أحبتنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم مطرب الأسبوع، والذي نحلق من خلاله سويا في دنيا الطرب الجميل والموسيقى الأجمل. نقدم لكم مطربين أثروا الساحة الفنية بإبداعاتهم المتواصلة كلمة ولحنا وغناء، فزادوا بأعذب الأغنيات وطرزوا بهذا الإبداع أنغاما ما زالت تداعب الوجدان. فأهلا ومرحبا

أحبتنا المستمعين، مطربنا لهذه الحلقة هو أحد مطربي الزمن المعاصر. بدأ مشواره الفني طالبا في المعهد الموسيقي ببغداد، وفي فترة دراسته في معهد الموسيقى كانت له بعض المحاولات في الغناء من خلال الحفلات الخاصة والمناسبات العائلية. تعلق باللغة العربية الفصحى، فكان جل إنتاجه باللغة العربية الفصحى. وضع لنفسه نهجا واضحا في أسلوب الغناء، حتى غدا هذا النهج علامة فارقة في مسيرته الفنية، وكانت بمثابة خط سير كتب باسمه. رحبوا معنا بالفنان كاظم الساهر من دولة العراق الشقيقة.

أحبتنا المستمعين. اسم مطربنا الصريح كاظم جبار إبراهيم السامرائي، من مواليد سامراء عام 1961، تزوج عام 1976، وله ولدان وسام وعمر. وسام من مواليد 1981، وعمر من مواليد 1987. وتتألف عائلته من 7 إخوة، هم عباس، حسن، حسين، علي، محمد، سالم، وإبراهيم. وله أختان أميرة وفاطمة. انتقلت العائلة من مدينة الموصل إلى بغداد في منطقة الحرية بحكم عمل أبيه. من هوايات كاظم ركوب الخيل، كرة القدم، الرسم، النحت، والموسيقى. نشأت عنده بوادر فنية عندما كان عمره 12 عاما. وكونه تربى في عائلة فقيرة كان يعتمد على نفسه، فكان يعمل في عطلاته ببيع المثلجات والكتب، إلى أن جمع ثمن أول آلة موسيقية وهي آلة الجيتار، وكان ثمنها 12 دينارا عراقيا آنذاك. بعد هذه الأغنية نذكر لكم كيف بدأت علاقته بالوسط الفني في العراق، وما هو أول تعاون بينه وبين الشاعر كريم العراقي.

أحبتنا المستمعين، بدأت علاقة مطربنا لهذه الحلقة الفنان كاظم الساهر مع الشاعر كريم العراقي من خلال مقدمة مسلسل نادية، والذي شكل له نقلة نوعية مميزة لمن كان في سنه. وتوالى هذا الإبداع حيث فازت أغنية ها حبيبي مع الشاعر نفسه بجائزة الأوسكار من مجلة السينما والناس في مصر عام 1977، وقدم أيضا أغنية تذكر التي ترجمت إلى 88 لغة عالمية، وقد فاز بها من منظمة اليونسكو العالمية كأفضل أغنية للأطفال، وتسلم وسام التكريم في باريس.

أعزائنا، يعتبر الفنان كاظم الساهر من الفنانين المثقفين فنيا، حيث درس الموسيقى ما يقارب 9 سنوات في معهد الدراسات الموسيقية ببغداد، كما درس الموسيقى للتلاميذ 1.5 سنة، واكتشف أن لديه ميولا للموسيقى، حيث كان جالسا مع أخيه حسن في السيارة وهما يستمعان لمحمد عبد الوهاب، ومن بعدها تعلم العزف على آلة الجيتار ومن ثم العود. بدأت حياة كاظم الفنية الفعلية عام 1986 في أغنية لدغة الحية من كلماته وألحانه، وأول دولة سافر إليها هي الكويت ومن ثم بيروت، التي أوحت له بأغاني مثل نزلت للبحر وهذا اللون، و

أحبتنا المستمعين، الفنان كاظم الساهر بجانب تمكنه في الغناء إلا أنه يعتبر كاتبا جيدا للكلمة الغنائية، حيث لديه موهبة الكتابة، فقد كتب العديد من أغانيه. ويعترف فناننا أن أحلامه بدأت تتحقق في قصيدة مدرسة الحب، وأن أول تعامل مع الشاعر الراحل نزار القباني كانت في قصيدة اختاري. ورحل نزار وترك باقات جميلة للموسيقار كاظم ينثرها عبر ألحانه وصوته الرائع، إذ أن كاظم بطبيعته عاشق للحزن ويحب أن يعبر عن آهاته من تجارب شخصية، فيختار الكلمة المعبرة لجزء هام من شخصيته وحياته التي قضاها سواء في بغداد أو المهجر، وهو يعاني آلام الفراق والغربة

الفنان كاظم الساهر من أسرار جاذبية أغانيه وجماهيريتها هو اتساع خياله الذي يجعله قادرا على مواصلة مسيرة إبداعاته اللحنية والغنائية، حيث لعب كاظم دورا مهما بتجديد التراث بإضافات وتوزيعات للأغنية العراقية الحديثة، انتقل بها من العراق إلى المدن العربية والعالم. لقد أصبح كاظم الساهر نجم العراق الأول بفضل هيبته على المسرح وإبداعه الذي يرشه على الحضور ولأصالة ما يقدم، فاستطاع أن يكون لنفسه اسما واضحا وخط سير مختلف لا يسير فيه

أحبتنا المستمعين. ومن أهم أعمال كاظم الساهر في مجال التلحين على الإطلاق قصيدة طوق الياسمين لنزار قباني التي لحنها للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، واشترك في توزيعها مع المايسترو المصري الدكتور خالد فؤاد الذي كان قائدا لفرقته الموسيقية لفترة طويلة. وقد وصف نزار قباني لقاء ماجد الرومي بكاظم الساهر في قصيدته طوق الياسمين بأنه لقاء القمة، لأنه جمع أول المطربات بأول المطربين. وتعاون كاظم الساهر مع كثير من الشعراء المميزين أمثال نزار قباني، كريم العراقي، عزيز الرسام، أسعد الغريري، الدكتور مانع سعيد العتيبة، طلال الرشيد، أسير الشوق، الشيخ محمد ابن راشد المكتوم، الأمير عبد الرحمن ابن مساعد، والأمير

ويضيف الفنان كاظم الساهر أنه عاقد العزم على تلحين قصائد الشاعر نزار قباني وتقديمها لزملائه الفنانين في العالم العربي، حيث يقول إن الأغنية باللغة العربية الفصحى تلاشت عن الساحة الفنية وأهملت من قبل الفنانين.

وخصوصا الفنانين الكبار والذين يعتبرون القدوة لجيل الشباب. والجدير بالذكر أن الشاعر الكبير الراحل نزار قباني أطلق على الساهر لقب قيصر الفن أو قيصر الأغنية العربية. ومنذ عام 1998 عندما أصدر أغنية في مدرسة الحب اعتبر من مطربي العرب

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت.

أحبتنا المستمعين، يعتبر الفنان كاظم الساهر من الفنانين المتمكنين في وضع الألحان لنفسه بتمكن، وهذه بشهادة المتخصصين، ولكن ما يلاحظ عليه أنه نادرا جدا يقبل ألحانا من زملائه الفنانين، خصوصا فناني الخليج، فتجده يفضل أن يلحن لنفسه. وعند سؤاله عن السبب قال: كل فنان يعرف قدراته ومساحة صوته، وأنا بكل بساطة أعرف مساحة صوتي، لذلك ألحن غالبية أعمالي بنفسي.

أحبتنا، كنا مع قيصر الأغنية العربية، كنا مع عابر الشط فوق ألواح النغم، كنا مع مدرسة النغم والموسيقى الحالمة. قدم للفن فنا ولجمهوره مقتطفات أصيلة تشنف الأذان. كان معنا الفنان كاظم جبار إبراهيم السام الرائي الشهير بكاظم السام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

تتربو الأسبوع. تقديم فريدة عبد الستار. مطرب الأسبوع، إعداد وإخراج عصام صالح. حلمي حلمي.

0: الخيل والليل
1: الخيل والليل
2: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح
3: والقرطاس والقلم
1: الخيل والليل
4: الخيل والليل
5: الخيل والليل والبيداء تعرف والسيف والرمح والقرطاس والقلم
2: الخيل والليل
1: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

مساء الخير مستمعينا في كل مكان، ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الخيل والليل. خلال ساعة من الزمن دائما نصافح الكاتب والكتاب ونتعرف طبعا على مجموعة من المواضيع والتفاصيل في فنون الكتابة، على اختلاف هذه الفنون وعلى اختلاف طبعا أجناس الكتابة. الليلة مستمعينا طبعا سيكون ضيفنا أحد مثقفي وأعلام جهة تطاوين، وأحد طبعا العاملين والمجتهدين في مجال القلم والكتابة، وعنده حضور هام وكبير جدا سواء في تطاوين أو في مختلف ولايات الجمهورية لما يقدمه من أعمال عندها مكانة وعندها قيمة كبيرة برشا عند القراء. ضيفنا الأستاذ الضاوي موسى، والحديث سيكون عن كتاب أعلام الزيتونة بتطاوين. لكن قبل هذا كله الأكيد أنه نصافحكم طبعا بنغم في رغبة للترويح عن النفس قبل أن نخوض في غمار هذه التجربة الجديدة.

0: صوت فيروز وكتاب وحضور سيداوي طبعا في استديوهاتنا في إذاعة تطاوين ظهر لي حاجة معناها عندها رونقها الخاص بها وعندها نكهتها الخاصة بها. سيداوي مساء الخير، أهلا وسهلا بك، نورتنا.
1: أهلا بك أختنا إلهام، سعيد جدا بهذه الاستضافة، تحياتي لك ولكل مستمعين الأحبة حيثما وصل صوتنا.
0: طبعا سيداوي مرحبا بك. وهو راو تعرفوا السيد المستمعين وسيداوي أحيانا على قد ما تكون حاس بمكانة العبد وقيمته ومقدرة وتعرف المجهود اللي قدم فيه، راو تعجز الكلمات عن الوصف، نجمش توصفه بالقدام، نجمش تفي حقه. وهذا اللي سيرنا في كل مرة مع سيداوي، لأنه فعلا قدمنا راو في منتوج جيد جدا، وفعلا صورة للمثقف في تطاوين وفي الجنوب وفي تونس ككل، صورة مشرفة ونحن نشوفوها وقدوة. يريت معناها شبابنا وأجيالنا والناس المثقفة، وعندنا برشا مثقفين راهم مع سيداوي في تطاوين وفي مختلف جهاتنا، يريت تكون هكا بيناتهم ديما فما علاقات، ديما فما علاقات وفما حلقات هكا للتواصل، سواء من خلال ما يقدم في تطاوين من ملتقيات أدبية، سواء طبعا نشجع ونحن نحبوا مخير وما أكثر، علاش تكونش بشكل مستمر بشكل دوري، راو ديما فما لقاءات لتقديم الكتب وللنقاش وللحوار. هذا اللي نتمنوه من شبابنا، خاصة شبابنا اللي في الجامعات وشبابنا اللي في المعاهد. نتصور أنه سيداوي والمجموعة المثقفين اللي موجودة في تطاوين بصدر رحب ينجموا يكونوا حاضرين مع شبابنا وينجموا يكونوا حاضرين مع مثقفين الصغار، حتى ربما يمرروا لهم برشا رسائل ويعلموهم برشا حاجات هما في حاجة لها. الليلة سيداوي والسادة المستمعين الحديث باش يكون على عن كتاب طبعا أعلام الزيتونة بتطاوين، هذا الكتاب اللي تم إنجازه منذ مدة. الكتاب هذايا اللي فيه تصنيفات لمجموعة طبعا من الرجال ومن النساء كذلك اللي قدموا التطاوين واللي كانوا منارة علمية كبيرة واحتلوا مناصب مختلفة في هذه الجهة، واللي هم أبناء الزيتونة وسليلي هذه المدرسة وهذه المنارة الكبرى التي تقريبا تأسست منذ القرن الثامن، وكانت ركيزة لترسيخ العقيدة الإسلامية ومركز هام للأنشطة العلمية والفقهية في تونس، وإشعاع الزيتونة مش في تونس فقط لكن في العالم ككل. مرحبا سيداوي، تفضل.
1: أهلا بك، مرحبا بك. فعلا كما تفضلتي هناك يعني في هذه المرحلة الانتقالية التي عاشتها تونس بعد الاستعمار، كان رجال الزيتونة كانوا حاضرين، وتلك المرحلة كانت تحتاج لرجال، وكان رجال الزيتونة حاضرون فعلا، كانوا حاضرين فعلا، لأن تقريبا حيثما توجهت في كامل أنحاء الجمهورية إلا ووجدت للزيتونة أثرا في حياة الناس.
0: نعم.
1: على كل الأوجه. وهذا أمر مهم جدا، والحديث عن أعلام الزيتونة سواء في تطاوين أو في غير تطاوين هو الحقيقة يعني من ناحية هو إنصاف لهؤلاء الرجال الذين بذلوا جهود كثيرة في كل مستويات الحياة التي يعيشها الناس.
0: نعم.
1: وهو أيضا يندرج في إطار التاريخ الثقافي للجهات للمحلي طبعا لتطاوين ولغيرها، لأن التاريخ العام يتألف من محليات، وكل ما هناك يعني مجموعة محلية في أي مكان ما فهي دائما أبدا رافض لتاريخنا الكبير التاريخ الجماعي. فهؤلاء الناس لهم فضل كبير جدا جدا على تونس.
0: نعم.
1: وعلى مستقبل تونس حتى في المقاومة. طيب يقول القائل الزيتونيون ربما كتبوا زيتون، ربما علموا ودرسوا.
0: نعم. احتلوا مناصب مختلفة،
1: أخذوا مناصب مختلفة في الدولة وما يد... ولكنهم أيضا كانوا حاضرين حتى في المقاومة. هناك من الزيتونيين
0: أبناء الوطن طبعا.
1: هناك من الزيتونيين من ترك مقاعد المدرسة الدراسة جامعة نقول واحنا والتحق بالمقاومين.
0: نداء الوطن يفوق كل نداء،
1: وهو كذلك. وتقريبا أنت يعني شرف كبير لك أنت، لأن خليفة الشلاخ يعني غادر مقاعد وهو نعم. والدك
0: هو واحد منه
1: نعم غادر
0: نداء الوطن
1: غادر مقاعد الزيتونة نعم. والتحق بالجبل يعني نعم. هذا أمر ليس هينا راهو وأمثاله كثيرون أيضا. فهؤلاء الناس كان لهم الفضل الكبير جدا علينا, هم الذين أسسوا, هم الذين علمونا, هم الذين يعني نوروا الناس, هم الذين أرشدوهم, هم الذين نعم. نصحوهم. تجدونهم في المساجد أئمة, تجدونهم في المدارس يعلمون, تجدونهم في الحقل الثقافي ينتجون, في المسرح, في أي معنى ملح من مناحي الحياة, إلا وكان الزيتونيين أثر وكان لهم تأثير بالغ.
0: نعم. لماذا الاختيار على وقع على هذه الشخصيات على اختلاف طبعا توجهاتهم, على اختلاف مجالات عملهم, على اختلاف اختصاصاتهم, لماذا التركيز؟ هل الرغبة كانت في التأريخ أم هو اعتراف بفضلهم كما قلت وبما قدموه لتطاوين ولتونس ككل؟
1: هم الاثنان معا, يعني اعتراف لهم وايضا وتاريخ لهم ايضا, لان يعني عندما يمر هؤلاء الناس وقد تركوا بصماتهم على تاريخ الجهه, يعني من حقهم علينا ان نذكرهم, ما في ذلك شك. وانا السؤال الاول هو لماذا وكيف ايضا, لان يقول القائل تقريبا في تطاوين وفي غير تطاوين أكثر الناس الذين يعني كان لهم حضور في حياة الناس هم من تخرجوا من جامعة الزيتونة, ولكن أن تختاري من هؤلاء الناس مجموعة معينة لك أن من البداية أن تضعي ما يمكن أن يكون جملة من الشروط. أنا قلت باعتبار أن الزيتونيين يعني حصل منها عددهم لا حصر له, من المعلمون يعني المؤدبون العمد الذين يكتبون يعني العدول وما يعني عدد كبير جدا. أنا قلت يعني سأأخذ من هؤلاء الناس من تحملوا مسؤوليات في القضاء, مثلا نأخذ في القضاء يعني القضاة يعني المحامون وقت معناها كي يسموه وكيل في الوقت من الأوقات المحامي كي يسموه وكيل, القضاة المحامون يعني بقية الناس الذين ينتمون مثلا كتبة المحاكم يعني وإن كانوا زيتونيين يعني من كل من له صلة بالعدالة يعني اخترتها فئة معينة. كذلك في التعليم مثلا من درسوا سواء في جامعة زيتونة ولا في مؤسسة تربوية سواء ابتدائية أو ثانوي معناها لا سيما في الثانوي, ومن لهم مؤلفات
0: نعم.
1: الذين ألفوا كتبا ومن برزوا حتى في السياسة. في الأول قلت سأتحدث عن السياسة عن دورهم في السياسة, ربما يكون ذلك يعني فيه شيء من الحذر, ولكني في الآخر الأمر من أجل إنصاف التاريخ لابد أن نذكر هؤلاء الناس في أي موقع كانوا. كان في موقع حزبي في عهد بورقيبة ولا كان في موقع حزبي في غير عهد بورقيبة فهو زيتوني. وربما بعض الناس يذهبون إلى أن ذكر يعني تاريخ أو ذكر وقائع, حتى عندما تحدثوا عن الاستعمار عندما تحدثوا مثلا عمن كانوا يعني يختمون في ركاب المستعمر هذا تاريخ ذكرهم ليس معناها من باب التشهير بهم, ولكنه شيء من لمحالة. أنا شخصيا عندما تحدثت عن هؤلاء لم أذكرهم تماما, وكما قال مؤلف هذا كوموندون بجاوي هذا الجزائري ألف كتابا بالفرنسية اسمه باتاي دالجيري. الكتاب مهم جدا, كتاب سميك باللغة الفرنسية, وطلعت عليه منذ سنوات يعني تقريبا منذ 20 سنة وأكثر. يقول في مقدمة الكتاب بأنه ترك صفحات بيضاء في كتابه لأن الظرف الآن لا يسمح بأن يذكر فيه الناس ما زالت لهم صلة يومية بأبنائهم أو أحفادهم,
0: فعسى احتراما نعم احتراما لعائلاتهم لأبنائهم,
1: وهو كذلك عسى أن يكون في ذلك ما يزعج أو يضر أو ولكنه في ذات الوقت أعطى للناشر الحق في أن ينشر الكتاب كاملا وقتما تكون الفرص مواتية لأن يذكر التاريخ. وبالتالي فذكر هؤلاء هو يندرج في ذكر التاريخ المحلي. وأنا شخصيا ربما يعني أحمل مشروعا في ذهني هو التاريخ لهذه الجهة يعني.
0: نعم.
1: مثلا في الإذاعة عندنا برنامج كما لا يخفى عليك وعلى المستمعين ذاكرة الأيام. وقبله هو كان أيضا في ضيافة النجع. في هذا العمل مثلا تعريف بالشعراء، في البرنامج الثاني تعريف بالتاريخ والمؤرخين، تعريف بالثقافة. يعني كل تقريبا حياتنا تحتاج إلى أن ننظر إليها يعني بدقة، وأيضا لكن أيضا باعتبار أن نعطيها قيمتها، أن نعطي قيمة لهذه التفاصيل.
0: نعم.
1: لأن العالمية تأتي من المحلي. لا يمكن أن تكون عالميا إلا إذا
0: كان ما عندكش محلي وما انطلقتش منه وما ثمنتش المحلي هذاك.
1: نعم.
0: بكل تفاصيله الدقيقة، حتى التفاصيل أحيانا اللي نشوفوها بسيطة، وهذا ما نشوف فيه في العالم، ونحن تو نعيشه طبعا كل شيء بالشاشات، كل شيء بالصور. شوفوا إنه في العالم وقت يقدم لك كل ما هو محلي، قدم لك التفاصيل البسيطة، لأنه هذيك هي المنطلق باش تعرف به البلدان، وتعرف تاريخ البشرية، تعرف تاريخ الناس، تعرف حضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم وطريقة تفكيرهم من منطلقات حتى اليومي تعرف به من بعد ناس هذوما كيفاش يعيشوا، كيفاش يفكروا، كيفاش أسسوا لدولهم، وكيفاش استمروا، وكيفاش تطوروا. وهذا هام جدا، وهذا اللي نثملوه طبعا في الكتابات هذه السيضاوي، سواء من خلالك أنت ولا أي مؤرخ
1: طبعا. نعم.
0: طبعا يقدم كتابات بالشكل هذايا، ونعرف راه التاريخ دائما مش من السهل أنك تكتب في التاريخ، ممكن صعوبات تعترضك في كتابات أخرى وفي أجناس أخرى من الكتابة، لكن يبقى التاريخ لأنه فعلا هو لا يرحم.
1: تماما.
0: مش من السهل أنك تكتب عن شخصيات، عن أحداث، عن مسارات مختلفة. لابد من الانتقاء الجيد، ولابد من مرجعية جيدة، وهذا اللي باش نسألك عليه توصي الضاوي أمام الشخصيات هذه اللي قدمتها، ومشكور جدا طبعا، وهما راو فيهم الكثير اللي معروفين وعايشين في ذهننا، وأكيد مازالوا فيهم الحي اللي يرزق وربي يحفظه، وفيه ربما اللي غادرنا وربي يرحمه، لكن كلها شخصيات عندها أثر في حياتنا في تطاوين بالذات. كيف كان جمع المعلومات؟ هل كانت بلقاءات مباشرة؟ هل جيت ربما سلاسة ورغبة منهم فعلا في أنه يتقدم الكتاب هدايا؟ هل مرات المرجعيات تبقى ناقصة والتجات ربما إلى روافد أخرى إن صحت العبارة، إلى مراجع أخرى حتى وصلنا لكتاب القيم؟
1: تماما. هو أول شيء عمل من نوع هدايا، ولا حتى عمل قريب منه، يعني لا يكون في عام أو عامين، قد يأخذ سنوات كثيرة. يمكن يكون يأخذ 10 سنوات باش تعمل عمل من هذا النوع. يعني ليس الأمر يعني هينا بهذا الشكل. المراجع كثيرة ومتنوعة جدا، من الأرشيف الوطني، من أرشيف فرنسا. نعم، استفدت كثيرا من الأرشيف الفرنسي، حتى حول هؤلاء الزيتونيين، لأن الأرشيف الفرنسي حسن حظنا أنه احتفظ بجزء كبير من تاريخنا.
0: نعم.
1: لم يترك شاردة ولا واردة. حتى مثلا خطابة متاع الشيخ حبيب مستاوي نهارت اللي عملوا أول معناها افتتاح انشئتي للثكنة متاع التطاوين، يذكر حتى من خطب وتقريبا يعطي حتى فحوى الخطاب الذي وقع.
0: نعم.
1: هذا من ناحية. إذن الأرشيف، أرشيف وطني، والأرشيف البرة فرنسا، وأرشيف العائلات، وأرشيف الصدور، الرواية الشفوية.
0: نعم.
1: ذلك أيضا مهم جدا، أرشيف الصدور. والحقيقة أنني وجدت لا محالة هناك صعوبات كثيرة في خصوص من انقطعت أثارهم، ومن لم يبقى معناها ممن يمكن ويحدثنا عنهم. هو تقريبا من الأشياء اللي نحن يمكن كان نقدر نلومه على زواتنا أنهم لم يكتبوا. هذا سف شديد، كتبوش يعني ما ألفوش، لم يتركوا لنا مؤلفات. وجدت من العائلات الحقيقة الترحاب الكبير جدا، ووجدت من الذين استجوبتهم، تحدثت معهم وسجلت شهاداتهم، وجدت منهم إقبالا كبيرا وترحيبا كبيرا أيضا، واستعدادا لأن يعطي كل شيء، استعدادا لأن يتحدث أولا ساعة هو عن تاريخه، عن نفسه، عن أبنائه، عن عائلته، عن يعني، وهذا أمر مهم جدا. لا محالة الأرشيف الصدور هذا يعني الرواية الشفوية فيها بعض المحاذير، لأن الإنسان عندما يتحدث عن نفسه قد يكون فيما يقول شيء من المبالغة، ولكن على العموم المبالغة ليست ضارة يعني، لا
0: عاطفة
1: نعم،
0: هي
1: جانب عاطفي مش قضية،
0: عادي جدا
1: نعم، مش قضية،
0: ومن حقه إنه يعتز بنفسه وإنه يفتخر به. والإنسان وقت يتحدث عن نفسه طبعا الحديث فيه جوانب مختلفة، والأكيد إنه فيه محبة للذات وفيه تثمين لما قام به.
1: نعم، وهو كذلك، وهو زاد ما ننسوش أن وقت اللي يحس أن ثم شكون اعتنى به، ثم شكون مشاله، ثم شكون سمع، ثم شكون قيم العمل اللي عمله، وقت هو أيضا هو يحس بسعادة كبيرة جدا.
0: لحظة اعتراف،
1: لحظة مهمة جدا هذيك. الحمد لله أنني عملت. مثلا ناخذ محمد الجيراني هذا، يعني كان مدب في قصر حدادة، وكان عنده اسم كبير الرجل هذا، إلى درجة أن الفرع الزيتوني متاع مدنين مثلا، وعندما يجوه جماعة من قصر حدادة يقبلهم بدون امتحان. أنتم جايين من محمد جيراني، إذن أنتم يعني حافظين، وأنتم معنا، أنا مطمئن إلى أنكم تعرفوا القواعد وتعرفوا اللغة وتعرفوا وتعرفوا وتعرفوا. فتثمين
0: نموذج، لأنه
1: تثمين الرجل هذايا هو مدب في قرية يعني. في آخر الأمر يقول القائل يعني محمد جيراني، أنا عرفته شخصيا يعني، عرفته مش هو متوفى له برشا، أما عرفته من خلال الشهادات. يعني هذا رجل يجب أن نذكره، ويجب أن يعني هو عمله معنا من حسن الحظ أن سموا باسم المكتبة متاع قصر الحداد. وهذا وقيسي على ذلك يعني الكثيرين ممن كانت لهم أثار طيبة جدا، حتى في التعامل مع الاستعمار، حتى في يعني القضايا اللي كانت تطرح على الناس. يعني هؤلاء فعلا أعلام، ومن حقهم أن نذكرهم، ومن حقهم أن نشيد بما قدموا لهذا الوطن.
0: وهذا ربما اللي من خلال ربما المنبر هذا نحب نوجه بكلمة، سواء ليك سي الضاوي وانت تعمل في مجهودك، ولا لكل الناس اللي موجودة خاصة في الأرياف وفي الأماكن اللي بعيدة هكا شوية، وأماكن ما هيش معروفة برشا، وقت يكون عندكم عالم من الأعلام راهو عرفوا به، راهو أنتم بيتكم إذا كان موصلكمش شكون من الكتاب ومن المؤرخين، أنتم بيتكم تحدثوا عليه.
1: نعم.
0: أنتم بيتكم أطلبوا شكون يكتب عليه، إذا كان خاصة عندكم إثباتات وعندكم شفويا أو وثائق أو أي حاجة اللي هي تثمن العمل اللي قدمه، مثالش، لأنه راهو مكانة وقيمة كبيرة برشا في هيك المناطق الصغيرة وفي هيك الأماكن اللي فيها القلة القليلة، أنه نلقوا ناس قدمت وخدمت وطلعت أجيال كيما المدب هذايا وكيما غيره اللي موجودين. راهو مش معناها يلزم الناس اللي في المدن فقط تعرف، أو الناس اللي في الأماكن الكبيرة اللي أسميها تعرفت، لا، راهي تبقى فما ناس من حقنا أنه نتعرف عليهم، ومن حقنا زادة الأجيال تواصل على نهجهم وتعمل زادة حاجات اللي تشرف الأماكن هذيك وتشرف زادة العائلات هذيك.
1: ومن حقهم علينا أن نذكرهم في برامجنا التربوية، نذكرهم في عائلاتنا،
0: ولما لا
1: أن نذكرهم في يعني مؤسساتنا الرسمية. لما لا تكون أسماء المعاهد الثانوية والإعدادية والابتدائية تحمل أسماء هؤلاء، مثل محمد الجيراني وغير كثيرون، يعني هناك كثيرون ممن يمكنوا، لماذا لا تكون أنهج أيضا تحمل أسماء هؤلاء،
0: أنهج مؤسسات تعليمية،
1: ماذا نفعل بأسماء يعني جاية من بعيد. توك ناخذ مثلا الاسماء اللي برزوا في عهد بورقيبه في كل مكان، الهادي شاكر صحيح، ولكن ايضا ثم من هو بالنسبه للتطاوين وفي مدين وفي قابس وفي غيرها، هناك ناس ايضا من حقهم ان تذكر اسماءهم.
0: نعم.
1: لانهم معناها ساهموا في التحرير الوطن، ساهموا في التثقيف، ساهموا في جانب اقتصادي، ساهموا في التوعيه. ناخذ مثلا مقاومه الوشام، كان ثم زيتونيين قاوموا قضية الوشام اللي كانوا يعملوا فيها على المرأة تزين بها وجهها، كان يعني قاوموه قاموا مثلا الذبائح عند الأضرحة، قاوموا الكثير من أعلات السيئة، قاوموها وامتثل لهم الناس واستمعوا إليهم،
0: كان صوت مسموع،
1: وأخذوا بنصائحهم، أخذوا بنصائحهم، معنا ساعدوا حتى في قضية العلاقات الاجتماعية في الزواج والطلاق وما إلى ذلك. يعني كان عندهم حضور كبير جدا، ولذلك فإن الحديث عن هؤلاء هو من حقهم، ليست مزية من عندنا من أي واحد، لكن من حقهم علينا أن نذكرهم ونتحدث عنهم وأن نشيد بما عملوا. ومهما كان كما تفضلت أنت، مهما كانت الموقع الذي هم يعيشون فيه، مش بشرطه يكون عمل وزير ولا يكون عمل مدير عام،
0: مش ضروري.
1: وعند حاجة أخرى مهمة جدا، الحجاج، هذوك الحجاج اللي مثلا مؤرخ ولا باحث يقول لك اعطيني حجه نقراها، راهو مش باش يشارك في الوطن، ولا بيمشي يقول راهو لا
0: لا لا، هي وثيقه، هي وثيقه باش يدعم بها طبعا كتابته.
1: الحجه هذيك قد يكون فيها تسلسل نتاع اسماء هو يفتقده، فلان بن فلان بن فلان بن فلان، هذا باش نتلاقى هو وفلان هذاك الاخر، اذا هذا صحيح
0: يعاون في بحثه،
1: تقاطع الروايات. يعني الحجاج هذه مهمه جدا، مهمة كالمخطوطات، معناها

0: يعني هذا إثبات على أن هذا المكان وقع فيه حدث ما أو أنتج شيئا ما، أو بحيث هذه الوثائق راهي مهمة جدا. عندما تمشي أنت للقصر مثلا الزناتة،
1: نعم،
0: تلقى فيه 475 بعد وفاة الرسول، مهم جدا هذاك التاريخ هذاك.
1: نعم.
0: وإذا كل ما له صلة بي، وإحنا مع الأسف الشديد إحنا ما تعرفي تاريخنا كل محمول في الذاكرة،
1: ما عندناش موثقين، ما عندناش أرشيف.
0: الوقاية متاعنا كيفاش يحكوا، كيفاش تتنقل الرواية في الجلسة العائلية، في الميعاد متاع الناس الكبار، راهو هكا العام صار فلان وفلان ومشاو وعملوا داروا إلى آخره، وتتناقل هذه الروايات.
1: نعم.
0: لكن
1: ما هنيش هني خوف أنها تفقد بعض تفاصيلها،
0: تفقد ما في ذلك شك.
1: أي.
0: تفقد من ناحية، وأيضا يعني تكتسي صبغة الراوي. هناك من الرواة من له قدرة على الرواية يحسن، يعمل محسنات،
1: يضيف، ينقص،
0: يعمل محسنات، فهمتني، يزيد سبوت،
1: يضيف وينقص. هنا قلنا
0: يعني كما نعمله في العمل الإذاعي ولا في التلفزيون ولا غيره. هذا فعلا هذا يختلف من راوي إلى راوي.
1: نعم.
0: ولذلك فإن الكتابة مهما كانت، تو حتى ناخذوا احنا الخرافة متاع الجدات ولا هكا اللي قبل كانوا يديرونا فيه، اشخاص لو كان كل واحد يمشي الجداه ولا امه ولا باباه ولا يكتب، ها تعطيني يكتب لي، اكتب اكتب اكتب، هذاك راهو نهار من النهارات. هاك الوليد اللي مثلا في قصر السلطان ولا في المره ولا في اي مكان من الاماكن هذه، وسجل على امه ولا جدها حكاية او خرافه، نهار من النهارات الرجل هكا باش يولي روائي.
1: يعني علاش الحكواتي، هي عوده الحكواتي
0: باش يولي روائي
1: في مجتمعاتنا السيداوي. منين جات الحكايات هذيك؟ من الوسط طبعا،
0: هذاك اللي سجل على باباه ولا امه ولا جداه انها مهارات حكايه، هذاك هالمهارات باش يولي روائي ولا باش يولي منتج فيلم سينمائي،
1: ينجم يكون مؤرخ، وينجم يكون
0: مسرحي. هو انا عنده ارضيه، هي عنده أرضية من محيطه يستلهم منها إبداعاته.
1: نعم.
0: هذا أمر مهم جدا، بحيث لا نستنقص هذه الأشياء، لا نستنقص.
1: هذه هي البذرة الأولى اللي وقت اللي تزرع من خلالها رغم بعد باش نشوفوا الحاجات المثمرة معناها في الدنيا هذه الكل.
0: وهو كذلك، وبالتالي فالانتباه لهذه التفاصيل هو مهم جدا، والانتباه لتاريخ العائلة مهم جدا. شجرة العائلة، ما في باس كيف واحد يسأل بابا أنا شكون جدي وشكون بابا جدي وشكون إلى آخره، وأمي منين،
1: تاريخنا شنو فيه، وإحنا منين جينا،
0: وإحنا منين جينا،
1: شنو قدمنا لبلادنا، شنو عملنا.
0: سجل يعني توا معنا ثقافة معصف شديدة، النمط الجديد متاع الحياة اللي إحنا انزررنا إليه جرا، بس يفقدنا كثير من تاريخنا، كثير من ذاكرتنا، من تراثنا. توا قبل القصائد الناس يحفظوها، يعني ثم اللي يحضر في الليل قد مثلا غبنتن، غدوة صباح القصيدة يقراها من عن ظهر قلب، لأن انتبه إليها، مربوط بالانتباه، هذا الحفظ هو دائما مربوط بالانتباه. فهذه الأشياء، نتحدث عن زيتونين، نتحدث عن غيرهم، نتحدث عن المجال الفلاحي، عن اقتصادي، عن صناعي، عن رعي الإبل، عن رعي الأغنام، عن يعني هناك مجالات كثيرة جدا تاريخنا، ويجب علينا أن نفتخر بهذا التاريخ. أنت باباك يرعى في الغنم، ذلك فخر لك. باباك يرعى بالبلد، ذلك فخر لك. تحدث عنه، صفه، سجل مذكراته، معنا خذ له صورا. هذا أمر مهم جدا من أجل التاريخ، من أجل كتابة التاريخ الصحيح. نحن نحتاج إلى أن نكتب تاريخنا الصحيح.
1: هذا طبعا هذا جيد وجميل. سيداوي في الشخصيات هذه كلها طبعا على اختلاف طريقة تفكيرها، هم زيتونيين صحيح، لكن خدموا في مجالات مختلفة، خدموا في اختصاصات مختلفة، اجتهدوا، قدموا. أعطيني من الشخصيات اللي فيها نوع من الطرافة، اللي فيها هكا جميل الحديث معها وجميل الحديث عنها. هو صعب الاختيار، لكن نعرف أنه في الشخصيات هذه فما شخصيات مميزة فعلا.
0: ثم ممكن نأخذ المجال الثقافي، المجال الثقافي بصفة عامة، يعني نأخذ مثلا الموضوع متاع المسرح. في بداية عندنا في العهد الاستعمار كانت هناك نهضة مسرحية، ولكنها يعني نهضة مسرحية غير ظاهرة، غير معلنة، ليست باسم مسرح، تلقيها باسم مثلا

0: أن كشافة تونسية ثم ناس ثم يعني بعض الشخصيات اللي كانوا مساهمين في هذا الميدان، هذا مساهمة كبيرة جدا.
1: نعم.
0: كانوا يؤلفون، كانوا يبتكرون الأحداث، كانوا حتى ربما في عهد الاستعمار ما كانش عندهم القدرة على أنهم يذكروا الشيء يذكرون بطريقة غير مباشرة. لأن احنا عندنا برشا هذه يعني كتلميح وهذاك الإيماء اللي هو عنده قيمة كبيرة جدا،
1: موجود في الفنون، هو أساسا
0: في الفنون موجود ياسر، ولا سيما عندما نتحدث مثلا على يعني قصائد متاع غبنتن ولا قصائد متاع كثير من الشعراء، تجدين لها أثرا هنا، وتجدين أن هؤلاء الناس كانوا يعني من خلال أعمالهم كانوا يبدعون، كانوا يعطون لهذا معناها كل شيء فيها، كل شيء فيها طريف، يعني المعلم، الطالب، أنها أمر يصعب معه أن نختار منهم من هو أكثر طرفة ومن هو ربما، ولكن عندما الشيء عندما وضعت هذه ما يمكن أن تكون شروطا لاختيار هؤلاء الناس، يعني ارتأيت أن من بين ما معناها جمعته ما هو صالح لأن يكون شاهدا على تاريخ هذه الجهة وشاهدا على تاريخ تونس بصفة عامة.
1: نعم، من خلال طبعا هذا الكتاب ومن خلال الفصول ومن خلال هذه الشخصيات كان الحديث كذلك عن المرأة في تطاوين، الجانب اللي يعتقد الكثير أنه جانب مسكوت عنه أو جانب مخفي، أو أنه المرأة عفوا في هذه الربوع لم يكن لها دور كبير، هذا الذي وصل إلى أغلبنا. لكن من خلال صفحات التاريخ سواء في هذا الكتاب أو الكتب اللي قدمتها سيضاوي، يعني ما كناش حنا نعرفوا اللي المرأة راهي قرت في فترات الاستعمار وحتى قبل الاستعمار، وكانت المرأة حاضرة وكانت فاعلة، صحيح في حدود، لكن هي توجدت وهذا المهم.
0: صحيح، والمرأة يعني هي إلى جانب الرجل يعني تتقاسم معه الحياة معناها بصفة كاملة، ربما الرجل أكثر ظهورا لأنه أكثر يعني اتساقا بالناس وأكثر
1: حتى العقلية.
0: نعم.
1: حتى العقلية والوضع والعادات
0: ولكن احنا عندنا، أنا ذكرت امرأتين هنا في،
1: نعم،
0: في الكتاب، يعني هؤلاء يعني هذوما الزوز نساء هذوما حفظوا القرآن وعلموا القرآن وباتهم كانوا مدادب، وهم حفظ القرآن وحتى علموا الأطفال، يعني وهذا أمر ليس بالهين، وكتبوا الرسائل
1: ومش وما يجيش البناء اللي هو موجود هذا
0: ما يجيش البناء. وكتبوا الرسائل وسجلوا أشياء كثيرة جدا، هذا أمر يعني يدل على أن المرأة من جانب الثقافي أو التعليمي أو التربوي كان عندها حضور أيضا، ربما عندنا مثلا شاعرات لكن ما نعرفوهمش ويتحشموا، تلقاها شاعرة ولكن
1: حتى الاسم مستعار
0: ينسب لغيرها، فهمتي؟ مثلا زوجها ولا أخوها ولا حاجة قصيدة هي، لكن ما تقدرش تقول راني قلت، ولا سيما عندها يكون ما يكون الموضوع فيه شيء
1: برغم مجتمعاتنا الشعرية رأي في المناسبات وفي فما نقولوا المرأة تقطع الصوت
0: أذك اللي بالحاضر هكم هذاك معناها قصيد البيت الواحد وهو مهم جدا. قصيد البيت الواحد حبيبك اللي عرضك ودنا قعينا زي قال لك بالفم ليش تزينا، هذا بيت لا يحتاج لأن نضيف له شيئا، يعني هذا فيه كل يعني شروط اللي يعني يفهموا كما ينبغي، ولسنا محتاجين إلى أن نزيد معه كلاما آخر. هذه الأبيات التي تنتجها المرأة بصفة عامة في المناسبات هذه مهمة جدا، ستقطع بالحاضر الحاضر
1: أي حاجة تشوفها في وقتها
0: طول، يبدو حتى في عرس واحدة من غادي واحدة من هيك، ربما هذه تفتخر ربما بأبنائها أو بزوجها أو بقبيلتها، الأخرى تفتخر حتى أيضا بما لديها أو تذكر شيئا ما أو تاريخا ما. فالمرأة كان عندها حضور كبير، لأن المرأة حتى إذا كانها ما خرجتش يعني على مستوى الإبداع، ما عملتش مثلا يعني ما خدش مناصب في القضاء في التعليم في غيره معناه من ناحية الحياة، ولكن المرأة كان عندها حضور كبير جدا، يعني أنا مثلا أتحدث عن نفسي عن عائلتي، أمي ما لا تقرأ ولا تكتب، ولكن أمي كانت حريصة جدا جدا على أن نقرأ دروسنا كل ليلة، وتعرف اللي قاعد يقرأ واللي قاعد مش قاعد يقرأ، تعرف وقت تبدو قاعدين وتبدو الجزة تشعل تعرف أنه اللي قاعد حقيقة يقرأ واللي ما يقرأش، وكأنها تفهم تقول أنت أقرأ عن روحك. فالمرأة بصفة عامة يعني كان لها دور كبير جدا جدا في تنشئة الناس، لأن المرأة هذه هي نتيجة المحيط الذي عاشت فيه.
1: نعم.
0: باباها وخوها وجارها وعمها زيتونيين، وتتأثر بهم وتسمع منهم الكلام وتستشيرهم في دينها وتستشيرهم في دنياها، وبالتالي فهي هي جاهزة لأن تخرج الأجيال.
1: عندها ملكة الحفظ، حتى إذا كانها ما قرتش هي تاخذ،
0: ما في ذلك
1: هي تاخذ الأفكار، هي تسمع الكلام، هي موجودة في بيئة، خاصة البيئة اللي فيها ناس قرت وناس نجم تفيد فيهم، العدول فيهم، المحامين فيهم، اللي تقلدوا، سواء اللي تقلدوا مناصب ولا المهم اللي تعلموا ينفعوا يفيدوا من خلال كلامهم، من خلال تصرفاتهم، من خلال تربيتهم، من خلال طبعا الدنيا ومشاغلها شنو اللي يقع في حياتنا اليومية. أكيد أنها هذا الكل هي تشوفها وتستنبطها وهي بيدها تمرره يعني الأجيالها وتعيش به.
0: تماما يعني فعلا معناها المرأة نصف يعني تقريبا هي مش حتى نصف الحياة، يعني نصف هي نقول لك تقريبا ثلثين تقوم به المرأة وثلث يعمل الرجل، يعني الرجل لأن المرأة يعني راهو المرأة تحرث وتحصد، والمرأة تربي العيلة، والمرأة تطيب وتحرك، والمرأة معناها تعرض الشيء وتحلبهم، والمرأة
1: متعددة الأدوار.
0: نعم، متعامل كل شيء المرأة يعني، والمرأة المرأة زادة هي صورة الرجل، الرجل اللي يقصد الضيف لو كان ما عندناش مراه يعني في مستوى حقيقة ممكن ما
1: يضيف، ما ينجمش حتى يضيف.
0: نعم، فالمرأة مهمة جدا في حياة في حياة الناس، يعني نتحدث عن البادية مثلا، يعني تلقيها مسكينة في طرف الدنيا وتعيش في عشة وتعيش يعني
1: رغم كل الظروف،
0: وتمشي تجيب الماء من تلقداش من العين من البير وغيرها. فإلى جانب أنها أنتجت وأبدعت وعلمت كما المثال متاع زوز هذوما، واكيد ثم الاخرين ما عرفناهمش، راه ثم اكيد ناس اخرين ما عرفناهمش، يعني مش بشرط هي انا يعني مهما بحثت فسوف لن اتي على كل شيء، يمكن ثم ناس اخرين انا ما عرفتهمش وما ريتهمش وما جتليش عليهم شهادات، وبالتالي فيمكن ان نجد اناسا اخرين، نساء اخريات كان لهم دور كبير سواء في التعليم ولا في غيره من أو ساعات المرأة تعطي حتى أحيانا تفتي بين ظفرين. أنا راهو نساء، إذا كان ثم نأخذ المثال متاع المرأة الثانية هذه، كانوا نساء
1: يجوا بنت الفيتوري بن أحمد موسى،
0: بارك الفيتوري بن أحمد موسى ولا غيرها، نسيت الاسم المرأة الثانية،
1: غيثية بنت الهاشمي بن جابر،
0: بالضبط غيثية بنت الهاشمي بن جابر. هذه غيثية بنت الهاشمي بن جابر كانوا نساء يجوها وكانت تعطيهم في الدروس، أي يسألوها على قضايا
1: هي لا تقل قيمة عن النساء المسلمات اللي قدموا دروس واللي قدموا فتاوى واللي عرفوا بالإسلام واللي درسوا تعاليم الإسلام. فقط يبقى دائما في التاريخ وفي الحياة ثم المعروف وثم المغمور، ونحن دورنا معناها أنه الأسماء هذه نعطوها حقها ونعطوها مكانتها فعلا، كما حكاسي الضاويرة في برشا بلدان عربية، في الجزائر مثلا فماش مؤسسة ما عليهاش اسم شهيد،
0: تماما
1: المستشفيات للثكنات للمدارس للمعاهد للجامعات للطرقات معناها الأماكن الكل، معناها وحدك تعرف تولي أنت تهتم الشهيد هذاك شكون
0: هو
1: وش قدم شنو عمل. ونحن هذا للأسف ينقصنا فعلا، نحن مانيش في حاجة أن نسمي شوارع ومدارس بأسماء غربية، وأنا عندي نساء وعندي رجال قدموا خاصة على المستوى المحلي مع احترامنا طبعا بلدياتنا طبعا شوارعنا مدارسنا ما عرفش انا دور الثقافة اي مكان معناها تسميه مستشفياتنا حتى اقسام المستشفيات لماذا لا تسمى بهذه الاسماء لما لا
0: قسم باسم بركة الفيتوري
1: مثلا لما لا حتى تتعرف على الاجيال حتى تعرف قيمة المرأة في تطوين وما هيش راهي ما هيش المرأة راهي هذيك اللي معناها الصورة النمطية اللي في دار تربي في صغار، ولو أنها هي صورة راي مشرفة في النهاية، كل
0: امرأة
1: معناها طلعت أجيال ناجحة.
0: نعم.
1: راهي هي القدوة وهي المدرسة فعلا، والأم راهي ديما ديما مدرسة. طيب سيد ضاوي، الأسماء هذه اللي وقع طبعا تداولها وقع ذكرها والحديث عنها وعن دورها في المجتمع، هي الأسماء هذه طبعا اللي توجدت في تطاوين ربما الجانب الجيد في التعليم الزيتوني، أنه تقريبا كل الأسماء اللي خرجت من الزيتونة كانت نافعة في أماكنها في بلدانها في محيطها، لأنه يعني اللي موجود في تطاوين هو اللي موجود في بنزرت في تونس في سوسة في المستير في جابس. هذا الهام في التعليم الزيتوني ربما هو اللي يختلف عن المؤسسات التعليمية الأخرى. التعليم الزيتوني وحد المفاهيم ووحد العلم، والكلهم نفعوا في أماكنهم وعطاوا حاجات في بلدانهم وفي الربوع اللي هم عاشوا فيه.
0: الطلبة الزيتونيين اللي مشوا من تطاوين، مشوا من رمادة، من ذهيبة، من قمراسن، مشوا قروا في تونس في جامعة الزيتونة، باش يرجعوا إلى هذيك الأماكن النائية هذيك في رمادة، في أماكن نائية بعيدة،
1: في دشر مرات، في دشرة ممكن ما تعرفش حتى اسمها،
0: باش يجيبوا معهم ثقافة أخرى. بيجيبوا معهم الباس اللي جب اللي يلبسوا فيها غاديك، وبيجيبوا الكلاسة اللي الناس ما يلبسوش فيها، وبيجيبوا طريقة الكلام، وبيجيبوا معناها طريقة التعامل مع الناس، وبيجيبوا أشعار، وبيجيبوا حكايات، وبيجيبوا قصص،
1: صور مختلفة،
0: وبيجيبوا كتب، بيجيبوا كتب. هذو باش يأثروا تأثير كبير في الناس، باش يأثروا تأثير معناها لا حصر له، بحيث الطالب اللي يروح ويمشي للمرة ولا يمشي للبن مهيرة ولا يمشي لأي مكان آخر في في في في بلاد هذية، هذاك باش يولي يحمل رسالة كبيرة جدا، باش يولي هو الإمام في الجامع.
1: نعم.
0: بيولي هو اللي يعطي الوعظ، باش يولي هو اللي يعلم، وهو اللي يفصيه في قرية الأولاد القرآن،
1: مرجعية المحلية هو،
0: وهو اللي باش يكتب الرسائل، وهو اللي باش يفتي في القضايا اللي تطرح عند المرأة ولا عند الرجل ولا عند أي إن كان، هو اللي باش يعطيهم كيفاش يقسموا مثلا الأرث متاعهم معناها على الشريعة الإسلامية.
1: نعم.
0: هو اللي باش يفضل النزاعات إذا كان ثم صار نزاع. فدور الزيتوني كان دور مهم جدا جدا جدا، خاصة وأن هؤلاء الناس يعني نشأوا تنشئة إسلامية صحيحة، هم تنشأوا على هذاك الفكر الإسلامي الصحيح اللي بعيد على كل هالتيارات اللي نعرفها الآن، بعيد على التطرف، بعيد على يعني
1: المغالاة في الدين،
0: المغالاة.
1: نعم.
0: يعني ناس
1: أو التشدد،
0: الناس.
1: نعم.
0: يعني وسطيين حقيقة. هذوكم
1: متحضرين،
0: أثروا في الناشئة، أثروا. نعم. كان عندهم أثر كبير على وعندهم فضل كبير علينا، هذوكم كان عندهم فضل كبير علينا. مثلا حتى في مناسبات التجمع الناس في الأعراس ولا في المآتم ولا غيرها، الزيتوني كان يجلس وكان الناس كل يسمعوا.
1: وإلى حد الآن راه كي تقول زيتوني عنده احترام،
0: يقول
1: هذاك راهو زيتوني.
0: ايه.
1: عنده احترام ومكانة كبيرة،
0: شرف كبير هذاك يعني على صدر الرجل هذاك. نعم. الزيتوني هذاك
1: وسام
0: اللي هو لعائلته والكل يعني من له صلة بهذه الأرض الطيبة.
1: تفصيل الحب نسألك عليه سيد ضاوي، الناس هذوما اللي سافرت وهاجرت لأجل العلم، يعني الهجرة من داخلية خاصة. أي. من مناطق البعيدة هذه، فما قصص شدت انتباهك؟ كيفاش قروا، كيفاش كابدوا، معناها كيفاش كانت حياتهم اليومية، كيفاش عاشوا، كيفاش مصاريفهم؟ طبعا في وسط يعني في النهاية اجتماعي يعني على قدة.
0: هذوما ناس عاشوا حقيقة صعوبات كبيرة جدا باش وصلوا باش قروا. يعني ثم اللي في مدنين مثلا مسكنوا في الغرفة متاع القصر اللي هي ما يصارح للسكن، هي الخزن برك. وتلقيها الغرفة يطلع فوق حجرات باش يوصل للغرفة الفوق، ويأكلوا في الزميتة تبع حالهم أماتهم، ويعيشوا معناها بصعوبات كبيرة جدا. يعني عنده حصير يرقد على حصير هكوت أكثر ولا أقل. اللي مشوا لتونس ثم في وقت من الأوقات برشا من تطاوين، نفرض ما ناخذ غير التطاوين، احنا نحكوا ناس مشوا في تونس يخدموا برشا يخدموا يجب أن نقول لهم شو برشا يخدموا حمالة غاديك راهو ماهوش عنده معناها شهادة مسكين ماشي معنا يبحث على الرزق وهذا شرف كبير أن يكون راهو حمال وأن يكون فلاح وأن يكون عنده كريته يخدم عليها مثلا بالعكس هذا شرف
1: العمل
0: كبير
1: العمل في حد ذاته عبادة
0: شرف وعبادة هذوم الناس اللي مشوا غادي يخدموا كانوا هذوما مهمين جدا لاستقبال الطلبة الزيتونيين تلقيهم في وكالة يسكن في وكالة مجموعة هم يسكنوا مع بعضهم تلقاهم ستة سبعة من الناس يجتمعوا غرفة معناها متواضعة جدا يرقدوا على الكرد يرقد على كردونة يرقد على حصير قديم يعيش على الكفاف الناس هذوما ضحوا حقيقة البعض منهم ربما دخلوا المدارس ولكن حتى المدارس على وضعها مش وضع مهم جدا
1: نعم.
0: مدارس يعني
1: الظروف
0: الصحيه فيها صعيبه البق يعني مش سهل باش انسانيه حتى المدارس مش حاجه كبيره برشا راهو ولكن الناس هذوما ضحوا وعاشوا مشوا مثلا الكنائس منطقه الكنائس اللي في الساحل
1: نعم.
0: قروا فيها وقروا ما عندهم حتى شيء تعطيهم الناس في ماكلتهم هك اللي يعطوهم الدقرة هذيك معناها ما عنده حتى هي وعنده كان هيك الدقرة هيك يعطوه فيها الناس ماكلته ويعيش ويقرأ القرآن ويحفظ ويروح ويولي معناها مدب ويولي معلم ويولي
1: وهذا طالب العلم هذا هو رسالتنا لكل طلاب العلم العلم راهو فيه برشة تضحية في برشة جهد حتى الإنسان معنا يوصل ويحقق الهدف متاعه. سيداوي شكرا ليك طبعا على الكتاب هذايا نذكركم ديما السادة المستمعين أعلام الزيتونة بتطوين للكاتب والمؤرخ سيد الضاوي موسى إن شاء الله طبعا المزيد من الكتب والمزيد من صفحات التاريخ عن تطوين طبعا وعن مختلف البلدان في التونسية لأنه اهتمامك أكيد بتطوين لكن وقت اللي تكون فما حاجة تستحق الاهتمام سي الضاوي ما يبخل شكرا على مجهودك مرة أخرى شكرا على هذا الكتاب أنصحكم ديما بالقراءة والمطالعة ديما راهو البيت الفقير هو اللي ما فيهش مكتبة شكرا ليك كرشيد شكرا للسادة المستمعين كلمة الختام من عندك سيدي
0: شكرا فضل. شكرا ليك أنت على هذه الاستضافة وشكرا على رحابة صدرك وشكرا على اطلاعك وأنا سعيد جدا بأنك يعني من الإعلاميات المتميزات اللي خدموا الجهة خدموا التاريخ الثقافي متاع الجهة يعني وهذا يعني يجب أن نقول هذا الكلام في من يستحقه لأن عمل من هذا النوع تقديم المؤلفات الحديث عن جوانب يعني تخص الإنسان في يومه هذا أمر مهم جدا وإن شاء الله تجمعنا لقاء آخر عندي كتاب أكيد. جديد قريب إن شاء الله يصدر
1: إن شاء الله.
0: حول تطاوين تاريخ وتراث ربما أكبر شوية هذا يعني تقريبا أخذ مني حوالي 20 سنة من البحث وما زال يعني كنت دائما أنا خايف أن يصدر قبل أن أستوفي فيه بعض التفاصيل ولكن إن شاء الله في القريب شكرا لك مرة أخرى شكرا لكل المستمعين الذين تابعونا وإن شاء الله نلتقي في مناسبات
1: مرحبا في كل وقت شكرا لكم إلى اللقاء ليلتكم زينة

0: الخيل والليل،
1: الخيل والليل والبيداء تعرف، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
0: الخيل والليل،
2: الخيل والليل، الخيل والليل والبيداء تعرف، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
1: الخيل والليل،
0: الخيل والليل مع إلهام جنيدي.

0: المكان اليمن القديم.
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي. الحلقة 16.

0: هذا اليأس يغلبني يا أسعد. فلماذا تأخرت؟ لماذا تأخرت عن زيارتي يا قرة العين؟
1: أعيدك ألا أغيب عنك طويلا بعد اليوم يا ألا. فلا تجعل اليأس يتسرب إلى قلبك يا نكشة العين. إن اليأس داء لا يتحمله العشاق يا ألا.
0: لكن فراق الأحبة قاتل مميت يا أسعد. مستركتني وأنا عليلة سقيمة، أبيت أعد نجوم السماء كي أنسى وأصبر، فما شفاني صبر ولا نفعني نسيان.
1: صبرا جميلا يا ألا، صبرا جميلا. فليس بعد طول الفراق إلا صدق اللقاء.
0: ما دمت منشغلا بتجارتك فلماذا لم ترسل إلي صديقك يا أسعد؟ لو جاءني ضمضم لهدأ بالي واطمأن قلبي يا قرة العين.
1: ضمضم رجل كسول يا ألا. إنه لا يحب السفر ويخشى أهوال الطريق، خاصة إذا كانت الطريق محفوفة بالمخاطر كالتي بين القلعة ونجران. لذلك لم أشأ أن أرسله إليك فأعرضه للخطر. أم تريدين أن يموت ضمضم ليحيا حبنا يا ألا؟
0: لا تذكر الموت ثانية على لسانك يا قرة العين. إنني الآن لا أرى إلا الحياة، أرى الحياة فاتحة ذراعيها لنا. الحياة تتغذى من حبنا يا أسعد.
1: لو يطاوعني لساني يا ألا لقلت فيك كلاما جميلا كالذي يقوله الشعراء. ولكنني عاجز يا حبيبتي، عاجز عن وصف مشاعري وأحاسيسي وفرحتي بلقيك.
0: ليت الشمس اليوم لا تغرب ليطول بيننا اللقاء يا موجة القلب.
1: أنت هي الشمس التي لن تغيب يا ألا. أنت نور يضيء قلب ذي جدن صباح مساء.
0: ذو جدن؟ قلت ذو جدن؟ من هو ذو جدن يا أسعد؟
1: ألا تبا لضمضم؟ إنه يمازحني أحيانا فيناديني ذا جدن، حتى خلت نفسي الأميرة ذا جدن ابن مولاي الملك. ولكن شتان بين الأمير وبيني ألا.
0: أنت أميري يا أسعد، أنت لدي فارس وأمير وملك.
1: حمدا للآلهة، حمدا للآلهة، عندك لم تكشف نفسك يا ذا جدن.

0: حقا ما تقوله يا أمين الأسرار؟ هل أكرم النجاشي وفادتك واستجاب لمطالبنا؟
1: وعاهدني ألا يمد لنصارى نجران يد المساعدة، وألا يستقبل وفودهم على أرض الحبشة ما دمت يا مولاي ملكا على العرب.
0: أوه، هذه مفاجأة سارة يا سميفة. هذا ما لم أكن أتوقعه من كبير الحبشة. لقد أثلجت صدري يا رجل. لا أخفي عنك أنني كنت جد منشغل بأمر هؤلاء القوم في نجران. الآن يا سميفة بإمكاننا أن نطمئن على أمن المملكة.
2: لو كنت تعلم ما الذي يحاك ضدك يا ذا نواس لتمنيت أن تبتلعك الأرض أو تبتلعني، لكنك خب لعين. عرشك هذا الذي تجلس عليه سيؤول لي ولولدي من بعدي أيها الخائب الأثيم.
0: أنت يا سميفة تستأهل بحق أن تكون أمين أسراري وعضد الأيمن ومستشاري.
1: هذا كرم عظيم من ملك العرب العظيم. أنا تحت أمرتك يا مولاي لأجل أمن المملكة وسلامتها. السميفة لن يتوانى في تقديم مشورة أو نصيحة تفيد البلاد والعباد يا مولاي.
0: وماذا عن حال الحبشة يا أمين الأسرار؟ هل هي في ضعف أم في قوة؟
1: الأحبش يا مولاي قانعون بما هم فيه، لم أرى لهم قوة ظاهرة ولهم في وهن خفي. لقد تحدثت مع قادة الجيش أكثر من مرة يا مولاي، إنهم راضون بما لديهم، لم أشعر أنهم يريدون الحرب مع أحد.
0: وهل علمت شيئا عن أسطولهم البحري؟
1: أظنهم ليسوا في حاجة إلى سفن يا مولاي، رغم أن سفنهم مهترئة لا تصلح حتى لحمل بعض الجنود.
0: هذا لعمري ما كنت أبتغيه يا سميفة.
1: هكذا أحسن يا أبا جوهرة، يجب أن لا يعرف ذنواس قوة الأحباش. يجب أن لا أنقل له حقيقة من سينصبونني ملكا على العرب.
3: عليك أن تتحدث مع أبي يا أسعد. تحدث معه واطلبني منه قبل أن
4: تكلم يا ألا. هل ثمة من يريد أن يتزوجك من فرسان نجران؟
3: سبق وأن أخبرتك عن ذاك العجوز المتصابي، إنه صديق أبي. أخشى أن تقدم لخطبتي أن يرغموني على الزواج منه يا أسعد.
4: لن يرغمك أحد يا ألا، أنت لن تكوني إلا زوجتي. من يقترب منك سأمنعه ولو بحد السيف.
3: فلتأتي الآن إلى خيمتنا ولتتحدث مع أبي. أبي لن يمنع يا أسعد، لقد حدثته عنك وأبدأ إعجابه بك.
4: لا لا لا يا ألا، ليس الآن ليس الآن.
3: فمتى يا أسعد؟ قل لي متى.
4: أنا عائد إلى نجران بعد أيام قليلة. سوف أذهب إلى أبيك وأطلبك منه. وسوف نحدد سويا موعدا للزفاف يا ألا.
3: وهل ستأخذني إلى القلعة يا أسعد؟
4: طبعا يا ألا، لي في القلعة بيت يليق بك، بيت جميل لا تنقصه إلا عروس فائقة الجمال اسمها ألا.
3: ما أسعدني بك يا حبيبي، ما أسعدني وما أجمل حظي. صبايا نجران سيحسدنني عندما يعلمنا أنني سأتزوج وسأرحل مع زوجي إلى قلعة المملكة.
4: لو يبارك الملك زواجي منك يا ألا، سيخلد التاريخ حبنا وسنكون أسعد حبيبين في مملكة حمير. وإن رفض أبي وأنا سيكون زواجنا سرا وحبنا حبيس قلبينا. ولكن يا فاجد، عليك مع كل ذلك أن تستشير أباك. استشره ولو بالتلميح، قل له إنك تريد أن تتزوج من نجرانية، قل له ذلك وانتظر رده، وبعدها حدد أيها الأمير كيف يكون زواجك من أنا.
3: ما أجملك، ما أجملك وأنت صامت يا أسعد.
4: صمت الأحبة همس لا تسمعه إلا قلوب العشاق يا ألا.
3: ليت الأيام تمر سريعا يا ألا، ليتها تصير ساعات معدودات كي يعود أسعد ويخطبك من أبيك. علي ألا أبرح الخيمة من هنا في صاعدة، سأمكث في الخيمة لأبدو يوم زفافي أكثر جمالا. سأطلب من أبي أن يبحث لخرافي عن غلام يرعاها. ألا ستهجرك أيتها الخراف، ستهجرك لتستعد ليوم الزفاف. أما يكفيني أنني ضيعت من عمري أعواما وأعواما أتبعك من مرعى

0: الآن وقد أوصدنا الأبواب أمام أهل نجران، بإمكاننا أن نأخذ قسطا من الراحة يا مولاي.
1: ما زال في المملكه أمر يشغلني أمين الأسرار.
0: أي أمر يا مولاي؟
1: طريق العطور يا سميفة.
0: طريق العطور؟
1: لقد ازداد عدد قطاع الطرق واللصوص، التجار باتوا غير آمنين في بلادنا يا سميفة. لابد أن نحمي طريق العطور ونشدد عليها الحراسة.
0: حقا يا مولاي، هؤلاء الأوغاد سيفسدون تجارتنا، ولكن كيف لنا أن نؤمن طريقا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال؟ هذا يتطلب عددا كبيرا من الجند.
1: طريق العطور تدر على المملكة أموالا طائلة يا أمير الأسرار، فهل نسلمها ببساطة للصوص وقطاع الطرق؟
0: كلا كلا يا مولاي، ليس هذا ما أعني، فنحن لن نتراجع أمام عصبة صغيرة من اللصوص، ولكن علينا أن نبحث عن مخرج سهل لا يكلفنا الكثير من المتاعب.
1: لابد أن نؤمن طريق العطور يا سميفة، لابد أن نؤمنها، كلفنا ذلك ما كلفنا، علينا أن نجد حلا ناجعا. مملكة حمير ليست مستعدة للتخلي عن طريق جعلت من البلاد منارة تشع ذهبا وفضة. أتعلم أن الأمم من حولنا تحسدنا على طريق العطور التجارية؟
0: أعلم.
1: ألا تعلم يا سميفة أن ما نأخذه من التجار الذين يمرون ببلادنا يفوق نصف ما في الخزائن من أموال؟
0: أعلم ذلك يا مولاي، أعلم ذلك.
1: واعلم أيضا يا سميفة أن الأعداء يتربصون بأرضنا لأنها أرض معطاء، لا أحد بإمكانه اليوم أن يستغني عن البخور والعطور أو عن المر والكافور. فهل نسلم التجار بما يحملون إلى اللصوص يا سميفة؟
0: كلا كلا يا مولاي، يجب ألا يحدث هذا أبدا.
1: فإن نحن تخلينا عن هؤلاء التجار، ألا تعلم أنهم سيبحثون عن طريق أخرى تصلهم بالشمال؟
0: وهل يستطيعون ذلك حقا يا مولاي؟
1: طبعا طبعا يا أمير الأسرار، بإمكان التجار الوافدين من بلاد الهند أن يمروا ببلاد فارس والشام، ثم من هناك يقصدون بلاد الروم.
0: وهل تراهم يفعلون يا مولاي؟
1: علينا أن نؤمن لهم طريق العطور يا أمين الأسرار، علينا أن نؤمنها للتجار كي لا يغادروا مملكتنا فتنفد خزائننا.
0: خزائن حمير لم تنفد يوما يا ذا نواس، لكنك أنت من يسيء التصرف، أنت من خلق لنا العداء مع الملوك والأمم ونفر التجار من بلادنا، لذلك عليك أن ترحل. ارحل يا ذا نواس، ارحل، فقريبا يؤول عرشك لي. عرشك سيقدمه الأحباش للسميفة أشوع على طبق من ذهب.

0: لكم أنا فخورة بك يا سميفع، إن لك عقلا مدبرا مذهلا، إنك تستأهل ملك العرب عن جدارة يا أبا جوهرة.
1: اسمعي لي جيدا يا تيماء، لقد خطرت لي فكرة رائعة، فكرة لو نفذتها بنجاح لبلغت مرادي بأسرع وقت ممكن.
0: ما هي يا سميفع؟ أخبرني بها.
1: علي أن أذهب إلى نجران وأتحدث مع عبد الله بن الثامر، سأعلمه أنني على دين قومه، وسأشير عليه أن يطرق باب النجاشي.
0: زعيم نجران لن يصدقك. ألم تذكر لي أنك جعلت الملك يطرده من مجلسه؟ فكيف سيصدقك الآن؟ هؤلاء القوم ليسوا أغبياء يا سميفع.
1: ليسوا أغبياء أمام الأغبياء، أما أمام رجل ذهنه متقد مثلي أنا فستنطلي عليهم الحيلة بسهولة. لا تهتمي لهذا الأمر يا تيماء. الآن أريدك أن لا تنشغلي إلا بجوهرة. بعد أن تضعي فارس الفرسان يا تيماء سيكون لكل حدث حديث.
0: الآن عليك يا تيماء أن تتحدثي مع طريف الكاهنة. يجب أن تجد لي صبيا بأسرع وقت. لقد مضت الآن شهور الحمل التسعة، سأحمل لها ما يكفيها من الذهب والفضة. لابد أن يتم أمر الصبي جوهرة خلال أيام معدودات. أما ذاك الشقي ضمضم فلن يفلت بعد الوضع من يدي. بعد أن أفرغ من هذه الولادة المزيفة سأرسله إلى الموت. عندئذ يا تيماء لن تخشي طريفة مهما قالت، حتى لو علمت أنك وراء اختفاء ضمضم.

0: حبيبة، حبيبة، أنا هنا، هنا.
1: لن أخرج بعد الليلة يا أبرهة، لن أخرج وأعرض نفسي للخطر.
0: هل رآك أحد يا حبيبة؟ هل فطن بك أحد؟
1: كاد رئيس الخدم يلمحني لولا أنني تمكنت من الاختفاء.
0: كذلك يشقى الأخلة يا حبيبة.
1: هذا ليس شقاء يا أبرهة، هذا تهور قاتل.
0: ألهذا الحد تخشين الموت يا حبيبة؟
1: أنا لا أخشى الموت، أنا أحب الحياة. ثم كيف لا تحب الحياة من كان حبيبها قائدا عظيما وشابا وسيما مثلك يا عزيزي أبرهة؟
0: لو كنت تحبينني بصدق أطيعيني، أطيعيني ولا تترددي يا حبيبة.
1: ماذا تريدني أن أفعل يا أبرهة؟
0: أهربي من القصر يا حبيبة، أخرجي منه إلى الأبد، تخلصي من رئيس الخدم وتعالي معي، أخفك عنهم جميعا، سأضعك في مكان آمن، مكان لا يطالك فيه أحد، سأجعلك لوحدي يا حبيبة، ستكونين لأبرهة فحسب.
1: صدقا لك أيها الحبشي الدميم، يريدني أن أهرب من سجن صغير إلى سجن أصغر.
0: ها، ما رأيك يا حبيبة؟
1: لو لم يكن قائدك أرياط على علم بما بيننا لأطعتك دون ما تردد، لكن أرياط يا أبرهة.
0: لا شأن لأرياط بحبنا يا حبيبة.
1: أرياط مازال متعلقا بي يا أبرهة، لقد باح لي أكثر من مرة بحبه، لكن قلبي لا هو سواك يا حبيب، فكيف السبيل إلى الخلاص منه؟
0: ألا تبا له من قائد، أما زال يلث وراءك وهو يعلم أنك تحبينني؟
1: أقول لك عن سر وتحفظه يا أبرهة؟
0: قولي، قوليه يا حبيبة.
1: لقد آتاني أرياط منديلا جميلا.
0: يا للوقاحة.
1: وقد طرز عليه اسمه واسمي.
0: وأين، أين هو هذا المنديل؟
1: لقد احتفظت به.
0: حبيبة.
1: نعم يا قرة العين.
0: لو ابتعد أرياط عن طريقك هل تهربين من القصر وتأتين معي؟
1: لا أظن أرياط سيبتعد عن طريقي يا أبرهة.
0: أنا أجعله يبتعد.
1: ستقتله؟
0: أقتله؟ لا لا لا يا حبيبة، قتل أرياط ليس أمرا هينا، لكن لو تسلمينني ذاك المنديل لخلصتك من أرياط إلى الأبد.
1: كيف أسلمك المنديل وقد يطلبه مني أرياط يوما ما؟ لا لا يا أبرهة، لا، أنا لا أستطيع، أرياط لو علم ذلك لقتلني.
0: فدعيني أراه يا حبيبة ثم أعيد إليك.
1: هل تعيدني بذلك يا أبرهة؟
0: أبرهة لم يخدعك يوما يا أجمل خليلة.
1: لأجل عينيك الجميلتين يا حبيبي سأعرض نفسي ثانية للخطر وسآتيك بالمنديل.
0: أسرعي، أسرعي يا حبيبة، أنا أنتظرك، واحترسي جيدا من رئيس الخدم.
1: لا تخشي علي يا أبرهة، لا تبرح مكانك، سأعود إليك.
0: سأعرف هذه المرة كيف أبعدك عنها يا أرياط، سأعرف كيف أجعلك تيأس من حبها أيها القائد الوقح. ذاك المنديل سيكون آخر عهدك بحبيبة. أبرهة سيجعلك تشعر بالمذلة والإهانة، سأجعلك تندم يا أرياط لأنك أحببت خليلتي. ذاك المنديل سيكون شؤما عليك. من ينافس أبرهة الحبشي تكون نهايته شؤما وندما وعارا.

0: الأخدود. مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما. أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات تيماء زكي بن عياد، ألاء فاطمة خنفير، ذو جدن صابر ساسي، ذو نواس منصف لوكيل، السميفع محمد اليانجي، أبرهة أنور المجادي، حبيبة منصور أبو ستة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم. الهندسة الصوتية سلوى الحشيشة.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاتنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: اللهم جد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي، فإنك أمرت عبادك بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي ومددت يدي، فبرحمتك استجب دعائي وبلغني مناي ولا تقطع رجائي، واكفني شر أعدائي يا سميع الدعاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا بمغفرتك يا أرحم الراحمين.

0: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكيم.
0: الجلساء ثلاثة، جليس تستفيد منه فلازمه،
1: وجليس تفيده فأكرمه،
0: وجليس لا تستفيد منه ولا تستطيع أن تفيده

0: تلاحظين مريم أن ثقافة الخوف من العين والحسد أصبحت متفشية في المجتمع.
1: أوه صحيح، بصراحة انتشرت بشكل مرضي. صديقة لي كانت ترتدي حذاء بكعب عالم ورفيع، وكانت تمشي بسرعة في القاعة والبلاط في القاعة من رخام، كانت تنظر يمينا ويسارا تبحث عن شيء ما، فزلقت وسقطت على الأرض. فرحت أساعدها، قلت لها: كم مرة قلت لك لا تلبسين الكعب العالي وأنت في الدوام، وعملك يفرض عليك التنقل من مكان لمكان. رأسا وبدون تفكير قالت: هذه عين زميلتي قالت لي بكم شريتي هذا الحذاء.
0: إذن أصبحنا نخشى أن نقول لبعضنا إن ساعتك جميلة
1: صح.
0: أو جوالك أنيق، خوفا من أن نتهم
1: طبعا
0: نعم بالحسد.
1: المشكلة أنه معظم الناس أصبح يخشى أن تظهر عليه نعم الله، يعني خوفا من العين.
0: وهذه فعلا يعني ظاهرة موجودة بالمجتمع، إنه الخوف من العين ومن الحسد والتطبب عند أصحاب الرقية. وأعداد كبيرة جدا، يعني لو أخذت جولة على الأماكن التي يتطببون فيها تجدين مئات من الحالات التي تتطبب من العين والحسد. اللهم لا حسد.

0: في تحقيق نشرته إحدى الصحف المحلية يقول أحد المختصين: تعليمنا القائم على التلقين والحفظ أدى إلى ضعف ملكة العقل النقدي والتحليلي لدى البعض، وسبب الجنوح إلى هذه التفسيرات السهلة بقصد انتشار الخوف من العين بشكل مرضي.
1: صحيح، وأصبحت عبارة لا تعلم أحد منتشرة. يعني أنا ألاحظ في الجلسات سواء كانت مع الصديقات أو مع بعض أفراد العائلة، يعني كل ما تحدثت عن أمر يسرني، مثلا تكريم أو دعوة المهرجان على نفقة المهرجان مثلا، أو اشتريت شيء جديد، علم الناس. نسمع من يقول لا تعلمين أحد، الناس عيونهم ما ترحم.
0: إذن أصبحت كلمة عين ما صلت على النبي عليه الصلاة والسلام، شماعة يعلق عليها البعض ضعفه وفشله وجهله.
1: صحيح، ومما يدعو للاستغراب والتعجب أن هناك مثقفين بارزين أصحاب فكر يتبعون الفكر الجماعي الشعبي البسيط ويتحدثون عن العين والحسد بدلا من توجيه العامة وإرشادهم. يعني أنا إن قلت لهم يا جماعة ترى مو كل شيء يصيبكم تقولون عنا عين، يقولون الله سبحانه وتعالى ذكر الحسد في القرآن، يحاولون إقناعك بأن ما أصابهم هو من العين.
0: وهذا قد ذكر، علينا أن نتأمل في قوله تعالى في سورة التوبة الآية 51: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: نعم، وقد قال عز وجل في سورة يونس الآية 107: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
0: إذن لنتمسك بما أوصانا به رسول الله عليه الصلاة والسلام للوقاية من الحسد بما كان يعوذ به الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام.
1: وكان عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه بقراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي.
0: مداومة الإنسان على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من الأذكار له أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله، فينبغي الحرص عليه.
1: حفظنا الله وإياكم من العين وما تأتي به.
0: وانتبهوا، ليس كل ضرر يأتي من العين.

0: همس الوجدان غازي القصيبي.
1: يباثرني الشوق حين تغيبين فوق الجبال وتحت البحار. يباثرني الشوق حين تغيبين فوق الجبال وتحت البحار، ويرسلني في هبوب الرياح وفي عاصفات الغبار، ويزرعني في السحاب الثقال وراء المدار. وأواه وأواه لو تبصرين العذاب المكبل في نظراتي وفي كلماتي. وأواه أواه لو تلمحين الخناجر تفزع من ضحكاتي.

0: الدجى شوق وعطر ووتر، ودنا منا القمر، وامتطينا الحلم مهرا، وانطلقنا في فضاءات السحر. لا تقول الآن شيئا طالما ضقت بحمل الكلمات، كاذبات خاذلات خادعات. ولنعش أجمل أسرار الحياة لحظة ما شابهتها اللحظات. غدا موعدنا، إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام. همس الكلام. همس الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تفنن أصحاب البديعيات من شعراء المدائح النبوية في تشكيل القصيدة على موازين مختلفة، وذلك بالتخميس أو التعشير أو التربيع، لغاية تخريج القصيدة التقليدية من نسقها المعهود وتحريكها صوتيا في الميزان والقافية وتشكيل الأبيات. ومن هؤلاء الشعراء الذين اشتهروا بالتخميس أحمد بن محمد بن العباس المغربي، وهو فقيه كاتب له العديد من القصائد في مدح خير البرية، ومنها التخميس البديع لقصيدته الشهيرة التي جاء فيها: الله زاد المصطفى تعظيما، وقضى له التفضيل والتقديم، وأنا له شرفا لديه جسيما، فهو المتمم فخره تتميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على بدر بدا من يثرب، فأضاء بالأنوار أقصى المغرب، وجلى عن الدنيا دياج الغيهب، فبدا لنا نهج الرشاد قويما، صلوا عليه وسلموا تسليما. وتتواصل القصيدة على هذا النسق التخميسي، وهي من غرر قصائد أحمد بن محمد بن العباس المغربي، والتي وردت كاملة بنفح الطيب للمقري. ومن أدباء الأندلس وشعرائها المميزين في القريب المدحي أحمد بن محمد المعروف بابن جزي الكلبي، وهو ابن ابن بطوطة، قرأ على والده الرحالة الشهير، درس الفنون من أدب وخط ورواية وشعر وفقه، تولى القضاء في العديد من المدن الأندلسية، وظل أستاذا وخطيبا بغرناطة إلى أن توفي سنة 85 و700 هجرية. ومن بديع تصديره إعجاز قصيدة امرئ القيس، ومطلعها: أقول لعزمي أو لصالح أعمالي، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. ومنها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: ومذ وثقت نفسي بحب محمد، خسرت بغصن ذي شماريخ ميالي، ألا ليت الشعر هل تقول عزائمي، لخيلي كري كرة بعد إجفالي، فأنزل دارا للرسول نزيلها قليل، فأنزل دارا للرسول نزيلها قليل هموم، ما يبيت بأوجالي، فطوبى لنفس جاورت خير مرسل، بيثرب أدنى دارها نظر عالي. جوار رسول الله مجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. ومن أدباء مراكش ومن كبار الزهاد أحمد ابن محمد ابن موسى الأندلسي المعروف بابن العريف الصنهاجي، ولد سنة 81 و400 هجرية، وتوفي سنة 36 و500 هجرية بمراكش. اهتم بالقراءات وجمع الروايات والاهتمام بطرقها وحملتها، وله مؤلفات في محاسن المجالس: مطالع الأنوار ومنابع الأسرار، نظم فيه العديد من المدائح النبوية، ومنها ما جاء في هذه القصيدة: شد المطية وقد نال المنى بمنى، وكلهم بأليم الشوق قد باحا، سارت ركائبهم تندى روائحها، طيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا، يا واصلين إلى المختار من مضر، زرتم جسوما وزرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وعن قدر، ومن أقام على عذر كمن راح. يعتذر الشاعر في هذه القصيدة عن عدم قدرته على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ما قام على عذر فكأنه حقق تلك الزيارة. وفي قصيدة أخرى يقول: صلى الإله على النبي الهادي، ما لاذت الأرواح بالأجساد، صلى على المختار أحمد ربه، ما استمسكت نار بطي زنادي، صلى على خير الأنام محمد من خصه بالنور والإرشاد، صلى الإله على رسول ختم النبوة بالكتاب الهادي. فالمتتبع للشعر العربي في فن القصائد المدحية البديعية يلمس هذا التماثل في التعبير عن شوق هؤلاء الشعراء الذين شوقوا هذا اللون من ألوان الشعر العربي. فالمتتبع للشعر العربي في فن القصائد المدحية والبديعيات يلمس هذا التماثل في التعبير عن شوق هؤلاء الشعراء الذين شرفوا هذا اللون من ألوان الشعر العربي، فمدحوا بشعر رائع صفات أشرف الخلق، واعتنوا بهذا الأدب المدحي الذي لا يرقى إليه فن من فنون القريض. وقد قال شاعر منهم في هذا المنحى: لأديمن مديح المصطفى فعل من في الله قوى طمعه، فعسى أنعم في الدنيا به وعسى يحشرني الله معه. بهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج على نهج البديعيات.
0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.

0: رزق الله أهل باريس خيرا، وأرى العقل خير ما رزقوه، جنة تخلب العقول وروض تجمع العين منه ما فرقوه. الغرب في مرايا العرب. برنامج يومي يكشف صورة أوروبا وحضارتها منذ مطلع النهضة الحديثة كما رآها الرحالون العرب. الغرب في مرايا العرب. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، تخرجه منى بن سالم المسلمية. الغرب في مرايا العرب.
1: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغرب في مرايا العرب، وفيها نتناول رحلات أحمد زكي باشا، ونعتمد على مقال للباحثين الأردنيين كايد هاشم وعبير قطناني. ولد أحمد زكي ابن إبراهيم ابن عبد الله النجار بمدينة الإسكندرية عام 1867، وكان أبوه أو جده من أهل المغرب الذين نزلوا يافا بفلسطين، ثم نزح إلى رشيد بمصر فالإسكندرية في طلب التجارة. نشأ أحمد زكي في كنف شقيقه محمود رشاد الذي تولى في آخر عهده رئاسة محكمة مصر الابتدائية الأهلية، وكان مثقفا ومؤلفا لعدة كتب، ويمتلك مكتبة قيمة في منزله، وقد تأثر به شقيقه الأصغر. نال أحمد زكي إجازة الحقوق عام 1887، وعين بعد ذلك مترجما بمحافظة السويس، ثم مترجما في مجلس النظار. وفي عام 1892 انتدب لحضور مؤتمر المستشرقين في لندن نائبا عن حكومة مصر، فطاف في أوروبا وزار الأندلس، ووضع كتاب رحلاته الأول السفر إلى المؤتمر. وفي عام 1894 حضر مؤتمر المستشرقين في جنيف، وبعد ذلك بنحو 3 أعوام أصبح سكرتيرا ثانيا لمجلس النظار، وعاد إلى الارتحال عام 1900 حيث حضر معرض باريس وألف عنه كتابه الدنيا في باريس. وبعد ذلك حضر مؤتمر المستشرقين في هامبورغ بألمانيا عام 1902، واتفق مع المسابك هناك لاختصار صندوق الحروف العربية، وذهب مرة أخرى إلى باريس عام 1904. وخلال هذه الرحلة جرت مناقشات علمية بينه وبين المستشرقين.

النظرة، كما يؤكدها في كتب رحلاته مع أحاديثه المفصلة عن مدنية الغرب، ذلك أن الرحلة عنده استنهاض لهمة قومه كلما رأى لذلك فرصة، وتنبيههم على ما جر العظمة والفخار لأولئك الأقوام، ومقابلة أعمالهم بأعمالنا، والتنبيه على مواقع انتقاصنا، واستحسان بعض العوائد عندنا مع مقارنتها بما هم فيه، كما يقول. وفي رحلته الأولى إلى معرض باريس عام 1900 يتوقف أمام المعروضات الألمانية ليحدثنا عن تجارة الكتب وازدهارها في ألمانيا على يد شركة صناعة الكتب الألمانية التي احتكرت كافة الصنائع والأعمال المتعلقة بظهور الكتاب، ويورد إحصائيات عن تجارة الكتب في قارات العالم يظهر فيها تخلف الآسيويين والأفارقة في هذه الناحية، ثم يأتي بقائمة عناوين كتب عربية نفيسة احتكرت طباعتها ألمانيا، وهو يقول: ونحن أعرف الناس بأن هؤلاء القوم ينفرون عن آثار أسلافنا التي لا نكاد حتى إلى الآن نسمع بها أو نتصور وجودها، وهم يطبعونها ويستفيدون منها مالا وعلما وفضلا، وأما نحن أبناء العرب الكرام وسلالة الشرقيين الأماجد فقد قنعنا بالافتخار بالعظم الرميم، وأصبحنا في هذا الأمر الخاص بنا عالة عليهم نستقي من بحرهم. نعم، فقد طبع الألمان أهم كتب أئمتنا في التاريخ والجغرافية والأدب وسائر العلوم، ثم تجيء بعض مطابعنا فتسرق عنهم، ولا تخجل من نسبة الفضل إليهم في هذا الباب. ويتحسر هنا على جودة طبع الكتب العربية في الغرب، فيما الكتب المطبوعة في مصر كما يقول تفتقد إلى صحة الطبع ودقة التصحيح وتقريب التناول وتسهيل المأخذ. وكثيرا ما تستوقف أحمد زكي مظاهر العناية بالكتب والمخطوطات في أساليب حفظها وصيانتها وطباعتها وإخراجها ونشرها، فضلا عن تيسير الاستفادة منها، فتجد في رحلاته الأوروبية إلى إيطاليا وبريطانيا وفرنسا والأندلس في كتاب السفر إلى المؤتمر أوصافا دقيقة للمكتبات والمتاحف ودور العلم التي تسنى له زيارتها، فلا يترك شيئا من الأمور المتعلقة بها إلا ويحاول تعريف القارئ به، حتى أنظمة العمل والأقسام، وينتقل منها بسلاسة عجيبة إلى الحديث عن مضامين الكتب والمخطوطات التي لا يتحول نظره عنها في كل مكان يجدها فيه، بل إنه في بعض الأحيان يروح يقارن بين ما يجده في المخطوطات وما في الواقع، كما حدث حين اطلع في مكتبة الدون بابلو خيل في إسبانيا على كتب عربية بلغة الإلخميادو أو لغة بقايا العرب في الأندلس الذين كتبوا اللغة القشتالية بحروف عربية، فيروح يقدم بحثا لغويا مقارنا بين الإسبانية والعربية وألفاظ الثانية التي دخلت الأولى، ويختم الكتاب ببحث تاريخي لغوي عن امتزاج العرب بالعجم في إسبانيا مستشهدا على ذلك بالأسماء والألقاب. وكتاب السفر إلى المؤتمر ليس كتابا يصف مشاهدات رحلات فحسب، بل يشمل على خلاصات دراسات في الاجتماع واللغة والتاريخ والجغرافيا قام بها أحمد زكي باشا في تجواله بين أربعة أقطار أوروبية. وعلى الرغم من قدم تاريخ طبعه، فإن الالتفات إليه في الدراسات التي تناولت رحلات رواد النهضة العربية ليس

0: بالقدر الذي يستحقه هذا الكتاب الغني والمتعدد الجوانب. تحدثنا في حلقة اليوم عن رحلات أحمد زكي باشا.
1: الغرب في مرايا العرب، مع تحيات الدكتور هلال بن سعيد الحجري ومنى بن سالم المسلمية.

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

خفيف الإيمان. ضع يدك في يد الله ولا تبرح، فذلك هو قارب النجاة في عالم اليوم.

يقول سبحانه وتعالى لعبده: خلقتك لي، لجواري، لتكون موضع نظري ومحل عنايتي، وبنيت حولك سدا من كل جانب غيرة عليك، ثم أردت أن أمتحنك ففتحت لك في السد أبوابا بعدد ما خلقت وبعدد ما أبديت من جواذب الإغراء، وخارج كل باب زرعت لك شجرة وعين ماء باردة، وأضمأتك وحلفت بآلائي، وانصرفت عني خارجا لتشرب إلا ضيعتك، فلا إلى جوار عدت ولا على الارتواء حصلت، فقد ظللت عني.

نسيت أني أنا الارتواء الوحيد والسكن الوحيد لك، وأني أنا الله الحق خالق هذه الصور والممد لكل جميل بجماله، وإن كل شيء مني يا عبدي سترتك برحمتي وحجبتك عن كل هذه الأبواب وحجبتك عن هذه الشواغل والصوارف، فرأيتك تحاول أن تخرق الحجاب لتعاود ضعفك، فلا تفعل فتعيش ذليل الأشياء سجين العطش الأبدي.

من تكلني، ظلمت نفسي فارحمني. ربي عطر فؤادي بعبير سنة نبيك، ربي اجعل لي نورا ومتعني بلذة النظر إلى وجهك. ربي متعني بلذة النظر إلى وجهك الكريم الذي أضاء الدنيا، يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وأسأل الله العلي القدير أن يكرمنا جميعا ولا يهنا. فإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه فيما خرج الإمام الترمذي في سننه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. يا سلام على هذا السؤال، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أوصني، يأتي إلى المنهل العذب المورود، إلى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول له أوصني، وصيني، نبغي وصية يا رسول الله، ما هذه الوصية الغالية؟ خذها من صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم، خذها خالدة تالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خذها هذه الوصية، قبس من نور، خذ هذا القبس من ذلك النور، وصية غالية تكتب بمداد الذهب على صفحات النور. لكن الوصية، هل بدأ النبي يوصي لهذا الرجل؟ زعم شني الوصية؟ أخي الحبيب، أنت لما توصي ولدك في آخر أياماتك أش توصيه؟ فاجعل مقارنة بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصايانا، وبين وصايانا. فقال له الحبيب: لا تغضب، فقط لا تغضب، لأن رأس كل غضب شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغضب من الشيطان، فمن غضب منكم فليتوضأ، أن يغسل بالماء، ولأن الشيطان من النار، والمؤمن خلق المؤمن من ماء، فلا يطفئ النار إلا الماء، فمن غضب منكم فليتوضأ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شيئا آخر، قال: فمن غضب منكم وهو قائما فليقعد. فإذا ذهب الغضب فهو ذاك، فإن لم يذهب الغضب فليتكئ، يتكئ، كان قاعد زاد وبقى الغضب ما مشاش، يتكئ حتى يذهب الغضب كله. بل إن سيدنا علي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: يا علي لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله، زدني وصية أخرى. قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله. قال: لا تغضب، ثلاث مرات. ثم قال: زدني يا رسول الله، المرة الرابعة. قال: لا تغضب ولك الجنة. يا سلام، يا سلام سادة المستمعين، يا سلام إخواني، لا تغضب ولك الجنة. عمل سيدنا علي بهذه الوصية في أحلك الظروف، يعمل سيدنا علي بهذه الوصية الغالية التي وصاها بها حبيبه وابن عمه ورسوله عليه الصلاة والسلام. بل في غزوة خيبر يتقدم سيدنا علي وهو يقاتل ويقتل اليهود والمشركين عن يمينه وعن شماله، يذود عن حياض المسلمين ويذود عن الإسلام، ويقتل هذا ويقتل هذا، حتى وصل إلى يهودي. فلما تمكن منه سيدنا علي، أي أراد أن يقتله وتمكن منه، استطاع أن يضع ذبابة سيفه في صدره، فتفل اليهودي على سيدنا علي، دفل عليها، فأمسك سيدنا علي عن قتله، بطل ما قتلهاش، بعض الصحابة يرى المشهد، هو يقتل في اليهود وما جاء إلا لقتالهم، من وصل لحظة أن بش وتمكن منه ليقتله، فاللحظة دي بش يضع ذبابة السيف في صدره، أرأى سيدنا علي تأخر وانطلق إلى غيره ليقتله، فسئل سيدنا علي لما أمسكت عن قتله؟ قال له سيدنا علي إني هممت بقتله فتفل علي، يعني دفل لي، فخشيت أن أقتله غضبا لي لنفسي غضبا، وأنا كنت أريد أن أقتله لله فأخشى أن يكون النفاق قد دخل قلبي. يا سلام يا سيدنا علي، يا سلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دوخوا العالم كله، الذين قادوا العالم كله للسلم والسلام والأمن والأمان. يا سلام على هؤلاء القوم، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا لربهم سجدا وقياما، خمس البطون على الحرام تعففا، لا يعرفون غير الحلال لهم طعاما. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه يغفر لكم، وآخر دعوانا أن الحمد.

مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. قال الشابي: أنا أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. نحن حرعنا إلى النور، نزرع الأمل وندعو السواعد للجد والعمل، فهل لكم في رفقتنا؟ وعدنا لكم حلو المعاني وجميل الكلمة. يقول المتنبي محذرا من الاغترار بمدح العدو: فكم تخفي الكلمات الرقيقة من معان دفينة، فلا تغررك ألسنة موال تقبلهن أفئدة أعادي.

وقال علي البسامي: عدوك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوامق الأحمق، وذو العقل يأتي جميل الأمور ويقصد للأرشد الأوفقية. وقال طرف بن العبد: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليلها. وقال صالح عبد القدوس: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق، ولمن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، فاربأ بنفسك أن تصادق أحمق، إن الصديق على الصديق مصدق. وقال المتنبي: لا يخدعنك من عدو دمعه، وارحم شبابك من عدو ترحم. وقال شاعر: عليك بإظهار التجلد للعدا، ولا يظهر منك الذبول فتحقر. وقال أسامة ابن منقذ: لا تأمن كيد العدو فأمن كيدهم غرر، كن منه إن كان القوي أو الضعيف على حذر. وقال الشريف المرتضي: لا تحقرن من العدو صغيرة، واردد مكيدة من تراه يكيد، إن الحسود هو العدو، وإنما ستروا قبائحه فقيل حسود، لولا الصلاح بأن يعاقب مجرم ما كان وعد مطمع ووعيد. وقال: من كان لا ترضيه منك مودة فاحذر عداوته بكل طريق، فعدو ما تولاه غير مغير، وحسود ما تعصاه غير مفيق، وإذا طلبت مودة ترضى بها لم تلقها من بين كل فريقيا. وقال المعري: جالس عدوك تعرف من تكالمه، يبدو القلى في حديث القوم والمقلي، وخالف الناس ترشد كلما نطقوا، فاصمت حميدا وإنهم أنصتوا فقليا. وقال أيضا: أعد عدو لابن آدم نفسه، ثم ابنه وفاه يهدم ما بنى، هاتيك تأمره بكل قبيحة، ودعاه ذاك لأن يظن ويجبنا. وقال علي ابن الجهم: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب وديني، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصونيا. وقال ابن خاتمة الأندلسي: قاتل عداك وضاربهم بمكرمة، تسمو لها البيض الهند والأسلي، فللفضائل طعن في صدورهم من دون موقعة طعن القنا الذبلية. وقال المعري: يقول لك العقل الذي بين الهدى، إذا أنت لم تدرأ عدوا فداره، وقبل يد الجاني الذي لست واصلا إلى قطعها، وانظر سقوط جداره. أما كلمة اليوم المزية، وهي الفضيلة، يقال له عليه مزية ولا يبنى منه فعل. أما مثل اليوم فقول العربي: بفلان تقرن الصعبة. يقال هذا المثل للرجل إذا كان نافذا في الأمور قويا عليها نهاضا بها. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع إشراقة يوم آخر، أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.

0: غطوا آنس آنس آنس بآمي.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين.
2: موجز الأخبار،
3: موجز لهم وخير الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطوين. أسعد الله وصباحكم بكل خير. أعلنت وزارة الصحة انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح أمس الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية. تنظم اليوم وغدا العددية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة العدديات بجرجيس منتدى التاسع أساسي في دورته الأولى، وذلك بعددية لمانسة. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة بمقر البرلمان تخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. في الشأن الدولي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الماضية التوصل إلى تسوية وصفها بالرائعة مع إيران، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا بحضور نائبه جودفانس. يأتي ذلك بعد وقت وجيز من إعلانه إلغاء الضربات على إيران التي كانت متوقعة ليلة الماضية، مؤكدا الموافقة على المناقشات والبنود النهائية من قبل جميع الأطراف المعنية، وقال أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق قريبا، في حين سيظل الحصار البحري قائما بالكامل حتى إتمام هذه الصفقة. في لبنان، أعلن الجيش الصهيوني اقتراب قواته من مدينة النبطية، وقال إنه ينتظر قرارا سياسيا لاحتلال مناطق إضافية من الأراضي جنوب لبنان، وقدم خططا عملياتية للمستوى السياسي من أجل إضعاف حزب الله اللبناني. ترأس الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتماعا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد المفاوض تحضيرا للجولة القادمة من المفاوضات مع الكيان الصهيوني، والتي ستعقد يوم 22 من شهر جوان الجاري في واشنطن. انتهى الموجز. عبد الله بعد قليل في ورود الصباح، إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع عبد الله بقير.
1: يومكم سعيد ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تطاوين. اليوم الجمعة، إن شاء الله تكون جمعة مباركة لكم، إن شاء الله يكون نهار مليان بالخير والفرحة. اليوم جمعة 12 جوان 26 ذي الحجة 1447. تحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، كما العادة ورد الصباح أول ما نبدو نتوكلوا على ربي. اليوم زميلنا فتحي المقبلي في الجانب التقني، مرحبا بكم.

تحية لكم مستمعينا الكرام. اليوم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي توقعات بانخفاض في درجة الحرارة اليوم متوقعة في الجنوب الشرقي في حدود 31 درجة في تطاوين، 30 درجة في مدنين، 29 درجة في قابس. عموما أغلب درجة الحرارة بتكون في المعدل هذا معناتها في قبلي في حدود 36 و 39 في تزر. غدوة متوقعة درجة حرارة في نفس المعدلات بالنسبة للجنوب الشرقي بين 30 إلى 32 درجة، فما انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة والحمد لله. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم بعد صلاة الجمعة العصر مع الأربعة ودقيقة، المغرب مع السبعة و32 دقيقة، والعشاء التسعة و12 دقيقة.

تحية لكم مستمعينا الكرام. نعطيكم فكرة على البرمجة اليوم على موجة إذاعة تطاوين بعد ورود الصباح، باش تكونوا على موعد مع يسألونك مع عرفت الذيب وعبد الحكيم عشعش، ريحانة انطلاقا من العشرة، ليلى سحنون، وبعد صلاة الجمعة باش تكونوا على موعد مع وثائقيات يا مكان، مسلسل أم جميرة ومجموعة من الاختيارات الغنائية. بعدها باش تكون على موعد مع السلطينة، والخمسة صايل مع منى العابدي، وفي السهرة باش تكونوا مع خميس ببطان انطلاقا من التسعة في برنامج أرضك يا بلادي. وبالنسبة للمغني اللي اخترناه الأسبوع هذا هو أم كلثومك، علاش باش تكون مجموعة من الاختيارات انطلاقا من 11 متاع الليل. متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

تحية لكم مستمعينا الكرام الستة وربعة وقيت فقرة في مثل هذا اليوم. نرجع بكم العام 1830 في نهار كما اليوم 12 جوان. بالنسبة للجزيرية مش نهار عادي لخاطر هو بداية واحدة من أطول وأقصى الاستعمارات الاستيطانية في تاريخ الحديث. نتحدثوا على مرحلة عانت منها الجزائر لسنوات عديدة انطلقت من نهار كما اليوم. نرجع بكم شوية تفاصيل لل الحدث هذا اللي يرجع لقبل تقريبا بثلاثة سنوات 1827 بما يعرف بحادث المروحة هذه اللي اتخذت منها فرنسا الحادثة الشهيرة وقت اللي ضرب الدي حسين حاكم الجزائر وقت القنصل الفرنسي بالمروحة اليدوية متاعها بعد نقاشات حول الديون الفرنسية اللي عند الجزائر، واخذتها فرنسا ذريعة لفرض حصار بحري على الجزائر دام ثلاثة سنوات. لازمة كانت هي موجودة أصلا في فرنسا. شارل العاشر كان يواجه تدهور في الشعبية متاعه، لكن في هذا الوقت اختار كونه يلعب طريقة أخرى ويركز هذا الاضطرابات الداخلية نحو حملة عسكرية خارجية لتوجيه الرأي العام الفرنسي وقتها وصرف الانتباه على المشاكل الداخلية، بالإضافة إلى الطمع في الخيرات متاع الجزائر والثروات متاعها. التفاصيل انطلقت كما قلنا في نهار كما اليوم، بدأت عملية الإنزال بعد وصولهم إلى السواحل في جزيرة سيدي فرج، هي اللي تبعد تقريبا 30 كيلومتر على العاصمة الجزائرية. من غادي انطلقوا وكانت عملية الإنزال تقريبا الأرقام تتحدث ما بين 34 إلى 37 ألف من الجيش الفرنسي نزلوا على السواحل الجزائرية مدعومين بالخيل والمدفعية الحديثة. معركة معروفة معركة السطولي اللي هو الستاولي، هي المعركة المعروفة واللي كانت في بعد بيامات تقريبا نهار 19 جوان رغم استبسال الجزائريين، لكن تفوق تكنولوجي عسكري كبير لفرنسا. وبعد بيامات 5 جويلية 1830 سقوط العاصمة وتوقيع لمعاهدة الاستسلام وسقوط العاصمة نهار 5 جويلية. وبعدها كانت مجموعة من المقاومة اللي اتخذت عدة محطات متعاقبة، الأمير عبد القادر المقراني وغيرها من الأسامي اللي ساهموا كلهم في تحرير ولا ثورة التحرير الكبرى عام 1954.

0: تحية لكم الستة واثنين وثلاثين دقيقة وقيت فقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: في رقم اليوم تعرفوا بعد مرور الدورة الرئيسية للبكالوريا 2026 نتحدثوا على رقم اليوم. حسب مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي تحدث إنه وزارة التربية خدمت بكل جهد للتصدي لظاهرة الغش في الامتحانات البكالوريا من خلال عديد الإجراءات وبتضافر مع الوزارات المتدخلة، ورغم هذا فإنه تم رصد 955 حالة غش في الدورة الرئيسية بالنسبة للباك 2026، والرقم هذا يمثل الضعف اللي تم تسجيله عام الأول، معناتها الدوبل تقريبا. عام الأول باك 2025 تحدثوا على 508 حالة غش، سنين تحدثوا على 955 حالة غش. مواصلين معكم بفقراتنا، بعد شوي إن شاء الله نكونوا في فقرة كونوز، خليكم معنا.

0: تحية لك استاذي، يومك سعيد ومرحبا بك.
1: تحية لي ولكل مستمعيك اخي عبد الله، جزاك الله عنا كل خير.
0: اجمعين يا رب. اليوم في كل عدد من كنوز نختار لكم كنوز، وساعات ننبهوكم من حاجات اخرى، والتنبيه في حد ذاته ينجم يمثل كنز. اليوم تحدثوا على موضوع خطير برشا، وهو ظلم الناس، والأخطر منها كونه فما استسهال للظلم هذا الغالب. وصلنا العصر المفاهيم تبدلت، المعايير تبدلت، الفكرة كونه الإنسان اللي يبدأ ينجم يعمل برشا حاجات مش باهي نسموها فايق نشط، يعدي فيها على الناس، ياخذ حقه بطرق أو بأخرى. فالعملية المعيار متاع الأساسيات متاع دين الإسلام ساعات نستسهلها، خاصة في الجانب هذا. كعلاش اليوم موضوعنا هو التنبيه على الإطار الخطير هذا والأخطر منه، كما قلنا هو الاستسهال متاعه. معك أستاذ، منين نجم نبدو موضوعنا اليوم؟
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرة أخرى أبارك هذا

0: البرنامج الطيب
1: ومن يبارك لك
0: هو أخي عبد الله.
1: الله يبارك لك
0: العاملين في هذه أو في هذا المرفق الجميل الرائع.
1: شكرا.
0: ربوع تونس. أسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجه الكريم، وأسأل الله أن نؤدي الرسالة على أحسن وجه كما تؤدونها بإذن الله سبحانه وتعالى. أكيد العمل البشري فيه أخطاء، ولكن يعني نحن نحاول مقاربة مقاربة. خطورة الظلم، طبيعة الظلم، يعني الظلم كبير، يعني مشكلة كبيرة وكبيرة جدا جاءت بين الناس. يعني وبتتحدث على الظلم هو وضع شيء في غير موضعي، يعني أنا كنت حط حاجة غير بلطف، وهو التعدي على حق ثابت، قد يجب يكون حق ثابت، والحق هذا لغيرك طبعا مش كيف أنت، سواء كان هذا الغير أو يعني حتى يعني الله سبحانه وتعالى أو نفسك أو غيرك من من من من الناس. القضية أخي عبد الله والحديث لكل المستمعين أن الظالم كثيرا أو نادرا ما يرى نفسه ظالما، هذه المشكلة. دائما أبدا يحط نفسه في وضعية المظلوم، وضعية أن المظلومية يرددها، فمن هنا وكأنه عندما يتصرف تجاه الآخرين فكأنه حق طبيعي. وهني نرجع للقرآن وكلام ربي سبحانه وتعالى، نجد تقريبا إحصاء بعض العلماء تقريبا أكثر من 300 موضع يتحدث فيه عن هذا الداء المقيم في النفس البشرية، ويتحدث 300 موضع يعني باختلاف مواضيع. كما قلت لك ظلم الله سبحانه وتعالى، يعني أنك أنت لا تعطي حقه، ظلم أي أي أي نوع من أنواع الظلم المنتشر بين الناس. محبني في هالمداخلة القصيرة جزاك الله خيرا أني انقسم أنواع الظلم، وليش أعتقد بعض الناس مش فهم قيمته. ظلم العبد لربه، أنك ما تقومش بعباداتك هذا ظلم لله سبحانه وتعالى، وأن تدعو غير الله سبحانه وتعالى فهو ظلم. ليش؟ لأن إن الشرك لظلم عظيم، هكذا جاء في سورة لقمان، لأنه وضع غير المستحق في مقام المستحق. يعني أن تطلب غير الله سبحانه وتعالى فكأنك وضعت المخلوق بلا استثناء في موضع الألوهية، وأنك غمضت حق الله سبحانه وتعالى لأنه المولى القادر وأنه المولى الخالق والمدبر لهذا الكون. فأنت في هذه الحالة تظلم ربك سبحانه وتعالى بأنك لم تعطي حقه من العبادة والدعاء وإلى غير ذلك، وأعطيت غيره سواء عبد عادي أو إلى غير ذلك، يعني تعطيها ما لا يستحق. هناك أيضا ظلم الإنسان لنفسه، رب سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا لنفسه ومن أساء عليها وما ربك بظلام للعبيد. إذن ظلم النفس خطير جدا، يفسد الفطرة. أنك أنت إنسان مبرمج، رب سبحانه وتعالى برمجك مهيئة على أن تكون خليفة الله في هذه الدنيا في الأرض، فتجي أنت تفسدها تولي مثلا المدمن، مدمن الخمر، ظالم لنفسه. يعني كل المرتكبي الموبقات بإدمان بشكل عجيب، يعني فهذا سبحان الله يعني هو تغيير لفطرة الله سبحانه وتعالى. والمعلوم طبعا اللي عند الناس هو ظلم العبد للناس، وهو الأوسع ميدانا طبعا وأشد خطرا في المجتمع. وثم ملحوظة هنا جملة اعتراضية، سبحان الله، ثم ملاحظة وتستقرأ التاريخ وتستقرأ كتاب رب سبحانه وتعالى تجد أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ثم كفار عتاد، مثلا الوليد بن المغيرة لم يذكره باسمه، رب سبحانه وتعالى لم يذكره باسمه، لم يذكر مثلا أبا لهب باسمه، أو لا نعرف من خلال القرآن، طبعا من خلال السيرة والحديث نعرف، لكن من خلال القرآن لا نعرف ما مصيره. ولكن ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. الله سبحانه وتعالى بين بكل وضوح أن الله سبحانه وتعالى دمر هؤلاء القوم. ليش؟ لأنهم تعدوا ظلما، يعني مش تهدم في الكعبة أو غيرها. سبحان الله كيف رب سبحانه وتعالى بين من خلال هذه السورة القصيرة خطورة الظلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح بأي حال من الأحوال ترك الظلم هكذا يستشهد. أحيانا رب سبحانه وتعالى يعني يسمح طبعا بوجود الظلم لحكمة، حكمة هو الابتلاء، يراك أنت كيف تتصرف، وأيضا لعل هذا الظالم يرعوي أو غير ذلك. هناك حكم كثيرة وكثيرة جدا ليس طبعا ما نحن نتحدث فيها زايد لأن الوقت ما يسمح. فيه ما يغفل الناس عنه وهو أمر مهم جدا جدا، ثم مظالم تغفل الناس عنها وتعتبرها هينة وهي عند الله عظيم. رب سبحانه وتعالى هكذا يقول في النص القرآني: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الظلم في الكلام، فالغيبة والنميمة وشهادة الزور، هذه قضايا خطيرة جدا جدا جدا في المجتمع. أولا تورث العداوة والبغضاء والشحناء، وما تخليك الإنسان يعني هكا التوازن النفسي بينه وبين نفسه. فالنميمة النافية ترى ما تعرفش قيمتها يعني خطورتها. الغيبة ما يعرفوش شهادة الزور، هي كلام كل كلامها ألا وشهادة الزور. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ثم تحدث وقت يتحدث عن الكبائر والغيبة قال: ألا وشهادة الزور، يعني بعض الصحابة قالوا تمنينا أنه سكت. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، يعني هذا أمر. ولا تكتم الشهادة أبدا، يعني سبحانه ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه كذا ولا يكتم بقى. عليه شهادة الزور لأنها تغير الحقائق، الحق يصبح باطل والباطل يصبح حق. وقال رب سبحانه وتعالى يعني حرم التبني، حرم التبني ليش؟ لأن حقوق غيرك أولا أحللت ما حرم الله وحرمت ما حل الله، لازم تكيف وتحط عندك لا وسهلا، أنت حر أنت براسك. وبعدين كي يكبر زاد تقول راك أنت راك سنعينك اعتبرني ولا باباك وإلا راك أنت أخويا وإلا ولا غير ذلك تبين له. طبعا هي جانب نفسي قوي جدا على الولد بعد ما يكبر، ولكن هذا صراحة بسرعة ما فيش نقاص، لازم تأخذ كفالة وما عندك حتى مثل بل وأنا وكافي ليتمي كهتين في الجنة أو كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمر أيضا يغفل عنه الناس وهو الظلم في داخل الأسرة، ظلم الأب لأبنائه، ظلم الزوج لزوجته، ظلم الزوجة لزوجها، ظلم الأبناء لآبائهم. هذا خطير جدا جدا، هذه حاجات تغفل عليها الناس الآن في مجتمعنا هذا. وكأن البابا عند صك، البابا أو الأم عند سك ما غير يعني خلاص أنت لسي فصي عندك الأوتوريتي، سامحني في الكلمة وسامحوني يا أخوي، يعني عندك أنت مش عارف السماح مطلق السماح في أن تفعل في ولدك أو في زوجتك أو في ابنتك أو إلى غير ذلك. المهم أنك أنت مسؤول عليهم، وأن عندك القدرة المادية والبدنية والجسدية وإلى غير ذلك والمعنوية حتى في المجتمع، أنك تمارس عليهم ضغوطات رهيبة جدا جدا حتى الواحد يتمنى الموت. ساعات بعض الأولاد يعني يقول لك يا أخي يتمنى الموت ولأنه يعيش في الجحيم اللي عليه. فهذا يتغفل عليه الناس وهو أمر خطير جدا. رأوا مظلومش أنك إذا كان ثلاثة حقوق صحيح في القانون يا سيدي رأوا أنت ولدك، وصحيح حتى في الشرع، بل وورد يعني ثابت في الشرع أن لو أن الوالد قتل ولده لا يساق به قودا. سمعناها لأن في الحكم في الحكم الشرعي في الحكم الشرعي يعني مثلا القتل الرأس بالرأس هذا أول، وإلا الفدية وإلا المن مسامحة. لكن لو أن الوالد قتل ولده لا يقتل به. علاش؟ لأن الباب هو سبب في إنجاب الابن، فلا يكون الابن سببا في قتل والده ولو كان ظلما، لكن يتحاسب عليه قدام رب سبحانه وتعالى. للأسف الشديد احنا عندنا عائلات وعندنا أباء وعندنا أمهات وعندنا إخوة كبار وعندنا إلى غير ذلك، أنماط كبيرة وكثيرة جدا في المجتمع تمارس هذا الحضور الشخصي والذاتي وإلى غير ذلك بأنانية، وتمارسه بضغط رهيب جدا على الأفراد وعلى الناس اللي تحت سلطته. وهذا خطأ وهذا خطير جدا، لأنك أنت بستنتج في الحالة هذه يعني أبناء معاقين نفسيا ومعاقين يعني بشكل عجيب جدا. فهذا خطير جدا، لابد الظلم في المعاملات اليومية، حتى وجود جيل التاجر، التطفيف في الميزان، هذا قانون عام للحاكم، قانون ربي سبحانه وتعالى، والقانون للوضعي الزوج، قانون إله. وطبعا كثيرة جدا هي القوانين الوضعية التي تستمد شرعيتها من الشرع في الدول الإسلامية الكل بدون استثناء. إذا مسوق يقول لك راو يلزمك تطبع البسكولة لازم تطبع قانونا لازم تطبع ولو تأخرت يعني كثيرا تولي مظالم ظالم. إذا فعلت بأن البسكولة هو الميزان بسكولة هذا مثلا في الميزان هذه قضايا خطيرة جدا بعض الناس لا تنتبه إلى ذلك. التصفيق في الميزان الغش أنواع الغش كلها هذه تعتبر من ظلم الناس هذه كل تعتبر الظلم الصامت ثم ظلم صامت أحيانا ترى الحق وتسكت عليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظر أخاك ظالما أو مظلوما وفسر وبتسأله الصحابة قال له كيفاش يا رسول الله قال يعني وبتبدأ ظالم عنك تحزى عن الظلم وقت يبدأ مظلوم تنصر بما أتيت بالمسائل الشرعية والقانونية وإلى غير ذلك يعني مش أنا وقت يسد واحد الدفقة بطريحة ولا تضرب لا لا القانون تمشي تشكي بيش مش حتى بصير شأني فوضوان لغير ذلك القانون عامل يعني إجراءات قانونية لأخذ حقك شهادة الزور مثلا وقت تشوف وقت تشوف ظلم معين لا تقول شأني إذا أنت هذا الظلم الصامت التي موجود الآن كثير وفي أخويا أخويا يقول لك أخطاني إني ما ندخلش شوف رب قال ولا يعد شهداء وإذا ما دعوا أنت مطالب شرعا وأخلاقا وقانونا أنك تشهد شهادة الحق يعني أنت تقول الحق ولو كان على نفسك إذن فلابد يعني حرمان الناس حتى مثلا الزكاة حرمان الناس من من من من من هذا المال الذي أعطاك رب سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم هذه الزكاة وفي آية أخرى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إذن فهذا يعتبر نوع من أنواع الظلم. بعض الناس تعتبر أنك إذا كانت ارتكبت ظلم معين خلاص نمشي نسج ونمشي نصيم ونمشي نسيم الليل وإلى غير ذلك وفي الأخير خلاص رب سبحانه وتعالى
1: الكلمة المعروفة متاع نغسل الذنوب
0: تغسل ذنوبك شيء ذنوبك ذنوبك لا تغسل الذنوب هذه إلا إذا أرجعت الحقوق إلى أهلها والله لو كانت تسج 50 حج ولو كان في كل عام على قد ما يعطيك رب سبحانه وتعالى من حياته كل عام تحزن وأنت في عنقك مظالم في عنقك يعني حقوق لغيرك فلابد أن ترجعها هذا لا يتأبدا لا نقاش فيها. ثم وضعية رب سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه ماذا لو أن الإنسان إنسانا ما أخطأ في حق أخيه سواء يعرف أو ما يعرفاش بعيد قريب إلى غير ذلك لكن حالة الظروف بين أن يرد له حقه إما بموت أو خروج الله أعلم شنو انفصال تام يعني انفصال جسدي وتاريخي وزماني وإلى غير ذلك ما عادش عندك إمكانية أنك بس تتصل بالسيد هذاي وما عندكش إمكانية ومع نيتك السابقة مليار بالمية أنك أنت تحب ترجع حقوق هذا المخلوق الذي ظلمته هنا الله سبحانه وتعالى لما يعلم توبتك ويعلم صدقك ويعلم سعيك الدؤوب وسعيك الحثيث جدا جدا والكبير جدا في إرجاع الحقوق لأهلها مثلا إذا كان ما ظلمت واحد في أرض حتى ورثت نجم ترجع إذا كان عندهم ورثة ما تقولش أو مات ما عادش نجد النجم ثم حاجات نجم ترجعها لكن إذا كان ما قدرش ترجع خلاص نهائيا مش عارف غيبة نميمة كذبة مش عارف وانت ما عادش عندك إمكانية أنك باش تمشي تعتذر في المكان الذي أخطأت فيه. بعض الناس يقول لك يا أخوي سامحني أنا مثلا ينجيني في مرفق إعلامي الآن مثلا تولان على المباشر نتكلم في فلان ونبدأ نجيب في 50 أدلة على أن الرجل ولا المرأة ولا إلى غير ذلك أخطأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وإلى غير ذلك وبعدين تجيني الأدلة وإلا أني نتوب ونقول له سامحني يعني يقول لك لا يا سيدي سامحك المرفق اللي تحدثت فيه نفسه هو نفسه هو اعتذر فيه هو نفس المكان اللي اعتذرت فيه اللي أخطأت فيه اعتذر فيه سواء منبر إعلامي أو في أمام الملأ أو إلى غير ذلك يعني بالطريقة التي أخطأت في حقها. فإذا كان عندك ممكن أنك بسترجع حقوق الناس سواء مثلا ورثة أو اعتذار لا أدري مكتوب أو يعني الوسيلة اللي تحس أنك أنت رجعت فيها حقوق الناس ساعتها هي المقصود به. لكن ماذا لو تحذر هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وفضله ورحمته يوم القيامة يشتري لك هذه المظلمة رب سبحانه وتعالى يري هذا المظلوم أشياء كثيرة وكثيرة جدا نعيم يوم القيامة لمن هذا يا ربي قال لمن يملك حقه ومن يملك حقه يا رب قال أنت أن تعفو عن أخيك فهذا كرم ربي سبحانه وتعالى يعني فسجلات المظالم كثيرة وكثيرة جدا
1: وخطيرة جدا يعطيك الصحة. شكرا لك أستاذ يعطيك الصحة. ونختم كما العادة بالدعاء ونسأل الله القبول.
0: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا حنان يا منان يا كريم في هذا اليوم الأغر اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. انصرنا على أنفسنا يا أرحم الراحمين. لا تجعلنا ظالمين لغيرنا يا أرحم الراحمين. تجاوز عنا إن أخطأنا في حق غيرنا ونستطيع أن نرد مظالم الناس يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. أنت وليها مولاها وأنت على كل شيء قدير. انصر المجاهدين الذين يريدون إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: سابعة صباحا على موجات إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. وفي أبرز عناوينه، إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة بالمستشفى الجامعي بمدنينا، تجميع أكثر من 1,000,000 قنطار من الحبوب إلى حدود 9 من شهر جوان الجارية، الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تسوية مع إيران ويرجح توقيع الاتفاق في الأيام المقبلة في أوروبا. أهلا بكم من جديد. بلغت المساحة الجملية المخصصة للحبوب المروية بولاية تطاوين خلال الموسم الفلاحي الحالي 2025-2026 حوالي 660 هكتارا، منها 92 هكتار حبوب مروية بالكامل بمختلف معتمديات الولاية، حيث ترتكز المزارع الكبرى للحبوب المروية في كل من معتمديتي ذهبة ورمادة. وقد انطلق في معتمدية رمادة موسم الحصاد وسط توقعات بنتائج مشجعة، وفق ما أكده حسين عنقرة ممثل المعهد الوطني للزراعات الكبرى.
3: انطلقت منذ بداية الأسبوع عملية حصاد الحقول التجريبية اللي أرساها المعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية تطاوين. انطلقنا بمعتمدية ذهيبة، حصدنا بعض الحقول اللي وقع تركيزها في نطاق تدخل المعهد الوطني للزراعات الكبرى بولاية تطاوين، وتتواصل العملية هذه اليوم وبدينا في رمادة باش نكملوا الحصاد عم بقية الحقول، والنتائج متحصل عليها لحد الآن نتائج واعدة، وفي انتظار تحليل هذه النتائج باش يقع تقييمها وعرضها على كل الأطراف المدخلين، وإن شاء الله نواصل التجربة، والنتائج حاليا تبشر بكل خير والنتائج واعدة.
2: تنتظم اليوم وغدا بالعددية التقنية أو بعددية لومانسا الفعاليات منتدى 9 أساسية في دورته الأولى. هذا المنتدى تنظمه الإعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الإعداديات بمعتمدية جرجيس. محمد الشبالي مدير الدورة يتحدث عن هذه البادرة.
4: فكرة المنتدى تأتي على غرار منتدى البكالوريا، فكرة جديدة وكانت جرجيس سباقة لها. الفكرة هذه انطلقت من الإعدادية التقنية بجرجيس، وفيها المواد كلها يعدي فيها التلميذ ويجتاز فيها المناظرة، الرياضيات، الفرنسية، الإنجليزية، علوم الحياة في الأرض. نحب نوضح حاجة، إن هي ما هيش عبارة على دروس تدارك أو دعم، هي حصص ذات طابع توجيهي منهجي يأمنها أساتذة عندهم خبرة في تدريس سنوات 9 وعندهم خبرة في إصلاح المناظرات.
2: تفتح وزارة التربية انطلاقا من يوم الاثنين المقبل المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ السنوات 9 من التعليم الأساسي والمتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أكثر تفاصيل يقدمها المستشار الإعلامي للتوجيه الجامعي والمدرسي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدينة حسين الشرفي.
5: هي المناظرة خاصة بتلاميذ السنوات 9 المتميزين في اختصاصات فنية مثل المسرح والموسيقى والتربية التشكيلية والرسم. منصة parenteducation.tn. الاختبارات ستكون يوم 24 جويلية والإعلان عن نتائج انطلاقا من 10 أوت. التلاميذ الذين اجتازوا بنجاح مناظرة الالتحاق والاختبارات يتمتعون بالسكن، وكذلك نفس الشيء منحة للتلاميذ الذين يستحقون ذلك بعد دراسة ملفاتهم الاجتماعية. معلومة ممكن تراه ماهوش اختصاص معناها مستقل بذاته، ماهي الشعبة مستقلة بذاته، يدرسوا نفس البرامج السنة الأولى ثانوي مع تخصيص 6 ساعات اختصاص فني وضرب 2 لغاية البكالوريا. يعني في نهاية السنة الأولى ثانوي التلميذ مطالب بتوجيه لإحدى المسالك الأربعة: أداب، اقتصاد وخدمات، علوم وتكنولوجيا الإعلامية، مع تخصيص 6 ساعات اختصاص فني في جدول أوقاتهم.
2: ويذكر أن الناجحين في المناظرة الخاصة بالاختصاصات الفنية من ولاية الجنوب مدينة تطاوين وقابس صفاقس إلى جانب المنطقة الساحلية سيزاولون تعليمهم بمعهد بورقيبة بالمنستير وسيتمتعون بالسكن مع منحة وذلك حسب الحالات الاجتماعية وبعد دراسة الملفات. في قابس تنتظم الدورة 42 لمعرض قابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش من 25 من شهر جوان الجاري لتتوصل إلى غاية 13 من جويلية القادم بمشاركة أكثر من 300 عرض يتوزعون بين 20 ولاية وبين عدد من الدول الشقيقة ويمثلون قطاعات متعددة من بينها الصناعات التقليدية والاتصالات والخدمات السياحية. ولتقديم نشرة أخبار الصباح من إذاعة تطاوين أعلنت وزارة الصحة انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية حيث نجح أمس الفريق الطبي بالمستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة. أكثر تفاصيل تقدمها المشرفة على قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين الدكتورة سناء الصانعي التي تحدثت لزميلة هادية قرسوي.
6: نعتبر اللي عشنا لحظة مهمة في تاريخ التكفل بجلطة دماغية في مستشفى مدني وذلك بعد نجاح أول عملية تذويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة AVC. المنصة هذه عاونتنا برشا في التنسيق والتواصل بين مختلف الفرق الطبية. المريض وصل للاستعجالي في أقل من ساعة بعد ظهور الأعراض وهذا كان عامل حاسم خاطر كما نقوله في طب الأعصاب الوقت هو الدماغ وكل دقيقة نجم تنقذ خلايا دماغية تعمل فرق كبير في حالة المريض. النجاح هذا جاء بفضل التعاون والتنسيق بين فرق الاستعجالي الأشعة الإنعاش وطب الأعصاب وذلك بفضل العمل الجماعي والتنسيق السريع. والحمد لله حاليا المريض حالته مستقرة ويتمتع بصحة طيبة. نحب نوجه رسالة لكل مواطنين ما تستهينوش بأي علامة نجم تدل على جلطة دماغية كما اعوجاج الوجه ضعف مفاجئ في اليد أو الساق وإلا صعوبة في الكلام. في الحالة هذه يلزم التوجه فورا لقسم الاستعجالي وذلك لإجراء فحوصات تكميلية.
2: كما نجح يوم الأربعاء الفريق الطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحة الدماغية اليقظة حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمن المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. وأنجزت هذه العملية الدقيقة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى ولاية صفاقس والجنوب من قبل فريق جراحة الأعصاب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وبمساهمة فريق التخدير والإنعاش في إطار تعاون وتكامل متعدد الاختصاصات مكن من توفير أعلى درجات السلامة والدقة الجراحية للمريضة. وتعد الجراحة الدماغية اليقظة من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب إذا تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة تخصص لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. ويذكر أن مقترح هذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية للبلاد. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1,000,000 قنطار أو حوالي 1,374,000 قنطار وذلك إلى غاية 9 من شهر جوان الجاري وفق ديوان الحبوب. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار ضمن حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع أفاد الديوان الوطني للحبوب إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. ونأتي الآن إلى الشأن الدولي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية التوصل إلى ما وصفها بتسوية رائعة مع إيران، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا بحضور نائبه جودي فانس. وقال ترامب أنه تحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من قادة دول الشرق الأوسط من بينهم أمير قطر. يأتي ذلك بعد وقت وجيز من إعلان الرئيس الأمريكي إلغاء الضربات على إيران التي كانت مقررة الليلة الماضية، مؤكدا الموافقة على المناقشات والبنود النهائية من قبل جميع الأطراف المعنية. وقال أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق قريبا، في حين سيظل الحصار البحري قائما بالكامل حتى إتمام الصفقة. ولفت ترامب إلى أن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالموافقة. وفي إيران أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد، وأن نص تفاهم جاهز تقريبا. وأشارت الوزارة إلى أن المراجع العليا ستقوم ببحث جميع بنود أي تفاهم محتمل وستعلن موقفها في وقته، كما أشارت إلى أنه يجري الحديث أن ما يجري الحديث عنه بشأن زمان ومكان توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ما هي إلا مجرد تكهنات إعلامية. أما في تل أبيب فقد قال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس إن إسرائيل ليست طرفا بمذكرة التفاهم التي أعلن ترامب التوصل إليها مع إيران، مشددا على أن الرئيس الأمريكي ملتزم بتفكيك تخصيب اليورانيوم وإخراج المخصب منها من إيران. وقال مكتب نتنياهو إن الرئيس تحدث مساء أمس مع رئيس الحكومة بشأن مذكرة التفاهم التي يجري الإعداد لها مع إيران للانخراط في المفاوضات. وأضاف البيان أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم. على جبهة لبنان، أعلن حزب الله يوم أمس تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف في الكيان الصهيوني جنوب لبنان وجنوبي لبنان وشرقه، وأبرزها استهداف قوة صهيونية وإيقاع عصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى إسقاط مسيرة واستهداف عدد آخر من الآليات. في المقابل وصل الاحتلال عدوانه على جنوب لبنان موقعا شهداء وإصابات جديدة. وأعلن الاحتلال اقتراب قوته من مدينة النبطية، وقال إنه ينتظر قرارا سياسيا لاحتلال مناطق إضافية من الأراضي جنوب لبنان. نشرة أخبار الصباح تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعين على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء بإذن الله تمام 8 ضمن موجز لأهم وآخر الأخبار. المجال بعد قليل للزميل فرح شندول في موسوعة الأخبار، ثم عبد الله بقير في ورود الصباح. يومكم طيب وإلى اللقاء.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الكورديسيبس هو نوع من الفطريات الطفيلية، ويعرف بقدرته الفريدة على النمو داخل أجسام بعض الحشرات ويرقاتها، خاصة اليرقات التي تعيش في التربة، ويستعمل في الطب التقليدي الأسيوي منذ قرون. يبدأ الكورديسيبس دورة حياته عندما تلتصق جراثيمه بجسم الحشرة، ثم تخترق أنسجتها وتنمو داخلها تدريجيا، مستفيدة من العناصر الغذائية في جسم هذه الحشرة. وبعد اكتمال نموها يخرج جزء من الفطر إلى خارج جسم الحشرة على شكل ساق طويلة تحمل وحدات تكاثره المسماة بالأبواغ، ليبدأ دورة جديدة. في الطب التقليدي الأسيوي استخدم الكورديسيبس لتعزيز الطاقة والحيوية ودعم الجهاز التنفسي وتحسين القدرة البدنية. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أنه قد يحتوي على مركبات نشطة ومضادات للأكسدة قد تساهم في دعم المناعة وتقليل الالتهابات وتحسين الأداء الرياضي.
8: لذلك يباع اليوم على شكل مكملات غذائية. ورغم فوائده المحتملة ينصح باستخدامه بحذر وتحت إشراف مختص، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر في المناعة. وبفضل خصائصه البيولوجية الفريدة وقيمته الطبية التقليدية، يعد الكورديسيبس من أكثر الفطريات إثارة للاهتمام في مجالي الطب الطبيعي والبحث العلمي الحديث.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
9: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أبريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب

0: تحية لكم مستمعينا الكرام، نهاركم طيب. 7:29 وقيت الأخبار الرياضية. تعرفوا تونس كل مركزة على كأس العالم، وسعيد جدا باستقبال كريم حمدي زميلنا العزيز. نهارك طيب.
1: صباح النور عبد الله، تحية لك وتحية لكل السادة المستمعين، وأنا أيضا سعيد جدا أن أكون حاضر معك.
0: الله يخليك. الكأس العالم بدأ البارح بالماتشوات وبالحديث وبالمجموعة من الانتقادات. بالنسبة لي كيفاش كانت البداية المونديال هذا متاع أمريكا المكسيك وكندا؟
1: هو عبد الله يعني الانتقادات ممكن تزيد مع بداية كأس العالم، لأنه شاهدنا كأس العالم فقط في المكسيك، لأنه تنظيم ثلاثي في أمريكا المكسيك وكندا. البارحة الانطلاقة كانت في المكسيك، حفل افتتاح ومباراة أولى لم ترتقي فنيا إلى يعني الانتظارات بالنسبة للجماهير الرياضية. دخلنا في المقارنة للأمانة بين حفل افتتاح كأس العالم في المكسيك وما سبق من دورات، والدورة ربما اللي تفرض نفسها هي دورة قطر 2022، والحفل الكبير اللي صار في الافتتاح أمس حفل افتتاح يعني بين مؤيد ورافض، لأنه حفل افتتاح يرتقي لي افتتاح كأس عالم مع مباراة افتتاحية أولى انطلاقا من الساعة 8، ثم في 3 فجرا مباراة ثانية لحساب المجموعة.
0: نرجع للماتشوات. كريم حضرت برشا معناتها دورات مهمة في الرياضة.
1: شهدت
0: الانطلاق معناتها بالتوتر الموجود تو في الدورة هذه عادي معناتها؟
1: للأمانة غير عادي، لأنه تدخل الرياضي بالسياسي في قرارات الولايات المتحدة الأمريكية وجنون ترامب على مستوى المكسيك. أمس تظاهرات ومظاهرات كبيرة خارج الملعب يعني مرتبطة بالشغل والتشغيل وما إلى ذلك والنقابات وبعض المطالب الاجتماعية كانت حول محيط الملعب. ثم برشا يعني كر وفر بين أعوان الأمن والمتظاهرين في الملعب، ولكن في الأخير حدث عالمي، المتفرج ينتظر مشاهدة كرة القدم، واللي حاضر ربما بين أمور اقتصادية من أجل الترفيه في أرقام التعاملات الاقتصادية، وبين مطالب شعبية مطروحة في كل العالم.
0: ومن جهة أخرى ممكن في المكسيك حاجة، لكن في أمريكا في كندا أسوام غالية برشا متاع التكيات، حكم ممنوع كون يدخل أمريكا، عدة إجراءات، فما برشا انتقادات
1: كبيرة. هو الانتقادات انطلقت قبل كأس العالم بأشهر وممكن بسنوات، لأنه نعرف يعني الولايات المتحدة الأمريكية ما عندهاش تقاليد في كرة القدم. كرة القدم الاهتمام الثالث أو الرابع على مستوى الرياضي. كندا جديدة على مستوى التنظيم، أول نسخة في كندا وتباعد جغرافي كبير في كندا، معناتها شاسعة جغرافيا، ربما الاستثناء المكسيك اللي عنده تقاليد كروية اللي يعرف التنظيم وعنده منتخب ممكن بالدعم الجماهيري يمشي، ولو أنه اللي قدموا البارح ما يرتقيش لمستوى ممكن يطمن الجماهير المكسيكية. فقط تحدثت على غلاء الأسعار تذاكر، أسعار المأكولات في الملعب، يعني قررت مياه بأسوام خيالية، ممكن ساندويتش بأثمان معناتها
0: مبالغ
1: فيها بشكل كبير، هي
0: بالنسبة للناس اللي باش مشت وقرت كان تفرج يلزمهم يحضروا برشا فلوس خاطر العملية كلها مكلفة جدا. من جهة الماتشوات
1: عبد الله، قبل ما نمشي للماتشوات، يعني ما يقلق أقلقني شخصيا هو التعامل، تعامل معناتها الإنسانية في المطلق، أنك تتعامل مع منتخبات جيت باش تلعب في كأس العالم المنتخب السنغالي، الحكم الصومالي أرتان، يعني ثم تعامل غير إنساني من قبل السلطات الأمريكية في استقبالها وفي بحثها مع القادمين للولايات المتحدة الأمريكية سواء للمشاركة كمنتخبات أو الجماهير.
0: في انتظار كونه المنتخب التونسي الماتش الأول باش يكون
1: 3 فجرا من فجر الاثنين،
0: أي 3 نتاع الصباح،
1: 3 نتاع الصباح
0: الماتش الأول ضد المنتخب السويدي. بالنسبة ليك سنة الكاس العالم هذا المشاركة هذه مع التحضيرات كيف شفت الأجواء وشيني
1: هو المنتخب الوطني التونسي عادة وقت اللي يعمل تحضيرات سيئة يكون المردود جيد في الرسميات هذا اللي صار ننتظر إن شاء الله ما تكتبش التوقعات وإن شاء الله يصير

0: عشان مجموعة الأول والثاني ويترشحوا ثمانية أحسن ثوالث. يعني إذا ربحنا مباراة ممكن لأول مرة نجدوا أنفسنا في الدورة القادمة من مسابقة كأس العالم.
1: إن شاء الله جاي خير. هل سؤال أخير فضل. ممكن هل باش يتم نقلها على مستوى الإذاعة المباريات؟ نعرف التوقيت صعيب شوي، توقيت ثلاثة متاع الصباح، الخمسة متاع الصباح، نص الليل، فما ماشيين الوقت مش مقابل، هو حتى بالنسبة للناس اللي تتفرج ظهر لي صعيب العملية.
0: والله هو فترة صيفية عبد الله، يعني خاصة التلاميذ والطلبة والناس الموظفين اللي ياخذوا في إجازات صيفية ممكن
1: أنهم يتفرج. أما البقية صعيب،
0: أما البقية العمل والعمال والموظفين اللي، ولكن احنا نحاول أنه إن شاء الله ننقلوا مباراة كأس العالم للسادة المستمعين عايشوهم، لأنه غير متاح، يعني أمر غير متاح للجميع مشاهدة مباراة كأس العالم.
1: فارق الساعات ممكن هو يزيد نقص في نسبة المشاهدة. أعطيك صحة يا كريم، التفاصيل متاع المباراة الأولى وكل الأجواء اليوم أمس متاع الانطلاق المونديال 2026 في فقرة أنفوسبور. أنفوسبور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد مستمعينا الكرام. المونديال الثلاثي انطلاق الأنظار أصبحت مشدودة إلى أكبر حدث رياضي عالمي، كأس العالم 2026، البارحة الافتتاح والمباراة الأولى، وفجر اليوم اللقاء الثاني، الافتتاح بملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، كان بحضور أكثر من 80 ألف متفرج في حفل أخلاق ردود أفعال متناقضة بين أعجاب الأقلية وشعور الأغلبية بأنه أقل بريقا وتوهجا من افتتاح كأس العالم الفريتة في قطر، اللي رفعت سقف الاحتفال إلى درجة اعتبروا الأغلبية أفضل برنامج احتفالي إلى حدود هذه النسخة، جاء بعد الافتتاح الموعد مع المباراة الأولى والتي جمعت المستضيف منتخب المكسيك بمنتخب جنوب إفريقيا في مباراة لم ترتقي فنيا إلى مستوى الانتظارات، خاصة من جانب منتخب البافانا. لقاء كان بريتم بطيء وفي اتجاه واحد لزملاء راول خيمينيز اللي سجل الهدف الثاني لمنتخب المكسيك بعد ما افتتح زميله جوليان كينيسوس اللي نال شرف في تسجيل أول هدف في هذا المونديال. منتخب مكسيكي ينتصر 2-0. المباراة شهدت لأول مرة في مباراة افتتاحية في المونديال 3 بطاقات حمراء، 2 لمنتخب جنوب أفريقيا سيثول وزواني ومدافع منتخب المكسيك سيزار مونتيس. في المباراة الثانية فجر هذا اليوم، المنتخب الكوري الجنوبي يقلب الهزيمة الانتصار أمام منتخب تشيكيا، نجح في التسجيل مع بداية الشوط الثاني منتخب تشيكيا عن طريق لادسوف كريتيس، عدل هوانغ أن بيوم في مناسبة أولى لكوريا الجنوبية ومنح زميله هيونغ هيو 3 نقاط للنمور الآسيوية في مباراة كانت بإيقاع سريع جدا ومستوى فني ممتاز. الليلة الافتتاح والمباريات من خلال النسخة الكندية، كندا ستفتتح بحفل أول ثم انطلاقة المواجهات، المنتخب الكندي ومنتخب البوسنة في تمام الساعة 8، ثم في الساعة 2 فجرا يوم السبت الولايات المتحدة الأمريكية حفل افتتاح ولقاء أول ضد منتخب الباراغواي، ثم في 8 ليلا من مساء الغد أولى المنتخبات وأول المنتخبات العربية يدخل رهان كأس العالم، وهو المنتخب القطري الذي سيواجه المنتخب السويسري قبل أن تختتم سهرة الغد في المونديال بمباراة منتظرة ولقاء قمة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي. نذكر منتخبنا يواصل التحضيرات بمونتيري في انتظار أول مواجهة فجر الاثنين ضد منتخب السويد، والفيفا عينت الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز لإدارة المباراة. دورة موريس ريفيلو لكرة القدم بمدينة طولون الفرنسية، منتخبنا الوطني أقل من 23 سنة يلعب غدوة المباراة النهائية ضد المنتخب البرتغالي انطلاقا من الساعة 7 مساء. المدرب السابق للترجي التونسي ماهر الكنزاري يتوصل اتفاق مع نادي زخو العراقي يقتضي بتدريب الفريق. منتخب كرة السلة يدخل بداية من اليوم في تربص تحضيري بالمونستير، يتواصل إلى حدود

19 جوان المدرب الوطني عادل الثلاثي استدعى كل من عمر غيازة، يوسف الظيف، وسام المرناوي، محمد المنفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز الغربي، جوهر جوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس الأحياني، بلحسن الشيحي، وصف المثنيني، محمد فراس لهويتي، مختار غيازة من الله الرحمي، وبشير بن يحيى لهذا التربص. المكتب الجديد لجامعة كرة اليد، اجتماع أول أمس تم فيه توزيع المهام التي للمكتب الجامعي، وكانت على النحو التالي: كريم الهلالي رئيس جامعة ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ليلى زراع نائبة رئيس ورئيسة لجنة المنتخبات الوطنية للإناث، عدنان العويان أمين المال والنطاق الرسمي، زياد نطاط مدير المنتخب الوطني الأكابر، أحمد المبروك رئيس اللجنة المركزية لفض النزاعات، حزم المنصور رئيس اللجنة المركزية للتأديب ورئيس اللجنة القانونية، سامي حمرون رئيس لجنة التنسيق بين الرابطات، هيثم السويسي مسؤول عن المتابعة ومركز تكوين النخبة، مريم معلولو رئيسة لجنة تطوير كرة اليد النسائية وعضو لجنة المنتخبات الوطنية النسائية، كذلك هناء الجناوي رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية لكرة اليد الشاطئية ومكلفة بالتعاون الدولي، ماهر بن عثمان رئيس اللجنة المركزية للتأهيل والإجازات ومكلف بملف الرقمنة وتعصير الإدارة، وأيمن الجيبسي رئيس لجنة الاتصال والتسويق وتنمية الموارد المالية. كما صدق المكتب الجامعي بالإجماع على عدد من التسميات الجديدة: لطفي المقني رئيس للرابطة الوطني لكرة اليد، هالة السمشاوي نائبة رئيس الرابطة الوطني لكرة اليد، حلمي الحامدي رئيسا للجنة أو للجنة المركزية لتنظيم التظاهرات الرياضية، محمد علي الزياني رئيس للرابطة الوطني لكرة اليد النسائية، حاتم الحندوسي رئيس للرابطة الجوية بتونس، حمادي كراولي رئيس للجنة للجنة التدقيق على الداخلي، محمد أمين بن عمارة رئيسا للجنة المركزية الرياضية، والدكتور صاحبي متاوع رئيس اللجنة الفيدرالية الطبية. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميا مع المدرب جوزي مورينو لقيادة الفريق الأول بعقد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2029، وهذه التجربة هي الثانية للبرتغالي مورينو مع الميرينجي بعد تجربة 2010. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما لمباراة كأس السوبر الأوروبي 2026 التي ستجمع بي اس جي وأستون فيلا يوم 12 شهور المقبل في النمسا. يأتي هذا التعيين تضامنا مع هذا الحكم إثر استبعاده من إدارة مباراة كأس العالم ورفض الولايات المتحدة الأمريكية دخول أرتان إلى أراضيها. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد

تحية لكم ويومكم سعيد إن شاء الله. الحديث على فلسطين آخر الأخبار 24 ساعة الأخيرة، نتحدثوا على شهيدان وإصابات في قطاع غزة اللي رجع فيه الكيان الصهيوني المرسات متاعه، وعديد الإصابات في حي البصرة ومخيم سيرات في غزة. كيف فما ثلاث إصابات في بمسيرة من الكيان الصهيوني في حي الزيتون ومخيم سيرات. من جهة أخرى أعلن الاحتلال الصهيوني أنه فما إصابة ضابط وجندي بجروح بعد انفجار عبوة نصفة في حي الجبارين في جنين، تحدثوا على الضفة الغربية. ومجموعة من الهجمات الاستيطانية، الاعتداء على المنازل في بيت أمرين، تلويث أبار المياه، سرقة معدات زراعية، ضرام النار في أراضي بعدة قرى، نصب كاميرات مراقبة في البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي قرية أم الصفاء، وغيرها من الممارسات متاع المحتل الصهيوني اللي قاعد يواصل فيها. من جهة أخرى نتحدثوا على إطلاق سراح حسن يوسف، هذا القيادي في حركة حماس بعد اعتقاله تقريبا 32 شهر، والصور والفيديوهات اللي تبرتاجت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى نتحدث على توسع الاستيطاني غير مسبوق، يهدد الضفة الغربية. الكيان الصهيوني المحتل يسعى المصادقة إلى تمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ضمن خطة استيطانية غير مسبوقة تم نشرها مؤخرا. تحدثوا على تخصيص أكثر من 350 مليون دولار لدعم البؤر الاستيطانية هذه، المشروع اللي يتبنيه وزير المالية الكيان الصهيوني المحتل سموتريش، وهو يقول كونه هذا يجي في إطار توجه جديد قاعد تخذ فيه الحكومة الصهيونية المحتلة. بحسب تفاصيل المقترح فإنه التمويل ولا التخطيط بدأ في عديد المستوطنات. الخطة باش يسمحوا بإنشاء عدة مدن استيطانية جديدة في الضفة الغربية. هذه الخطوة اللي تجي في سلسلة ضمن سلسلة واسعة لتعزيز السيطرة متاع الكيان المحتل على عدة مناطق وتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله ربي يثبتهم، وإن شاء الله يجي خير.

0: الأزهار.
1: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
0: إشهار إشهار
3: الكوب دو موند جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ مالي كانت تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موس بشيرة. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
0: إشهار
4: عروس الصحراء.
5: عروس الصحراء
4: إذاعة تطاوين.
6: موجز الأخبار.
7: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تنظم اليوم وغدا الإعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الإعداديات بجرجيس منتدى التاسع أساسي في دورته الأولى، وذلك بإعدادية المونسا. أعلنت وزارة الصحة انطلاق العمل بمنصة نجدة للجلطة الدماغية، حيث نجح أمس الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين في إجراء أول عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال هذه المنصة الرقمية. أفاد رئيس مكتب البرامج والأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمدنين عاد الناجح أن المندوبية أعدت برنامج تظاهرات وأنشطة مختلفة لفائدة الشباب خلال صيف 2026. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. دوليا تتجه الولايات المتحدة وإيران نحو توقيع تفاهم أولي لوقف الحرب واحتواء التصعيد، إذ تكشف مسودة اتفاق اطلعت عليها مصادر دبلوماسية وأمريكية عن صفقة تقوم على إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون رسوم عبور، مقابل تخفيف تدريجي ومشروط للعقوبات المفروضة على طهران. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر بأن واشنطن وطهران ستجريان مفاوضات نووية خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار مذكرة تفاهم تتضمن آلية للتعاون مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. نهاية الموجز في أمان الله.
6: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: يومكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. وجدنا إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد. يومك سعيد سليم، مرحبا بك.
1: صباح الخير عبد الله، وصباح الخير كيف مستمعين ذات طويل.
0: الله يخليك. معاك ناخذ أكثر تفاصيل على توقعات الطقس بالنسبة لليوم ونهاية الأسبوع.
1: بالنسبة لليوم طقس في استقرار وسحب قليلة بأغلب المناطق، بينما العنصر الأساسي اليوم هو الريح. الريح اللي تقعد من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي تكون بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، والجنوب وين تسير محليا الرمال والأتربة. هون نذكر ولاية تطاوين ولاية تبلي، وضعيفة في معتدل بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بمناطق شمال تونس وشرق تونس، والرجاء من خلال البحارة أخذ احتياطات لازمة، بما أنه البحر اليوم بش يكون شديد الاضطراب والمضطرب. بينما الحرارة اليوم بش تكون في انخفاض طفيف، وتتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 33 و38 درجة بقية الجهات، تصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. اليوم شرف جهة تطاوين سجلوا 31 درجة كحرارة قصوى، وهي أقل من المعدلات العادية لشهر جوان. مدنين 31، جربة 39، بينما البرمة 37، ورمادة 32 درجة. بالنسبة للغدوة كيف كيف توصل الطقس استقرار، بينما تقعد شوية ريح خاصة بمناطق الجنوب، والحرارة تقعد في نفس المستويات كما اليوم. وإن شاء الله هلا حتى نشهد ارتفاع في درجة الحرارة، إن شاء الله ربي يعطينا قدنا نقدر.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سليم على كل هذه التفاصيل. نذكركم بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها، بعد صلاة الجمعة العصر مع الأربعة ودقيقة، المغرب 7:32 دقيقة، والعشاء 9:12 دقيقة.

0: 8 و4 على موجات إذاعة تطاوين وقيد فقرة أحوال السوق مع الزميل هادي بن جديان.
1: أحوال السوق.
0: يومك سعيد هادي، مرحبا بك.
2: نعرف طيب عبد الله، اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بكل زملاء المستمعين هذا الصباح.
0: الجوله الاسبوعيه في احوال السوق والاسعار، منين باش نبداوها اليوم هادي؟
2: كالعاده في اسمار، ولكن ثم اختلاف ان الاسعار انخفضت في بعض المواد واستعرضها كالاتي. بالنسبه للخضر في البطاطا دينارين، كيف الفلفل دينارين، الجرع دينارين، الطماطم من دينار و500 حتى دينارين و400، البصل دينار و500، السنارية دينارين و500، اللف كيف كيف 2500، الجرع بوتزينة من دينار و500 حتى دينار و800. وبالنسبة للسلك والمعدوس رجعنا للعادة كما يقول لك 3 دينار. بالنسبة للغلال، الفدوس دينار و500، الجرف 4200، التفاح الأسبوع اللي فات معناته 7500 سوى 6000، البطيخ كيف كيف انخفض السعر تاع دينار و500، الدلاع مازال دينار، السلطة دينارين و500 أيضا انخفضت. بالنسبة للخوخ من 5000 حتى 6000، والمشماش من 4000 حتى 6000، واللوز من 2500 حتى 3000، دعوينا 6000. بالنسبة للحوم البيضاء، وهذه اللي فيها معناتها اختلاف على الأسبوع اللي فات والأيام الفارطة، هناك انخفاض كبير. بالنسبة للدجاج 8395، الفخذ الدجاج 7315، الفخذ دان 10 دينارات و120، السكالوب 17 دينار و250، الإشارة البيض اللي كان دينار 60 تو 860 مليم، يعني متلاطوب 6450 مليم. بالنسبة للحوم الحمراء تقريبا الولايات المحافظة على أسعارها، العلوش 40 دينار، الدرج 55، القعود 35 دينار، العنز 40 دينار، والشاع 45 دينار. هذه لمحة على الأسعار هذه الأيام،
0: نتخلص نهاية هذا الأسبوع
2: في جهة
0: الصحة. شكرا لك هادي، يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل.
2: شكرا لك.

8 ونص على موجات إذاعة تطاوين. تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا لفقرة ضيف الصباح، واليوم موضوع مهم بالنسبة للناس اللي تسمع فينا. تحدثوا على واحدة من أكثر المبادرات نجاحا في تونس بصفة عامة، والانطلاقة متاعها كانت من

0: الاثنين تحثوا على مبادرة تونس، هذه الوسيط الداعم للانطلاق متاع المشاريع واللي يقدم في قروض بدون فايدة اللي استنفعوا بها عدد كبير من باعثي المشاريع في عدة ولايات وعدة مبادرات. اليوم حاضر معنا رئيس أو مدير مبادرة تطاوين سي نور الدين الكسيكسي، والحديث على الندوة الإقليمية المخصصة لمنطقة الجنوب الشرقي، هذه اللي تنظمها شبكة المبادرة التونسية واللي تهدف إلى خلق فضاء للتشاور الاستراتيجي وتسهيل النفاذ للسوق وعدة نقاط أخرى. كل التفاصيل باش ناخذها في فقرة ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: سي نور الدين، يومك سعيد وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
2: بارك الله فيك، يومك أسعد إن شاء الله وأجمل وأجمل كل المستمعين إذاعة تطاوين ومنطقة الجنوب الشرقي كله.
0: هي البداية، خلينا الناس اللي تسمع فينا ممكن فما اللي يعرف المبادرة التونسية هذه، فما ممكن اللي ينساها شوي. هاتك قبل ما ندخلوا في التفاصيل، لو كان تعطينا بإيجاز مقدمة تبسيطية سهلة بتقعد في ذكرة الناس الباعثي المشاريع، فيش تتمثل المبادرة هذه وشني أبرز الأهداف متاعها وين موجودة في أنا ولايات منذ بداية الانتشار متاعها من مدنين.
2: شكرا أخي عبدالله. هو في الأساس أنا نور الدين الكسيكسي رئيس مبادرة مدنين. زميلي سي بشير الشيباني وصديقي والكفاءة المعروفة
0: طبعا
2: رئيس مبادرة تطاوين. تطاوين عنده مبادرة خاصة بها ويرأسها أخي وصديقي سي بشير الشيباني. المبادرة، فكرة المبادرة هي في الأصل هي ثمرة تعاون دولي ما بين ولاية مدنين ومقاطعة ليرو الفرنسية. ما بعد 2011 خممنا قلنا ضروري أن دعم أن مجموعة من الشباب من العاطلين العمل، من المتحصلين على الشهادة العليا وإلا متحصلين على شهادة ولا مراكز التكوين المهني، قلنا علاش لا، وقت الفكرة جت من ولاية مدنين أن علاش لا نعملوش جمعية تدعم الشباب هذا اللي هو ياخذ في قروض، ينجم ياخذ قروض من بنك التضامن الوطني ولا من مؤسسات أخرى ولا غيره، وعاجز على توفير التمويل الذاتي لمشروع الفوندور المون تاعه، ما عندوش الفوندور المون. دونك حبينا ندخل في الإطار هكا، وفعلا بالتعاون مع أصدقائنا في الديبارتمون ديرو خممنا على الفكرة، وجات الفكرة أنه الوكالة الوطنية، الوكالة الفرنسية للتنمية، خصت اعتمادات لإحداث جمعية في مدنين سميناها مبادرة مدنين، وانطلقت الفكرة والمبادرة من ثم بتمويلات من بعض الممولين الأجانب، وانطلقت المشروع في واحد حصلنا على التأشيرة الرسمية عام 2012. كيف نجحت المشروع مع المرافقين متاعنا في إنيشاتيف فرانس، قلنا علاش لا ما نوصحوش الفكرة هذه إلى جهات أخرى. وفعلا مشينا القفصة في مرحلة أولى ثم سيدي بوزيد والقصرين، وكبدينا أربع جمعيات، قلنا علاش لا ما نعملوش كما فرنسا إنيشاتيف فرنسا، احنا نعملوا إنيشاتيف تونيزي، وخلقت إنيشاتيف تونيزي من عام 2019.
0: اليوم من الانطلاقة متاعكم من 2012 إلى اليوم 2026 تقريبا تحصل على 14 عام، قديش من جمعية في الإطار هذا تم بعثها سي نور الدين؟
2: وصلنا تو مبدئيا 10 جمعيات في كامل تراب الجمهورية من تطاوين، مدنين، جبلي، توزر، قفصة، سيدي بوزيد، القيروان، قصرين، جندوبة والكيف. دونك كي تشوف الخريطة بلادنا أن خلينا كل المناطق الغربية لبلادنا بما يعبر عنها المناطق قد حضن ولا قد نمو وغيره، ومشينا لشبابنا هذا، وباعتبار حتى ما أعتقد تعرف أكثر مني هذا إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء وغيره أن يصنف المناطق هذه أكثر نسب

0: ننفعوا الشباب نتاع الجهه به. تحضيرات تو الى اليوم هذا الندوه الاقليميه ان شاء الله باش تكون نهار الخميس تقريبا، مازال اسبوع على الندوه هذه. معاك لو كان ناخذوا الاطار نتاع الندوه والاهداف اللي رسمتوها فيها ان شاء الله.
1: هما في الاساس مبادره تونس باش تنظم ثلاثه دورات، ثلاثه منطقيات اقليميه. واحد يهم مناطق الجنوب الشرقي اللي هما تطاوين مدنين وجبلي، الثانية تهم مناطق الجنوب الغربي اللي هما طوز وقفصة، والثالثة تهم مناطق الوسط اللي هما قيس الجمعيات، دونك في سيدي بوزيد وقصرين والقروان وباجة وش اسمه والكاف وجندوبة، دونك هذوما التوزيع الجغرافي للمنطقيات هذه. شنو هو الهدف من هذا الكل؟ هو أنه المجهود اللي تقوم به المبادرة هذوما هو ديما في إطار توجهات الدولة في مستوى التنمية، في مستوى خلق مواسم شغل، في مستوى الكل. دونك احنا قلنا علاش الفكرة هذه، المجهود يقوم به جمعية، في احنا ما هو الهدف الأساسي في الجمعية هو تمويل ومرافقة أصحاب المشاريع، تمويل ومرافقة أصحاب المشاريع. ثم ياسر تدخلات أخرى شو هما من الاستراتيجية، من من من الاستراتيجية، ما لقيتهاش بالعربية، ما الاستراتيجية تساهم في مستوى دعم إحداث المشاريع. مؤسسة الدولة، ناخذ وزارة المرأة ولا وزارة التكوين المهني ولا وزارة الطاقة والشباب والرياضة وغيرهم، مشاريع توا مع البي تي اس مع غيرها. دونك فما جمعيات أخرى للتكوين والمرافقة وغيره. قلنا عليه لا، ما هالمجهودات هذه ما نجمعوهاش الكل مع بعضنا، المبادرات تعطي تمويل ومرافقة، الهيكل الأخرى والمؤسسات الأخرى كلها تعطي في مجهود، خلي نجمع مجهودنا الكل من أجل إنجاح برامجنا الكلنا. احنا كنا نخدم من أجل تونس، نخدم من أجل جهاتنا ومن أجل تونس. دونك هالمجهود هذا لازم نضافر جهودنا الكلنا من أجل إنجاح كيف نوزع المجهودات هذه، كل واحد يعمل مجهود آخر من غير تنسيق، من غير معش
0: أي. وتتعاود لا. بطريقة مش
1: واضحة، يمكن تكون حتى نتائجها تكون مش في في في في الأمال المرجوة. لو قلنا خلي بادرة نحل النقاش مع زملائنا، مع مؤسسة الدولة، مع المجتمع المدني، مع غيرهم، مع الممولين، مع أصحاب المشاريع بيدهم، خلنا نلقوا فكرة أخرى لمستوى تجميع كل الجهود من أجل إنجاح برامج الناس الكل. بس هذا ونعطي مثال أن ثم إنكويرانس وثم انسجام واتفاق ومجهود جماعي تقوم بها المؤسسات كلها.
0: هل الندوة هذه باش تكون في مدنين إن شاء الله؟
1: بإذن الله باش تكون في مقر ديوان تنمية الجنوب في مدنين، وتضم كما قلنا ولاية تطاوين وولاية مدنين وولاية قبلي إن شاء الله. وبتكون نهار 18 جوان جاري، يوم الجمعة، يوم الخميس 18 جوان، باش تسبقها يوم تحسيسي ولا يوم تعريفي باش نستدعو السادة المراسلين وممثلي الصحافة وممثلي المؤسسات الإعلامية كلها، سواء هي مكتوبة ومسموعة مرئية، نعمل بهم جولة مع شو اسمه لمشاريعنا اللي أنجزت، نموذج من مشاريعنا، مش باش ناخذ الناس كلهم، باش نزوروا 6-7-8 مشاريع ما شاء الله مدنيين منذ وحدات التوراة، أكثر من 260 مشروع منجز، أكثر من 800 موطن شغل محدث، وهذا كلهم فيهم أقل ما يمكن 75% من نسبة التواجد الآن. دونك الجمعية شو اسمه المؤسسة ولا المشروع اللي تبناه عام 2014 التو مازال ناشط ومازال حي وتطور والحمد لله. دونك هكا علاش نحب نعرفوا بهالمجهودات اللي قامت، وبالطبع مجهود الإعلامي والتعريف بهذا لإعطاء الفكرة لأصحاب الشباب يمشي في اتجاه الانتصاب للحساب الخاص. راهو نقول ديما راهو الحساب اسمه المشاريع الخاصة هي تدور الموارد الكبيرة، الوظيفة العمومية راهي محدودة، حتى بعد ما يكمل كاريره ولا مسيرته المهنية واحد راهي في نهاية الأمر منح التقاعد. الناس اللي تعول على نفسها وتبذل المجهود

0: وتخلق مشروعها وتنجح راهي بإذن الله باش تنمي اقتصاد البلاد، وإحنا في حاجة إلى تنشيط اقتصادنا وننجحه ونثقله على زادة في نفس اليوم باش الناس في التبادل الآراء وكذا كيفاش نية العراقيل اللي جات لأصحاب المشاريع سواء في مستوى بيع منتوجهم سواء في مستوى المحلي ولا في مستوى التصدير وغيره. دونك الاستشارة والتبادل الأفكار بسير بصفة كبيرة ياسر إن شاء الله هي بناية بناء لفترة أخرى باش نعملوا ملتقى وطني المنطقات الجهوية ولا الإقليمية اللي بتصير باش تتوج بملتقى وطني باش يقع بإذن الله يمكن من هنا لأكتوبر نوفمبر في مستوى الجمهورية كاملة بإذن الله.
1: وأكيد باش نكون معاكم في مواكبة الحدث هذا. شكرا جزيلا لك سي نور الدين الكسيكسي رئيس مبادرة مدنين وأمين عام المبادرة الوطنية، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. نحب نشكرك برشا ومن خلالك نحيي الكيب الكل اللي معاك واللي تخدم من أجل توفير ممكن مناخ اللي يعاون شباب كونهم يبدوا في المشاريع متاعهم. أكيد باش تكون معاك محطات أخرى إن شاء الله. سي نور الدين يومك سعيد وشكرا. شكرا لك، يعطيك الصحة.
0: بارك الله فيك، يعيشك يا
1: محمد. نحن ما زلنا مواصلين معاكم في ورود الصباح تولى 8:42 دقيقة، خليكم معنا.

0: هاي مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كان وفالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحية لكم في اي تيك. اليوم الحديث باش يكون على المنتج جديد من انتروبيك. تحرثوا كلنا على الاصدار الاخير من ميثوس. هذا الاصدار اللي تحث عليه كل صناع البرمجة في المجال هذا. واحد من اقوى وكلاء الذكاء الاصطناعي يقدم فيه خدمات كبيرة برشة وعنده القدرة كبيرة برشة. كيف تحدثنا عليه سابقا وبدينا نعرفه اللي حجم القدرات متاع الميثوس هذا, وهذا بسبب اللي خلاه يمنعوه الاستخدام متاع على الناس العاديين او على تمنع استخدامه فقط لوسائط محدودة جدا نظرا للقوة متاعه. النسخة جديدة من انتروبيك هذا الميثوس, لكن لانسات كلود سموه كلود فابل 5. هذا اللي الاصدار الاول متاح للعامة من فئة النموذج الفائق الذكاء المعروف بميثوس. وهو يمثل النموذج هذا قفزة نوعية غير مسبوقة في عالم الذكاء الاصطناعي ومصمم خصيصا للتعامل مع أعقد المهام البرمجية والمعرفية اللي تمتد لعدة أيام. قدرة كبيرة برشة متاع الكلود فابل 5 هذا النسخة كما قلنا من ميثوس, وهو المتاح للعامة. أكيد خفضوا فيه شوي لكن مازال هو من أقوى الوكلاء الذكاء الاصطناعي. هذا الوكيل اللي يمكن العمل بشكل مستقل أيام متواصلة لتنفيذ مشاريع ضخمة. ينجم يقعد يخدم وحدة لأيام متواصلة. قدرة برمجية كبيرة برشة. عدد من التوكن كيف أعطوه كبير برشة. تحليل بيانات متطورة جدا. يحقق النموذج نتائج بنسبة 90% من اختبارات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المعقدة وطويلة المدى, متفوق على البقية الكل تقريبا. ونذكروا اللي الأرقام هذه تجي في إطار النسخة الجديدة المحسنة أو المخفضة أو المعدلة اللي تم إطلاقها مؤخرا. تسعيرة ما بين 10 دولارات للمليون توكن إنبوت و 50 دولار لكل مليون توكن أوتبوت, مع تطبيق خصم تقريبا 90% على المدخلات المخزنة. وطب النموذج سهل ربطه مع الاي بي اي الناس اللي تتعامل مع برمجيات أخرى. النسخة جديدة من ميثوس وصل رسميا للناس الكل وبصفة عامة في نسخة معدلة اسمها الفابل 5. نجم تاخذ لها أكثر تفاصيل. واحدة من أقوى المنتوجات للاي اي لسنة 2026.
0: لحظة باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كان وفالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
3: إيش هاد

تحية لكم مستمعينا الكرام. التسعة غير دراجة على موجاتنا, بعد شوي بتكونوا على موعد مع عدد جديد من برنامج يسألونك مع عرفات تلفيب وعبد الحكيم عشع. شكرا لكم, تحية كيف الحبيب الخراز, الحبيب هدية, فتحي المقبلي وكل الفريق اللي كان معاكم في الصبحية. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: إشهار
2: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزاد مين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
1: إشهار
4: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء
4: إذاعة تطاوين.
5: موجز الأخبار،
6: مرحبا بالأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين، أهلا بكم من جديد. تنتظم الدورة 42 لمعرض جيبس الدولي بقصر المعرض بالكورنيش من 25 من شهر جوان الجاري، لتتواصل إلى غاية 13 من شهر جويلية القادم. تفتح وزارة التربية انطلاقا من يوم الاثنين المقبل المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحديد أسعار قبول الحبوب لإصابة 2026. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي أعلن الرئيس الأمريكي أنه يتوقع توقيعها خلال الأيام المقبلة، تنص على فتح فوري لمضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور وتخفيف العقوبات المفروضة على إيران. كما تنص المذكرة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما في ذلك بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان، على أن تجرى خلال هذه الفترة مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني. أعلن الجيش الصهيوني أنه شن نحو 310 هجمات جنوب لبنان خلال الأسبوع الأخير، وقتل 80 عنصرا من عناصر حزب الله. انتهى الموجز. الآن فقرة معرض الصحف العربية والدولية مع الزميل عمر بودربالة.
5: معرض الصحف العربية والدولية.
7: شكرا لك بثينة، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية، والبداية بصحيفة العرب اللندنية وتحت عنوان هل تدفع إسرائيل أمريكا نحو صراع لا ينتهي مع إيران. وفق إجابة كاتب المقال، فإن الواقع الأكثر إثارة للقلق هو أن الصراع الحالي لم يعد مدفوعا برؤية سياسية واضحة، بل يستمر ويتغذى بشكل متزايد على الخوف وعدم الثقة والجمود الاستراتيجي. فإسرائيل تخشى أن يؤدي خفض التصعيد إلى تعزيز موقف إيران، والولايات المتحدة تخشى أن تبدو ضعيفة إذا قيدت دعمها لحليفتها، وإيران تخشى أن يفسر تقديم التنازلات كدليل ضعف يجر عليها مزيدا من الضغوط. وكل طرف يرى في التصعيد خطرا جسيما، لكنه يرى في الوقت ذاته أن التراجع أمر غير مقبول. كما أن السؤال الذي يواجه واشنطن اليوم لم يعد يتعلق بمدى دعمها لأمن إسرائيل، فهذا التحالف يظل راسخا بعمق، بل إن السؤال الحقيقي هو هل ما زالت أمريكا تتحكم في مسار هذه المواجهة، أم أنها تستدرج إلى صراع إقليمي مفتوح تشكله الأولويات الاستراتيجية الإسرائيلية بشكل متزايد بدلا من مصالح أمريكا الخاصة على المدى الطويل. إلى صحيفة الرأي الكويتية التي عنونت أهمية لبنان بالنسبة إلى إيران. وفق ما تعرضه الصحيفة، تعتبر إيران أن وجودها في لبنان يؤمن لها السيطرة على قراره الوطني، بل إنه جزء لا يتجزأ من قدرته على امتلاك أوراق في المفاوضات مع الولايات المتحدة. يبدو واضحا أن الاعتداءات التي تشنها على دول الخليج العربي تندرج في سياق هذه الاستراتيجية، استراتيجية تجميع الأوراق. الأكيد أن إيران بغض النظر عن ظروف علاقتها بلبنان فقدت ثقة دول الخليج العربي، وتبين أن كل الكلام الصادر في الماضي عن طهران والذي يتعلق بالتعاون من أجل صد التدخلات الخارجية وبناء سياسة مستقلة لدول المنطقة بعيدة عن المحاور لا علاقة له بالواقع والحقيقة لا من قريب أو بعيد. وتبين كذلك أن كل ما تسعى إليه إيران هو الهيمنة على المنطقة وجعل مركز القرار الإقليمي في طهران، ولا يدل ذلك وفق الكاتب سوى على جهل بطبيعة دول مجلس التعاون الخليجي وحقيقة تقدم دوله وتطورها على صعد مختلفة. نختتم بموقع المدن وتحت عنوان باريس تفتح باب الدولة اللبنانية عبر الجيش والحدود مجددا. تكشف مصادر دبلوماسية فرنسية لموقع المدن أن باريس تنظر إلى المرحلة الحالية في لبنان باعتبارها فرصة لإعادة تثبيت مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز حضورها، وترى أن أي حل مستدام يجب أن يمر عبر الدولة وحدها. وتؤكد المصادر أن فرنسا تدعم كل الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتعتبر أن حماية الاستقرار في لبنان تتطلب وقف الانتهاكات الإسرائيلية وتنفيذ الإصلاحات والقرارات السيادية اللبنانية، وفي مقدمتها تعزيز دور الجيش والمؤسسات الشرعية. وهنا تقول مصادر دبلوماسية فرنسية للمدن أن دعم الجيش اللبناني يبقى أولوية ثابتة في السياسة الفرنسية تجاه لبنان، لأن المؤسسة العسكرية تشكل الضامن الأساسي للاستقرار ووحدة البلاد. وتشير إلى أن باريس تعمل مع شركائها الدوليين والإقليميين لتأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمر دعم الجيش عندما تنضج الظروف السياسية والمالية لذلك. إلى هنا نأتي إلى ختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
4: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
4: إذاعة تطاوين،
1: إذاعة تطاوين.
8: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
9: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في عددنا الأسبوعي من يسألونك، وكالعادة رافقكم ضمن هذه الساعة مع أسئلتكم واستفساراتكم على خطنا الهاتفي 75 870 900، أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، أيضا تجدوا البث المباشر على الصفحة facebook.com/tatawinlive، هذا عنوان صفحة تتوين FM. رحب كالعادة في بداية الحصة بالشيخ عبد الحكيم عشا. الشيخ أنا صباح الخير والسلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تتوين.
9: شكرا. إذن في كالعادة نبدأ بمدخلنا الأسبوعي وبعد نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. شيخ، إذا نحن بداية عطلة مدرسية، نتمنى إن شاء الله صغيراتنا عطلة مريحة وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق في كل مختلف الامتحانات، يعني الوطنية وغيرها، وما توا قاعدين ياخذوا في أعدادهم، إن شاء الله ربي ينجحهم. لكن العطلة يلزم نعرف كيفاش
10: برمجوها. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا منذ تو البرك فت منذ نهارين ولا الاربع فت الدورة الاولى، ان شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح الكل ان شاء الله، وربي يوفقهم خير وربي ينجحهم. كذلك لبقية الامتحانات الوطنية نتاع النموذجيات نتاع السابعة والتاسعة كيف كيف، لكن عندنا اكثر من
9: احنا مش نحكوا على التلامذة الاخرين،
10: اكثر من 80
9: الباك مازال عندهم
10: اكثر من 80% ومن التلامذة والطلبة وغيرهم في عطلة. العطلة هذه تدوم قريب 3 شهور ولا اكثر. ماذا بينا هالفترة هذه تكون يعني فترة هادفة، صحيح التلميذ ويرتاح ويتفرهد، لكن ماذا بينا ايانا ثم ايانا ان نسقط في الفراغ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
9: الصحة والفراغ.
10: الإنسان إذا كان تو ما يعرفش وما يعملش لآخرته وما يحصلش بعض الأجر اللي فيه ده نهار آخر، وهو صحيح ماشي يستطيع، وكذلك الفراغ، فلابد هنا يجي دور الولي خاصة للأبناء الصغار حتى للمستوى الثانوي ولا كذا، ما نحرموش ابنانا من الراحة، يرتاح يتفرهد، لكن لابد من بعض الأنشطة اللي تنمي له الفكر متاعه، بعض الأنشطة اللي تنمي له القدرات البدنية، رياضة، نوادي متاعه موجودة. لابد أني راقب ولدي ما نخليش هكاك، لأن الفراغ هذا أسهر للساعتين، وخاصة في هالفترة هذه إحنا دخلنا فيها منذ أمس عرفات هالكورة وكأس العالم. إخواني راهي ما نديروهاش كل شيء، وما نخليش الكورة تأثر عليا وتسيطر عليا، لأن هذا عامل يدوم شهر ونص ولا قداش، مانيش عارف أنا بالضبط قداش باش يدوم الأحداث هذه. يلقى الواحد كل ليلة سهر للثلاثة الأربعة متاع الصباح، ومنها النهار كامل،
9: ومنها يصلي الفجر على شرط
10: بشرط كما قلت
9: ولا فرصة، هي
10: فرصة يا أخي تفرج على الكورة
9: ثلاثة ونصلي
10: نصلي في الوقت، هي ساعة لساعة تجيك في وقت الصلاة، يعني بالنسبة ولهذا ما نخليش أبنائنا تسيطر عليهم هالحاجات هذه. وبصفة عامة أكبر حاجة يضر التلميذ ولا الطالب ولا الشخص أي شخص هو الفراغ. لابد أن ننظم أوقاتنا وننظم أمورنا، والإنسان اللي يعيش سبهلة لهذا هكا راو ميجيش بلا هدف، وهالأهداف هذه هي من المفروض في جميع حياتنا الواحد يخطط لأموره ويعرف باش يحصد وينال النتائج الحسنة.
9: نعم، أنا باش نضيف على كلامك أيضا، فما في الصيف فما كتاتيب شيخ مرخص فيها طبعا وموجودة في المساجد وغيرها، فرصة باش ندخل الصغيرات مازالوا صغار بكون راهو حفظ القرآن على الصغر راهو مهم ياسر. احنا للأسف ما عادش لاقيين شباب يحفظوا القرآن، تلقاه حفظ لي قصار السور يقعد حياة، وما كان ما حفظش في صغره
10: راهو ما عادش
9: ياسر بعد تالي الحفظ. احنا القرآن اللي حفظناه 99% حافظين
10: من
9: الصغر نتاعو ونكروا فيه لحد الان. انسان يلزم، شوف الكتاتيب راهي رغم ما يقال عنها، نحكي على الكتاتيب المنظمه
10: وبنخيراته اشرافات بنخيراته فيها باش تبقى، اذا كان هو يجي يلقى 5-6 تلاب
9: ما تبقاش ما تبقاش.
10: انخيراتنا كل كاولياء وكحوم وكذا باش تبقى دائما، ونشجعوا هكا المد اللي قرني في الذري.
9: علموا اولادكم القران قراءه وحفظا، راهو يساعدهم حتى في دراستهم الاخرى،
10: حتى في نطق اللسان حفظ. نعم. القران يخلي الواحد يتكلم مليح، يخليه يعني يستطيع يعبر، يعرف معاني الكلمات، يولي يدبر القران لو وصل عمر معين. وهيك كما قلت هيك الحاجات اللي يعني العلم في الصغر كان نقش على الحجر كما يقال. نعم. تقعد راسخه فيه. نعم. الى ان يصبح عمره 70-80 سنه،
9: وعمل له جايزه اخر الصيف قول لك انا حفظت لي كذا وكذا
10: جزء كذا
9: راهو عندك من عندي معناها جايزه قيمه. وشجعوا الصغير اللي 4-5-6 سنوات 7 حتى 9-10 يمشي. فهذه من اذا كان عندكم اشياء اخرى
10: باش نخلوه في فراغ مطلق.
9: على كيف شو الفراغ؟ هي واضحه باش نخلوه للهاتف هذا الجوال
10: صحيح،
9: حتى التلفزه ماشي يتفرجوا فيها
10: ولا صحبه
9: في الشارع قدام الدار واحد
10: ساعات مشكوك.
9: وخاصه هذا الكارثه الجوال هذايا
10: اللي تلقاه 5-6 سنين. نعم. ما يسكت لامه. نعم. لما تعطيه التليفون
9: تمد له التليفون
10: الله يهديه.
9: ما نحرموهمش معناها بشكل، اما حتى هو نعملوا له وقت ساعه في اليوم مثلا ولا حاجه،
10: ونعرفوا المحتوى اللي هو باش يتفرج عليه.
9: نعم، باه نبدا بالمكالمات. مكالمه اولى. الو السلام عليكم.
11: الو سلام خويا عرفات.
9: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اختي تفضل.
11: من بنقردان مكالمة. أنا حبيت نسأل، معناها سيدي الشيخ عندي أخويا يخدم في عنده حنوطة متاع عطرية عطورات سمات. يا أخي مرة جاب سلعة معناها من مدينة البنقردان، يا أخي وقفتها دورية معناها عملوا له خطية، قالوا له أنت جايب سلعة معناها من غير فواتير. الحصيل يا أخي الخطية هيك يخلصها، مشكون عطاها فلوس معناها ربوية معناها ربا وكل شيء. خلص منها من نسأل منها درهم أنا عاجي منها فلوس الربوية للخطايا ولا
10: هو هو مش فلوسه هو هالفايد هذا
11: لا مش فلوسه هو فلوس حد آخر ريت هو نقول إحنا عنده حانوت تاجر صغير مش هكذا تقول تاجر كبير ريت
10: نجاوبوك إن شاء الله
9: باهي أختي شكرا بارك الله فيك شكرا مع السلامة تليفون ثاني ألو السلام عليكم
12: سلام جمعة مباركة سي عبد الحكيم وسي عرفات
10: أهلا عم عليك لباس
9: مرحبا بك سي علي تفضل لباس عليك
12: اليوم ذكر الله يا سي عبد الحكيم
10: إن شاء الله ربي يذكرنا به
12: اصبر وارضى باللي عطاك الله وما تمدش إيدك للبشر اطلب ربي بعد الصلاة قسمك يجيك من أعلى القمر وحتى لا تعبت مرضك عند دواء تلقى الشفيه في كعبة مر وعند العلم حتى في سماء تتبخر الأرض والصبر مطر يا ويل الشيح لي ربي أعطاه النعمة ما صلاش ولا زكى وباسم كفر كل صغر بعد الكبر ما ثمش دواه ويتوفى تخرج الروح ويضم القبر وتجيه أملاك تتحاسب معاه حكم شديد ما منه مفر إذا كان متقي الشهد يذكر الله وإذا كان مشرك وجاند اسم الله ما ينذكر اصبر وارضى باللي اعطاك الله وما تمدش ايدك للبشر
9: يعطيك صحة
12: ان شاء الله
9: فيك شكرا بارك الله فيك واصل الو عسلامة كلمة اخرى علينا وعليك ان شاء الله
10: هلا اخ شريف لاباس
13: حياك اخوي عم الشيخ
10: مرحبا بك سي شريف
13: من جردان
10: تفضل سي شريف
13: صلاة الاستخارة
9: ايوه
13: شنو الكلام اللي فيها ووقتاش يعني اذا تصلى دراسه ولا في النهار في الليل المغرب
9: باهي واضح سي شريف تنجاوبوك ان شاء الله نجاوبو شيخ
10: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأخ عرفاته اللي يحكي على فلوس الفوائد هذه الربوية يعني نخلصها اختية ولا لا انت اللي عندك راهي هذه منظور كون نخلصها اختية ولا نخلصها أسيرانس للشخص اللي هو عنده فوائد ربوية لا يجوز أما هو أعطاهم له واحد آخر يا ليت أنا ما يقول ليش حتى ربوية يقول لها أني نعاونك أنا على الاختية خلصها الكنا ويعطيهم له أيوة. ما غير ما يقول حتى لا قال ما يسالش انما العقليه نتاع كون الربا نخلص بها ماء وضوء واختيه وصيرانس وامور تم الكهرباء والحاجه لا يجوز هذا فلوس انت خذيتهم من غير مقابل وزايدين على فلوسك الحلال تخرجهم وكهو تعطيهم لغيرك هو ايش يدير بهم ايش يحب حتى لو كان
9: يأكلهم وصايا كما قلت
10: شيء باش هم خاطر قالت يخلص بهم الأخطية ولا لا معناه إذا كان حتى أنا فلوسي نانقد لا دوبنا الأخطية لا ما لا ضوء لا هاتف لا
9: أي منفع
10: ترجع لك أنت بالفايدة
9: احنا
10: حتى أختك ولا أخوك ولا عمتك ولا خالتك إذا كان هي تمشي وتجي عليك وتعطاها الفلوس وتشتري لك حاجات ربما تجيبهم لك لدارك لا يجوز هكا علاش نقول وتخلصوا منهم بعيد
9: والناس اللي عندها المال هذه وتحب تفرقه بالله معناها مش لازم تقول راهو ربا خاطر هيك شويه في النفس يحس فينا انت شخص تعرفه محتاج وتحب انت تتخلص من الاموال هذه الخبيثه هذه مدهم لفي طري انا اقول لك
10: حاجه اخرى
9: ومكتب
10: ضمنيا كانها الاخت تلوم على الديوانه كيفاش حصلوه هذا قانون والقانون لابد أن الشخص اللي شاري سلعة بينقلها من مكان إلى مكان لابد يثبت
9: مصدرها
10: منين وكيفاش خذها ولأنك إذا كان أنت باش تتهرب من الحاكم فأنت وأنا معاك درت الشيء هذا نصبح مواطن غير صالح وهذه قوانين دولة لابد تراعى وتحترم وملومش ملومش اللي يقول شبيه شدني على حاجة مهما كانت حتى اللي مهرب كيلو شوكولاتة فهو مخالف
9: باه نواصل
10: السؤال
9: ناخذ مكالمة شيخ ونرجع له السلام عليكم
14: سلام خوي
9: مرحبا بك تفضل
14: لا خوي عندي ثلاث سؤالات
9: اي
10: مرحبا بك
14: السؤال الأول هو سألتك من الجمعة اللي قبل اللي فاتت ولكن ما قص الريزو أنا محاق على كرسي ومتوضى وضوء كامل ولكن رجلي اللي صار مكسورة من فوق ما نجمش نطلعها لفوق أنا نصب عليه في الماء صبال جائز ولا لا؟
10: يعني رجلك هذه سليمة يعني موجودة سليمة ما مكسرة برك؟
14: ألو مكسورة من فوق ولكن ما نجمش نطلعها.
10: باهي نجاوبوك.
9: باهي اي السؤال الثاني.
14: السؤال الثاني نمشي للجمعة على كروسة بثلاثة جل هيك ولكن ما نخش للجامع نخش من الصور الداخل على الكروسة والجامع الداخل ما نجيش نخش له كان بمساعدة من حد آخر ونتعذب عذاب شديد ياسر. هل يجوز نقعد على الكروسة البرة ونتمم صلاة الجمعة أم لا؟
10: والمصلين يبنوا لك ويصلوا حذاك منا ومنا.
14: لا بيني وبينهم حياتي بنولي في الفم نشبح فيهم في الفم.
10: باهي باهي سال
14: أنا ما خش مازال ما عملتاش أما نسهل وخش من الداخل الجامع ولكن نتعذب
9: ولكن فيها مش فيها إشكالية
10: العذاب فاش يعني الباب ضيق ولا
14: ما عذاب ما قلت لك رجلي مكسورة ما نجيمش نمشي عليها.
10: إيه ما أخش بكروستك
14: والكروسة متعلية شوي والكروسة من المسافة الجامع بعيد عليا جي 200 متر
10: لا لا خش بالكروسة الوسط القاعة
14: ما العجل ما ربما يتعدى
9: ما الكراب ما هو ثم الزرابي شيخ زاد
10: لا ما هو يقعد من تالي في آخر الصف ويكون نجم حتى الزربية هو الأرض
9: هو ظهر فيه الجامع هذا ما نام نقوله احنا حيطة شافت ال مكان الصلاة هو وبعد يجي النهج مباشرة ولا فيه ساحة فيه ساحة الداخل
14: ايه فيه معناها البر وجامع في الريف البر.
10: نجاوبوك ان شاء الله. السؤال الثالث
14: والسؤال الثالث خوي عندي خويا من سنة 80 نمت عاشر وياه ما صارش بيني وبينه حتى نقطة سودية قد راس الإبرة توفى عنده توا 5 شهور ولكن وين نتفكر النوز نبكي ليه نغفل روحي نجبد كتاب قرآن نقرا باش ننساه شيء باقي نقرا نتفكر نظن نبكي ليه نهار صبح عشية ايمت نتفكر
9: اي وقت
10: نجاوبوك ان شاء الله
14: نبغي نفسي روحي منه لكن حاولت المحاولات الكل نتعوض من الشيطان نشد السبح نسبح
10: باهي ان شاء الله نجاوبوك ان شاء الله
14: نقرا باش حل ننساه نظن نقرا نتفكر يظل دموعي يتقلب.
9: باهي باهي واضح شيخ ناخذ مكالمة اخرى. الو السلام عليكم.
15: وعليكم السلام. على
9: مرحبا مرحبا
15: عايش تحية لك والشيخ عاش
9: شكرا بارك الله فيك
15: عايش كبارك فيك
9: تفضل. شو سؤال
15: إضاحة سؤال
9: اي
15: فمني في سورة المائدة
9: اي
15: عرف الحزب
10: الآية رقم قديش؟
15: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما
9: أي
15: الرجلان هما يوشع وكالب. يوشع هذا واضح وأنه هو فتى موسى ثم نبي.
10: رقم الآية سي بالقاسم
15: رأس الحزب
9: رقم الآية 23 من سورة المائدة 23
15: قال رأس الحزب قال رجلان
10: أي برا
15: أيوة يوشع واضح هذا يعني فتى موسى ثم نبي يعني نسأل نعمة كالب هل هو رجل صالح أم نبي
9: الثاني اسمه كالب هكا
15: أي لو يوشع وكالب هم
9: به جاولون حاولون
10: ديما التفسير القرآني الحصة الجاية
9: شكرا بارك الله فيك
15: عايش كبارك
9: شكرا جزيلا باه نجاوبوا شيخ تفضل.
10: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لصلاة الاستخارة الحديث بتمامه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها في كل شيء نستخير كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر إذا كان أنت باش تعمل تخمم في حاجة باش تعملها الحاجة لولا أنك تخمم فيها ثم فليركع ركعتين من غير الفريضة تصلي ركعتين ما همش بالفرائض سواء كان تعتبرهم تحية المسجد سواء كان فجر سواء كان ضحى سواء كان غير ذلك. بعد ما يصلي هالركعتين يقول العلماء تصلي في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون والركعة الثانية بقول هو الله أحد بعد ما تطلق إسلام وانت ما زلت في المصلى بتاعك، فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي حاجتك، تسمي حاجتك يعني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم على المقلب الآخر تو: اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتسمي حاجتك شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ثم قال عاجل أمري أو أجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قريت الحديث كامل أنا.
9: نعم.
10: من ورقة محضرها الأسئلة هذه.
9: نعم.
10: ثم أن ردبان يعني ما نقولش ها وربي بيجبدني على اليمين راهو برا، بيجبدني على اليسار، إنما تسهيلات من عند ربي يحس بها اللي عار اللي قام بالصلاة هذه والدعاء، يحس بحاجات
9: نعم
10: تخليه يقدم. لولا ثانية يمكن إعادة الاستخارة عديد المرات.
9: نعم.
10: وتختلف على صلاة قضاء الحاجة، لأن قضاء الحاجة أنت قررتش بتدير، بينما هذه ما زلت تخمم.
9: تخمم واضح.
10: وشفتوا قداش يعلمنا الاستخارة في كل شيء، بتسافر، بتشري حاجة، بتخطب، أي حاجة. نعم. ديما نحط صلاة الاستخارة في بالي، والله أعلم. الأخ اللي يسأل على يعني على ساقة، احنا ديما نقولوا واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعى. الرجل هل ما تختل تختل تختل ما تختل
9: تخلط لهاش
10: ما تختل ما توصل لهاش تنجم. احنا جاوبناها عرفت في بالك اش كان هو ما سمعش. قلنا تنجم تعمل بانو وفيه الماء وغطس فيه رجلك، او تنجم كما قلت تعمل بريق وتصب على رجلك وتحرك صبعك وحكها بالرجل الاخرى باش على الاقل مساله الدلك، لان الدلك هو فرض من فرض. اما ديما لا يكلف الله نفسا الا وسع. بالنسبه لصلاه الجمعه ما دامك ترتاح اكثر في صحن الجامع، قولهم يحلوا لك الباب، المهم تشبح المصلين وباش ما ينقطعش الصف، باش تولي تصلي. ثم انت انسان مؤمن وانسان مصلي، من المفروض يلزمك ترضى بقضاء الله وقدره. نعم. اذا كنت انت تقعد ساخت وتتفكر في خوك هذا وانت تفكر تبكي، هذا ضعف ايمان يا اخي. انت يعني لله ما اخذ ولله ما اعطى، هو خوك هذا. انا والله خفت نحسابك بتقولي في خلاف معاه، فرحت اللي انت خوك هذا يعني فعلا.
9: وهك علاش هو متأثر على فراقه برشا،
10: ولهذا أصبر.
9: هذه أمور إنسانية معناها في الإنسان.
10: ثم حاجة أخرى، صدق عليه، استغفر الله. يعني شوف أصحابه كذا، زورة ما يسالش في المقبرة.
9: نعم.
10: أما باش تقعد أنت الحزن راه 3 أيام إلا المرأة على زوجها مدة العدة 14 أشهر. إذا كان الإنسان ما يلتزمش بشارع ربي معناها ما يجيش.
9: حاول تمسك نفسك يجيك
10: اذكر ربي حتى شد سبحة سيدي. نعم. ما يسالش ولو أنا فيها خلاف، اذكر ربي يعني الواحد يسبح له ويدعي له ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لن ينسى الوضعي. بالنسبة للأخ يسأل على تفسير سورة المائدة، ونرجع للتفسير. باش نجاوبوك، هل أن يوشع بن نون هذا هو فتى سيدنا موسى عليه السلام اللي مذكور في سورة الكهف؟
9: هو أنا بحثت وانت قاعد تجاوب شيخ. هو يوشع، نعم، هو أحد أصحاب موسى. وأحد الرجلين الذين ممن يخافون الله. وهما يوشع وكالب.
10: كالب
9: هذا اللي سأل عليه خونا، هو كالب ابن يوفنا أو كالب ابن يفنى.
10: هل هو نبي ولا
9: أحد أصحاب نبي الله موسى وزوج أخته مريم، واحد الرجلين الذين يخافون الله من بني إسرائيل. يقال يعني يقال أنه من أنبياء الله. ابن كثير مثلا، ابن كثير يقول: قد اتفق أهل الكتاب على نبوته عليه السلام، وقد ذكر المؤرخون أن الله تعالى فتح على يديه بيت المقدس وقد خصه الله بكرامة لم ينلها غيره وهو حبس الشمس له.
10: هنا كالب هذا الوارد في كتب التفسير هو يوشع
9: يوشع
10: هو اللي حبس له ربي الشمس حتى ليكمل الانتصار متاعه وهذه من معجزته.
9: ليوشع نعم
10: يوشع نعم
9: هذا يوشع إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي صار سيره إلى بيت المقدس. على كل شيخ زيد تبحثنا في الموضوع هذا.
10: لا أخي عرفات أنا نحب الإخوة والأخوات اللي يسمعوا فينا الحاجات هذه تفيد بعض أشخاص ما تفيدش المجموع الناس. احنا نبغوا حاجات تفيد أسئلة عملية وتعاون الناس لأن هذا أشي يفيد الإنسان العادي ما يفيدش. هذا كي يطلبني مثلا في التليفون الخاص ونعمله هكا اما احنا ماذا بينا ما نضيعوش اوقاتنا في حاجات مثل هذه. ما يمنعش مرحبا به الاخ ونسره اما هيالينا اش قال عرفات
9: لا احنا ماذا بينا خاطر برشا اسئله يسالوها اخيان تلقى عشرات المستمعين
10: بينما انا باش نسال على كالح ولا حاجات زي هذه في بالي في غنى
9: وانا جوجل موجود يعني كل كتب والانترنت
10: ويسامحنا الاخ يسامحني الاخ بكل ود ان ماذا بينا تكون اسئله مفيده للناس كل.
9: نعم نواصل مكالمه اخرى. الو السلام عليكم.
16: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: تحية أخوي عرفات.
9: مرحبا
16: تحية
9: بيك.
16: اللي هذا علي التليفون وتحية للشيخ.
9: بارك الله فيك. شكرا تفضل.
16: والله عندي سؤالين.
9: أي
16: عندي ركبتي وجعتني كيف نسجد في الأرض وكيف نتحي ونزكي نقعد فوق الكرسي.
9: أي
16: والسؤال الآخر دعاء متاع صلاة الجنازة كيفاش
10: نجاوبوك.
9: جاوبوك إن شاء الله.
16: الله يبارك لك. شاء الله جمعة مبروكة.
9: جمعة مباركة. إلى اللقاء. مكالمة أخرى. ألو ألو
17: ألو
9: السلام عليكم.
17: السلام يا عرفات شباب.
9: مرحبا بك تفضل.
17: وبيك عايش ولا عندي سؤالات.
9: أي أقرب شوي للتليفون وقوي شوي في الصوت. أي
17: لا يا سيدي حاضر.
9: تفضل نسمع فيك.
17: ولا عندي سؤالات. السؤال الأول
9: لا شوي تليفون انت قاعد بحث حاجه مش عارف شنية قاعد تشوش لك على التليفون. ابعد شويه هكا غير شويه المكان لو تسمح. الو
17: اهلا وسهلا.
9: هاي تفضل. هاي نسمع فيك.
17: بالله عندي سؤالات. السؤال الاول يا سيدي احنا مقبره كاسحه شوي
9: اي
17: عاد نجهر فيها يعني اربع خمس دقور فما لا كل يجي مكتوب هنا يندفن
9: باي
17: عاد ثم الناس قالوا سيدي مش معقول ما يجيش غيره يا سيدي كان ما يبدا المتوفي متوفي يعني.
10: نجاوبوك ان شاء الله.
9: باي السؤال
17: السؤال الاخر العنز سنها طايحه ضحي ولا لا؟
10: العنز
9: سنها طايحه.
17: ايه
9: باه واضح نجاوبوك ان شاء الله. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. الو
18: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام عم الطاهر. مرحبا
18: عم الطاهر ابو جداد يرحم والديكم.
9: مرحبا بك
10: انا والديك.
18: والله فما نهار العيد في عرفات.
9: اي
18: حلو
9: نسمع فيك عم الطاهر تفضل.
18: نهار العيد والله يسمى واحد هيك مشيت انا بديت قلت له مبروك عيدك من بعيد مدي يده ما وصلتنيش وبعد تالي قص معنا كل جمعه نتلاقى اياه السلام عليكم ما يردش عليا يعني في بالي ما درس معاه خطا انا.
9: ايه وهذا صاحبك من قبل ولا كيف ولا؟
18: والله اصحاب قبل عاد
9: اصحاب به كيف
10: شنو المطلوب عم طاهر
9: السلوك هذا معناه يسأل هالتصرف هذا عم طاهر شني رأي الشرع فيه ما احنا هذا هو ديما شنو رأي الدين في التصرفات هذه ما هيك ولا يعني عم طاهر
18: عدة مرات انا نطلق عليه السلام يحب يشرد
9: باه
10: باه نجاوبك
9: ان شاء الله
18: يرحم
10: والديك. شكرا
9: جزيلا. تفضل شيخ.
10: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ اللي عنده ركبته وجعته هو يسجد لوطه ومنها يطلع باش يعمل التشهد على الكرسي على خطر من نجمش يبقى 30 ثانية ولا ما يسالش ما فيها بس جايز وخير وأفضل من اللي يقعد على الكرسي وما يسجدش خلاص لأن السجود راهو السجود فيه هيبة وفيه وقار وفيه
9: أقرب مكان إلى الله
10: أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد.
9: نعم.
10: باهي ما يسالش جايز حاجة واحدة ماذا بين الكرسي ما يقلقش اجمع لي وراك
9: زاد
10: حط بالضبط بين رجليك باش اللي وراك يلقى وين يسجد. بالنسبه لدعاء صلاه الجنازه هي يعني صلاه الجنازه هي يعني ما يسمى بفرض الكفايه هي فرض كفايه هي يعني اذا قاموا بها بعض الاشخاص تسقط عن البقي.
9: نعم.
10: زي رد السلام. فصلاه الجنازه احنا عندنا على المذهب يعني الناس يحطوا الميت قدامهم وما فيها باس نعطوا بعض معلومات الذكر هو الأول ثم الأنثى الذكر حتى ولو كان صبي.
9: نعم.
10: نحطوا الصبي ومنها المرأة بعده إذا كان زوج رجالة نحطوا الأفضل عند الله سبحانه وتعالى وصاحب التقوى قبل غيره. ثم عندنا في صلاة الجنازة أربع تكبيرات نرفع اليدين في التكبيرة الأولى أولا نقف

0: نياته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا
1: تفتننا
0: ولا تفتننا بعده.
1: نعم.
0: أقل دعاء اللي ما يعرفش يقول اللهم اغفر له وارحمه بالبداية بالثناء على الله الحمد لله والصلاة والسلام. في مذاهب أخرى في الفيسبوك عادة يقول أسمعوا يا ناس تعلموا صلاة الجنازة، يجيبوا الفاتحة التكبيرة الأولى والصلاة على النبي التكبيرة الثانية والدعاء التكبيرة الثالثة والتكبير الرابعة كان دعيت ولا سلم مباشرة. احنا نلتزموا بالمذهب، وإذا كان الواحد استعمل ما فيها بس شيء هذا ونوى الفاتحة، قال بعض علماء المالكية المتأخرين إذا ما قرأ الفاتحة فلينويها دعاء، والله أعلم.
1: نرجع الكالب الشيخ
0: أي مسالش
1: لقيت بعدها تعريف به مختصر
0: أي.
1: هو رفيق يوشع في الإيمان وهو زوج أخت موسى عليه السلام، لم يذكر في كتب التفسير والسير أنه نبي، بل كان رجلا صالحا وقائدا عظيما. بعد وفاة يوشع ابن نون تولى كالب قيادة بني إسرائيل وأقام فيهم العدل والطاعة لسنوات طويلة. هذا معناها مختصر
0: وحتى هو يعني في خلاف هل هو نبي ولا لا.
1: نعم.
0: بالنسبة للأخ يسأل على إحضار القبور، هي عرفا ما ثم شيء حاضر، هو علاش يحضروا في القبر نهارين ثلاثة قبل وديما يلقوا قبور حاضر؟ خاطر المقبرة وعرة، القبر تبغي له ربما نهار باش يخدموه، والميت ماذا بينا ما نبطوش به ياسر، هونهم يحضروا هالقبور وما فاحت شيء. أما الدعاية اللي صايرة القبر ما يباتش ما عندها حتى سند ديني.
1: نعم.
0: يعني يزم القبر يتحفر في نهرتها وما فيها باس. فيها باس وكيهم هم متفاهمين وبارك الله فيهم، خاصة إذا كانوا هم يحفروا فيه لله، لأن احنا ثم ظهر تعرفش عرفات المدة اللي فات واحد حفر القبر طلب 150 دينار، شيء شيء نعم. شيء مهول، شيء مشط،
1: كل شيء ولا عمل
0: مش ممكن
1: كل شيء.
0: يعني هذا أجر. نعم. هذه يعني صحيح لكان واحد هكو موتن رزق متاع ساعة على ساعة، يقول واحد مكلف بالمقبرة يسوي القبور ينظف يلمد هيك البابيز، للأسف ساعة على ساعة تمشي المقبرة تلقاها كواغت والبابيز.
1: نعم.
0: وحاجات يعني احنا كيما نلهو بالأحياء حتى هكو الأموات المكان المدفون فيه زمنا نلهو به وننظفوه، ما فيها بأس إذا كان اعتناه لله
1: طبعا
0: ونعتبرها صدقة على ذلك الميت، أهل الميت يعطوه. أما هو باش يعمل تاكس وطريفة وكذا، يا أخي 150 دينار ساعة لساعة تكون أرض سهلة ما تقعدش فيها ساعتين، يا أخي مش معقول.
1: ما أنا الناس كان ملقاش يكون يعطيه تو شيخ يبطل
0: أي مش معقول. بالنسبة لأناهي العنز اللي ما تضحيش اللي هي سنونها كل تمحو من الكبر، هي ليش؟ لأن الحم متاعها ما بيكونش الحم لذيذ وما يكونش الحم حلو. أما إذا كان هي تحت لها سن عرضا الضحي ما فيها
1: حادث ولا
0: حتى مشكلة. أخ عم الطاهر ما تحط شيء في بالك، أنت بالعكس عود له وسلم عليه، وإذا كان وتاك فيه قول له يا أخي أنا راني نعاتب عليك اللي أنت أنا أكلم فيك، بالك راني درت لك حاجة أنا ما في علمي شبه.
1: نعم.
0: ومسبقا سمحني حتى كان يدرت لك حاجة راني على غير قصد وهيك. وإذا كان هو سر فالإثم عليه هو ويتحمل هو مسؤوليته، وحتى أنت معاش ترخص نفسك باش يعني تكلمه ولا حاجة ما دام هو البادي،
1: وهذا متصورش من رحمة معناه من الأرحام
0: لعل راو هو يعني شايف اللي أنت عملت له حاجة وانت مع المكشبه.
1: نعم.
0: كما نقوله فرك الرمانة.
1: واضح. تليفون آخر. ألو السلام عليكم. ألو.
2: ألو السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضل أختي.
2: عايشة. بالله عندي سؤال أنا.
1: أي.
2: كنت نسمع في الشيخ معناها يحكي على على البكاء هذا يعني من ضعف الإيمان. وانا وضعيتي يعني مختلفه شويه، اما حتى انا عندي يعني نبكي ديما. فهمت
1: عندك شكون تتذكره معناها تبكي عليه؟
2: لا ما عنديش يعني شكون تذكر.

0: الله. يعني وضعيتي عندي صغار يعني معاقين يعني، ونحس روحي ديما تحت رحمة العباد، معناها ما نجمش نخرج حتى بلاصة كان ما يكون معايا، معناها باش نخلي صغاري لشكون ولا معناها ديما كان تفكر الحكاية.
1: لا مختلفة، لا ظهر لي الوضعية مش
2: هي. هذا هو فقد خوه، مات خوه توفى وما صبرش عليه.
1: أما أنت ربما معناها تبكي على وضعك.
2: لا هما حتى
0: إيه يعني حتى هو يتسمى يعني ضعف إيمان ولا كيفاش يعني؟
2: هاني تو هاني يعني. هاني تو نجاوبك.
1: باه نجاوبوك أختي إن شاء الله. شكرا. باه يا تليفون آخر. ألو السلام عليكم.
3: أخوي عرفات. مرحبا سي عبد الرحيم.
1: شكرا بارك الله فيك.
3: الله
1: يرحمه. أهلا سي سعيد تفضل.
3: بالله مجرد توضيح بركة في وضعية الجنازة نص أطراف ذكر أنثى يا أخي، معناها التدرج في الوضع يكون الإمام الذكر الأنثى ولا الإمام الأنثى الذكر فقط؟
2: إيش معناها؟
1: من الإمام من الإمام شكون اللي أقرب للإمام الذكر الأول؟
2: لا ذكر، أنا قلت الذكر هو الأول ومنها الأنثى قلنا.
3: لا ما لا لا مو هذا الحكاية، هو الأول معناه من جهة الإمام ولا كيفاش هذه؟
2: أي من جهة الإمام.
3: يعطيك الصحة.
2: يجو واحد ورا واحد في اتجاه القبلة.
3: هذه هي أنا غير في اتجاه القبلة ما أنا كيفاش ترتيبه.
2: يجي الرجل ومنها الصبي ومنها المرأة،
1: ولا الرجل والمرأة مباشرة.
2: ولا الرجل والمرأة.
1: واضح واضح سي سعيد بارك الله فيك. شكرا. نجاوب الشيخ الأخت.
2: بالنسبة للأخت هي يلتقوا في حاجتين سي أخ عرفة، يلتقوا في عدم الرضا بقدر الله وعدم الرضا بقسمة الله. الأول كونه ما هوش مؤمن اللي الموت حق والموت على الناس الكل وما صبرش، والأخت كيف كيف تبكي خاطر ربي يقسم لها أبناء معاقين، لعل صبرك أنت والحالات اللي تقوم بها هذا بالعكس نعمة عطاها لك ربي سبحانه وتعالى كي ترضي بالشيء هذا وتصبري وتقيمي لهم أحسن قيام، لازم ربي يجازيك على الفعل هذا. ولهذا تصبري، وخاصة ما نحبوكش تبكي قدام هوك الأبناء اللي ربما يكبروا ويحسوا اللي هم أصبحوا عبء. ولهذا وهو نيتي ربي سبحانه وتعالى مسخر لك شكون يعاونك باش كي تغيبي ولا تمشي لشؤونك الخاصه تلقي شكون معاه. ولهذا اذكري ربي سبحانه وتعالى وارضي بالقسمه نتاعك وادعوا الله سبحانه وتعالى باش ان شاء الله يعاونك عليهم وانت ماجوره في الشيء هذا.
1: ربي يقول وبشر الصابرين
2: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه
1: راجعون. مش في الموت فقط ترى في أي مصيبة
2: شيء. إذا كان أنت تعتقد اللي الشيء هذا راه من عند ربي وهذه قسمة ونصيب في الحياة، وهذا ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، الشيء هذا مقدر ربي من قبل ما تجي المصيبة للجميع، الشيء هذا مقدر لأبناء آدم وهم ذر في ظهره في صلبه. نعم. لما يعني مسها على ظهره وقالوا يعني آمنا بالله وبما وبقدره وقضائه وحاجته.
1: نعم هم أهل محبة الله. ربي سبحانه وتعالى يقول والله يحب الصابرين سورة آل عمران.
2: إن الله يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب.
1: نعم عندهم جزاء كبير الناس الصابرة، الله يحب الصابرين. ثم الحاجة الثانية هم يفوزون بالجنة والنجاة من النار نسبة لقوله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذوما فائزين بالجنة.
2: ثلاثة هم عندنا. نعم. الصوم. نعم. جزاءه. نعم. وأنا أجزي به. نعم. جزاءه على ربي ما عندهش حساب. والعفو.
1: نعم.
2: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
1: نعم.
2: وعندك الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: نعم.
2: وما وربي يصبرك إن شاء الله وربي يثيبك وما تجزعيش خلاص. نعم. وهذه قسمة ربي سبحانه وتعالى.
1: والإنسان ليصبر معناها لأي مصيبة تصيبه معناها هذه كفارة له من الذنوب.
2: صحيح.
1: به نواصلوا تليفونات. ألو مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
4: وعليك السلام. مرحبا
1: مرحبا أختي تفضل.
4: والله باش نسألك. أنا لابسة خمسة في رقبتي.
1: أيوة.
4: ثم شكون اللي قال لي راهي ما تصليش صحيح ولا لا؟
1: ما تصليش
2: خمسة
4: ذهب.
2: يعني انت تعتقدي اللي هي نوع من الزنا؟
4: والله ما انا ما نعرفش، اما ثم اللي يقول لي لا راه ما تصليش.
2: يعني يعني لا ما ثم اعتقاد
1: نعطوها الوضعيه كل شيء باش تستفاد الناس كل. باهي شكرا لك. شكرا باهي. نواصلوا مكالمات اخرى. الو باهي شيخ تفضل.
2: باهي تو هي الخمسه اذا كان هي يعني نعم. اذا كان هي تعتقد لانها تميمه او زي حجاب، لان التخميس هذا ضد العين وضد الحسد، فهنا تولي زي تميمه، والتميمه منهي عن تعليقها. واذا كان هي شكل من اشكال الزينه وهي
1: شكل من اشكال المجوهرات،
2: المجوهرات في شكل خمسه ولا في شكل قلب ولا في شكل اي شيء،
1: ايوه بك
2: هنا هي واعتقادها. اذا كان هي تعتقد اللي عملتها كتميمه، تميمه معناها حرز ولا حاجه،
1: حجاب،
2: حرز حجاب ولا حاجه، هذه لا ما يجيش.
1: زيك الخمسه يعملوها على الباب وعلى الديار وعلى الى اخره،
2: لا ما يجيش.
1: تو هيك بليك شنو حكمها شيخ؟ تو تلقى مثلا ساعات عين مصوره على باب
2: حصن من وديما الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق،
1: العين حق
2: نعم. والحسد موجود والكتيبه وساوس الشيطان موجوده، لكن مقابلها موجود الرقيه وموجود التحصين وموجود كيما هذه داء موجود الدواء،
1: الدواء نعم.
2: ما فيها باس الانسان يذكر به
1: نعم.
2: انما ساعه لساعه يعني تكون يعني كان كل شخص يدخل معناها يولي مشكوك فيه، مشكوك اللي هو فيه. ربما ياخذ بالعين ولا يحسد
1: اذا اختنا هذه اذا كان هي عملتها الزينه ما تعتقدش فيها،
2: ما تعتقد فيها حتى شيء ما فيها باس نعم. مثالش صلاتها صح، اما اذا كان تعقدها تعتقد انها تميمه وأنها حرز وأنها حجاب،
1: هي ونيتها هي والنية متاحة شنية حطتها على
2: يقول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات.
1: نعم. أنا تصور الأخت حطتها قالت لك الزينة
2: ما تعرفهاش، ما تعرفش علاش، لا خلي نيتك هكاك
1: نعم.
2: وكونها شيء من الزينة نعم. باعتبارك مرأة حتى لو كانت ذهب فجايز مش تلبسها،
1: مش مشكلة، سلسلة عبارة سلسلة
2: يعني صياغة متاع زينة،
1: صياغة متاع زينة. عندنا عبر الانترنت شيخ حتى نرجع للمكالمات 75 879 900. يبدو مش كان اخواتنا اللي كلمونا اليوم او اخونا كذلك. اخت ايضا اماني عبر الصفحه تقول شيخ ادعي لي ربي صبرني على موت امي، ما نجمتش نصبر على فراقها 6 سنوات وانا كل يوم نبكي عليها ونحس.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: اياك يا أيام امرأة يعني تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، العدة 4 أشهر و10 أيام، فرد بالك تحذير من الله سبحانه وتعالى هذا.
1: أيوة.
2: يعني يعني فيها كما كنا هو وهو اعتراض على أمر الله وهو اعتراض على قضاء الله، فماذا بينا، وخاصة هي المرأة عادة هي اللي تحزن أكثر من يعني من الراجل على فراق الأبناء والبنات، خاصة الأخ عرفات يقدروا مشاعرها، خاصة أخوان المسلمين، خاصة في الحوادث الطرقات
1: نعم.
2: وهالموت الفجئي وهالشخص اللي يرقد ما يصبحش وحاجات يعني تقع فجأة، لكن الإنسان المؤمن الصادق اللي هو متسلح بقضاء الله وقدره يعرف أن المسألة الموت لا يقربها مرض، لا يقربها حادث، ثم أجل
1: نعم.
2: ثم ساعة محتومة
1: ولا تبعدها الصحة وإلا
2: صحيح
1: نعم.
2: وثم ساعة محتومة
1: أي.
2: قدرت والإنسان في بطن أمه جنينا، قال لك يعني ثم يعني 40 يوم الثالثة ينفخ فيه الروح، يعني نطفة 40 يوما ومضغة 40 يوما، ثم في 40 الثالثين اللي هم 4 أشهر يعني يكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي. إذا كان إحنا من الوقت هكذا تكتب الساعة واللحظة اللي بموت فيها علاش نحسن؟ وكما كررنا الآية تو يعني ما أصاب مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ولهذا إخواني تصبروا وصبروا. ليش؟ باش ما يوليش الشيء علينا هذا. يولي الإنسان في عرضه بيصبر. والصبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى، لأن الإنسان ما يصبرش في الأول. هكا كل من إبليس يقعد يضحك عليه إبليس باش ينحي منه هيك الحسنات اللي قالها ربي في الآية، وبشر الصابرين إذا أصابت مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: الحديث اللي ذكرته الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأتنا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10
2: أيه
1: تنبيل. لا ما يعني قالش أمك مثالش وباباك حدي عليه إلا على زوج 3 أيام. فنجاهد أنفسنا أختي أماني يعني تقوي إيمانك، ومش معقول 6 سنوات التو كل يوم تبكي على أمك، مش معقول مش معقول. تضيف تقول معاش نحس بطعم الحياة
2: اي ما يجيش.
1: هي تطلب الدعاء شيخ، ندعو لها
2: ان ربي يصبرها، ربي يصبرها وربي معاها ان شاء الله. ومعاش انت معاش تشغلي انت في عود بتبكي، اعملي عبادة بري توضي وصلي نافلة. توضي وكان عليك صلاة قضاء قضي قضاء. شدي السبحة،
1: اعملي دورة، حتى
2: اعملي إذاعة تلفزة تاع مكة. صنتي الشيخ يتلو وتفرجي على الكعبة مثلا. يعني ايش نقولوا احنا عرفات، نقولوا بدلي بدلي الساعة بساعة اخرى.
1: نعم وهو كذلك. تليفون اخر. الو السلام عليكم. الو
5: الو
1: السلام عليكم.
5: سلام
1: مرحبا تفضل بابا.
5: بالله يا سنسى سيد الشيخ.
1: ايه نسمعوا فيك.
5: اني نسكن في ثانية.
1: ايوه
5: ولكن كثروا ما برشا قطاطيس، 8 ولا 9 قطاطيس.
1: ايوه
5: قلقوني شوي وقت الصلاة ووقت الماكلة ووقت كل شيء، كيفاش نتعامل اما؟
2: نجاوبوك
1: نجاوبوك يا حاج ان شاء الله.
5: الله يبارك لك.
1: شكرا بارك الله فيك. تفضل شيخ.
2: بالنسبة للقطط عديد المرات تحدثنا في الموضوع، فهي من الحيوانات الأليفة واللي تجي للمنزل. ورد بالنا رد بالنا أني نغتلاها ونقتلها على غدر، خاصة تو برشا مواطنين تحدثنا فيها خعرفات يشري لهم السردينة ويشري لهم الماكلة اللي يحبها هم ويزرقها بالمبيدات القاتلة. هذا راهو وحاجة أخرى والحرق بالنار. يحاول واحد يتخلص منهم بجميع الطرق. يولي بعد لهم على الماكلة. يدير لهم حاجز. هي القط شنو اللي خوفه خاصة الكلب حشاك. إذا كان تدير كلب في الدار ما عاد يدور حتى قط في الدار.
1: والكلب
2: في
1: الحوم مش به.
2: إذا كان كلب حراسة ولا حاجة للضرورة زي هذا ما دام يسكن في ثانية ينجم يستعمل كلب للحراسة وهكا.
1: المهم هو الإذالة.
2: الإذالة
1: يعمل طريقة
2: تخلص أي
1: الغدر لا
2: الغدر لا والقتل لا. ردوا بالنا راهو راهو برشا ناس قاموا بالعملية وأصيبوا في أبدانهم وفي أبنائهم. وتشوع عليهم من هالعملية هذه.
1: وانت عندك أجر طبعا في
2: إطعام القطط قال عليه السلام في كل حيوان ذات كبد رطبة. إذا كان أنت تطعمه
1: أجر.
2: والبغي من بني إسرائيل اللي هي يعني ربطت قطة.
1: فلا هي أطعمتها ولا تركتها
2: تأكل وما خشش الأرض دخلت النار بسببها. وبالعكس البغي الأخرى اللي سقط كلبا رغم اللي هي مرأة فاسدة وحشاكم العذاب له غفر لها ربي بسقيها لذلك الكلب.
1: آخر مكالمة. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا تفضل. شو سؤالك؟
6: والله سؤالي نسأل على زكاة الأموال النصاب متاعها.
1: زكاة الأموال النصاب حكينا أنا والشيخ قبل تول رأس العام الهجري ما زالوا الأيامات.
2: أما هو دي ما يمشي بالنصاب متاع منو
1: حتى نجاوبوك أخونا سمعنا من الراديو.
6: النصاب متاع قداش
1: عملوه؟
2: 27 مليون. 2000 فرنك 27 مليون. إذا كان أنت هالمبلغ عندك من عام نول 27 مليون فما أكثر، والتو قاعدين 27 تزكي على كل مليون 25 دينار.
1: نعم.
2: أخ عرفات نزيد ونوضحه.
6: 27 إذا كان تحتهم لا.
2: لا تحتهم لا.
1: لا تحتهم ما وصلتش النصاب.
2: قداش عندك أنت حاش؟
1: لا لا مش هدف. إن شاء الله ديما.
2: ربي يبارك إن شاء الله.
1: ربي يبارك.
2: لا حبيت نبين حاجة أخ عرفات.
1: أي.
2: إذا كان أنا في محرم عام نول دخول محرم 1400 مسوح وصلت 27 مليون مش من هكا تاو نبدا نزكي نبدا نزكي سناء اذا كان هل لان شرط
1: ما طاحوش تحت 27
2: أيوة. حتى اذا كان طاح ورجعوا نبدا نحسب من وقت اللي يرجعوا مثلا انا في محرم سبع عندي سبع عندي 30 مليون في محرم في رمضان ولو ولو 20 ومنها في العيد رجع 27 نبدا نحسب من العيد
1: ان شاء الله للعيد الجاي
2: للعيد الجاي لان شرط من شروط الزكاه هو يعني النصاب والحول
1: والحول وهو كذا
2: وهاو نهارات هذه سي مفتي الجمهوريه سوف يعلن معاش نبتو ياسر
1: نصاب السنه
2: هو في العاده يقول حتى 10 ايام قبل لكن مش عارف ان شاء الله
1: هو تو راس العام اللي يجي ان شاء الله ثلاثه
2: ولا الاربعاء
1: ثلاثه ولا الاربعاء جاي
2: ثلاثه ولا الاربعاء ان شاء الله جاي
1: به ديما صفحه الفيسبوك تجي يعني الاسئله تجي في اخر الوقت على كل خير نخلوها هذه الاسبوع القادم ان شاء الله نجاوبوا عليها شيخ
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا بركاته اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا ان لك علينا حقوقا كثيره وكبيره فيما بينك وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لنا وما كان لخلقك علينا فتحملها عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين كافة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين شكرا لك شيخ عبد الحكيم شكرا لكم مستمعين الأعزاء اللي فاتوا أنه يسمع الحصة إن شاء الله الإعادة كالعادة الليلة انطلاقا من الساعة 8 ليلا أتمنى لكم إن شاء الله جمعة مباركة وإلى اللقاء
7: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش إشهار
8: تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
9: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
7: إشهار عروس الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين
10: موجز الأخبار
11: يوجز الأخبار من إذاعة تطاوين أهلا بكم تنظم اليوم وغدا الإعدادية التقنية بجرجيس وجمعية الشبان والعلم وكافة الإعداديات بجرجيس منتدى التاسعة أساسي في دورته الأولى وذلك بإعدادية المونسا تنتظم الدورة 42 لمعرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش من 25 من جوان إلى 13 من جويلية القادم تعقد اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحديد أسعار قبول الحبوب لصابة 2026 دوليا قدمت هيئة الطيران المدني الكويتية رسالة احتجاج رسمية ثالثة إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو بشأن استمرار الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي قال مسؤول بالحكومة الألمانية اليوم الجمعة إنه تم إحراز تقدم في الأيام القليلة الماضية نحو التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء حرب إيران

0: نهاية الموجز ولنا الرياضة مع كريم حمدي.
1: فاسبار.
2: شكرا عمر، اهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي اليوم الثاني من المونديال الثلاثي الليلة، الافتتاح والمباراة الأولى في حفل بكندا، الحفل لانطلاقة المواجهات في كندا ومواجهة أولى بين المنتخب الكندي ومنتخب البوسنة في تمام الساعة الثامنة، ثم في الساعة الثانية فجرا من يوم السبت الولايات المتحدة الأمريكية تدخل المونديال من خلال حفل الافتتاح ولقاء ضد منتخب الباراغواي، ثم في الثامنة ليلا مساء الغد أولى المنتخبات العربية يدخل رهان كأس العالم، وهو المنتخب القطري الذي سيواجه المنتخب السويسري، وقبل أن تختتم سهرة المونديال المباراة المنتظرة ولقاء القمة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي. نذكر منتخبنا يواصل التحضيرات بمونتيري في انتظار أول مواجهة فجر الاثنين ضد المنتخب السويدي، الفيفا عينت الحكم الأرجنتيني فالكون بيريرا لإدارة المباراة. دورة موريس ريفيلو لكرة القدم بمدينة طولون الفرنسية، منتخبنا الوطني أقل من 23 سنة يلعب غدوة المباراة النهائية ضد المنتخب البرتغالي انطلاقا من الساعة 7 مساء. المدرب السابق للترجي الرياضي لا تنسي مير الكنزاري يتواصل اتفاق مع نادي زاخو العراقية. منتخب كرة السلة يدخل بداية من اليوم في تربص تحضيري بالمناسير يتواصل إلى حدود 19 جوان. المدرب الوطني عادل الثلاثي استدعى كل من عمر عبادة، يوسف اللظيف، أسامة المرناوي، محمد المنفذ، بلال الجزيري، محمد عزيز الغربي، جوهر الجوادي، ياسين التومي، زياد الشنوفي، أحمد العدامي، فراس لحياني، بالحسن الشيحي، وصف المثنيني، محمد فراس لهويتي، مختار غيازة، أمان الله الحامي، وبشير بن يحيى لهذا التربص. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميا مع المدرب جوزي مورينو لقيادة الفريق الأول بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى صيف 2029، وهي التجربة الثانية للبرتغالي مورينو مع الميرينجي بعد تجربة 2010. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما لمباراة كأس السوبر الأوروبي 2026 والتي ستجمع باريس سان جيرمان وأستون فيلا يوم 12 أوت المقبل. فالنمسا يأتي هذا التعيين تضامنا مع هذا الحكم مثل استبعاده من إدارة مباراة كأس العالم ورفض الولايات المتحدة الأمريكية دخول أرطان لأراضيها. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: ريحانة ريحانة ريحانة ريحانة مع ليلى صحنون.
4: العشرة وستة دقائق على موجات إذاعة تطاوين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. حصة جديدة وعدد جديد من برنامج ريحانة ينطلق معكم من الآن إلى حدود منتصف النهار، وكالعادة المجلة الأسرية الخاصة بالأسرة التونسية وبالمرأة التونسية في مختلف الميادين والمجالات الحياتية. مشوارنا نتواصل معاكم مع برشا فقرات أكيد كما كل أسبوع وتعودتوا بهم. بعد شوية عن استضافة لجمعية الصحة الإنجابية بتطاوين، نتحدث على دورة تدريبية في التثقيف الصحي لفائدة المجلس الشبابي التابع للجمعية. الدورة هذه بدأت من 9 والاختتام اليوم. بعد شوية ضيوفنا شباب الجمعية والمنسقة متاع المشروع والمكونة زادة الأنسة نور الهدى عسلت، ونأخذ معهم أكثر تفاصيل. فقرة يوم من حياتي مع صديقتنا هدى العلوي من مارث، ومع بعضنا نكتشف شكون ضيفتها اليوم. أيضا فقرة مفاهيم قانونية مع الأستاذة والمحامية سلمى السكرافي. فقرة من القلب في الجزء الثاني من الحصة، وأهمية علم النفس والصحة النفسية المهمة جدا. اليوم نتحدث مع المدام لميا الخروبي على الشخصية الحشرية، الشخص اللي يقحم نفسه في كل شيء في حياتنا. علاش هو ناس السعب بالطبيعة هذية؟ كيفاش احنا نجمو نتواصلوا ونتعاملوا معهم ونعملوا لهم زادة حدود، لأنهم بالفعل موجودين من حولنا، ديما نتعرضوا لمواقف محرجة بسبب أسئلتهم زادة المزعجة في غالب الأحيان. فقرة أحلى دار مع المختصة في الديكور والتصميم الداخلي صندس الغريسي، ونختموا كذلك في فقرة من الواقع مع المختصة في علم الاجتماع الأخت بسمة الماكني. وإحنا على أبواب عطلة صيفية، فما اللي بدأ براتيكمون في العطلة، فما اللي ما زال يكمل في امتحانات، وإن شاء الله بالحظ وتوفيق لكل المستويات، وخاصة لوليداتنا في البكالوريا. كيفاش نستثمروا وقتنا؟ ياسر وقت وياسر راحة، ويا من عاش لسبتمبر والعودة المدرسية. فتقسيم الوقت هذية واستثماره زاد بخلاف أنه من حقهم بطبيعة يتفرهدوا ويرتاحوا ويفيقوا في عقلهم، ولكن استثمار وقتنا زاد مهم جدا. هذا حبيت نحوصل شوية من بين برشا فقرات في ريحانة اليوم. في هندسة هذا اللقاء مباشرة مفتاح خبير، تحية ليك مفتاح. كذلك حبيب هدية في مراقبة البث من القاعة الفنية المركزية، حبيب خرز على اللوحة الهاتفية، وكل عادة معكم ليلى في الأعداد والتقديم لريحانة.

0: الإيقاعات الجميلة والتونسية أكيد للكبير لطفي بوشناق يا الخضرة والخضرة اللي أكيد ماذا بينا تزيد تزدهر أكثر بشبابها وأكيد نوراتنا أولاد وبنات إن شاء الله ديما ناجحين ديما متألقين. مهم زاد أيضا إلى جانب التحصيل العلمي والدراسي أنه صغارنا كذلك يدخلوا المنظمات يدخلوا الجمعيات ينشطوا يستفادوا ويفيدوا علاش لا، وهذا في إطار مشروع مهم الحقيقة للجمعية التونسية للصحة الأنجابية في تطاوين. نتحدث على دورة تدريبية في التثقيف الصحي لفائدة شباب المجلس الشبابي للجمعية. دورة هذه بدأت من نهار 9 جوان ومتواصلة في يومها الاختتامي اليوم. حاضرين بحذانا المشاركين من الشباب الحقيقة من الجموش نستوعبهم الكل في الأستوديو وننحييهم فردا فردا، ولكن في الجمعية اخترنا هكا زويز منهم باش يتكلموا على الأقل باسم زملائهم. وكذلك حاضرة معنا في الأستوديو الأخت نور الهدى عسل، هي عضوة أولا ناشطة في الجمعية من اللي هي في عمرهم زاد على فكرة من اللي هي عمرها نور في 14-15 واسترجعت يظهر لي برشة ذكريات، وهي أيضا منسقة المشروع الدنماركي لتسهيل الوصول للخدمات لفائدة الشباب. اليوم مهم جدا أنه صغيراتنا كما قلت يدخلوا في أنشطة كما هكا. خلينا الساعة ناخذ أكثر تفاصيل حول الدورة التدريبية هذه والجمعية والشباب والبزش المجلس الشبابي معك نور. صباح النور، أهلا وسهلا.
1: عسلامة ليلى، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين الكل.
0: اليوم ما جيتيناش وحدك، معك
1: لا
0: شباب.
1: جبت معايا زوز شباب
0: وليدات جدد للجمعية، نرحبوا بهم. الفضل تعرف بنفسك.
2: السلام عليكم.
0: السلام.
2: نشكر إذاعة تطاوين على الاستضافة، نشكر الجمعية التونسية للصحة الأنجابية اللي عطتنا فرصة. أنا محمد ريان عبد المولى،
0: تلميذ
2: في برومة
0: جميراني، ودخلت للجمعية مؤخرا في المجلس الشبابي.
2: دخلت الجمعية مؤخرا وعضو من المجلس
0: الشبابي. مرحبا بك ريان. السم تعرف عليك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: نشكرك مدام ليلى على الاستضافة، نشكر إذاعة تطاوين. معكم أسماء الأسود من تطاوين، عضوة في جمعية الصحة الإنجابية بتطاوين.
0: وكيف كيف زاد من المتكونين
3: والمتكونين
0: في الدورة
3: مع الجمعية.
0: حطنا أكثر في الإطار، وأكيد جمعية الصحة الإنجابية على مستوى وطني غنية عن التعريف، يعني دورها كبير برشا في الجانب الصحي والتثقيفي والتوعوي، هذا مما لا شك فيه، ولكن هذا تركيزنا يكون أكثر نور على الدورة التدريبية الحالية اللي تختتم اليوم.
1: هي دورة تكوينية كما حكيت، بدأت نهار 9 واليوم آخر نهار اللي هو نهار الرابع. الدورة التكوينية هذه هي دورة حول التثقيف الصحي الشامل، ونستعمله احنا في الابروش متاعنا في
0: مقاربة
1: متاعنا في الاتياسير اللي هو التثقيف بالأقران.
0: نعم.
1: اللي هو نختاره سفراء شباب يكونوا يعني
0: في نفس الفئة العمرية،
1: في نفس الفئة العمرية متاع من 14-18، يكونوا في الليسيات ولا في الكليه ساعات.
0: نعم.
1: التثقيف بالأقران اللي هو احنا نمنو اللي يعني الشباب يستقبل المعلومات ويتلقى المعلومات من بعضهم احسن من وقت اللي احنا نجو مثلا
0: ساعات اكثر حتى من الوالدين، ما يسمعوش كلام والديهم وتاثروا بكلام اصحابهم. يعني بالفعل كان انت تجي لبنتك ولا ولدك تقول له كذا وكذا، يمكن ما يتلفك مثلا ولا ما يسمعكش ولا ما يسمعش كلامك،
1: معنى المعلومه تكون صحيحه ولا علميه،
0: بينما يقولها لصديقه او صديقه في نفس العمر نتاعهم يسمعوا بعضهم ويتاثروا ببعضهم ويكونوا مؤثرين زاد على بعضهم سواء بالسلب ولا بالايجاب.
1: هذه هي الفكره اللي انطلقنا منها احنا، اخترنا ان يكون عندنا سفراء في كل لسيات تطاوين ونحاولوا نعمموا يعني التجربة هذه. بدينا تو ب 18 تلميذ 18 شاب في التكوين هذا، اللي هم يعني تلقوا تكوين على 4 أيام. النهار الأول اللي هو يكون فيه الجانب الصحي والطبي، اللي يقوم بالتكوين هو طبيب مختص يحكي على كل شيء تابع يعني صحة الشباب، البلوغ، التغيرات والكل، ويفسر لهم كل شيء. النهار الثاني اللي هو يوم تاع المقاربة الاجتماعية، نعم. العنف المبني على نوع الاجتماعي، الظواهر الاجتماعية اللي موجودة اللي يعني الشباب يشوفها كل يوم،
0: السلوكيات المخوفة بالمخاطر.
1: نعم. السلوكيات المحفوفة بالمخاطر نشوفوها في النهار الثاني بالجانب الاجتماعي وتأثيراتها على المجتمع والمجتمع كيفاش يشوفها. النهار الثالث النهار الثاني يكون المكون هو أخصائي اجتماعي. النهار الثالث يكون أخصائي نفسي.
0: نشوف معاك يظهر لي نورة.
1: نشوفه يعني الجانب النفسي، الصحة النفسية للشباب وسن المراهقة والتغيرات النفسية اللي تصير للشباب الكل والإدمان خاصة كظاهرة والكل نحكو مع بعضنا كيفاش يصير زاد الديبستاج والريبيراج، معناها كيفاش يعرفوا الشباب هذا كيفاش كيجيهم صاحبهم مثلا يشكي يحب يبطل الدخان، عنده نوع من الإدمان يحب يبطل يحب يتخلص منه، مثلا وين يمشي وين يبعثوهم والكل، وهم هذا هو دورهم المهم باش يكون،
0: يعني هو باش يكونوا سفراء للجمعية في الأوساط نتاعهم،
1: سفراء للجمعية وللخدمات المقدمة للشباب الكل. الخدمات هو مثلا كيف يجي صاحبه والكل يشكي ولا يحكي لأي حكاية يجي في مخه وين ينجم يبعثها، تنجم تمشي للمستوصف، تنجم تمشي للسبيطار، تنجم تمشي للجمعية، لو كان صارت لك حاجة راك تنجم تشكي خاصة في قضايا متاع عنف ولا تنمر ولا حاجات والكل.
0: هات نشوفوهم الشباب واللي أكيد هما لجون يحسوا برشا بالحاجات هذية. نبدأ بيك ريان، محمد ريان عبد المولى تلميذ، واللي كان تحكي فيه نور أكيد تعيشوه يوميا خاصة في الوسط المعهد متاعكم، فما مشاكل، فما تنمر، فما عنف، فما إدمان، فما برشا ظواهر محفوفة أو سلوكيات محفوفة بمخاطر. هذي تعيشوه كتلام ذي هول
2: عيشوا فيه في الكتلام
0: يعني اللي قريتوه واللي تكونتوا عليه في الدورة هذه أصلا عايشين
2: ايه موجود منه بصفة عامة في الليسيات وفي معناها في مجتمع كامل
0: واقع يعني
2: واقع كامل، معناها يجيك عبد مدمن ولا بيه حاجة ولا حاجة، احنا نعرف وين نوجهه، نعرف كيفاش نعطوه المعلومة بالصحيح، معناها ما نعطوهش معلومة غلط، نعطوهم معلومة بالصحيح ولا نزول البلاصة اللي هو يستمتع بها.
0: حاس ان عندك مسؤولية جديدة انضافت، معناها بخلاف كونك تلميذ انت سفير للجمعية نتاع الصحة الانجابية من خلال المجلس الشبابي. انت اخترت انك تدخل وحدك ولا سمعت بالتكوين هذايا؟ كيفاش كانت مشاركتك؟
2: يعني سمعت بها ونذكر لسامي سيف الدين الدغاري معناها عاوني،
0: هو ولد الجمعية
2: ولد الجمعية عاوني، معناها قال لي
0: عيش التجربة
2: أعطاني فرصة معناها
0: وما ندمتش؟
2: لا ما ندمتش،
0: ممتازة، كان 4 أيام به
2: لا ممتازين.
0: يعني شوفوا أسمى كيفاش شاركت في الدورة هذه؟
3: طريقة ولا مدام كانوا بظروف يعني خلتني ندخل نشارك في الجمعية وباش نعالج يعني لبعض الأسباب، وكانت تجربة على الاخر باهيه ما شاء الله، يعني
0: معناها كانت لك الجمعيه المنقذ، خلينا نقول
3: المنقذ، الجمعيه المنقذ جدا جدا وتجربه باهيه نحسها. اصلا احنا يعني قاعدين نعمل في حاجه نوعي في الشباب اللي زينا في اعمارنا بمراحل، يعني فما شكون منا عاشها وجربها وعمل زيها، نحب يعني تو نصلحوا المجتمعنا ونحاول نرشدوه على حاجات صحيحه، حاجات يعني مبنيه على الجمعية صحية إنجابية من كل شيء، يعني من تشمل كل شيء.
0: صحيح نعرف خاصة يعني لجون والمراهقين بصفة خاصة كما قالت نور يتأثروا ياسر بصحابهم، وسواء بالسلب وإلا بالإيجاب، كان خلطة خايبة وإلا كان محيط ما هوش باهي راه بشي أثر عليك، سواء على مردودك الدراسي، على نفسيتك، على علاقتك بعائلتك، وكان زاد العكس، معناه يكون معناها نخبة طيبة من التلامذة عارفين مصلحتهم وين، عارفين المخاطر شنية، عارفين أهمية قرايتهم، زاد كيف كيف باش يأثر عليك بالإيجاب. فكيفاش كانت تجربتك أنت في الدراسة على الأقل؟ خلينا نقوله معنا تحت بناس بهين كانوا معاك وإلا تحت بناس ربما أثروا عليك بسلب؟
3: والله فما ناس يعني ما فما ناس أثروا عليا في حاجات خايبة وفما ناس أثروا عليا يعني خرجت من السكة اللي كنت فيها وعملت حاجات أخرى، ولكن تو يعني الحمد لله يعني ماشيين في طريق الصلح.
0: ممتاز ممتاز،
3: ونشكر جميع أعضاء الصحة الإنجابية عاونونا على الأخر، وإن شاء الله نكونوا زيهم ونمثلوا لهم شرف كبير.
0: انتم راكم باش تاخذوا المشعل
3: ان شاء الله
0: على اللي سبقوكم من الاجيال. توا نور مثلا كانت من الجيل وفما اجيال قبلها، وهذه هي الديمومه نتاع العمل الجمعيتي. شنو احساسك نور كي تسمع مثلا تلميذه والا شابه تقول ان الجمعيه انقذتني؟ شو تحس وانت زاد مختصه نفسيا يعني نفسيه بخلاف
1: الحق؟ نحس بالفخر يعني بالانتماء للجمعيه ونحس بالفرحه الاسمى والاي يعني شاب كنا في يوم ما يعني سواء عاوناه هيك ولا حتى وصلنا له معلومه صحيحه نجمه تتفهمه ولا تبدل له حياته. ولا يعني عاونناه ديريكتوم جانا مثلا للجمعيه وتلقى اي خدمه.
0: انا متاكده انه الجمعيه جمعيه الصحه الانجابيه بتطاوين مستحيل كانت ترجع حد. وتحيه بالليل لسيد بشير بعزيز رئيس الجمعيه وكل الناشطين والمشرفين عليها. الجمعيه هذه اللي الحقيقه راهي مكسب في ولايه تطاوين, هي معناها موجوده على مستوى وطني والحمد لله عندنا جمعيه الصحه الانجابيه بتطاوين, انه مستحيل ترد حد سواء راجل ولا امراه, بنيه ولا وليد, معناها الاعمار الكل والناس الكل. حتى إذا هم ما لقاوكمش الحل باش يوجهوكم وين ينجموا يعاونوك.
1: أكيد.
0: نور خليني نسلك توا كمختصة نفسية وكمنسقة في المشروع هذية, خلينا نهار الختامي نجم نقيمه شوي. كيفاش شفت الشباب تفاعلهم مع الدورة هذية مع التكوين؟ هل حسيتهم موتيفي بالقداء؟ استفادوا ودخلوا معاكم في الجو؟ أعطينا فكرة كيفاش كانوا الأربعين.
1: الحق فما فرق كبير ما بين أول نهار وما بين اليوم آخرنا. فرق كبير في تعاملهم هم ما بين بعضهم, حسيتهم يسر تحتهم مع بعضهم
0: بعضهم في الأول الكل.
1: ولوا يناقشوا يعني في مواضيع كانت قبل مثلا ما تخطرش على بالهم والكل, وكانوا يعاونوا في بعضهم. مثلا انت لو كان باش تحكي على الموضوع هذا هاو كيفاش تبدا كيفاش تعمل. هي الدورة التكوينية ما كانتش كلاسيكية بالمعنى متاع ان مثلا فما كور وهاو
0: بعتوا على التلقين يعني
1: هاو شنو مثلا لتيوري يقولوا هاو شنو يعني درس مهوش درس كان الاكثرية ورشة وترافايون جروب وهم يخدموا وحنا نصحوا في فرد وقت يعني ما كانتش
0: يعني الخدمة منهم هما تخرج
1: خدمة اكزاكتو تخرج منهم هما والحق والحق كي تخرج منهم هما كانوا يجوا حاجات احنا ما كانش على بالنا خاصة في اشكاليات الشباب. انا ما زلت نحسب روحي الحق مع الشباب
0: طبعا نزلت شابة ما شاء الله.
1: اما زادة فما حاجات يعني في عمر 14 و15 يعني متاع التو متاع 2026 انا ما يخطروش على بالي الاشكاليات.
0: سبقين ياسر وقتهم نورة.
1: حسيت اللي فما حاجات يعني يلزمنا بالحق نقعد ونفهموا منهم شنو هما الاشكاليات هذوم شنو هما المشاكل والظواهر هذه منين جت والكل. وهذا هو اللي يمكن اللي كان نقطة قوة في الدورة التكوينية. ان حكينا مع بعضنا في برشا حاجات.
0: الحوار ديما يكون
1: هو ديجا نهار الاخر كان يعني نهار الاخر اليوم
0: مازال متواصل. وعلى فكرة احنا خرجناه من الوركشوب راه وجاوا بحذنا باش يرجعوا للتكوين.
1: هو على التواصل كيفاش هم يعني يحكوا ويوصلوا المعلومات نتاعهم ومام طون كيفاش هم يسمعوا, خاطر راه مشكله نتاع الشباب ونتاعهم انهم ما يعرفش يسمع وكما يسمعش ما يفهمش. دونك ديما يصير هكا الاشكاليه
0: البلوكاج اللي يصير
1: نحاولوا يعني نبعدوا عليه.
0: المشروع مازال متواصل معناها مش اليوم باش يودعوا بعضهم بسلامه لا مازال فما مراحل اخرى. اش فما
1: مازال مثلا في سبتمبر ان شاء الله ولا قبل سبتمبر نحاولوا نعملوا لقاءات اخرى ونحاولوا نحضروا الشباب كيفاش انهم الفكره هذه يمشوا يدافعوا عليها للمديرين نتاعهم. راهو انت مثلا تمشي وتحكي للمدير نتاع المدرسه ولا الليسي ولا اللي هو يعني انا راني فما اشكاليات كذا وكذا كذا وكذا في المدرسه هذه في الليسي هذا وانا نقترح اني مثلا انا راني سفير نتاع الجمعيه نتاع الصحه الانجابيه ونقترح كذا وكذا ونقترح انشطه وحصص توعويه وقوافل صحية والكل.
0: وشكون يفك زاد المؤسسة نتاعو راهو خدمة كبيرة تستنى فيكم
1: منافسة شوي.
0: هي اكيد اكيد راهو حتى الاختيار نتاع لي بروفيل انا متأكدة انه مثلا باش يجيكم 20 راه مش كلهم اللي باش يواصلوا ولا كلهم بنفس النفس وكذا. فما جروب صحاح باش يبقوا في الاخر وهما اللي باش يواصلوا
1: كما هما دايمون في العمل الجمعيات
0: يحمل مشعل ان شاء الله. كلمة أخيرة ريان شو تحب تقول؟
2: والله نشكر مجموعة الصحة الإنجابية كلها التونسية الإنجابية بصفة عامة الناس كل, ونشكر سيف الدين الدغاري اللي معناه اللي هو شجعني باش نجي, ونشكر قافلة الفنون ونشكر يسرى نقة قالت لي بالله يدير لي تحية ونشكر
0: وصحابكم كل اللي منجموش يحضروا اليوم. هاي أسمى
3: نشكر أعضاء الجمعية كل على عملهم وتفانيهم في العمل معنا وعلى مجهودهم وكلهم, وكل نشكر أصحابي زادة اللي تعرفت عليهم في الجمعية كانوا محلاهم على الأخر ناس باهين. نقدم تحية زادة المدام نور كانت معنا ما شاء الله نقدم لها تحية
0: استفدت منها نور برشا
3: على الأخر إن شاء الله معناها, وإن شاء الله تكون قدوتي مدام نور أنا وياها عندنا نفس الهواية وإن شاء الله زادة وجميع أعضاء الجمعية حتى هم كل
0: يعطيك الصحة يا أسماء. نعم شكرا لك وعيتك زادة وعيتكم زادة لعتكم الفرصة تشاركوا وتحية زادة الأماني اللي قاعدة توثق في الفيديو لفائدة الجمعية أماني المطيع اللي هي من أصغر المشاركات في الدورة هذه واللي أكيد كانت لها تجربة طيبة. شكرا لك نور يعطيك الصحة من خلالك وكما قلت من خلالك صغيرات أكيد التلامذة هذوما باش يستفادوا برشا مع كل المكونين اللي مروا عليهم في الدورة هذه ومازالت خدمتكم متواصلة بحول الله. نتمنى لكم النجاح والتوفيق وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. موصينا احنا معكم بالإقاعات والأنغام بعد شوية وجهتنا المعتمدية تمارث مع صديقتنا هدى العلوي في فقرة يوم من حياتي.

0: ريحانة. ريحانة. نجاحاتك المهنية، حياتك اليومية، علاقاتك الاجتماعية والأسرية، ثقافتك القانونية. ريحانة فضاء للمرأة والأسرة التونسية. للمرأة والأسرة التونسية.
1: 33 دقيقة بعد العاشرة، ديما مواصلين معكم في ريحانة. تحية كبيرة الأوفية البرنامج اللي ينتظروا الموعد هذية أسبوعيا، إن شاء الله ديما نقدم لكم المادة الإذاعية لتنال رضاكم واستحسانكم، وسعداء جدا ديما أن نكون معكم في الموعد. الفقرة الموالية كما قلت هي فقرة يوم من حياتي.
0: يوم من حياتي. يوم من حياتي.
1: وجهتنا المعتمدية مارث مع مراسلتنا وصديقتنا هدى العلوي اللي اختارت اليوم مختصة في الطب التكميلي والحجامة والتداوي بالعلق الطبي وسم النحل والزيوت وغيرها من الحاجات الطبيعية اللي في الطب البديل أكيد عندها قيمة كبيرة برشا. باش نشوفوا مجال العمل هذايا كل التفاصيل معك هدى العلوي. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ليلى. صباح النور. تحياتي ليك وتحياتي لكل المستمعين الأوفياء وكذلك لكل فريق العمل معك هذا الصباح.
1: شكرا ليك. إذا أنا قدمت ضيفتك نجم أكيد تعرفنا عليها أكثر ونتعرف عليها معك. تفضل.
2: يعطيك صحة ليلى. احنا في كل مرة كما قلت نسلط الضوء على مجال من المجالات، اليوم مجال اللي نجم يكون هكا نادر شوية. معناها المرأة هذه ضيفتي اليوم دخلت غمار التجربة هذه، نتعرف عليها قبل كل شيء. وداد الجديري أهلا وسهلا.

0: العمل هذا. والله نزلت هي الفكرة العبيد نزلت ناقصة شوية، مش مقتنعين بالحجامة كطب معناتها كعلاج، خاصة كعلاج مش مقتنعين بكمبلت ما
1: وكم النحل كذلك.
0: ثم النحل
1: إيه؟ أحكي لي تفاصيل كده. ثم النحل،
0: ثم النحل هو علاج بديل لل خاصة نمشي مع الأمراض المناعية، أمراض المناعية يمشي مع العظام أكثر حاجة يمشي معهم، برش حاجة أخرى يعالجها صحيح برش حاجة.
1: والعلاقة الطبية هذه كيفاش تتحصلوا عليه؟ كيفاش تكونوا كيفاش التمرين في حد ذاته؟
0: العلاقة الطبية نستوردوا حاليا، معناها ما عندناش يعني في تونس الكل، أنا نجي نستوردوا فيه من برا ونخدموا به علاج كل حجامة فرق كذا.
1: شو الحجامة أكثر شيء اختصاصات يمشي معها العلاقة الطبية؟
0: العلاقة الطبية يمشي مع ميو، يعمل ميو على الدم، فهمتي؟ كتجلط في نحى تجلط

0: الله الصعوبات في قاعدة فما برشا مش مقتنعين بشي هذا يقول لك كده مش في بالهم أنا طول طول معنا بشيك وشفاء طول طول وهو لا يزم وقت يزم شوي بشوية أي علاج كان أي حتى مع طبيب حتى مع طبيب تستخدمه ما يعطيك شدوال معنا بالسرعة هذيك معنا مسكنات وكهو الحجين تنظف الشيء هذا فهمتي تنظف الشيء هذا معناه ترمم نقول احنا البدن وتنظف بشوي بشوي على هذيك الفيروسات اللي دخلت هذيك اللي الأدوية اللي تراكمت في البدن برشا حاجات تخرجها في الدم هذاك معناه اللي نخرجوه هو مش صالح للدم يعني عندنا الدم اصلا متكون من جوج حاجات هما ثلاث حاجات البلازما والكريات البيضاء والكريات الحمراء الكريات البيضاء هذيك مناعيه منع دفاع للدم وكل ما نمسوهاش اما الكريات الحمراء عندها عمر معين عندها اربع شهور تتجدد تهرم وتلزمها تتجدد وين باش تبقى تبقى فوق تخرج من العروق تجيز على الأوعية الدموية دي مع الجلد مع الجلد والأوعية بين الجلد والأوعية الدموية تعمل الضغط على الأوعية الدموية وذيك تصير منها الأمراض وتصير منها عفان الله جلطات وتصير برش حاجات
1: به وداد توا استفدنا منك علميا شفنا شنو تخدمي مهال أكيد مهم برشا وجديد لكن وداد كيفاش تعدي نهارها بين الخدمة بين التزامات أخرين هكا كيفاش تعديه النهار
0: والله تعرفي هو هي بصيح الخدمة مع الدار مع الصغار مع كل شيء أما تنظمي وقتك شوي شوي وتعطي المجال هذي وقتها وتعطي المجال الآخر فده وقت لدارك وقت كوف بسك سوى معناها أما معناها دي تنظمي روحك معناها شوي شوي وتلقي روحك
1: تلقى روحك مضغوطة ساعات وقت على حساب وقت على حساب الصغار على حساب الدار على حساب الخدمة هكا ثم أولويات أكيد لكن ثم ضغوطات
0: صحيح ثم شوية ضغوطات ما هو بالالتزامات متاعك يسمك تنظمي الوقت وتراعي شوي شوي وتلقي روحك معناها
1: في خضم الضغوطات هذه وفي خضم اليوم كيف تعدي ثم وقت خاص جدا هكا مع ويدات تقعد مع روحها تعمل الحاجات اللي تحبهم وقتاش عادة يكون هذاك لأنك مخلي مجال تسرق شوي وقت روحك وإلا مش لازم
0: نسرق وقت المجال الروحي في الفجر الفجر هذاك خصصوا وقت القرآن والحاجات هذيك وفي الليل حتى من بعد الصغار نلقوا وقت لنا احنا زاد هذاك هو
1: وقت شوي وقت شوي خارجة شوي صغار شوي فرهيدة
0: هذاك هو هذاك معناته في العشويات نعملوا هذاك
1: انت شنو قاري اختصاص تغذية
0: قارية صناعات غذائية وبيوتكنولوجيا تقني ثانية
1: خدت منها شوية في المجال اللي مشيت فيه شوية في الطبيبة دي
0: شوي شوي شوي استفدنا منها شوية بطبيعة بحكم طبيعي جدا وقت تتعلم أنا كنت بش تريق الحاجتك معناتها تدخل المجال أي مجال تكون فيه لازم عندك شوية تعليم معناها
1: في البداية ما كانش عندك شوية خوف هكا شوية خاطر انت دخلت غمار تجربة فيها برشا ريسك
0: يعني حبيتها من المرة الأولى حبيت الحجامة كعلاج منذ من الأول معناها من اللي بديت نعرف الحجامة حبيت وحبيت نخدمها حبيت نخدمها
1: لكن الحجامة دخلنا عليها برشا طرق اللي هو الحقن متاع معناها سم النحل والعلاقة
0: خدمت الحجامة في الأول حق خدمت الحجامة ومن بعد تدخل في الأخرين معناتها كي العلاقة ومن بعد سم النحل ومن بعد عملت كوسموتيك وعملت زيوت
1: حق فما برشا يسألوا توا العلاقة هذي بعد تخدم بها العلاقة مثلا شنو مصيرها كيفاش تتصرف معاها
0: يسلو ديما يسلو فيش السؤال هذي ديما موجودة تعملي مع العلاقة هذيك تعوديها ما تعوديهاش واني ما نعوديهاش بطبيعة هذيك خاطر خدت الدم هذاك ما يلزمنيش نعود يلزمني نقتلها ما يلزمش تتعاود كيما كوسة الحجامة كوسة الحجامة عملتي مرة تطيشي معناها ما عادش تخليه ترمية مغطور في البوبيلة
1: سلام
0: في المواطنة هذيك
1: يعطيك صحة ويدين سلام واثقة في يومك وفي مسيرتك أكيد سعيدة جدا أنك حضرت معنا وعذرا إذا كان أخذينا لك شوي من وقتك وخرجناك هكا من المجال العمل بتاع ليلى أكيد تستحق برشا تحية برشا خطرة عندك برشا
2: نعم.
1: إصرار وبرشا بالحق يعني امرأة فاعلة في مجالها ومجال كما قلنا هو مازال مش ناس كل تقتنع به ولا تقبله ما يبرغم هذاك الكل فرضة روحها فرضة ما شاء الله عليها معروفة برشا في المنطقة
2: ربي يعاونها إن شاء الله شكرا شكرا ليك يعطيك الصحة مشكورة جدا هدى نلتقي معك

0: معكم بعد أغنية لا مستحيلة بصوت مجموعة من الفنانين. وفما حد شيء مستحيل في الدنيا هذه إذا توفرت الإرادة والعزيمة وإذا قبلها فما توكل على الله سبحانه وتعالى. فقرة مفاهيم قانونية كالعادة أسبوعيا مع الأستاذة والمحامية سلمى السكرافي, وإحنا تقريبا في آخر الموسم يعني من الشبكة هذه, فارتأينا واخترنا أن ساعة نعطيه فكرة في ما تبقى من حصص على المحاكم وعلى مهامها الموكولة لها ودورها. اليوم باش نتعرفوا مع بعضنا على المحكمة الابتدائية. أستاذة صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح الأنوار وتحية ليك والمتابعين برنامجكم ومتابعي إذاعة تطاوين.
0: يعيشك يعطيك الصحة وبرشة زادة تبعوا فقرة مفاهيم قانونية, لأنه التثقيف القانوني مهم جدا ويلزم كما قلت في كل مرة نكررها, يلزم عنا الحد الأدنى من المعرفة بالقانون وين نتوجهه لشكون نمشوا. المحاكم برشة في تونس وكل محكمة وعندها المهام متاحة وعندها خدمتها, فحتى أنك وفكرة على المحاكم مهم زادة. احنا ان شاء الله لدخلنا محاكم ولو انه خدمتكم مع المحاكم أستاذة, ولكن ضرورة الحياة تقتضي ساعات الإنسان باش يقضي مصالحه.
1: هو أخت ليلى معناتها الفقرات هذه كل نحطو فيها باش خاصة في اختصاص المحاكم اللي بديناها المرة اللي فاتت باختصاص محكمة الناحية, هو باش يعرف المتقاضي وين يشب بالضبط, يا يمشي المحكمة الابتدائية ولا الناحية ولا شنو بالضبط. وقت اللي تتوضح له الرؤية ويبدأ عند الحد الأدنى من الثقافة القانونية, وقتها يختصر المجهود والوقت ويقصد طول الشورى متاع ديريكت.
0: اليوم نتحدث على المحكمة الابتدائية, التفاصيل معك يا أستاذ.
1: إذن بالنسبة للمحكمة الابتدائية سنتطرق إلى اختصاصها عن اختصاص ترابي واختصاص حكمي. بالنسبة للاختصاص الترابي حدد المشرع ضمن مجلة المرافعات المدنية والتجارية في الفصل 30 المحكمة المختصة ترابيا. إيش معناها؟ معناها أنه وين نرفع القضية متاعي, في أنهي محكمة, في مدنين, في تطاوين, في وين بالضبط. هنا المشرع حدد أنه المحكمة المختصة ترابيا هي اللي يقع فيها مقر المطلوب, أني معناتها كمدعي باش نرفع قضية ضد مدعى عليه, القضية ترفع أمام المحكمة الابتدائية اللي يوجد فيها مقر المدعى عليه الأصلي أو المقر المختار. إذا كانت عدد المدعى عليهم فإنه يجوز اختيار واحد من المدعين ويتم معناتها اعتبار المقر متاعه هو اللي يرفع أمامه القضية. بالنسبة للفصل 30 هذا حدد معناتها المقر بالنسبة للمطلوب وقت اللي يكون مقيم بالخارج. هنا كتهي المحكمة الابتدائية بتونس هي المختصة. وكيف كيف حدد زاد الفصل 31 أن وقت اللي تكون الدولة هي طرف في القضايا فإنه كيف كيف زاد المحكمة الابتدائية الموجودة بتونس هي المختصة فقط بالنسبة للقضايا المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. هنا كتهي معناتها تستثنى من هذه القاعدة المبدئية اللي هي المحكمة الابتدائية في تونس. بالنسبة للقضايا المتعلقة بالعقارات والتركات أو الميراث إذن ترفع بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار موضوع التقاضي. وبالنسبة للي عنده بارشة معناتها عقارات متفرقة بالنسبة للتركة, مثلا عنده 3 عقارات في مدنين وعنده 3 عقارات في تطاوين وعنده 4 عقارات في تطاوين وعنده عقار في صفاقس, فإنه المكان الموجود فيه أكثر العقارات هي اللي يرفع بدائرته القضية المتعلقة بالميراث إذن ترفع في تطاوين. وبالنسبة للقضايا الاستعجالية المتعلقة بالمحلات التجارية فإنه الاختصاص هنا للمحكمة الابتدائية التي يوجد بها المحل التجاري. نتعدوا للاختصاص الحكمي. الاختصاص الحكمي هنا باش نفرقوا بين زوز مواد, المادة الجزائية والمادة المدنية. بالنسبة للمادة الجزائية علاش؟ خاطر نظمتها مجلة مستقلة الروح اللي هي مجلة الإجراءات الجزائية. هنا مجلة الإجراءات الجزائية جت قالت في الفصول 205 و206 اللي خضعوا البرشة تنقيحات أخرهم تنقيح سنة 2000 هنا المحكمة الابتدائية تتعهد بالقضايا بموجب إحالة مباشرة من السيد وكيل الجمهورية أو بموجب إحالة غير مباشرة. هنا وكذلك الإحالة إذن نعم. تم من السيد حاكم التحقيق في القضايا التي تتعلق بوجوبية مرحلة التحقيق فيها. هنا وقت حاكم التحقيق إذا كان ختم قرار البحث ورأى أن الفعل المقترف يعتبر جنحة فإنه يحيل الملف مباشرة إلى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية التي ارتكب بدائرتها الجرم معناتها المعاقب عليه قانونا. وكذلك تتعهد الدائرة عفوا تتعهد المحكمة الابتدائية بموجب إحالة من دائرة الاتهام. دائرة الاتهام هذه درجة ثانية نعم. من التحقيق هي استئناف للتحقيق معناتها نلقوا التحقيق في حاكم التحقيق في المحكمة الابتدائية والقرارات الصادرة عن السيد حاكم التحقيق يتم استئنافها أمام دائرة الاتهام الموجودة في محكمة الاستئناف. هنا دائرة الاتهام بعد ما تعمل القرار متاعها تحيل الملف المتعلق بطبيعة الحال بالجنايات لأنه تحقيق مرحلة وجوبية في الجنايات تحيل الملف بعد قرار الإحالة إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية.
0: نعم.
1: كتلي معناتها ثم دائرة جنائية تنظر في الجنايات. إيش معناها الجنايات؟ هي اللي يرصد لها القانون عقاب جزائي فوق 5 سنوات سجن. هنا واضح إذا. وبالنسبة للتعهد المباشر للدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية اللي تم إحالتها بصفة غير مباشرة وفورية من سيد وكيل الجمهورية.
0: نعم.
1: السيد وكيل الجمهورية هو منزيده فقط ملاحظة شكون السيد وكيل الجمهورية هو يمثل النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية ويعبر عنه كذلك بالقضاء الواقف. يمثل النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية وفي محكمة الاستئناف يسمى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف.
0: نعم.
1: هنا وكيل الجمهورية في القضايا المجلسية وقت تبدأ جلسة منعقدة وتصير فيها معناتها فعل مقترف يعاقب عليه قانونا فإنه يتم النظر مباشرة في الحالة دون انتظار إحالة من السيد وكيل الجمهورية. هنا بالنسبة للمادة الجناحية والجنائية هنا كنت هي فقط معناتها بالقوسين المحكمة الابتدائية زادة كيف هي محكمة استئناف لكل الأحكام الجناحية الصادرة عن محكمة الناحية. هناك محكمة طعون زادة كيف تعتبر محكمة استئناف. في المادة المدنية إذن بالنسبة للمحكمة الابتدائية تنظر في القضايا المقدرة واللي تفوق قيمتها 7000 دينار وكل ما هي حاجة معناتها ما تدخلش في اختصاص محكمة الناحية اللي قلنا اختصاصها حتى 7000 دينار يعني ما فوق 7000 دينار تنظر فيه المحكمة الابتدائية. تنظر كذلك في القضايا المدنية غير المقدرة من قضايا التعويض واللي ما فيهاش معناها اللي ما تعتبرش 7000 دينار قيمتها فإنه قيمتها غامضة وغير مقدرة فإنه تنظر فيها المحكمة الابتدائية.
0: شكرا.
1: تنظر كذلك
0: نعم.
1: في القضايا الاستحقاقية تنظر كذلك في قضايا بالنسبة للقضايا الشخصية من طلاق وسكنة ومنحة سكن وزيارة واستصحاب كل تلك الأمور تنظر فيها المحكمة الابتدائية. بالنسبة للمحكمة الابتدائية زاد عندها حتى جانب نتاع معاملات إدارية معناتها كيف الإصلاح لقب وإلا إصلاح اسم تسرب لوثائق الحالة المدنية فإنه تنظر فيها المحكمة الابتدائية. كذلك الاختصاص الحصري زاد كيف للمحكمة الابتدائية في القضايا التجارية اللي نظمها القانون التجاري يعني المجلة التجارية ومجلة الشركات التجارية.
0: نعم.
1: وتنظر زاد كيف في كل القضايا المتعلقة بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وكذلك تنظر في القضايا العرفية والشغلية.
0: نعم واضح جدا كفيتي وفيتي أستاذة. نعم
1: ملخصة ومختصرة واستعجالية معناتها مستعجلة لاختصاص المحكمة الابتدائية.
0: يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه وكما قلت يعني فكرة شافية وضافية على مهام المحكمة الابتدائية. الأسبوع القادم نتعرف على محكمة جديدة معك بعد شوية موجز لحتش لأهم الأنباء ورجعين معكم لاستكمال المشوار مع ريحانة مع مختلف فقراتنا المتبقية. خليكم في الاستماع.
2: ريحانة مجلة نسائية أسبوعية.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. تنظم دار الشباب غنوش البرنامج التنشيطي التوعوي حول الأخلاق المرورية بداية من اليوم إلى غاية 15 جوان الحالية لمعالجة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تنتظم يوم الغد حملة نظافة شاملة بمعتمدية ميدون، وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية مدين واستعدادا للموسم السياحي. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسية المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائية. اختارت المنظمة العالمية لصحة الحيوان المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت كأول مركز أفريقي متعاون للمنظمة في مجال الرفق بالحيوان، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس. استشهد فلسطيني أمس وأصيب آخرون في قصف صهيوني على وسط وشمال قطاع غزة. ونختم بهذا البلاغ. تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أقليم مدنينا أنه سينقطع التيار الكهربائي يومي السبت والأحد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بالمناطق التالية: خضير، الجرفة.
1: بلاغات.
2: انتهى هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. ريحانة. ريحانة. ريحانة. ريحانة مع ليلى صحنون.

0: وعلى الإيقاعات هذه بصوت رويدة عطية وعاصي الحلين رجعنا معكم في الجزء الثاني من ريحانة وقيد فقرة من القلب, وحديثنا لكم ديما يكون من القلب, نتحدثوا على مختلف الشخصيات الموجودة في محيطنا ومن حولنا. اليوم نتحدثوا على الشخص الحشري المتطفل اللي دخل روحه في كل شيء يعنيه واللي ما يعنيهش, باش نعرفوا الشخصية هذه سيكولوجيا متاحة والتفاصيل كلها جينا من عند مدام لميا الخروبي الخرشاني بعد الشارع. يلا نواصلوا, جاهزة معنا على خط البرنامج مدام لميا الخروبي الخرشاني المختصة في علم النفس.
1: من الواقع
0: شيء مفتاح اليوم حتى الأبريك ما هي جاية للأسف, بعد شوية فقرة من الواقع اللي إن شاء الله باش تكون مع صديقتنا بسمة الميكني. مش مشكلة يصير عادي مباشرة كهو. نمشي معك مباشرة مدام لميا, صباح النور, أهلا وسهلا.
2: صباح خير الأخت ليلى, وجمعة مباركة للأخوة المستمعين الكل قاعدة تطوي.
0: شكرا ليك, جمعة مباركة ليك وللجميع. كما قلت عايزة. اليوم أكيد كنا نعرفوا في المحيط متاعنا كشخصية الناس اللي يحب يحشر نفسه في كل شيء واللي يحب يعرف علينا كل شيء قد ما نتهربوا منه. ساعات تكون الأسئلة متاعه مقلقة مزعجة نتجنبوه قدر الإمكان, ولكن فما أوساط اجتماعية سواء في العمل في العائلة في المحيط متاعنا نلقوا الأشخاص خاصة هذوما. فساعات خلينا نفهموا ملامح الشخصية هذه وما المبرر ربما لتصرفاتها, يعني سيكولوجيا متاع الشخصية هذه, وبعد كيفاش نجمو نتعاملوا معها بطريقة فعالة.
2: مرحبا بكم الناس كل. صحيح الشخصية هذه كما برشا شخصيات معناتها شفناها, ما احنا ما نجموش نقولوا هي شخصية بيرسوناليتي, لا هي الحقيقة هي هذيك تسمية العامية. التسمية العامية للملامح هذه إنها شخصية حشرية, يعني نعرفوها الكل بالاسم هذية أو كذا, أما هي راهي في الحقيقة سلوك تدخلي أو سلوك تطفلي, هو سلوك في بعض الحالات يتعدى يبلي سلوك مرضي. دونك إحنا الخلفية النفسية اللي موجودة إنه هو الشخص هذا يعيش فراغ نفسي أو عاطفي كبير برشا,
0: نعم.
2: يخليه يكمل هذيك الفراغ اللي عنده باش يحقق التوازن بأخبار الآخرين وباهتمامات الآخرين
0: ويحكي حتى حكاياتهم, يعني هو فارغ تلقاه كلامه وحديثه كله على غيره
2: دونك هو يحاول يكمل هيك النقص اللي عنده العاطفي والنفسي بانه هو يشغل نفسه بانشغالات الاخرين ويبقى في دوامه في سيركل مغلق تاع انه يسال على الاخرين وشنو قاعدين يعملوا وشنو لازمهم وشنو ما داروش. ساعات يوصل حتى يطرح عليهم كان المفروض تعملوا هكا ما تعملوش هكا,
0: نعم.
2: دونك هذا ما يخليش
0: يحاول يعني حتى يتحكم على قيم الناس. نعم, هي عادة هالصنعة هذه ماهيش باهي, يعني لما أخبار الناس والتجسس عليهم ونقل الكلام راه يعني دينيا وأخلاقيا راهو سلوك خايب برشا ومزعج برشا ومنهي عنه, يعني حتى في ديننا وفي إسلامنا. فاليوم الناس هذوما اللي كما قلتي معناها يلوجوا على معرفة أدق تفاصيل حياة الناس, عادة أسئلتهم مزعجة جدا, وساعات تكون أنت بيدك تستغرب على كيفاش عباد نجم تتجرأ تسأل أسئلة شخصية أو خاصة كي من هكا. فكيفاش ينجموا مثلا طرق متاحهم على شنو يسألوا كيفاش يسألوا شنو يقولوا كيفاش يحشروا أنفسهم في كل شيء؟
2: هو الحقيقة الصورة الظاهرة الصورة الخلفية هي فراغ نفسي, والصورة الظاهرة هو تجاوز كبير للحدود الشخصية, معناها أنه هو فيه تجاوز, يعني باش يسألك على أدق تفاصيل يمكن لبروشن تعينك ما سألوكش عليها ويمكن حتى حاجات يعني هي من داخل الذات, معناها يسألك عليها تشبيك عملت هكا, انت مكش مطالب باش تبرر للعبيد شنو قاعد تعمل. دونك هما يكون فيه تجاوز برشا حدود شخصية, وينجم يكون الشخص هذية المتطفل وكذا هو بيدو كاره الصفة هذي فيه اما مش لاقي حلول,
0: معناها ما ينجمش يسيطر على الصفة اللي فيه.
2: يعطيك صح, نعم. يعني درجات هما
0: فضول مفرط عادة أنا نتصور
2: فضول المفرط ساعات يبدأ ذلك إيجابي, راهو ساعات الإنسان يسأل باش يعاون, ساعات نعم. الإنسان يوصل يسأل الآخر باش يعاونه، يعني انتوا شنو المشكلة اللي عندك هات نحلوها مع بعضنا هكا. في غالب الحالات هو باش يعني يستعملها ذاتيا، هو هي تغذي معناها حتى سلبيا، تغذي هذاك الشعور تاع انه انت خير من العبيد. خاطر انت كي تسمع مشاكل العبيد تحس روحك انت خير،
0: تملك المعلومة عليهم يعني. عادة سيدة لميا لاحظوا أنه الناس اللي متطفلة ربما أو اللي ديما تحب تتدخل في ما لا يعنيها تلقاه يلوج على أخبار الناس، وفي نفس الوقت هو كتوم جدا ويحرص أنه حد ما يعرف عليه حاجة هكا ولا
2: في الغالب. أما فما اللي مثلا اللي يكونوا قراب برشا ما باش تلقيهم أنت حتى على اللي يعمل سلوك متطفل باش توصل أخباره للآخرين، خبرهم عائلة واحدة فهمتني كيف. أما في الغالب يكون كتو.
0: نعم بهيت وعطينا كيفاش نعملوا حدود للشخص هذا.
2: هو أول حاجة الشخص لازم هو يعمل حد لنفسه، إذا كان هو من الجمش وفي أقصى الحالات يشوف مختص، خطر هو بيدو باش يكون عنده مشاكل مع الآخرين في الكونتر بارتي، معناها كيفاش إحنا نحطوا له حدود، وهذا ينجم يعاونه هو باش هو يحط حدود لروحه، إن إحنا نحطوا له حدود، يعني إحنا ما نجاوبوش على أسئلته الكل، نحاولوا نغيروا له.
0: لا هذه نقطة خلينا نتوقفوا عندها مدام لميا، راك ماكش مطالب تجاوب على الأسئلة تطرح، أنت حر في شنو تسأل وأنا حر نجاوبه ألا لا، لأنه لهنا تحسم الأمر معناه نهائيا.
2: أي ونجموا زادا نحطوا له حدود، إن احنا معناتها نوقفوا الموضوع ونقولوا له هذا موضوع بصراحة ما يهمكش، أسلوب لبق، بون باش يتغشش، مثالش خلاه يتغشش مرة واثنين ومن بعد باش يبطل، لأنه احنا باش نعملوا له إطفاء للسلوك هذايا من خلال ان نحطوا له الحدود بالطريقه هذه، حتى ولو كان احنا مزعجين ذات.
0: معقول جدا نعطوه حدود يعني بانه ما نجاوبوهش. ايه شنو اخر؟
2: ما نجاوبوش ونحاولوا من الاول نجاوبوه بلا باقه، معناها نقولوا هذا موضوع ما نحكوش فيه وهذه راهي امور خاصه بصراحه، اذا كان هو ما فهمش وحتى انت اقوى معناها نحاولوا نعملوا معاه اسلوب اللي هو لازم يقف باي طريقه على السلوكات هذه،
0: معناها نخليه
2: معاه العلاقه اذا كان
0: نخليه وكل شخص اولا يحشم على روحه، يحس كانه السؤال اللي يطرح فيه ربما مش في بلاصته والا ما يتسالش، لانه راه بالفعل فما اسئله حساسه، معناها وقتش باش تعرس، وقتش باش تجيب الصغير، شبيك ما زدتش جبت صغير اخر، قداش تخلص بالضبط، يعني حاجات انتيم معناها حاجات شخصيه وخاصه جدا، من مستحسن والا قداش تخلص كما قلنا راه من اكثر الاسئله ركيكه بالفعل، يعني فما ناس ما تتقلقش في انها تحشر نفسها في تفاصيلك ولا شنو برنامجك باش تعمل كالحق، ساعات يتغششوا عليك راهو اذا كان ما علمتهمش ولا ما قلت لهمش. فاليوم كما قلت يعني الشخصيه هذيا وسيكولوجيا الشخص الفضولي هذيا عندهم صعب الاساس يعني برشا ثقه ناقصه في انفسهم، وعندهم برشا عقد، وعدم النضج هذيا الانفعالي والاجتماعي والنفسي يخليهم ربما فارغين، فالاحباط هذيا المعنوي اللي يعيشوه اكيد باش يغذوه من معناه تجسس على اخبار الناس
2: بالضبط. هذا هو الانسان لازم يكون لازم معاهم في الأول معناها بصورة مهذبة، إذا كان هما اكتفوا معناها من السلوك هذية إذا بها لا معناها يولي يأخذ معاهم أسلوب آخر، يعني يكون حازم أكثر، وكما قلت لك يوصل حتى يقطع مع العلاقة وعادي، لأنه هو باش يحمي نفسه الشخص من الملامح تاع الشخصية.
0: ومن حقك أنك تكون عندك خصوصية وتكون عندك أمور ما تحب حد يتدخل فيها، وتحب تقضي أمورك وشؤونك يعني في الكتمان، وهذايا مشروع وحق من حقوق أي إنسان، فزيد مساعد ناس تتغلش عليك. نعم
2: فما نقطة مهمة برشا، أنه هو زاد الإنسان في حد ذاته ما يكون زاد كتاب مفتوح، يعني من الأول أنت تفتح لهم المجال باش يحكوا معك في كل شيء
0: وبعد كيف
2: هما يسألوا فيك، يعطيك صح كيف هما يسألوا فيك برشا تولي أنت تتقلق، دونك لا أنت من الأول زاد ما تحبش باب معناها أنك أنت تولي تحكي معهم ياسر في تفاصيل حياتك.
0: واضح جدا، يعطيك الصحة. ونختم حديثنا بحديث لأفضل خلق نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والتسليم، لقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيها. شكرا لك، يعطيك الصحة مدام لميا، نلتقي معك الأسبوع القادم مع شخصية جديدة. إلى اللقاء موسي، نحن معكم بالإيقاعات والأنغام، وبعد شوية إن شاء الله باش نكونوا مع فقرة أحلى دار ومع الدنيا اللي سخنت، أكيد المكيفات باش تخدم ولكن أحيانا تكون الشكل نتاعها مش حلو، فاليوم سندس باش تعطينا بعض الأفكار كيفاش نجم نغطوا المكيفات بطريقة جمالية داخل الفضاء. نواصلوا بالإيقاعات والأنغام.
1: بسك تيجي حارتنا يا عيون وتتلفت حوالينا دفي لله. عينك على جارتنا ولا عينك علينا؟ علينا ولا على جارتنا؟ علينا ولا عليهم؟

0: سميرة توفيق بسك تيجي حارتنا 24 دقيقة بعد 11 ديما مواصلين معاكم في ريحان كل ما يهم العائلة والأسرة والمرأة وإحنا على أبواب صائفة نعرفوا طقسنا اللي يسخن برشا خاصة في الجنوب واضطرارا يلزمنا نستعملوا المكيفات والتكييف هذية اللي عنده دور كبير برشا وعنده زادة برشا مضار للأسف يعني ولكن شر لابد منه خلينا نقوله. اليوم مع سندس باش نتحدث من الناحية الوظيفية والجمالية على المكيفات الناس اللي عندها ديجا مكيف كيفاش ينجم يتغطى بطريقة جمالية وأيضا زاد الناس اللي تفكر في أنها تركب مكيفات جديدة وين تحطهم بالضبط باش يكونوا أولا عمليا توزيع البرود يكون بطريقة مدروسة وثانيا يكون جمالية للمكيفات هذه. حاضر معنا سندس على خط البرنامج بعد الشارع. سندس جاهزة معنا على خط البرنامج صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين اختي ليلى ليك ولجميع المستمعين اذا تطوين
0: اهلا وسهلا بيك مرحبا بيك معنا. كما قلت اليوم موضوعنا التكييف.
1: ايه ان شاء الله اليوم باش نتحدثوا على التكييف على خط برشا توا يستعملوا الكليماتيزور ماك تعرف الطقس السخن ما يفيد هكا الكليماتيزور شويه برودي سورتو الداخل في الادارات والا في الدار اختي ليلى دونك برشا يتقلقوا من منظر الكليماتيزور والا موقع الكليماتيزور هو على خاطر المواطن والا صاحب البيت ولا صاحبه البيت الهدف من الكليماتيزور باش يبرد لها بعد بتبدا تطلع العيوب الجماليه نتاع الكليماتيزور هذا مش بلاستو والا هذا اللون نتاعه مش بتناسق مع الامبيونس نتاع الافات والا الدهينه والا الكارلاج والا التوسكي اكسسوار موجود في الفضاء بيكون في البيوت والا في الصالون والا في لي سيجو. دونك لهنا اول حاجه اول نقطه ماذا بينا راهو كي نحطوا الكليماتيزرات نحطوهم بطريقه مدروسه وهذايا جماعه بون لي انجينيور فلويد اغلبيتهم هما اللي معناتها هما اللي
0: يعرفوا عمليا
1: يعرفوا
0: يعني كيفاش
1: عمليا كيفاش يتوزع كميه الهواء في الفضاء لكن بالتعاون مع معنا احنا وين بالضبط نجم نحطوا لامبلاسمون تاع الكليماتيزور. غالبا احنا الكليماتيزور نحطوه فوق الباب يجي فوق الباب باش يوزع الهواء وسورتو الباب يكون لازم في الانستالاسيون معناتها في طريقه البوز نتاعو كالجعاب الكل يكونوا الاول طريقه مع اول حيط قريب للبرا للاكستيريور معناتها باش تكون حتى الجعاب ما ياخذوش برشا معناتها في المسافه هذه اول حاجه. ثاني حاجه ساعات الكليماتيزورات تتحط تحت الشبابك ولا تتحط تحت لي فيتري
0: نعم
1: وقتاش هذايا ساعات حاجة تكون حاجة مقلقة جدا مقلقة من ناحية الفيتري تفسد له الجمالية متاعه وإلا بحث الشباك تفسد له الجمالية متاعه كذلك ساعات في حيط يبدأ حيط مزيان هو فيه دينيش وإلا فيه دي تابلو وإلا فيه دي اكسسوار ديكوراتيف لولا أنه الكليماتيزور من نجم نحطوه كانت البلاصة هذيك سبحان الله الدراسة معناتها هي اللي تفرض عليها أنه الكليماتيزور البلاصة متاعه تتحط في المكان هذاك. دونك هنا الطريقة الوحيدة ما نتقلقوش أول حاجة فما برشا طرق او اسهل طريقه انه نجمه هو ميغ ديكوراتيف كيكسوا بالاكسسوارات والا باللينيش اللي فيه ولا بالكليراج اللي فيه ناخذ البارتي تاع الكليماتيزور هذيك نجمه نحطوه في شكل صندوق الصندوق هذاك يكون مخطط ستري معناتها وين فما فج وين ينجم يخرج الهواء لكن في نفس الوقت معناتها ما يكونش مشلق اللي هو كليماتيزور واللي هو طالع واللي هو بارز في الحيط والا مفسد المنظر نتاع الحيط جماليا. دونك احنا كالكسوا الامبيونس الموجوده نتاع ديكوراسيون في الحيط هذاك معناتها يا نخدموا على طول الحيط يا نخدموا في ثلث الحيط يا نخدموا على عرض الحيط هذاك يتحكم فينا المساحه نتاع الحيط اللي موجود فيه الكليماتيزورات. ثانيا فما الدراسه انه برشا ما يتطرقوا لهاش يخدموا النيفو تاع الفو بلافون في ليله ساعات يخدم النيفو تاع الفو بلافون يهبط كيما يحب يطلع كيما يحب وينسى التريز معناتها البلاصه نتاع الكليماتيزور. دونك يجي الكليماتيزور واطي ماذا بينا يتم التنسيق بين دراسه الفو بلافون كي تجيو الجبس المستويات تاع الجبس قداش باش نهبطوا، ويكون في بالنا في الجزء هذاك ولا في الحيط هذاك فما كليماتيزور.
0: يعني تقصد على الارتفاع سندس؟
1: الارتفاع صحيح. على خاطر فما شكون يتفنن في الفوبلافون ويعجبو موتيف تاع فوبلافون ويهبط كما يحب، فما معناتها كما نقولوا دي جو، معناتها النيفو، معناتها المستويات تبدا طالعه هابطه طالعه هابطه، ويجي في المستوى نتاع الحيط وين فما البريز نتاع الكليماتيزور من با يخلي البلاصه نتاع الكليماتيزور نتاع العلو نتاع الكليماتيزور، هذاك راهو يضيع حتى الشارم نتاع الجماليه نتاع الامبيونس نتاع الفضاء نتاعنا. دونك هذايا حاجه مهمه، نقطه مهمه، ان ندرسوا المستوى نتاع الفوبلافون نتاعنا كيف هابط على مكانه الكليماتيزور. ثم ساعات يكون الكليماتيزور زاد يكون في بلاصته هو للي شيء، مثلا مثلا البيت تكون في لون غامق، في لون اسود، معناتها لي اكسسوار في الاسود وكل يجي كان الكليماتيزور يكون الكولور نتاعو في
0: عادة ابيض، يعني الكليماتيزور عموما يا ابيض يا بيج تلقاه
1: يا اكحل، ثم الاكحل توا ثم الاكحل. مي انت فرضا انت اختي ليلى عندك كليماتيزور ابيض ولا بيج وبدلت البيت كامله، الامبيونس تاع البيت مثلا تاع ولد ولا تاع طفله انها تحب الالوان الغامقه، تحب اللون الاكحل، دونك تغزل الكليماتيزور هذاك، تغزل له كجزء وجزء ولا جسم طايش في الفضاء. وما معنا نعرفوا ان اسوام الكليماتيزورات غاليه برشا توا والكل، عندنا حل نطرقوا لهم، يا نعملوا لهم كاش انه في الانديف والا في البوا كما ذكرت يكون السري، معناتها فيه وين يتعدل المكيف في الهواء، والا حاجه اخرى ان ندهنوهم بالكولور نوار فيما نقعدوا، معناتها باش نصرفوا على كليماتيزور اللي توا قيمته ما بين سورتو في السيزون توا ما يقلش عن مليون و800 ملايين. دونك هذا هو الحل، انه لهنا باش نلعبوا على تناسق الالوان. ثم حاجه نقطه انه للساده المستمعين بلا يصح انه الكليماتيزور يتحط فوق الباب، لكن رد بالنا الكليماتيزور الهواء موجه للفروشات، لازمنا ندرسوا المكان نتاع التيت دو لي نتاعنا وين باش نحطوا الفرش نتاعنا، كلك سوا الفرش بوبلاستين والا الفرش ببلاصه، والكليماتيزور نحطوه العكس
0: ما لازمش مقابلنا، يعني
1: صحيح نردوا بينا ما لازمش مقابلنا. برشا ناس تتهرب تقول لك نحطه في التيت دو لي باش معناتها باش يفسد لي المنظر والجماليه نتاع التيت دو لي، سورتو انا شامبر دخلت لها والتيت دو لي مقابلني والكل، لا تقول لك لا انا باش يفسد لي المنظر، دونك نخليه معناتها صحيا هي تخسر صحتها معناتها، اما تخمم في الكوتي الركن الجمالي اكثر من الركن العملي. دونك لهنا ميسالش، ماذا بينا ما نحطوش الكليماتيزور مقابلنا فوق الباب باش نغطيوه، نحطوه على التيت دو لي، لكن عندنا طرق اخرى انه باش نغطيوه ومعناتها يولي كوسيله مع انيليمون ديكوراتيف اكثر منه يكون وسيله عمليه. ثم برشا وسائل انه تنجم تغطي لنا الكليماتيزور هذاك اي سورتو البارز ويكون اومام طون جماليا وخاصه في لي تيت دو لي.
0: جميل جدا
1: من ناحيه الالوان والاشكال.
0: واضح جدا، شكرا لك، يعطيك الصحه سندس على كل النصائح والتوصيات والتوجيهات اللي مهمه جدا الناس كيفاش نجم جماليا يعني تعطي صوره مزيانه وين موجود الكليماتيزور، في نفس الوقت زاد الناس اللي تفكر باش تركب كليماتيزور جديد ان شاء الله مبروك عليهم، تعرفوا وين تحطوا بطريقه وظيفيه وعمليه. شكرا ونلتقي معك الاسبوع القادم باذن الله مع موضوع جديد. نسمعوا حسين الجسمي اما براوه، وبعدها فقره من الواقع مع صديقتنا المختصه في علم الاجتماع بسمه المكني.

0: خاطر برشا قطاعات ما همش مصيفين بالعطلة المطولة هذه كما
1: تعرف انت لو ما يحبوا القراية لانه القراية فيها برشا نظام
0: وبرشا عليهم
1: وبرشا استثمار للوقت بطريقة نوعية مع تصغير قاعد يمشي يتعلم يقرا ويروح نتعودوا بيه ديما يروح كان براتيك ما وقت الغداء ولا في الليل يقرا دونك يتنظموا بالنسبة للاولياء تقول انت القراية خير القراية خير علاش خاطر الصغير يولي قدامك لمدة 24 ساعة 24 ساعة أكثر طلباته يولي يحب يخرج يحب يسهر
0: وبناتنا توحشنا صغارنا بس ما يقروا معناها ما يشوفوش فيهم والله توحشنا صغارنا
1: هما يفرحوا
0: فرصة نشبعوا بيهم زادا راو لأنهم ما يقروش توا
1: هما زادا يفرحوا لأنه كالتعب هذاك وكالمشي وكاليومي المعتاد هذاك الروتين اليومي يرتاحوا منه ويوليوا براتيك ما يشدوا الدار نهار كامل بالطبيعة صغيرك أنت كي باش يشد الدار أول حاجة باش يطلبها منك هي التليفون قولك توا عطلة أعطيني تليفوني يزي ماك شديت عليا تقول له بالوقت يقول لك لا ما عادش نحب الوقت توا ما ثماش قرايه دونك الاولياء يلقاو فك الروح فك المد والجزر هذاك والجذب تاع نعطي ما نعطيش اذا عطيتو التليفون يهم للدنيا الكل حتى نظافته الشخصيه
0: ويولي
1: كل قوم دوش قوم افطر قوم اعمل لك الحاجه
0: مش مركز
1: يولي في عالم اخر يولي قضي 24 دونك هنا شنو نعملوا نحن في عمليه التربيه هذه في العطل كيف يستثمر الصغير معناها الوقت نتاعو والدور نتاع الام ولا الاب والمهمه نتاعو كيفاش تكون اول حاجه ديما انا ديما نمن ديما بجسر التواصل والنقاش معناها انا كي نمنع عليه الحاجه يلزمني نقول له علاش ما يجيش مثلا هو يقول لي اليوم نحب نتفرج في الماتش في القهوه مش نسهر نروح مأخر نقول له انا لا ما تمشيش خاطر بوك ما يحبش حتى كان هو بوك ما يحبش هو ما يقتنع
0: علاش ما يحبش
1: اما انا لازم نقول له علاش ما تحبش مثلا والا بطريقه اخرى انا ديما ننصح الاولياء نرفضوا بطريقه ذكي مثلا ولا نخليه لكن بطريقه ذكي انت تحب تتفرج الليله في الماتش في القهوه باهي
0: خاصة انت واحد بدا الكوب دي موند
1: ويحب يتبع يكلمك يقول لك انا في القهوه ساعات خاطر يعرفك باش تقول له ليك يجي خارج
0: معين
1: يكلمك يقول لك انا في القهوه نتفرج في الماتش دونك انت كأم يلزمك تكون ذكيه شويه دونك شنو نقول نقول له مثلا انت وشكون قاعد تتفرج وين قاعد تتفرج وبرشا ذكيه نقول له مثلا هزيت مصروف ولا ما هزيتش تحتك فلوس ولا ما تحتكش بالشكاكه تحل معاه انت جسر الحوار وتعرف هو قاعد مع شكون والمكان اللي هو قاعد فيه وديما ننبهوا نحن ديما ديما نقول المراقبه مش كمراقبه خاطر الشباب في سن المراقبه ما يحبوش كالمراقبه المباشره
0: انك تعس عليه
1: فوالا دونك شنو نوليو نعملوا صديقتي ليلى نوليو نراقب الرافق نولي نبدلها بالمرافقه انا نحب نعرف انت وين ومع شكون ومهم جدا راو نعرفوا اولادنا مع شكون يقعدوا وين يمشيوا في ديار شكون يقعدوا مع شكون يترينا وشكون يخالط وحتى كانوا قاعد في القهوه مع شكون راهي هذيك نوع من المسؤوليه
0: طبعا.
1: يعني ما تتملصوش منها راو ساعات ام على ام مثلا يخرج مع اصدقاء مجموعه من الاصدقاء ما تعرفهمش شكون
0: كيف ما تعرفش والديهم
1: ما تعرفش العائلات شكون راو ماهوش عيب انت كاب ولا كام من المسؤوليه ومن المهام نتاعك ومن الدور نتاعك انك تعرف اصحاب ولدك شكون ولدك في شكون قاعد يخالط وشكون الناس اللي قاعد يخالط فيهم لانه تعرف انت توا في معناتها في الديار في ديار العباد الاخرين ولا الناس الاخرين ما نعرفوش احنا كيفاش تربي ولا تعرف انت توا في المحيط العام والمحيط الاجتماعي نجم تلقى المدمن والنرجسي
0: والصالح
1: والطالح والخلطه معناتها والصغير نجم يخالط الناس الكل وما عندوش الوعي والنضج الكافي باش يفرق دونك انت كوالدين يلزمك انت تاخذ البوصله هذيك ماهيش ماهيش
0: ولا هو ولا هو تجسس عليه ولا هو انك تاخذ له من المساحه الخاصه نتاعو بالعكس يعني
1: بالعكس.
0: يلزمك تكون موجود وتكون حاضر في اليومي نتاع صغيرك اليوم صغارنا كما قلت بس ما يتقلقوا من انك هك الحمايه المفرطه ان احنا نخافوا برشا على
1: الصغار
0: اي نخافوا برشا على الصغار كان باش يمشي ياخذ روتينات مثلا نقولوا له تصيح عليها كان باش يمشي بسكليت نقولوا له طريق مخيف كان باش يخرج وحده نقولوا له نخاف عليك ساعات الحمايه المفرطه تكون مزعجه احنا كاولياء نخافوا على اولادنا وماذا بينا دخل منا
1: هو الخوف راهو احساس طبيعي يا صديقتي ليلى معناتها الوالدين يخافوا لكن ما يلزمناش نخافوا ياسر لدرجه انه نحرموهم من التجارب لانه راهو مثلا حتى الصغير وقت اللي يبدا حتى صغير مازال صغير بين 3 و7 سنين نحكيو ديما على التربيه الحسيه شنو معناها التربيه الحسيه معناها انت تقول له ما تمسش التراب لكن هو يمس ويبلعه ساعات تقول له ما تمسش النار لكن هو يلزم يمس النار تشويه باش يعرف اللي الحاجه هذيك يعني حسيا يتعلم الصغير يعني راهو حتى الشاب يتعلم بالتجارب ويعرف بالتجارب لكن ديما التجارب مع المرافقه والمتابعه والتوجيه والدعم ديما حاجه باهيه
0: لانه في الحياه
1: فوالا تجربه في الحياه ويتعلم منها الصغير نحن ديما نربيه على الطاعه ما نربيوش على المسؤوليه نحبوهم يسمعوا لك

0: ونحبهم يكونوا لابقين وديما متربين يقولوا كلام سمح. نحبوا المثالية بالنسبة لصغارنا، يعني صغيرك ماذا بيك انت ديما منظم ديما مرتب ديما يقول كلام باهي، ماذا بيك حتى يصلي في وقته ديما. والصغير الاخر كأنه وقت اللي يكون مختلف ويخرج على النمط هذاك المثالي متاع القالب اللي نحطه في الصغير، يولي كأنه نقتله بالمقارنة مثلا،
1: متمرد
0: ريت خوك يحصر على خوك
1: ولا ساعات قارن في بروحك قارن في عمرك كنت في
0: ونعملها راني ساعات
1: ولا المقارنات
0: في العائلة المقارنات في العائلة يحصر على ولد عمك يحصر على ولد خالك
1: ويكره
0: المقارنات هذية وريت حتى كان فيه بذرة طيبة وفي ثمرة باهية ولا يحب يوريك حاجة باهية يحب يقول لك بها راني موجود ولا راي شخصيتي حتى انا باهي. المقارنه تقتل هيك.
1: صحيح. خلينا نقدموا شويه بسمه في ما يخص يعني استثمار الوقت في الصيف في عطله مطوله، يعني خلينا نقولوا ايش نجموا نعملوا بخلاف هذوما، نعطيهم التليفون والا لا، نتصور بشكل مدروس يكون معناه نتفقوا على توقيت يكون افضل، مش نهار كامل لانه لا صحيا ولا نفسيا اراه اخطر حقيقي الساعات المطوله امام الاجهزه الالكترونيه.
0: هو ديما انا نقول ديما نستعمل ديما سياسه التفاوض. شنو معناه ما نخليلوش على كل شيء على طول محلول، لكن نتفاوض انا ويا نقولوا انت مثلا ما تحب تاخذ التليفون بالطبيعه هو باش يقول لك ايه، قولوا شنو تحب تاخذ صباح عشيه ولا ليل، ديما اعطيوهم الاحتمالات، يجي هو يقول لك مثلا ليل باهي حد الوقت ايش، ديما احصروا بالتفاوض ريتو التفاوض
1: اتفاق
0: هكا عباره تفاوض انت على طاوله المفاوضات.
1: خلينا ديما
0: حاجه اخرى زاد الليل نحب ديما نوصي عليها الاولياء، ما تتخليوش على الحزم، راهو الصغير ساعات من كثره ما انت تكون مدلل من كثره ما انت توافق على كل شيء راهو ما نوافقوش على كل شيء، راهو الحزم حاجه باهي. صحيح نحن مطالبين كاولياء ان نوفروا كل شيء، ان نزرعوا مناخ باهي، انه معناتها نخدموا عليهم ونعطيهم كل شيء، لكن راهو الحزم زاده حاجه مهم. توقف الصغير عند حده، خليه
1: طبعا.
0: يحترم معناتها العباد اللي دايرين به وتخليه يعرف يختار ويتحمل النتائج نتاع الاختيارات نتاعو نتاع القرارات نتاعو. مثلا انا نجي نقول له انت اليوم اذا كان خذيت التليفون اكثر من الوقت اللي انا وياك اتفقنا عليه
1: غدو ماكش باش تاخذ. وحاجه اخرى زاد احنا من حق صغارنا يرتاحوا بسمه، ولكن شخصيا معني نحس منطقيا زاد مش معقول انه مثلا تخلي صغيرك ولا بنتك صبيه 15 16 17 سنه راكده لل 11 نص النهار،
0: هذاك
1: باش باش تفطر وقتاش باش تعاون في حاجه وقتاش باش تنشط هي معني فما خمول وفما حب كبير للنوم من صغيراتنا يعني من المراهقين خاصه، مش على خاطر هي عطله فنخليه يرقد مثلا مطولا لانه سهر في الليل، حتى ساعات النوم راهي فيها قانون وفيها فيها منطق.
0: هو احنا باش تعلمهم انت المسؤوليه، عاده انت كما قلت يحب يقوم لك نص النهار ويحب يسهر لك النص الليل، معناتها ما عادش ثم ضوابط. ما يسالش
1: يعني في عطله خاطر في الصباح انا نقرا عام كامل،
0: ما يسالش هو اذا كان هو مثلا خاطر يتبدل النظام في العطله ليله عكس معناتها النظام في القرايه ما عادش يقوم بكري لانه مربوط بالوقت نتاع التعلم والكل مربوط بوقت المعهد. ما يسالش اذا كان هو يحب يزيد شويه في النوم، ما نعملوش كما الام التونسيه اللي تبدا تحل في
1: لا انا نعملها
0: وتحل الشباك
1: انا نحبش التصبيح
0: ما يسالش كان نحترم شويه الحريه نتاعو، لكن انا
1: مثلا في انا ما تفوتش مش تبقى
0: انا مع انه يكون عنده هوايات زاده في الصيف، مثلا ينجم يمارس الرياضه ينجم يمارس السباحه عنده وقت معين يقوم بك. انا علموا صغاركم ديما اذا كان هو يحب يعمل حاجه راهو يحب يعملها على خاطر هو يحب يعمل، ما تخلي له الاختيار انه يختار الانشطه اللي يقوم بها في العطله، مش انت تختار له قوم هيا عندك رحله برا يقول لك ما نحبش انا حالات ما نحبش نمشي، ولا تقيدوا في نادي نتاع رسم ولا نتاع براعه ولا يقول كل ويقوم برمشي للمركب ولا يقول لك انا ما نحبش نمشي ماهوش من هواياتي، لكن خليه يختار بعض الهوايات
1: شنو يحب
0: اسمعوا شنو يحب، معناتها انت تخليه ديما اكل معناتها راسه مرفوع بالاختيارات يولي يحب
1: يولي
0: يعمل الحاجه
1: يمشي
0: انت دورك يولي اني نفيقه في الوقت اني نقول له حضر ساكك مشي مثلا عمل سباحه روح ينظم حوايجه قام ينظم بيته ما فيها باس ابعثوا انت زاد امروا شويه توا عطله مثلا في القرايه خاطر نحن الامهات كيما قلت لك نحبوا ياسر المثاليه ماذا بيك انت تروح تخت وتزيد تروح تقضي تعمل كل شيء المهم يقرا على روحه تقول له سيبني اختاني برك يرحم والديك ويبارك لك غير لها بقرايتك وتزيدوا من الفوق معناتها انت من وقتك وكل شيء، لكن توا في العطله ما يسالش خليه يمشي يقضي من الخضار خليه يمشي يقضي من العطار خليها تدخل الصابون خليها تنشر الصابون خليها تخدم الماكينه راهو انت يلزمك تعلمهم المسؤوليه
1: بالضبط.
0: هو يتعلم الحاجات مش على خاطر انت كأم ترضي غرورك تقول هاو طيعني وهاني اللي نقول له عليه يعمل فيه لا علموا الحاجات باش هو يكتسب مهارات بالضبط. وقدرات في الحياه.
1: حتى المهارات اللي تغيب انت ولا عندك ميسيون ولا ماكش موجوده ولا في مناسبه هما في الدار ينجموا يتصرفوا وحدهم وينجموا
0: تعرف انت انا ديما نقول لك ليلى اللي يلزم نخليو لهم مساحات ساعات باش يتصرفوا وحدهم. مثلا انا اليوم خرجت ما طيبتش خليهم وحدهم خليهم يحلوا الفريجيدير ويطيبوا وحدهم ويتصرفوا وحدهم ويغسلوا المعون
1: ويعملوا في عمر معين. راه نحكوا على فئه نتاع مراهقين
0: احنا نحكيو على المراهقين نحكيو ديما على الشباب معناتها من 13 14 حتى 18 20 معناتها وقيت باش الصغير يتعلم المسؤوليه. حاجه اخرى نحن ديما انا ديما نقول الاب والام يلزم يخرجوا من الجلباب نتاع الشخص المضحي اللي ديما يضحي. متى نحن ديما نقولوا للصغار انا صحيت على خاطر نخدم على خاطر

0: راهو الدعاء كما جوان راهو ساعات الوالدين يقفوا عاجزين في بعض الأحيان قدام بعض التصرفات. ساعات صغير يجي عجزك يقول لك مثلا أنا ما نحبش نكمل قرايتي نحب نخرج للخارج مثلا والإمكانيات ما تسمحش، يبدأ يعمل ضغط ساعات على والديه يقول له أنا نحب نخرج وين دادي البرة ودرشنو دو تعرف نحنا معناها اللي ما خرجش البرة كاين ودرشنو عمل له لكل خطر حتى في التنشئة الاجتماعية متاعنا نحنا نتأثروا ياسر بالناس اللي خرجوا صغار البرة والكل فلذا ديما يجي ساعات حتى البوه أمه يقول لك مثلا أنا نحب نخرج ويطلبوا مبالغ مالية كبيرة والكل، ديما نوريو لصغارنا اللي نحنا رانا نوفروا لهم حسب الإمكانيات والقدرات متاعنا
1: حسب المتوفر.
0: قل له أنت راهو بوك يقدر على كذا وكذا، الصغار يحبوا يبحروا يحبوا يمشيوا يعديوا عطلة صيفية يحبوا يشريوا حوايج جدد
1: ومن حقهم راهو بس حقه. ولكن حسب مثلا أنا اليوم سنة ما نجمش نهز صغار اللوتيل لأنه الوتلة غاليين مثلا، ولكن نحاول أني نهزهم نهير ولا اثنين يبحروا
0: حتى نهير
1: بالضبط، يعني ما نحرموهمش وفي نفس الوقت ما نثقلوش على روحنا
0: ونخلق ديما أجواء سمحة في المنزل. راهو المنزل هو الأمان، هو البيت اللي يرتاح فيه الصغير، هو الملاذ. ديما أنا نعاود ونقول ما تربيوش صغاركم في ديار يهربوا منهم، ربيوهم في ديار يرجعوا لهم حتى وإن أخطأوا حتى وإن معناتها توجعوا يرجعوا، لأنه الدار هذاك هو الأمان هو الدواء هو الراحة. راهو ساعات حتى في قاعدة بسيطة عشوية نعملوا هكا لمة خفيفة
1: وش
0: طريف غلاس مع طريف غلة مع كويس ماء بارد كويس عصير بارد واللم تكون موجودة والأب يكون موجود، وكل كلمة هذيك خوذ واعطي فيها برشا راحة. مش اللي مش الناس الكل تنجم تمشي للبحر مش الناس الكل تنجم تمشي للوتلة، تعرف انت الامكانيات تختلف ليلة من واحد لواحد، وربما الاكثر هو اللي ما ينجمش. زاد
1: الوقت تقريبا دهمنا، ولكن فما نقطة أخيرة مصرة انا اني نتحدث فيها وهي في كلمتين زاد باش تجاوبني بسمة، انه برشا ناس يقريو صغارهم يوتيوب من طو يبداو في الصيف، ولدي نقص في المات نقص في الفرنسي باش نعمل ايتود لي سونتر ديتود من طو يبداو هبطوا في البروغرام عاملين برنامج صيفي كذا. شنو رايك من ناحيه علم الاجتماع في المساله هذه؟ هل العطله هي للراحه والا ينجموا يقروا فيها؟
0: انا نرفض رفض تام نرفض رفض تام انه القرايه تكون في العطل. العطل هي مجال وفسحه للرفاهية للترفيه على الصغير ومتنفس للصغير. يجي وقت نبداو في سبتمبر نبداو في القرايه، دونك هذا وقت باش الصغير يعمل فيه انشطه اخرى. وراهو مش كان الصغير ما يتعلمش كان بالقرايه الأكاديمية، راهو يتعلم حتى من خلال اللي تعرف أنت المقولة المشهورة علم الأطفال وهم يلعبون. علمهم القيم والمبادئ وفرصة باش يتلقاو حتى في عائلاتهم الكبيرة وباش يتعلموا حاجات. وما تملوش من الدعاء، حاصروهم بالدعاء، ربي يسدد خطواتهم وربي يحرس أكبادكم الكل وإن شاء الله يحفظ لهم ضمائرهم وإن شاء الله يجبر الكسر اللي في العائلات الكل. وراهو صلاح الحال مربوط ديما بدعوة أم صادقة
1: أكيد. إن شاء الله ربي يهديهم ويصلح رايهم ويصلح حالهم وينجحهم. زيدا
0: ما تموتوش على خطرهم عيشوا على خطرهم
1: عيشوا بالضبط. يعطيك الصحة بسمة، شكرا ليك. هكا تقريبا نوصلوا معكم إلى موفى حصتنا في ريحانة. شكرا مفتاح خبير وفي هندسة اللقاء، تقنية حبيبة هدية على المستوى مراقبة البث حبيب الخراز على اللوحة الهاتفية. كانت معكم ليلى صحنون. جمعة مباركة للجميع وإلى اللقاء.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة. في عناوين النشرة: اليوم وغدا منتدى التاسع أساسي ينتظم بجرجيس. لجنة التشريع العام بالبرلمان تواصل النظر في مقترح قانون لتنظيم مهنة المستشار الجبائي. العالم مذكرة تفاهم بين إيران وأمريكا تتضمن عدة بنود.

0: تحت شعار سفراء السلام على الطريق تنظم دار الشباب غنوش البرنامج التنشيطي التوعوي التحسيسي الأكاديمية الشبابية للسلامة والأخلاق المرورية بداية من اليوم إلى 15 من جوان الجاري المكلف بالأعلام حمدي سويسة تحدث للزميلة هند رزق.
1: مشروع تحسيسي تثقيفي في إطار السلامة والأخلاق المرورية. بالنسبة للفقرات البرنامج يتقسم إلى جانب نظري وجانب تطبيقي. الشباب باش يكون مع تكوين في قانون الطرقات والسلامة والأخلاق المرورية، ومن بعد تكوين في الإسعافات الأولية من الحماية المدنية، ونهار السبت إن شاء الله باش يكون تكوين في المهارات الحياتية من ضمنها القيادة وديناميكية الجماعة، ونهار الاثنين باش تكون ثم زيارة ميدانية لمقر الحماية المدنية في جاز باش نشوفوا كيف تصير أليرت، كيفاش تصير العملية داخل الغرفة والمقر بتاع الحماية، والعشية إن شاء الله باش تكون ثم عملية بيضاء لحادث مرور في غنوش. الهدف العام للبرنامج اللي هو تركيز نواة أولية لنادي يهتم وينشر ثقافة السلامة والأخلاق المرورية في غنوش.
0: تحتضن إعدادية المؤنسة جرجيسة اليوم وغدا منتدى التاسعة أساسي في أول دورة على مستوى ولاية مدنين، بادرة قامت بها الإعدادية التقنية بجرجيسة. منسقة المنتدى السامية الرحيبي تحدثت للزميلة شعلة المجعي.
2: إقبال محترم يعتبر اليوم، خطرها مناظرة معنى اختيارية ماهيش إجبارية، وحتى اللي باش ينجح فيها معناها الشهادة متاعها ممكن هي كتجربة وتتعود على المناظرات وعلى الامتحانات الوطنية. فقط الهدف متاعنا نجاح التلميذ والتحقيق أعلى نسبة من النجاح.
3: نسألوا أسئلة الحاجات اللي نحسوا روحنا نقصين فيها، وعادي هي تجربة في الأخر باش حضرنا للباك، حضرنا نفسيا ونتعودوا على الظروف متاع المناظرات الوطنية. ومن بتون زادت باش نلخصوا البرنامج متاع التعليم الأساسي كامل باش العام الجاي نكونوا حاضرين ومستفادين. دجا أني كي عادت المناظرة متاع السادسة حضرت لها بالباهي، لقيت روحي ياسر أنا حاضرة مستعدة في السابعة وما لقيت حتى صعوبات، خدم كل رياحية.
4: المنتدى هذا معتها فيه برشا بصمة باهية، معتها تلامذة محسنين من نفسيتهم ويطوروا من مستواهم، معتها تعيش حتى اللحظة معتها تاع المناظرة. هذا خاطيك تجربة صغيرة معناتها من المناظرة.
0: توفيت اليوم عاملتان وأصيبت 13 بإصابات متفاوتة الخطورة في انقلاب شاحنة خفيفة بالطريق الرابطة بين معتمديتي الرقاب والمزونة، وتحديدا على مقربة من المدخل الشمالي لمعتمدية المزونة حين كانت العاملات الفلاحيات في طريقهن إلى العمل. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بالبرلمان جلسة بمقر المجلس لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. يذكر أن مقترح هذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد ينظم قطاع الاستشارة الجبائية في تونس، وتحديد شروط ممارسة المهنة وحقوق وواجبات المستشارين الجبائيين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية بالبلاد. بلغت كمية الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1374 مليون قنطار، وذلك إلى غاية 9 من شهر جوان الجاري وفق ديوان الحبوب. وتوزعت الكمية بين حبوب استهلاك 346.1 مليون قنطار، وبذور ممتازة خام 28 ألف قنطار. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف جهات الجمهورية. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. بعد الفاصل أخبار العالم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران وفق وصفه، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق سيحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا بحضور نائبه جيدي فانس. هذا ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم بنود مذكرة التفاهم التي أعلنها ترامب قرب توقيعها بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في المنطقة. وقالت وكالة مهر نقلا عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني إن مسودة مذكرة تفاهم تتضمن 14 بندا ولا تزال تنتظر أقرارها النهائي في طهران. وبحسب الوكالة الإيرانية تتضمن مسودة التفاهم البنود التالية: وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، التزام واشنطن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية واحترام سيادة إيران، رفع كامل الحصار البحري خلال شهر، التزام الولايات المتحدة بسحب قواتها من محيط إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز خلال شهر وفق ترتيبات إيرانية. من جهة أخرى ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية اليوم أن الخطوط العامة ونص مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران باتت شبه نهائية، وهي تنتظر إقرارها نهائيا في إيران. وبحسب الوكالة فإن الطرفين رغم موافقتهم المبدئية على إطار على مرحلتين، يقوم في المرحلة الأولى على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وفي المرحلة الثانية على التفاوض النووي، فإن تفاصيل هذا التفاهم دخلت في مسار طويل من التعديلات المتكررة والمتبادلة بسبب انعدام الثقة والشكوك العميقة بين الطرفين. إلى ذلك أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف صهيونية جنوبي لبنان وشرقها، أبرزها استهداف قوة صهيونية وإيقاع إصابات مؤكدة في صفوفها، إضافة إلى إسقاط مسيرة واستهداف دبابات ومدرعات. في المقابل واصل المحتل الصهيوني عدوانه على جنوب لبنان موقعا شهداء وإصابات جديدة. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: اليوم وغدا منتدى 9 أساسي ينتظم بجرجيس، لجنة التشريع العام بالبرلمان تواصل النظر في مقترح قانون لتنظيم مهنة المستشار الجبائي. في العالم مذكرة تفاهم بين إيران وأمريكا تتضمن عدة بنود لإنهاء الحرب بصفة رسمية. شكرا على المتابعة، مع تحيات المخرج مفتاح خبير. بعد موسوعة الأخبار المشوار يتواصل مع إذاعة تطوين مع مختلف البرامج اليوم. إلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الكورديسيبس هو نوع من الفطريات الطفيلية، ويعرف بقدرته الفريدة على النمو داخل أجسام بعض الحشرات ويرقاتها، خاصة اليرقات التي تعيش في التربة، ويستعمل في الطب التقليدي الأسيوي منذ قرون. يبدأ الكورديسيبس دورة حياته عندما تلتصق جراثيمه بجسم الحشرة، ثم تخترق أنسجتها وتنمو داخلها تدريجيا، مستفيدة من العناصر الغذائية في جسم هذه الحشرة. وبعد اكتمال نموها يخرج جزء من الفطر إلى خارج جسم الحشرة على شكل ساق طويلة تحمل وحدات تكاثره المسماة بالأبواغ، ليبدأ دورة جديدة. في الطب التقليدي الأسيوي استخدم الكورديسيبس لتعزيز الطاقة والحيوية ودعم الجهاز التنفسي وتحسين القدرة البدنية، وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أنه قد يحتوي على مركبات نشطة ومضادات للأكسدة قد تساهم في دعم المناعة وتقليل الالتهابات وتحسين الأداء الرياضي، لذلك يباع اليوم على شكل مكملات غذائية. ورغم فوائده المحتملة ينصح باستخدامه بحذر وتحت إشراف مختص، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر في المناعة. وبفضل خصائصه البيولوجية الفريدة وقيمته الطبية التقليدية، يعد الكورديسيبس من أكثر الفطريات إثارة للاهتمام في مجالي الطب الطبيعي والبحث العلمي الحديث.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
8: المرصد الوطني لسلام

0: قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم عبد النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حصة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قصة آية. وصلنا اليوم إلى آية عظيمة في سورة البقرة، اللي هي قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. الآية هذه تأتي بعد أن خلق الله آدم عليه السلام وعلمه الأسماء كلها كما حكينا في الحصة الفارطة، وأظهر فضله على الملائكة بالعلم. أراد سبحانه أن يعلمه أو أن يعلن تكريمه لهذا المخلوق الجديد، فأمر الملائكة بالسجود لآدم، سجود تكريم مش سجود عبادة، فسجدوا جميعا طاعة لله تعالى وامتثالا لأمره. لكن مخلوقا واحدا رفض السجود، واحد بركة ما حبش يسجد، إنه إبليس الملعون. ومن هنا بدأت أول معصية في تاريخ الخليقة، معناها في تاريخ الأمة كل، وأول معركة بين الحق والباطل وبين التواضع والكبر. هنا قد يتساءل البعض، لماذا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم؟ علاش أمر بالسجود؟ السجود هنا إخواني المستمعين لم يكن سجود عبادة، مش عبادة لا، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، السجود كان ربي عز وجل، وإنما كان سجود تكريم وتشريف لآدم عليه السلام وطاعة لله عز وجل. فالملائكة لم تسجد لآدم من تلقاء نفسها، وإنما امتثالا لأمر رب العالمين. وهذا يبين المكانة التي منحها الله للإنسان عندما يلتزم بمنهج ربه. المولى عز وجل عندما يأمرنا بعبادة أو يأمرنا في شريعته بأمر، علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لأن الأمم التي هي معناها موجودة في القرآن والأمم السابقة فما قالوا سمعنا وعصينا. أيوة، شفت الفرق كيفاش؟ عندما تقول سمعنا وأطعنا، حتى في آخر سورة البقرة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أنت تمتثل إلى أمر الله حقيقة وتتوجه إليه بقلب خاشع، هذا هو حقيقة الإيمان. استجابة الملائكة هنا، فسجدوا، هنا سجد الملائكة كلهم سجدوا، كلمة قصيرة لكنها تحمل معنى عظيم. فما إن صدر الأمر من الله حتى بادروا إلى التنفيذ دون تردد أو نقاش، ربي قال لهم أسجدوا سجدوا، ما قعدش مع هكا الإنسان اللي يكون عنده دم الشك ولا وهذه كيفاش وهذه علاش وكذا، طول مباشرة امتثل إلى أمر الله. وهذه هي صفة الملائكة، علاش الإنسان دم يقول ماذا بيك تتصف بصفة الملائكة في أفعالك في أمائك كل شيء. قال ربي في الآية هم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد ضربت الملائكة أروع مثال في الطاعة والانقياد لأمر الله. أما سيدي واحد بركة ما حبس يسجد، شكون هو؟ إن شاء الله ربي يجيرنا وإياكم منه. أما إبليس فقد كان حاضرا مع الملائكة لكنه ليس منهم، قال ربي إلا إبليس، ثم وصف موقفه بكلمتين خطيرتين. إش قال؟ أبى واستكبر. إش معنى أبى؟ أي رفض تنفيذ أمر الله، مش هكبر واستكبر أكل كبر، واستكبر أي رأى نفسه أفضل من آدم. علاش يقول لك أن المسلم ما يكونش متكبر، ما يكونش معنى عندك الكبرياء، لا لا، يكون متواضع، يكون صاحب كلام لطيف، حتى كان لربما ساعات يجيك منه ومنه مثالش عدالة من الأخفاء على مولاه. دائما الإنسان يكون المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقد ذكر القرآن حجته الباطلة في موضع آخر، شكلة أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيفاش أنا نسجد له؟ أنا راني مخلوق من نار وهو من طين. فقاس بعقله القاصر، علاش يقول لك العقل متاع الإنسان راهو بسيط، وظن أن مادة الخلق هي المعيار التفاضل، ونسي أن المعيار الحقيقي هو طاعة الله وامتثال أمره. هنا رأي هذه تكتب عليه كتب ومجلدات، مش نحدث منها في درج ودرجين، هذه فيها عبرة كاملة كيف الإنسان يسلم أمره لله، التسليم لله. الله لا يفعل إلا الخير، الله لا يأمرنا إلا بصالح لأنفسنا، ولكن نام النفس والشيطان يوسوس الإنسان حتى في الصلاة، يقول لك وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ربي يرزقنا الخشوع إن شاء الله. ما لسيدي العبر هنا، الكبر أول معصية، إن أول ذنب عصي الله به لم يكن السرقة ولا القتل، وإنما كان الكبر أول معصية عصاها، نعم نقول إحنا صارت للمولى عز وجل، هي الكبر. لقد منع الكبر إبليس من السجود، وربما يحرم الكبر الإنسان من قبول الحق والاعتراف بالخطأ. سبحان الله، إنسان كي يكون متكبر حتى يقول لك كلمة السماح ما يقولهاش، ما يقولكش سامحني، ديم يحس روحي اللي هو كبير وكذا، ما عندهش التواضع، هذا يخطأ أو الاعتذار للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، بالله يسمعوا مليح سادة المستمعين وبلغوها للناس كل، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عرفت شو مثقال ذرة؟ يتوك كي تغمض عيونك وتحلهم تشوف الفضاء كما حاجات كريئة، هذاك هي مثقال ذرة، قل حتى هذه من الشعرة. والكبر ليس في حسن الملبس أو جمال الهيئة، مش معناه في الأي، لا، إنما الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق. تبدأ حاجة فيها حق ويقولك حتى في المعنى الشعبي كلام الحق وجاع، ما تيجي حد واحتقار الآخرين، لا، ما تحتقر حتى إنسان، ما تتريش لها. ساعات ربي عز وجل إنسان بسيط، معناها في يعمل في عمل بسيط أو لربما لباس غير، معناها كذا ما عندهش كذا، ولكن يجعل فيه ربي الولاية، كي هز يديها ربي، ربي يستجيب. حتى في الحديث رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، ما تعرش عليها وين، لا تحقرن من المعروف شيئا. وقد وقع إبليس في خطأ كبير عندما قارن نفسه بآدم فقال أنا خير منه، وهكذا يفعل كثير من الناس حين ينشغلون بالمقارنات. ما تقارن روحك بحد، كل واحد أعطاه ربي، العاطي المولى والقابض المولى عز وجل، فيقيسون أنفسهم بالمال أو المنصب أو الجمال أو النسب. لكن الإسلام يعلمنا أن التفاضل الحقيقي يكون بالتقوى، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من هنا نتعلم برشة دروس، شنية دروس؟ سرعة الاستجابة المولى عز وجل، فالمؤمن إذا علم أمر الله بادر إلى تنفيذه، لا يؤجل التوبة، ما يقولش توبة نتوب، ما زلت صغير خلنا نزيد كذا، لا لا لا، لا تؤجل التوبة، لا تؤخر الصلاة، صلي في وقتك، هاي مش خليها توها توها تو، حتى إبليس قال لا أمني إنهم. ساعات يحضر وقت الصلاة يذن الأذان، تقول خلنا نزيد ذاك الدرج لحظة بن تو نرتاح شوي وتنصلي، يجيك إبليس ونفسك تجيك مشغل تضيعك في الصلوات كل. ولا يتردد في فعل الخير، تبدأ تفهم حاجة مشروع فيه خير ما تترددش مباشرة أعمل، ما تعرفش عدنيش فيها. أيضا من المسائل الأخرى الأدب مع الله، فالملائكة لم تجادل ولم تعترض بل امتثلت الأمر بكل خضوع. أيضا من العبر الأخرى اللي هي التواضع، مع علو مكانة الملائكة وقربهم من الله لم يمنعهم ذلك من السجود حين أمروا، على قد ما هم كانوا مقربين، على قد ما هم معناها ضخاء. حتى جبريل عليه السلام ذيك تشوفوا عنده 300 جناح، الجناح الواحد كما بين السماء والأرض، وعلى كبر المعناها الحجم تحهم امتثلوا إلى أمر الله مباشرة، قال لهم اسجدوا، سجدوا مباشرة. والدروس الأخرى من سقوط

يرضاش بنفسه. لذلك التواضع في الحياة المسلم، التواضع يرفع صاحبه عند الله وعند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فكلما ازداد الإنسان تواضعا ازداد رفعة ومكانة. أما المتكبر فإنه وإن بدا كبيرا في أعين الناس فهو صغير عند الله. اللهم طهر قلوبنا من الكبر والعجب والرياء والحسد. اللهم اجعلنا من عبادك المتواضعين المطيعين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة آية. قصة آية، آية تروى وقصة تحيا. قصة آية مع الشيخ عبد الكريم.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. توفيت اليوم عاملتان وأصيب 13 أخريات بإصابات متفاوتة الخطورة في انقلاب شاحنة خفيفة بالطريق الرابطة بين معتمديتي إرجاب والمزونة. تنتظم يوم غد حملة نظافة شاملة بمعتمدية مدونة، وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية مدينة واستعدادا للموسم السياحي. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب جلسة بمقر البرلمان لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائية. أعلن مكتب ورقمنا بعمادة المهندسين التونسيين عن فتح باب الترشح لبرنامج التربصات الصيفية لعام 2026 في مبادرة تهدف إلى إشراك المتربصين في بناء الأدوات التقنية التي تدير أعمال العمادة. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم لا تشمل أي اتفاق بشأن الملف النووي حالياً.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، وأشهد أن سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم اشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفت به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ولا تحرمنا حوضه ولا شفاعته يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، وصلوا الأرحام تدخلوا جنة ربكم إن شاء الله بسلام. اللهم أدخلنا الجنة صحبة الحبيب المصطفى وأهل الهدى يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا أمة التوحيد وحدوا الله، ثم يا أحباب الحبيب صلوا على رسول الله. وبعد كلمة التوحيد والصلاة على الحبيب، أوصيكم ونفسي يا أحباب محمد بتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله واحفظوه. احفظوا الله يحفظكم، احفظوا الله تجدوه تجاهكم، احفظوا الله يحفظكم في عافيتكم وفي صحتكم، احفظوا الله يحفظكم في أرزاقكم، احفظوا الله يحفظكم في عائلاتكم، احفظوا الله يحفظكم في ذرياتكم، احفظوا الله يحفظكم في وطنكم وبلادكم. اللهم انجح أبناءنا في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم انجح أبناءنا في البكالوريا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا ووطن تونس آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء يا رب العالمين. ولعلكم تتساءلون: كيف نحفظ الله؟ نحفظ الله بحفظ حدوده وأوامره ونواهيه. منهجنا سمعنا وأطعنا، منهجنا سمعنا وأطعنا، فتأتي البشرى في الحين: والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والحافظون لحدود الله، يعني احنا ان شاء الله وانتم يا رب العالمين لنا البشارة. وبشر المؤمنين، يعني ذلك الإيمان. ومن الإيمان أن نقول سمعنا وأطعنا. إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت، ضاقت عليك نفسك، فارفع يديك إلى السماء وقل: يا رب، قل: يا حفيظ احفظني، يا حفيظ احفظنا بحفظك يا رب العالمين. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وهذه قراءة قالون، أما قراءة حفص فالمولى عز وجل يقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا تسأل كيف ومتى وأنى وأين، ما تسألش. إذا حفظك الله فلن يصل إليك أحد. أنت في حفظ الحفيظ جل في علاه. وحد الله، أليس هو من حفظ إبراهيم عليه السلام؟ قلنا

المعصرين. أليس هو من حفظ يونس عليه السلام؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أليس هو من حفظ موسى عليه السلام مرتين وهو طفل رضيع؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تخافي.

إلى المرسلين. هذه المرة الأولى. والمرة الثانية لما وراه فرعون والجيش الجرار يقول المولى عز وجل: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. أليس هو من حافظ حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم من كيد ومكر مشرك قريش؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.

0: خرج من بينهم مهاجرا وهم متربصون وهم إليه ينظرون وهم له مراقبون، خرج بينهم قدام باب داره. لماذا؟ لأن المولى عز وجل قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وفي طريق الهجرة، في طريق الهجرة خلته في جرته حفيظه وصاحبه أبا بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. اللهم كن معنا يا رب العالمين. يعني لعلكم فهمتم أن من هذه الآيات وسياقها نصل إلى ذكر الهجرة، وتتوالى الليالي والأيام، وتتجدد الشهور والأعوام. إذن نحن في أواخر الأيام من العام الهجري 1447، وأكمل الحجاج مناسكهم، وكل عام وأنتم بخير. اللهم أطل أعماركم بالخير، اللهم يا رب أطل أعمارنا وأعماركم بالخير، وتقبل من حجاجنا الميامين، واللهم يا رب سهل لنا حج بيتك الحرام في قادم الأعوام والسنين، أمين يا رب العالمين. ينقضي العام الهجري 1447، ولنتيقن أن كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا العام القادم 1448 عام خير ونعمة على بلادنا تونس، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى الإنسانية جمعاء يا رب العالمين. يقبل العام الهجري 48، وككل عام سنتحدث قليلا عن الهجرة إن شاء الله. الهجرة التي هي أساس التاريخ الإسلامي، فالتاريخ لم يكن معمول لم به في أول الإسلام، ما كانش تم تاريخ حتى كانت السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عنده والي من الولاة اسمه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، كتب له، قال له: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، ما عادش نجم نعرف شنو الأول وشنو الآخر، تجينا الرسائل من عندك وما فيهاش تاريخ، يلزم ثم تاريخ باش نوثقه باش نعرف شنو اللي جا الأول وشنو جا الثاني وهكذا. فجمع الفاروق عمر رضي الله عنه الصحابة واستشارهم، وأمرهم شورى بينهم، اتفقوا على بداية التاريخ بالهجرة التي فرقت بين الحق والباطل. إذن قالوا نبدأ بالهجرة، واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون الشهر الأول من العام الإسلامي الهجري هو شهر الله المحرم، لأنه شهر حرام يلد الحجة، شهر الحج الذي به تمام أركان الإسلام، والتي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. إذن اختاروا أشياء عندها معنى، العام ما فيه 12 شهر، تو نرجعوا لها في الخطبة الثانية إن شاء الله. إذن الشهر الأول في التاريخ الهجري هو محرم، والشهر الأخير في التاريخ الهجري هو ذو الحجة اللي احنا فيه مش نكملوه. أي ووجب علينا معشر المسلمين الإذعان لهذا الأمر، كما قلنا منهجنا سمعنا وأطعنا. فعن العرباض بن يسارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والحديث أخرجه الترمذي. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده يا رب العالمين. إذن واضح. يقول لك القائل: وإحنا ما وعندنا التاريخ الإداري وعندنا كيفاش؟ ما قلناش لا، التاريخ الإداري هاو كانت عاملوا به، لكن ما ننساوش التاريخ الهجري. ما يزمش أولادنا وقت اللي يقولوا: ما إحنا في شهر شنو، ما يعرفوش. علم أولادك، علم برتك، على مثل مثك شنو الشهر الهجري وقتاش يدخل وقتاش يخرج كيفاش نراوه بالقمر عليه ما نتذكر دخول الشهر كان في رمضان لا يلزمنا نتعلمه ونعلم اولادنا اللهم يسر امرنا يا رب العالمين. ثم نرى اليوم الكثير من ابنائنا لا يفكرون الا في الهجره، وهذه هجره من نوع اخر هي مغادره الوطن. نقول لهم بكل لطف فكروا قبل المغامرة يا أبنائنا يرحمكم الله، ما تغامروش بحياتكم، ما تغامروش بعيشكم. سبحان الله شباب وبعد نسمعوا به هذا يغرق وهذا يمات وهذا في السجن، لا لا، خموا خموا وتخيلوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم. نعم هاجر، اضطر إلى مغادرة مكة المكرمة، مكة اللي كلنا مشتاق باش نزوروها، اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. مكة اللي بها ولد وفيها ترعرع، مش يخلي أقرباؤه، مش يخلي عشيرته، مش يخلي أهله وماليه. استمعوا إليه يقول بنبرة من الحزن ولكن بعد أن تصلوا عليه، قال والله إنك لخير أرض الله. من بعيد مجبل يغزر للمكة، والله إنك لخير أرض الله، إيه وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هذا الحديث أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه. الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب مغادرة وطنه الأصلي، بل غادره مكرها. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أنفسنا يا حبيب الله، لبيك يا أبا القاسم يا أبا الزهراء، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن ندعو لإخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي غيره من بلاد الإسلام الذين يرغمون على الهجرة من قراهم ومدنهم وحوماتهم ويعيشون في خيام تفتقر إلى أقل مقومات الإنسانية، يجبرون على الهجرة من طرف عدو حاقد لا يعرف الرحمة، عدو متجبر، عدو ظالم، عدو غاصب. اللهم كن في كيدهم يا رب العالمين. وندعو لخيانا اللهم اجعل لهم من بعد ضيق مخرجا ومن بعد هم فرجا. اللهم يا رب اجعل هذا العام الجديد عاما مباركا علينا وعليهم يا رب العالمين. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال يا عظيم يا متعال. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، ووفقنا العمل بما فيه والتأدب بآدابه، وحشرنا في زمرة محمد وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، الحمد لله الملك القدوس السلام، يجري الليالي والأيام، الحمد لله الملك القدوس السلام، يجري الليالي والأيام، ويجدد الشهور والأعوام. أحمدك ربي، أحمدك ربي أن هديتنا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل شهر ذي الحجة آخر شهور العام. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأنام وبدر التمام ومسك الختام، صلى الله وسلم مبارك عليه وعلى آله البرر الكرام وصحابته الأئمة الأعلام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام، وعلينا معهم يا قدوس يا سلام. أحبتي في الله وحيد الله، وصلوا على رسول الله. حماة الإسلام وحراس العقيدة، اجتهدوا وجدوا واسألوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، الشهر اللي نبدأ به عامنا الهجر الجديد اسمه شهر الله المحرم، شهر فضيل، شهر نسبه الله إلى ذاته العلية. اسمعوا هذا الحديث يرحمكم الله بعد أن تصلوا على رسول الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اسمه حلال كلمة شهر الله المحرم، يعني نسبة إلى المولى عز وجل، كما نقول بيت الله معناها كرامة. ويقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، اللهم لا تحرمنا صيام شهر المحرم ولا تحرمنا الصلاة الليل يا رب العالمين. وهو من الأشهر الحرم، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. هذا قالها في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات. شنوما؟ ذو القعدة وذو الحجة اللي احنا فيه، والمحرم اللي داخلين عليه، ايه؟ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. اللهم يا رب بلغنا رجب وشعبان ورمضان، امين. اي اخواني، الدنيا بدأت تسخن، دينا نحب ونخدم كيفات ندعي الرب سبحانه وتعالى: اللهم هون علينا هذا الحر يا رب العالمين. واختم بهذا الحديث الجميل من الاثر، حديث قدسي، يقول المولى فيه: اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد، اتودد اليهم برحمتي وانا الغني عنهم، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم افقر ما يكونون الي، اهل ذكري اهل مجالستي، فمن اراد ان يجالسني فليذكرني، اهل طاعتي اهل محبتي، اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي، ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان ابوا فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعائب، من اتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد، ومن اعرض عني ناديته من قريب، اقول له: اين تذهب؟ الك رب سواي؟ الحسنه عندي بعشره امثالها وازيد، والسيئه عندي بمثلها واعفو، وعزتي وجلالي لو استغفروني منها لغفرتها لهم. وحد الله. اللهم اغفر ذنوبنا جميعا يا رب العالمين. الا وصلوا وسلموا على المصطفى الحبيب، تنالوا الخير من خير مجيب، توجهوا الى ربكم بخضوع وانابه، عسى ان نحظى منه ان شاء الله بالاجابه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فهل انت ان تحمد وهل انت ان تعبد وانت على كل شيء قدير. لك الحمد بالاسلام، ولك الحمد بالايمان، ولك الحمد بالقران، ولك الحمد بمحمد عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على محمد في الاخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، وصل على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. يا رب لا تفتنا بعده، يا رب لا تفتنا بعده، يا رب اجعلنا في هذه الدنيا على سنته، واجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين، وعن سائر الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك ورحمتك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا ربي كن في كيد الصهاينة الغاشمين الظالمين. اللهم يا ربي كن مع إخواننا في فلسطين. اللهم يا رب أصلح حالهم. اللهم اجعل لهم من بعد ضيق فرجا، ومن بعد هم فرجا، وانصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حوال المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اكتب لنا في الأقصى صلاة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات. يا رب اجعل بلدنا تونس بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عن تونس شر الغلاء وشر الحر وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أبعد عن أبنائنا شر المسكرات وشر المخدرات يا عظيم يا رفيع الدرجات يا رب العالمين. اللهم أنجح أبناءنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لآبائهم يا أرحم الراحمين. لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا بابا للخير إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا طالب علم إلا أنجحته، ولا غائبا عن أراضينا إلا سددته ورددته. يا ربي ولا عاطرا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا عاطرا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا عاطرا عن العمل إلا بالشغل أكرمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا غنيا إلا حننت قلبه، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رفيع الدرجات، يا منزل الآيات، يا رب العالمين. رض علينا الوالدين، رض علينا الوالدين. اللهم إن كانوا أحياء فخذ بنواصينا لإرضائهم، وإن كانوا أمواتا فتكفل بإرضائهم عنا، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على حبيبنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أجمعين، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى

فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله.

0: صحراء، عروس صحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة في موجز الثانية للأنباء. توفيت اليوم عاملتان وأصيبت 13 أخريات بإصابة متفاوتة الخطورة في انقلاب شاحنة خفيفة بالطريق الرابطة بين معتمديتي الرقاب والمزونة. تنتظم يوم غد حملة نظافة شاملة بمعتمدية ميدون. تأتي هذه الحملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية مدنين واستعدادا للموسم السياحي. تعقد اليوم لجنة التشريع العام بالبرلمان جلسة لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. تعرض مؤخرا قسم التحضير بالمدرسة الابتدائية الأمل بمدينة مدنين إلى اعتداء من قبل مجهولين عمدوا إلى العبث بمحتوياته وإتلاف البعض منها. العالم أكد حزب الله اللبناني منذ قليل رفض إملاءات العدو الصهيوني، وأضاف أن المفاوضات المباشرة مع الكيان أدت إلى مزيد الانقسام بين اللبنانيين. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

أعرف إيش أحكي، يمكن شدت لساني، خايف أسولف لك وأقول الآه والآه، لونا عتب ومع الطراب اللوم علي على الوفا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثالثة بعد الظهر هنا من إذاعة تطاوين. دخلت اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية تدخلة تجان حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين بإدارات مختلفة تحت شعار سفراء السلامة على الطريقة. تنظم دار الشباب غنوش البرنامج التنشيطي التوعوي التحسيسي الأكاديمية الشبابية للسلامة والأخلاق المرورية بداية من اليوم وإلى غاية 15 من الشهر الجاري. توفيت اليوم عاملتان وأصيبت 13 أخريات بإصابات متفاوتة الخطورة في انقلاب شاحنة خفيفة بالطريق الرابطة بين معتمديتي الرقاب والمزونة وتحديدا على مقربة من المدخل الشمالي لمعتمدية المزونة حين كانت العاملات الفلاحيات في طريقهن إلى العمل. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية التوصل إلى تسوية رائعة مع إيران، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا بحضور نائبه جيدين فانس. أخيرا، أعلن حزب الله أمس تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف صهيونية جنوب لبنان وشرقها، موقعا قتلى وجرحى في صفوف العدو الصهيوني. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العيش، إلى اللقاء.
3: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: مدينة سوسة العتيقة، إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
1: يا مكان،
0: سوسة المدينة التاريخية تزخر بمعالم أثرية وإسلامية كثيرة، ما جعلها تصنف كتراث عالمي منذ سنة 85 و900 وألف. تميزت المدينة بكثرة المساجد الصغيرة، سميت بمساجد أحياء، ومن أبرزها مسجد بوفتاتا، وهو مسجد يقع وسط منطقة اختصت بالسكن عكس المناطق الأخرى التي احتوت على معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإدارية. الباحث في التاريخ والناشط في جمعية صيانة مدينة سوسة أنور الفاني:
2: جل المساجد القديمة هذه ترجع لتاريخين، العقدين اللولاني القرن التاسع ميلادي هو أوج الحضارة العربية الإسلامية على معناها دوليا وقطريا في تونس، يعني القرن التاسع ميلادي ثالث هجري هو يعتبر العصر الذهبي أو هو عصر الأغلبي، يعني من 800 إلى 900 قبل ما يجوا الفاطميين. ثم الفترة الثانية اللي ازدانت مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار بالمعالم الدينية وكذلك المعالم المدنية هي القرن 11 ميلادي. من بين المعالم هذه اللي حافظت عليهم مدينة سوسة مساجد صغرى، مساجد أحياء، هذوما مساجد حي. عندنا مسجد دموس، عندنا المسجد المعلق في السور، عندنا مسجد سيدي علي عمار اللي يرجع للقرن العهد اللي الواجهة نتاعو من أجمل الواجهات موجودة داخل المدينة العتيقة، من سوء الحظ وقع طمسها يعني في فترات أخيرة، لكن يعتبرها المؤرخين من أجمل ما هو موجود كواجهة. من بين المساجد الصغيرة اللي تحضنها مدينة سوسة العتيقة داخل الأسوار، عندنا أقدمهم وأجملهم في الحقيقة هو مسجد بوفتاتا.
0: على بعد أمتار من المسرح الأثري بسيد الظاهر بسوسة، في الطرف الجنوبي للمدينة العتيقة في آخر نهج المر، يقع مسجد بوفتاتا. هو أول معلم إسلامي يعود تشييده إلى الفترة الأغلبية 38 و800 41 و800 للميلاد، الموافق ل 23 و200 26 و200 للهجرة، كما يقول محمد اللواتي المكلف بالإشراف على المعالم الإسلامية بولاية سوسة.
3: أول مسجد تبنيه هو مسجد بوفتاتا، قبله كانت موجودة الرباط، بعد مسجد بوفتاتا تم بناء الجامع الكبير، وبعد الجامع الكبير تمت إحاطة المدينة بسور. من ناحية التسمية ينسب إلى أحد عمال الدولة الأغالبة، وهو بوفتاتا الذي أشرف على الأرجح ببناء هذا المعلم.
0: ولكن هناك رواية أخرى لأصل التسمية حسب الباحث أنور الفاني.
2: اللي أشرف على البناء واسمه بوفتاتا واللي أعطاه اسمه المسجد هو كان من الموالي متاع الأمير، يعني كان عبد في وقت من الأوقات تعتق ثم أصبح مولى الأمير.
0: على صغر مساحته حوالي 100 متر مربع، يحتوي المسجد على كل مقومات الجامع من صحن ومحراب ومنارة وبيت صلاة.
3: تقريبا في جميع المساجد الداخلية أو حتى المساجد التي تلته أنها تكون مقسمة إلى بلاطات طولية وأخرى عرضية. هذه البلاطات تقسم عادة بالأعمدة، لكن في هذا المسجد نجد بيت الصلاة مقسمة بركائز حجرية، ركائز حجرية مبنية بالحجر، في المقابل أنها تأخذ إلى حد ما شبيهة بالشكل الصليبي.
0: مسجد بوفتاتا لعب أيضا دورا أساسيا في تشكل المدينة العتيقة.
3: أهم حاجة يعطيه ويعطي أو يوضح كيف تم أعمار المدينة أو تعمير المدينة على الوضعية التي تم فيها تشكل المدينة؟ كيف تشكلت المدينة؟ تشكلت تدريجيا وفي اتساع المدينة. المدينة لم تتشكل دفعة واحدة، المدينة تشكلت عبر مراحل تدريجيا. صغر المساحة من مساحتي يدل بشكل واضح على عدد السكان الذي لم يكن يتجاوز لم يكن عدد كبير، هذه بكل بساطة معنا.
0: وتمثل النقيشة الموجودة على واجهة المسجد دليلا واضحا على تاريخ تشييده.
3: يؤرخ هذا البناء بنقيشة مثبتة بواجهته الشمالية، هذه هي الوثيقة الوحيدة التي نكتسبها حول هذا المعلم، وهي وثيقة رسمية منقوشة إلى حد الآن ما زالت موجودة وظاهرة للعيان.
0: بالعودة إلى كتب التاريخ نجد أن العمارة الإسلامية في الفترة الأغلبية في جهة الساحل، سوسة والمنستير والمهدية، تتميز بصلابة البناء وغياب الزخرف، وهي من المميزات التي اتخذها مسجد بوفتاتة.
3: المعلم لا يوجد فيه أي زخرف باستثناء النقشة التي نقشت بواجهة بيت الصلاة الخارجية، لا توجد أي زخرف، كانت معناها عمارة صلبة، عمارة دفاعية لا يمكن أنك تجتازها بسهولة، بنية مخالف عادة للخصائص العمارة الأغلبية.
0: ويعود السبب إلى وجود مدرستين في العمارة الإسلامية في العهد الأغلبي كما يفسر الباحث محمد التليلي.
3: المدرسة الساحلية تتميز بالصلابة والصبغة العسكرية، في حين المدرسة القيروانية هي مدرسة تعتمد على الزخرف، ونلاحظ أن مدنية أكثر من اللي هي عمارة عسكرية.
0: لمسجد بوفتاتة تأثيرات على مساجد أخرى في سوسة وفي خارجها.
3: هذه التأثيرات نلاحظها في عديد المعالم الأخرى سواء في مدينة سوسة أو خارج مدينة سوسة. أوله هو الجامع الكبير بمدينة سوسة، نلاحظ نفس الركائز، نلاحظ تأثيرات على مستوى الواجهة، الركائز الحجرية نلاحظها في جهة أخرى بجهة الساحل، وهي موجودة هك الركائز اللي تم تقسيم بيت الصلاة، نلاحظها في جامع هرقلة من جامع سيدي بومنديل بهرقلة. أيضا هذه الواجهة نفسها نلاحظها في جامع الزيتونة بمدينة تونس. فبالتالي هذه الواجهة الضخمة، الواجهة الخالية من الزخرفة، الواجهة المبنية بحجارة كبيرة وبحجارة صلبة نلاحظها في هذه المعالم.
0: كثيرة هي المساجد الصغيرة الموجودة بمدينة سوسة العتيقة، ولكنها تبقى مغمورة وغير مثمنة، ولهذا الأمر وجب الاعتناء بها للحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية. رياض الحاج سعيد، المتفقد الجهوي للتراث بالساحل.
4: تصدعات كان موجودة، التفتت الحجارة زاد، وعلى أساس كان دخلوا في المعالم هذه للقيام بالترميمات اللازمة وبالصيانة اللازمة. لكن المعالم هذه والزوي والزوامع نحكيوا عليهم والمقامات ما ترجعش من نظر المعهد التراث، لكن عنا عليها سلطة الإشراف، سلطة النظر. احنا على خطية تنتمي إلى النسيج العمراني القديم اللي هو مرتب تراث عالمي، وعلى هذا احنا معناتها اي حاجه في وسط البريمتر تاع التراث العالمي هذايا، في المحيط تاع التراث العالمي هذايا، احنا ندخلوا فيه اليا.
0: توظيف المعالم التراثيه والاسلاميه خاصه الموجوده في المدن العتيقه اصبح اليوم امرا ملحا، نظرا لدورها الهام في التعريف بالمنتوج السياحي بشكل عام وبالسياحه الثقافيه بشكل خاص.

0: مسجد بوفتيتا وثائقي من إنتاج إذاعة المنستير. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي وليد بخريس.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
3: تكريما لمسيرة الفنانة الزهرة فايزة، مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية.

0: امي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكاك ناس مليح وبر.
3: امي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عايشك. رديتوني زهرة فايزة امي تراكي يرحمها. اي ابدا ابدا يا مخرج.
6: امي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عيم

0: حفرة مازوتي شي حاجة وحشمة منك.
1: لطف عليك لطف عليك عليها الحشمة يا أخي. أنت مستنسة تشتها حاجة وتحشمة، شنو اللي تبدل في الدنيا؟
0: ليلي بالحق بالحق اسمعني، نحب نطلع على هيك اللوحة هذيك اللي نقزو منها في الماء.
1: نعم بلونجور البلونجور يا نسيها عليه، ايش عملوا لك من الوتير يا بنتي؟ قل لي بالك تصحيب رخيصة باش ترزيهم فيها مساكن.
0: أمان رمزي زيان تشي نعمل منها بلونجور في الفيسين.
1: انتي ناوية تعمل تسونامي في الوتير؟ نزيه اسمعني اقعد هايدا اتو نزل للبحر ارحم.
0: باهي باهي رمزتي ما تنرفزش روحك، مشي حاجة اخرى وحاشمة.
1: ما تحشمش ماني قلت لك ما تحشمش، ما عادش تتمروحك بالحشمة، مش باهي لك يا بنتي.
0: باهي امان عزيزي خد لي كريب.
1: يخي مش تو تو برك كنت تاكل في ثلاثة كعبات كريب.
0: هاو هاو شي كرامة كله تقوله أمان.
1: بيه بيه بيه يا يا يا يا يا كرامة.
2: من فضلك سي كرامة
1: اللي جرتك. بيه يا سي كرامة
2: كرني الكريدي متاعكم تملاه وما بقاش فيه ورقة بيضة نقيد عليها.
0: تي هذا اللي بيك تي مو عمل كرني آخر يا كرامة
2: حتى تخلصوا الكرني الأولاني. تعرف قداش عندكم كريدي حتى لتوا؟ وين هو سال كرني؟ أهو عندكم 120 كعبة بيتزا جيون الفور ولا يخدم لحساب مرتك وما زال ما زال. وعندكم يا سيدي 140 لا لا 180 كعبة كريب.
1: نعم نعم 180 كعبة كريب كيفاش كليتهم؟
2: بنياتاش الله ما عافينا الكعبة ورا أختها تختفى خطفان من فوق نارها اللطف.
0: يا ولدي راني باش ندوخ من الشر تجيبوا لي هالكريب من بعد ونتفاهموا.
1: نزيها اسكت. سي كرام شوف انت عملت عملت خوي كمل معانا هالايامات اللي مازالوا حتى اللي العم يقصد ربي، وزيد ما تنساش اللي احنا عاملين ورقه ما بينات
2: من فخره واشرب ماء على خاطر عمك ظهر مكيكس ومكبش في دار الدنيا. كل يوم نعمل تليفون للكلينيك نجد عليه يقولوا لي مازال تحت الماكينات، وتليفون اليوم قال لهم تزيفو
0: قصد ربي
2: دوي يظهر لي انا هو اللي باش نقصد ربي قبل عمك.

0: كريب.
1: وين نحب بيتزا وكوكتيل.
2: فاش قال ماكو ما زلتوا كفطرتوا وزيد العشاء عندك بيه.
3: اوه تحبهم يقعدوا جويعة للعشاء؟ يا ربي باش يقعدوا جويعة للعشاء.
2: اش مازالوا العشاء ثلاثة سوايع بالكثير. اسمعوا هاني جبت لكم حاجة باش تشدوا قلوبكم. قبيلة خرجت المجازان المقابلية شريت دبوزة جيبوا يترا ونص وحارتين فنكوش يعملوا كيف كيفك. اسمعوني هاكا كلهم بسرقة ومن غير ما تشلقوا لي سيرفور.
0: با تشري بالمجازان؟
2: با ما لبش نشري من عند الفحامة.
4: سي با فري باش نوليو كيف التوريست اللي دخلوا فيها سيكان سيكان للوتيل يا جازوز يا جو يا جبن يا خبز. هذا احنا
2: بالله ما تحب نشيلكم الجوي من الوتيل يا ولادي. احترموا حاجة اسمها ميزانية.
3: اكهو زويز منك يفلسوا الوتيل انت
2: ولا نفلس انا يالا. مهبول انا باش نشري كاس فيها عشورية جو بحق ثلاثة بابز بوقيترة ونص من العطار ما يحلي طهور. انا اسمعوا كلامي وتبعوني. هاي الدبوزة بالساك تحت الطاولة كل مرة نعملوا مزة وهكاك نحافظوا على الميزانية ونربحوا في كروشاتنا أكثر كمية.

0: صباح الخير يا وجه الخير.
1: مينو كرامة؟
0: كرامة أباطر سيرفيس، أطلب تون سويت تلقاني بين يديك.
1: أحليلي باش تولي رهبان؟
0: نولي حتى عبيثة، أطلب بركة، تخيل، تصور، اتمنى.
1: تعرف يا وش قاعدة نتخيل تو؟
0: استنى تو نطلع. أنت تو قاعدة تتخيل فيا الفرس الأبيض اللي جاي على حصان أبيض باش يخطفك ويطير بيك.
1: لا لا لا لا، مش هذي.
0: مالاش تخيلتني؟ خليني نتمتع معاك، حكيلي.
1: نتخيل وانت توا قاعد هكا الذب اللي في عينيك يطل الشافي باي ولا الجمعي خويا.
0: اكيد يا فرحو بيا.
1: اي يا فرحو بيك وسكت. حليلي يا حليلي.
0: نعرف من غير ما تقولي نعرف.
1: جلدك هذاك اللي انت مغرقة بالقوارص بتاع بودينار اللي ما يسلخوش الخير.
0: نعرف من غير ما تقولي.
1: وشيحوه زاد.
0: نعرف من غير ما تقولي.
1: ويقرضوه سيور.
0: نعرف.
1: اي ويفرقوه على الكتاتس.
0: نعرف.
1: راسك هذاك اللي يلبوا به الذريك الكور.
0: نعرف. يا ميمتي تطلعوش لا فامي ادامس وانا ما في باليش.

0: ما
1: لمجد قتل بنا أربعة جوب وأربعة بيتزا.
2: لا هذه مؤامرة على ميزانيتي
1: خويا قصان.
3: أفوتر سيرفيس فضل مدام.
1: هيت أربعة كوكتيل وأربعة بيتزا.
0: نكتبنيها يا نزار.
2: الميزانية يا بهاء.
1: اسكت انتي
3: مدام. كيفاش تحبوهم؟
2: ميني طبعا.
3: أربعة ميني
1: لي ماكسي وكات سيزان.
3: أربعة باهي نكتب ماكسي ولا مينيت؟ شو ذكرني قريب يوفا من نكتب فسخ. اكتب فسخ
2: يا سيدي. اكتب وما تفسخش. ميني
3: اخر سوما. شكون زاد ميني؟
1: يا سيدي
3: ميني
1: تكتب كين ماكسي.
3: ماكسي
4: ايوه ايوه الريتم قوي والضغط على حامل الكرة كبير. اتبع فيه نزار.
5: اي نتبع فيه. مقابلة حماسية وكبيرة ان شاء الله ما توصلش العمر.
1: مانيش كين الماكسي.
6: الي ماما الي ماما الي ماما
1: ماكسي
4: بابا. الو الو الحكم يصفر ضربة جزاء في الوقت القاتل في 92 دقيقة لعب.
2: علاش التربيز توا يا اخي؟ انا اش قلت عزيزتي بخلاف هذا؟
6: ويلي وي ماما علي ماما علي ماما
2: علي ماما. يا عمل الله هذا لا لي اختي. ومازال الرتور ولد المراه غالب ومغلوب. راه

0: كان جيت نعرف عليك فكري هكا ما نخذك جي.
1: وانا كان جيت نعرف من الاول اللي انا باش ناخذ فلوسي راني وليت بباص. ومع هذا اصبر اصبر يا نزيهة توعدك فيه جا الخبر نتاع عمي وتتفرد امورنا. تعرف انا عندي احساس باللي اليوم باش يجي خبر.
0: وانا عندي احساس باللي خبري انا باش يسلك بالخبر من جوع وخلي تسلك فيها على الجرايد. قال لك زوجه منع زوجته اكل البيتزا فماتت بالغصه.
1: مش خص
0: نعم
1: ايش باش نعمل له؟ نقلع له الخيوط ونعمل له ماس في الماكينات اللي تخدم له في قطاع بدنه.
0: يا فكره تحفونه.
1: نعم تحبي نستجرم لله.
0: سي دبرت ما ناكله.
1: مزيه وجه هنا وين ماشي؟
0: شش تحساني جيتك تحس.
1: اسمع الكريدي لا
0: تخافش ما تخافش بلاش مبلش.
1: جلاني الله الله الله شو تعمل لي فضيحه يا نزيه. اسمع كنت تشد انا ما نعرفكش.
2: يا ولادي هيا يا ولادي يخرجوا من البيسين. البيتزا راهي بردت ما هياش رخيصه. الله اعلم بيا كيفاش بعت حتى
3: ما عينيش يا بابا. خلينا نكملوا البروجون هذا ونجيو به يا
2: وراك بالله بالله. هيا مالا كملوا طوبة البروجون بتاعكم في عقلكم. وانا هاني ماشي باش نعمل البروجون على كعبة البيتزا على الاقل نرجع خسارتي في كرشي ولا في البوبال.

0: أبوي أبوي هاي انزل أعمل غطسة في البحر سيدي جارة وراك حك الزيت.
1: لا لا خليني تو تو من بعد ننزل.
2: دي سايبو يا جماعي دي بالك شي حاسة ما يعرفش يعوب.
1: نايا ما نعرفش نعوب. عندك الحق يا قميرة ما حضرتيش علي مني كنت نايف اللندوشين هاك العام.
2: هي فيها بحر؟
0: اي سيدي جا فيها بحر هباي مش هكا
1: شفتي هاو قال ليك فيها بحر هذاك باش تصدقيني.
2: ليه مصدقتك؟ اش باش نعمل حلق ذا حلصة
1: هي كما عندي تو جماعة الالمان كي حصرناهم هربوا الكل على طريق البحر.
2: انت على اندوشين؟
0: اي هباي كما نقولنا سيدي جا انت على اندوشين
1: ريتي باش تصدقيني.
2: ليه واه صدق يا شومي
1: هيك هاو اتلفت لي ديغون كيما عندي تو وقال لي جيب جرتهم هالشافي.
2: ديغون
1: دي هذا واحد صاحبي حاربتنا وياه كان جيني نار ساعتها يعاد ما كنتش من العكسي نركب على الطنق بي 22 وسبق شدي جرت.
0: هباي هباي راك في البحر واش مدخل سيدي جا الطنق في الهدرة دي سيدي المرأة راهي مازالت ما استنستش بيك.
1: دوم انت لغمي فيه هي ومن حيني اتبلانجيت وبديت نسري هاو نسري
2: وانتي في التنقة؟
1: لا نعوم اخا ما قلت لك شناية.
2: ليه ما قلت ليش؟
1: دي ما هو التنق طاح لي ومبان في الثنية اتنقبت لي العجلة.
0: باي هباي راك سيدي جا خرجت على السكة
1: باش تسكت ولا نهفي عليك بهالفطور.
2: اوه عبتني بشوية يا ولدي لعبت علي الصفرة.
1: ضريتك انت على الفطاي سامحيني هقبيرة. وين وصلنا نحن؟
2: من خلينيك تسري؟
1: اصحيح نسري؟
2: اي من وقتيش؟
1: من ساعتها.
0: باي هز راسك شوية سيدي جا وخذ نفس وما بعد كمل.
2: ليه خليه مستينس هي عاد انت بقي تسري.
1: يوك هو ما دريت لا ساعة هي ولا اثنين ونا نسري هزيت راسي نلقى الناس على الشط ملمومة وهزت صاوري وتعيط بونجورناتو شافياتو فرنت نسري ونا نسري فت لندوشين وطلعت في إيطاليا.

0: تبين البيتزا؟
1: البيتزا اتسرقت. اجري ولي.
2: شبيك سي لمجد لاباس
1: يا اخي؟ ما ريتوش كون هز البيتزا فوق الطاوله؟ راهم اربع كعبات كاملين، راهم حق راديو كاسات من بومنديل.
3: نقول قطاطس.
1: قطاطس
2: كيما قلت لك ذول ما يكونوا كان القطاطس.
1: بالله بالله على غالي يا سيدي. على كل حال بعد شويه هالقطاطس اللي هزوهم توا يظهروا.
2: كيفاش؟
1: ماني وليدي قبل ما نقوم فوق الطاوله صبيت عليهم دبيب زامسل.
3: اه يا ابتي مرشي. رمزتي.
4: كنتم مع
5: خديجه بن عرفه، علي بن سالم، عزوز الشناوي، فاطمة الحسناوي، لطفي العكرمي، يحيى الفايدي، ألفة الحكيمي، حنان الشجراني، إيمان اليحياوي، ناصر العكرمي، وحميدة العبيدي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، إخراج عماد الوسلاتي.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. دخلت اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية دخل تجان حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين بإدارات مختلفة. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. صدرت وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال لذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. أخيرا وفي العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية التوصل إلى تسوية مع إيران، مضيفا أن التوقيع على الاتفاق ربما يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم نشرة جوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 12 جوان 2026. هناك إعلان برياح قوية صالح 24 ساعة بداية من يوم 11/6 على الساعة 9 بالتوقيت العالمي، يهم مناطق شمال تونس وشرق تونس. بالنسبة لشمال تونس، ريح شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور تصل محليا قوة 8 ثم تتقلص في نهاية الليل. وبالنسبة لشرق تونس، ريح شمالية غربية قوة 7 من سلم بوفور تصل محليا قوة 8. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة واليوم الغد. بالنسبة لهذه الليلة بشمال تونس، الريح غربية شمالية غربية 5-15 عقدة محليا 15-25، البحر متموج ومحليا شديد الاضطراب، الرؤية جيدة وبالنسبة للطقس حب قليلة. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة، الريح شمالية تتجه شرقية 20-30 عقدة تتقلص منتصف الليل 15-25 عقدة، البحر شديد الاضطراب يصبح محليا مضطرب، الرؤية متوسطة إلى جيدة والطقس سحب عابرة. بالنسبة لخليج جيبس هذه الليلة، الريح شمالية شرقية 15-20 تتقلص محليا 5-15 عقدة، البحر متموج، الرؤية متوسطة إلى جيدة والطقس سحب عابرة. نمر التوقعات بالنسبة ليوم الغد. بشمال تونس، الريح غربية شمالية غربية تتجه شمالية 5-15 عقدة محليا 15-20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى متموج والطقس سحب قليلة ورؤية جيدة. بالنسبة لشرق تونس يوم الغد، الريح شمالية غربية شمالية شرقية 5-15 عقدة محليا 15-25 عقدة، البحر متموج ومحليا شديد الاضطراب، بالنسبة للطقس سحب قليلة ورؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لخليج جيبس يوم الغد، الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية 5-15 عقدة، البحر متموج والطقس سحب عابرة ورؤية جيدة. شكرا لكم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

الموسيقى التونسية الأصيلة على بانوراما مع فوزي الغلوفي. سلطينة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: الخميس مساء هنا من إذاعة تطاوين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحديد أسعار قبول الحبوب لصبة 26,000. أصدرت وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26,000 و 27,000. دخلت اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية تخلتجان حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين بإدارات مختلفة. تنتظم يوم الغد حملة نظافة شاملة بمعتمدية ميدون، وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة حملات نظافة جهوية بولاية مدين واستعدادا للموسم السياحية. في العالم، ذكرت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية اليوم أن الخطوط العامة ونص مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية باتت شبه نهائية، وهي تنتظر إقرارها نهائيا في إيران. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل أصايل مع منى العبد، إلى اللقاء.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: وألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل مع منى العابدي.

عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا وين ما توصلكم موجات الإذاعة التونسية من تطاوين أصايل من توا حتى الحدود الساعة 8 ليلا إن شاء الله. رافقني فيها في الهندسة التقنية أحسن لمحمدي، ومن غرفة الهاتف الزميل عادل جميل. إذن عديد الفقرات إن شاء الله اللي تعودت بها وموجودة معنا ديما في أصايل الجمعة باش تكونوا معاكم إن شاء الله في المساحة هذه. باش نمشي الأولى الألغام بعد نرجع.

مع اتصلتينا هذه لطفي بوشناق جينا خبر رحلو زميلنا حسن المحمدي اللي أمننا المساحة الإذاعية هذه. نسمعوا توا بخبر نجاح بنته في السنة الأولى من الجامعة السنة الجامعية من الدورة الرئيسية اللي هي خبر رحلو برشا فرحنا الكل ومحلها هكا وانتي تخدم وبعيد شوية وتسمع بالأخبار الحلو هذه إن شاء الله ربي يفضلها له أكيد يفضلها لميمتها وإن شاء الله ربي في نجاحات أخرى هكا نحب وليداتنا وصغيراتنا يفرحونا خاصة العام الأول هكا في الجامعة والبعد والكل إن شاء الله مبروك عليها ومبروك على زميلنا حسن المحمدي وأيضا على الناس الكل اللي تستنى في نتائج وليداتها خاصة في الدورات الرئيسية للامتحانات كانوا في الجامعة أو في المناظرات إن شاء الله الوطنية والامتحانات الوطنية. إذن باش نبدأ بأخبار الطقس كالعادة من تطاوين إن شاء الله الليلة أكيد هي الطقس حلو النسمات جميلة ليامات هذية في الجنوب الشرقي بشكل عام لكن أكيد ديما خاصة للسفرات الليلية ماذا بينا نعرفوا أحوال الطقس الليلة في تطاوين سحب قليلة والحرارة 21 درجة في ولاية مدنين سحب قليلة والحرارة 23 درجة في جابس 24 درجة وسحب قليلة نفس الشيء وفي صفاقس 23 درجة وسحب قليلة في ولاية القيروان سحب قليلة والحرارة 22 درجة في ولاية سوسة 21 درجة وسحب قليلة وفي ولاية تونس سحب قليلة والحرارة 20 درجة طقس ملائم للسفرات الليلية خاصة من الجنوب توا مع طقس الصيفي والكل تكثر السفرات الليلية فقط ديما نوصي معناها في المساحة هذه انه ردوا بيننا شوية شوية ثنية زينة للناس الكل ما نتزربوش برشا اللي هو تعب مثال شيء أجل وإلا يوخر شوية السفرة أخير لقدر الله من اللي نندمو عفوا نشوفه في برشة تهور في الطريق بدأ من توا خاصة في المناطق السياحية العشية بدأت في برشة نشوفه فيها على الطريق نحكي على طريق جربة جرجيس برشة تهور وأيضا حوادث مرور خلال الأيام القليلة الفارطة تقريبا على الأقل بالنسبة لي نشوف نلاحظ كل نهيرين فما حوادث مرور لذلك ماذا بينا تهور لا سياقة سرعة المفرطة لا والمجاوزة الممنوعة خاصة بالنسبة لجهتنا لأنه فما برشا منعرجات في الطريق أيضا ثم شاحنات نعرفوا على طريق مدنين حتى البنجردان وغيره فما شاحنات ومن طريق من جابس حتى وأيضا من تطاوين حتى المنطقة السياحية جربة جرجيس فما منعرجات فنحترموا الطريق يعني وأداب الطريق وأيضا كل قوانين الطرقات حتى نوصلوا سلامات نجنبوا رواحنا وغيرنا من حوادث الطرقات. حكيت على السفرات الليلية إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل اللي تختار طبعا الحافلات بالنسبة للشركة الوطنية وإلا أصدقائنا في سواق الواجهات إن شاء الله ثنية زينة للناس الكل وخليكم معنا على أمواج إذاعة تطاوين.

0: الكيلاني الذوادي محطتنا الأولى من أجيم جربة كالعادة. أهلا وسهلا كيلاني.
1: أهلا وسهلا، مساء الورد مساء الفل ليك منى ولكل السادة المستمعين، ونحب تشك تحية صيفيا نجم نقول لأن دينا سخونة شوي صيفيا
0: عندكم أجيم. عاد النسمة باهية حتى القيلة
1: نسمة بحرية
0: كنت نشفيها شوي
1: نسمة بحرية جميلة. وعلى شط معناها في بلاد الجربية كما نقول معناها فهمتي هو جميل جدا معناها الطقس لو تعرف انت الصيف ضيف يقولوا فيه على خاطر بحر يقولوا الصيف ضيف
0: ما نعرفش قصتها المقال
1: لا يقولوا فيه على خاطر بحر معناها مو هيك ضيف
0: لا ولا محاله وين السخانه يجي برزين شوي
1: المهم نحب كذلك بالله تحيه تحيه لكل الزملاء التقنيين اللي معاك نحب نحييهم
0: حسن المحمد
1: وان شاء الله وان شاء الله تكونوا معنا في البرود تخدموا
0: لا لا الحمد لله امورنا عالية
1: الحمد لله معناها اهم حاجه لان الصيف ديما بحرارته اليوم مدخلت باش تكون بطبيعه الحال من جيم وانا حاليا متواجد على الكورنيش نتاع جيم باش نحكي اليوم على العائله على أهمية العائلة وأهمية الترفيه في المناسبات وخاصة في المنتزهات ونجم نقول حتى العروسات بين ضفري للتلميذ والطفل الصغير خليه يتفرهد لأنه كان في أيام تاع ضغط حب يزم يخرج كيفاش العائلة يزم نحسوا العائلة وأهمية الترفيه بالنسبة للطفل خاصة وإحنا قادمين على فصل الصيف. هذه اليوم كما تعرفي هي العطلة على أبواب بدايتها العطلة ولكن نستنوا في النتائج إن شاء الله النتائج كل الناس موافقة أو ناجحة للبكالوريا والمناظرات بتاع السنة السادسة السنة التاسعة عن قريب وبداية جويلة ننطلق في الصيف والبرمجات الصيفية والعائلة التونسية كيفاش زاد تبرمج الصيف معناها هذا بتفرد الصغيرات سواء في المنتزهات سواء في على الشواطئ سواء على في رحلات او حتى في عروسات. هذه الاهميه نتاع وسائل الترفيه هي على الصغار وعلى العائله لان هي المتنفس. شكون ضيفي بالبيتحاء نشط المجتمع المدني في كمال بكوبه للحديث معاه حول الموضوع هذا. مرحبا بك وانا عشرب كما نسمع في كمال
2: جو جربة وجو ساعة تحية للسادة المستمعين والسيدة منى وتحية للكل يسمع فينا. جربة معروفة من في بعد القايلة تتبدل النسمة في
1: النسمة اليوم والجو كورنيش والحركية والبطاحات
2: أتمنى إن شاء الله يتعدى الصيف كامل هيك إن شاء الله متنسم وما تسدش هكا سخانة برشا.
1: فكرة موضوعنا اليوم أهمية كيفاش العائلة توفر وسائل الترفيه للصغيرات واحنا قادمين على العطلة بما فيهم شواطئ بما فيهم العروسات بما فيهم مهرجانات بما فيهم وخاصة نحب نركز على البحر والخرجات بتاع البحرية والقعدات بتاع العائلية على البحر يعني عندها دور هام كترفيه
2: بطبيعة احنا ما زلنا كملنا الامتحانات وفي الامتحانات اللي بتعرف فيها ستريس على الكبار وعلى الصغار سواء للوالدين سواء للمعلم سواء للناس كلها عاشت ستريس كل واحد ماذا به ولده يتميز كل واحد ماذا به ولده ينجح ولي نقص شوية ونزيد بعد الامتحانات بطبيعة يزم يجي الترفيه يعني الصغير يزم يخرج توا وقت بحر صيف الدنيا سخانة ويمشي للمنتزهات والعشية وثم حابة خاصة في هجيم منتزهات نشطين وثم برشة حركية وثم برشة تنشيط وبرشة حفلات وحتى في المدرسة ثم شكون مدارس توا يحضروا الحفلة آخر العام والمعلمين وتلامذة المعامل ويحضروا في أنشطة باش يأثوا الحفلات
1: حتى رأيك كمان شاطرني الرأي أو للترفيه على الصغيرة تفصيل ضروري لكل عائلة
2: لا ضروري ترفيه الكبار والصغار وبالخص للصغار باش يعدوا عطلة مرتاحين باش إن شاء الله العام الجاي يبدو عام جديد عندي رأس جديد ويكون نفسيتهم مرتاحة ويكون أحسن صغير ويكون متفرهد وينتهك الستريس بتاع الامتحانات كما قلنا ويعيش وبطبيعته هو الصيف ضيف والصيف بتاع عروسات والصيف بتاع خرجات والصيف بتاع محواس وواحد يخرج يتفرهد هو وعائلته وخاصة في البحر وجو البحر والعشية يخرج شوية حتى من الدار ويبدل الجو ويقعد نجم يبعث في المنتزهات نجم يهز الصغار ثم مدينة العاب مثلا هنا في جربة نجم يمشي لها في أي وقت
1: من وسائل كذلك وردان الترفيه حتى دور الشباب على النجم الصيني نجم حسب رأيك أنت العائلة بتوع على أنا أولادها ينخرط في أنشطة درس للشباب ونوادي الأطفال ودور الأطفال
2: مثلا في أجيمة أنا تسمى برشا نوادي في دار الشباب ولا دار الثقافة ولا تم شو اسمه الجمعية الرياضية ولا تم نوادي زادة في خاصين بالرياضة ولا تم نادي التجديف وكلهم نشجعوا احنا الصغار باش يمشوا وينخرطوا وينشطوا في الصيف وبطبيعة هي الرياضة لازمة للصغير وللعباد الكل.
1: بالنسبة لي الترفيه هني في أجل انت ثم عائلات زادة تخيط ما تمشي البحر اما تعمل في اداه نقول احنا عشوين
2: اي
1: تعس معناها مو انت حسب رايك
2: لا ينجم يخرج اما ينجم نشجع انا العائلات وانا بدي نخرج مع عائلتي نخرج بالشبع لكن
1: مش بالضروره البحر معناها
2: لا بنسيم اذا نسمت البحر في الليل تاهي وبالذات ما فهمتني
1: مع الشبع ما تعرف البحر بنتي
2: اي نعرف ونعرف ونعرف حتى العوم زاد
1: ما تعرف تو حاليا نجم وندخل العوم وعادي معناها
2: والله ما
1: قلقش
2: تم عبيد الدو عنده
1: مازال وقت
2: لا هو من تو ما دام الدنيا سخونه واحد يتحمل يعوم ينجم يعوم اما احسن عومه هي كما نقولوا في شهر من جويلية وانت ماشي حتى او السو في حتى منفع على البدن وحتى دواء على كل الجهاز التنفسي كله فهمتي واحد يعمل غطسه في البحر يقولوا قبل العباد قبل يقولوا 40 يوم معناتها واحد ينجم يعد يستمر تاع يرتاح من البروده ويرتاح من كل الامراض اللي كتنا الجهاز التنفسي كل
1: بس هات خيرك انت ايش نعمل نصيحه للعائله
2: العائلات ولا ماذا بينا كل واحد كل قدير وقدره وثم ماشي حتى مش معناتها مربوطه بالماديات ولا حاجه تنجم تخرج تتفرهد انت وصغارك كما قلنا تقعد على البحر تنجم تعمل دوره تخرج مثلا لبلاصه اخرى تبدل ما تخرج من اجيب انهير تعمل دورة وجاي العراس بتبيعتها وجاي السهرية تمتع العراس وجاي في مقن المنتزهات ولا يمشي يبعث صغيرة ينخرط في دار الشباب ينخرط في الأنشطة في دار الشباب دار ثقافة في الأكاديمية لابد من الترفيه خاطر راو صغير بالشبعة في الدار حتى ما غير باش يعمل قلق العائلة
1: والأخر هو العائلة توصير صفة عامة ونطلقوا من عائلتك انت والعائلات على خلال أربعة يعملوا ميزانية خاصة الصيف ولا نعمل
2: فما
1: لا للترفيه هذا هنا وانت كيش تحفل معناها نعمله ولا ما نعمله
2: لا
1: ولا
2: نعم.
1: نخلوه على الله
2: معناها احسن حاجة واحد يعمل ميزانية خاطر تو بصراحة ضغوط الحياة برشا وضغوط المصروف ياسر يسمى الواحد يعمل ميزانية ويحضر روحه ما يخرج باش يمشي صيف على الاقل جمعة 15 يوم وكل اللي نجم هذا مدي والله انا يعني ديما خلى ربي بالنسبه لي انا خلى ربي بقدرة ربي ديما كل عام ثم برمجة وديما نخرج انا والعائله والحمد لله معناها
1: يعطيك الصحه فيك يا
2: جماعه في كيلاني يعطيك الصحه وشكرا للاذاعه
1: تطوير
2: نسلم على الوالده وعلى اصحابي والناس اللي يعرفوني كله وتحيه للجميع المستمعين
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه في كمال كنت معانا وجيت على اهميه حكيتنا على أهمية الترفيه للصغار وأشكال نجمو قولوا أنواع الترفيه نجمو وعمل دعوة كيف الأولياء مش ينقرطوا صغيراتهم في الأنشطة هذه الصيفية والترفيه هذه يعطيك الصحة في كمان أفدتنا بكل ما جيت به من معطيات بارك الله فيك نحب نأتي إلى الختام ونقول لك أنت تحية لك منى تحية للسادة المستمعين كل من يتابع فيك والتحية باهية للزملاء التقنيين معك إلى اللقاء أخرى.
0: شكرا جزيلا إذن هذه هي مصافحتنا الأولى من أجيم جربة مع الكيلاني الذوادي بدأت الأجواء الصيفية تخرج شوية بعد خاصة القراية وانتهاء الامتحانات بالنسبة للتلامذة الثانوي والإعدادي وأيضا بالنسبة للمدارس الابتدائية وقتها تولي العائلات تخرج شوية شوية وبدأت الناس تتنفس شوية بعد الضغط متاع الامتحانات في انتظار إن شاء الله صدور النتائج النهائية للمناظرات والامتحانات الوطنية إن شاء الله بنجاح للناس الكل باش نكمل بالأنغامة

نمشي لبعض الأخبار اللي تهمكم أكيد جهوية ووطنية. عددية الموانسة بجرجيس تحتضن اليوم وغدوة منتدى تلاميذ التاسع أساسي الأول من نوعه في جرجيس وولاية المدنين. وفق رئيس الدورة الأولى لمنتدى التاسعة بجرجيس محمد الشيباني اللي بين أنه يترأس الدورة نيابية عن مدير إعدادية الموانسة بجرجيس، وحكى أنه المنتدى تجربة جديدة جات نسجا على منوال منتدى البكالوريا وهو مفتوح لكل تلاميذ التاسعة، مشيرا إلى أنه عدد التلاميذ في الحصة الصباحية الأولى حوالي 30 تلميذ في انتظار التحاق تلامذة أخرين بالمنتدى. المنتدى يتضمن حصص دعم في المواد الأساسية للمناظرة مع حصة دعم نفسي. وأكد المتحدث أنه الغاية الأساسية من المنتدى هي تهيئة التلاميذ التاسعة إن شاء الله نفسيا وكسر حاجز الخوف لديهم من المناظرة. أيضا فما أخبار آخر لهم الجانب التربوي، وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة الوزارات الثلاثة يضبطوا إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية المقبلة 2026-2027. فما عديد الإجراءات الحقيقة صفحات طويلة نجموا تطلعوا عليها على المواقع الخاصة بالوزارات المذكورة وإلا على صفحة إذاعة تطاوين على تطبيقة فيسبوك. إذن كما حكيت الأمر هذايا يهم عديد الأولياء اللي يحبوا يسجلوا الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم للسنة الدراسية الجديدة، تتطلعوا على الإجراءات الكل كما حكيت على المواقع المذكورة أو على صفحة إذاعة تطاوين. هذه هي أبرز أخبارنا اللي تتعلق بخاصة التربية، وبش نكمل في نغم.

الجوم بكري شوية العشية، فما عطل في فيسبوك وإنستغرام، عمل المشكلة العطلة هذية حول العالم كان، ولكن في تونس الناس الكل بقات حايرة، فما عباد تدخل وما تفهمش شنو اللي صاير بالضبط. صارت ضجة كبيرة تونس على غرار باقي مناطق العالم، وين أبلغ مستخدمو فيسبوك وإنستغرام اليوم في جميع أنحاء العالم عن عطل مفاجئ في منصتي فيسبوك وإنستغرام التابعين لشركة ميتا. العطل هذايا تسبب في زوز خدمات على زوز مواقع، في عمليات تسجيل خروج مفاجئ، يعني إنسان يكون كونكتي حتى يلقى روحه أخرج بشكل مفاجئ من الموقع، وتوقف تحديثات الخلاصات واختفاء وظائف ماسنجر ورسائل المباشرة. وفي هذه الكل أظهر موقع داون ديتكتور لتتبع أعطال المنصات الإلكترونية بعد عصر اليوم في بتوقيت الرياض، ارتفاعات متزامنة في الشكاوي اللي يتم التبليغ عليها من مستخدمي المنصتين. المستخدمين أفادوا بأنه تم تسجيل خروجهم تلقائيا، ما تمكنوش من تسجيل الدخول إلى حساباتهم مرة أخرى، وظهرت لهم رسالة خطأ تفيد بأنه حدوث خطأ غير متوقع. وأظهر أيضا الموقع الرئيسي لفيسبوك رسالة مشابهة، وأبلغ الزوار بأن هناك خطأ ما، وأن الشركة تعمل على حل المشكلة باش يتم إصلاحها في أقرب وقت ممكن. شركة ميتا ما تديرش الصفحة يعني في حالة رسمية مخصصة لمنتجاتها الاستهلاكية لتوضيح حالة خدماتها والانقطاعات، لكنها تمتلك صفحة خاصة بأدوات الأعمال فقط. وأظهر نفس الموقع داون ديتكتور لفترة وجيزة وجود عطل كبير في فيسبوك، تعطل أيضا في وقت يعني التعطيل أيضا الموقع اللي ذكرته داون ديتكتور، ورغم عدم وضوح ما إذا كان ذلك مرتبط به، لهنا أيضا يطرح إشكال خطأ الموقع اللي أعلن عن الخطأ هذية واللي صارت فيها التشكيات، هو بيدو تعطل في نفس الفترة. نعرفوش إذا كان هذا مرتبط بذاك، طبعا هذا الكل على مستوى دولي وشركات كبيرة، إن شاء الله كل شيء يبان بالوقت. وساعات جينا بعض المعلومات عن طريق أخطاء هكا بالصدفة، فنكتشفوا خاصة في الجانب التقني حاجات جديدة. وقبل ما يتوقف الموقع ظهر عطل كبير في فيسبوك منذ حوالي الساعة 6:45 صباحا بتوقيت المحيط الهادي المحلي، يعني 5:45 مساء بتوقيت الرياض في السعودية، مع مشكلات واسعة النطاق في جميع منتجات فيسبوك حول العالم. إذن هذه هي المشكلة، مشكلة الفيسبوك، الناس اللي دخلت بعضها شوية والعبيد كل تسأل في بعضها شفما هل أنه حسابي مخترق، هل أنه فما حاجة، برشا ناس خافت. ولكن هذه هي مواقع التواصل الاجتماعي، ديما نقولوا ما تعتمدوش عليها بشكل كبير، وخاصة يعني الحاجات الشخصية والكل ماذا بينا ديما نستعملوهم كان بشكل رسمي، مش رسمي جدا، لأنه الوثائق الرسمية والمعطيات الرسمية كلها ماذا بينا تكون فيها ديما حماية طبعا للمعطيات الشخصية وللمسائل الرسمية، خاصة لأنه نعرف ديما المسائل التقنية هذه مفتوحة على كل شيء. مش نكملوا بالأنغام حتى لنشرة أخبار الستة، وبعد نرجع إن شاء الله في مواكباتنا وفقرتنا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادسة مساء هنا من إذاعة تطاوين من تونس، الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. تواصل عمليات الحصاد بنسق تصاعدي مع تأمين الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك. دار الخدمات الرقمية ببلدية خيل التوجان تدخل حيز الاستغلال. في العالم اتفاق مرتقب بين إيران والولايات المتحدة، وحزب الله يتمكن من القضاء على جنود صهاينة خلال عمليات جنوب لبنان وشرقه. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. دخلت اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية خيل التوجان حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين بإدارات مختلفة، ويندرج أحداث دار الخدمات الرقمية في إطار الجهود المبذولة لرقمنة الإدارة وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وفق ما صرح به كاتب عام بلدية خيل التوجان نور الدين مارس الذي تحدث في الإطار للزميلة هند رزق.
4: دار الخدمات هذه الرقمية تهدف إلى مساندة مساري اللامركزي والتحول الرقمي عبر تقريب الخدمات ذات الأولوية وتسيير النفاذ إليها من المواطنين وتفادي تنقلهم لمسافات بعيدة، إضافة إلى دعم آليات الإدماج الرقمي عبر توفير التكوين والإحاطة. المواطنين أغلبية الإدارات المحلية تنقلهم على بعد 30 كيلومتر في مارس. المشروع هذا يعتبر مكسب يدخل في سياسة الدولة بهدف تقريب الخدمات الإدارية للمواطن ورقمنة الإدارة. دار الخدمات اليوم باش تقدم 26 خدمة إدارية ترجع بالنظر إلى الهياكل التالية: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه، الشركه الوطنيه للاتصالات، ووزاره تكنولوجيا الاتصال من خلال خدمه المصادقه على الهويه الرقميه. الفضاء هذا يامن الخدمات نتاع زوز مخاطبين وحيديين وكذلك منشط لفضاء الادماج الرقمي. المكان نتاعها بجانب قسم الحل المدني وسط البلاد قريب من المواطنين الكل. هو التوقيت الاداري العادي، وكذلك ثم حصه استمرار ليوم السبت من 9 إلى منتصف النهار.
3: تحت شعار سفراء السلامة على الطريق، تنظم دار الشباب غنوش البرنامج التنشيطي التوعوي والتحسيسي الأكاديمية الشبابية للسلامة والأخلاق المرورية بداية من اليوم وإلى غاية 15 من شهر جوان الحالي. مشروع تنشيطي تنزل في إطار برامج الإدارة العامة للشباب لمعالجة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المكلف بالأعلام حمدي سواسية يضيف الإطار.
5: مشروع تحسيسي تثقيفي في إطار السلامة والأخلاق المرورية. بالنسبة للفقرات البرنامج يتقسم إلى جانب نظري وجانب تطبيقي. الشباب باش يكون مع تكوين في قانون الطرقات والسلامة والأخلاق المرورية، ومن بعد تكوين في الإسعافات الأولية من الحماية المدنية، ونهار السبت إن شاء الله باش يكون تكوين في المهارات الحياتية من ضمنها القيادة وديناميكية الجماعة، ونهار الاثنين باش تكون ثم زيارة ميدانية لمقر الحماية المدنية في جيبس باش نشوفوا كيف تصير أليرت، كيفاش تصير العملية داخل الغرفة والمقر بتاع الحماية، والعشية إن شاء الله باش تكون ثم عملية بيضاء لحادث مرور في غنوش. الهدف العام للبرنامج اللي هو تركيز نواة أولية لنادي يهتم وينشر ثقافة السلامة والأخلاق المرورية في غنوش.
3: ينطلق في 25 من جوان الجاري معرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش، ليتواصل إلى غاية 13 من جويلية القادم في دورته 42 بمشاركة 310 عارضا من 20 ولاية، بالإضافة إلى عارضين من دول شقيقة ويمثلون قطاعات متعددة من بينها الصناعات التقليدية والاتصالات والخدمات السياحية. على الصعيد الوطني، تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من شهر جوان الجاري المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. تفاصيل أكثر يقدمها المستشار الإعلامي للتوجيه الجامعي والمدرسي بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين حسين الشرفي.
1: هي المناظرة خاصة بتلاميذ السنوات التاسعة المتميزين في اختصاصات فنية مثل المسرح والموسيقى والتربية التشكيلية والرسم. منصة parenteducation.tn. الاختبارات ستكون يوم 24 جويلية والإعلان عن نتائج انطلاقا من 10 أوت. التلاميذ الذين اجتازوا بنجاح مناظرة الالتحاق والاختبارات يتمتعون بالسكن، وكذلك نفس الشيء منحة للتلاميذ الذين يستحقون ذلك بعد دراسة ملفاتهم الاجتماعية. معلومة ممكن تراه ماهوش اختصاص معناها مستقل بذاته، ماهي شعبة مستقلة بذاته، يدرسوا نفس البرامج السنة الأولى ثانوي مع تخصيص 6 ساعات اختصاص فني وضرب 2 لغاية البكالوريا. يعني في نهاية السنة الأولى ثانوي التلميذ مطالب بتوجيه لأحدى المسالك الأربعة: أداب، اقتصاد وخدمات، علوم وتكنولوجيا الإعلامية، مع تخصيص 6 ساعات اختصاص فني في جدول أوقاتهم.
3: أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية 26 و2027 و2000. بلغت كميات الحبوب المجمعة على الصعيد الوطني حوالي 1.374 مليون قنطارة، وذلك إلى غاية 9 جوان الجاري وفق ديوان الحبوب. وزعت الكمية بين حبوب استهلاك 1.346 مليون قنطار وبذور ممتازة خام 28,000 قنطار. ومن المنتظر وفق الديوان أن يشهد ناسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة للمراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. في الملفات العربية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه حث وسائل الأعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرامها نهائيا. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن تصريحات إيران المسربة بشأن اتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليها. أعلن حزب الله أمس تنفيذ 17 عملية عسكرية ضد أهداف صهيونية جنوب لبنان وشرقها، موقعا قتلى وجرحى في صفوف العدو الصهيوني. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، أكد أن استمرار أعمار المسجد الأقصى بالمصلين والمرابطين بشكل خط الدفاع يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتلال الصهيوني فرض واقع جديد داخل المسجد واستهداف مكانته التاريخية والدينية. وشدد على أن استقبال العام الهجري الجديد 1448 هجري ينبغي أن يترافق مع تعزيز الحضور في المسجد الأقصى والمشاركة في حلقات العلم والذكر والدروس الدينية. في ختام النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تواصل عمليات الحصاد بنسق تصاعدي مع تأمين الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك. دار الخدمات الرقمية ببلدية خيل التوجان تدخل حيز الاستغلال. في العالم، اتفاق مرتقب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحزب الله يتمكن من القضاء على جنود صهائنة خلال عمليات جنوب لبنان وشرقها. في الختام لكم تحيات حسن المحمدي في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار المساء. ألقاكم بخير.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الكورديسيبس هو نوع من الفطريات الطفيلية، ويعرف بقدرته الفريدة على النمو داخل أجسام بعض الحشرات ويرقاتها، خاصة اليرقات التي تعيش في التربة، ويستعمل في الطب التقليدي الأسيوي منذ قرون. يبدأ الكورديسيبس دورة حياته عندما تلتصق جراثيمه بجسم الحشرة، ثم تخترق أنسجتها وتنمو داخلها تدريجيا، مستفيدة من العناصر الغذائية في جسم هذه الحشرة. وبعد اكتمال نموه يخرج جزء من الفطر إلى خارج جسم الحشرة على شكل ساق طويلة تحمل وحدات تكاثره المسماة بالأبواغ ليبدأ دورة جديدة. في الطب التقليدي الأسيوي استخدم الكورديسيبس لتعزيز الطاقة والحيوية ودعم الجهاز التنفسي وتحسين القدرة البدنية، وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أنه قد يحتوي على مركبات نشطة ومضادات للأكسدة قد تساهم في دعم المناعة وتقليل الالتهابات وتحسين الأداء الرياضي، لذلك يباع اليوم على شكل مكملات غذائية. ورغم فوائده المحتملة ينصح باستخدامه بحذر وتحت إشراف مختص، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر في المناعة. وبفضل خصائصه البيولوجية الفريدة وقيمته الطبية التقليدية، يعد الكورديسيبس من أكثر الفطريات إثارة للاهتمام في مجالي الطب الطبيعي والبحث العلمي الحديث. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقع الأفضل من مفاجآت الطريق.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: أصايل. أصايل. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع منى العابدي.

مكملين بعد نشرة أخبار الستة إن شاء الله. بعد شوية باش نكونوا في جزيرة جربة في مواكبة لآخر يوم من أو اختتام مهرجان الأفلام البيئية في حومة السوق جربة، ثم إن شاء الله باش يكون لنا محطات أخرى مع فقراتنا القارة اللي تعودتوا بها. باش نكمل بنغم ثم نمشي لدار الثقافة فريد غازي بحومة السوق جربة.

0: إذن كما ذكرت بك شوية بالموعد الآن باش يكون مع تظاهرة أفلام البيئة، الأفلام متنوعة الرؤية والمصدر اليوم الاختتام تاع التظاهرة هذه في دار الثقافة فريد غازي حومة السوق جربة. وسعيدة باستضافة السيد كمال بنت عزيت مدير دار الثقافة. أهلا وسهلا سي كمال.
1: أهلا وسهلا بكم منى وبكل مستمعي إذاعة تطاوين، شكرا لك على الاستضافة.
0: شكرا لك أنت على قبول الدعوة وأيضا على التظاهرة هذه اللي هي مختصة يعني نوعا ما، وما أحوجنا لنوعية التظاهرات هذه خاصة اللي تساهم ديما في التوعية البيئية. إذا كان تعطينا تفاصيل على التظاهر.
1: هي تظاهرة السنة اخترنا لها باش يكون المحور متاعها هو السينما، خاصة الأفلام اللي اشتغلت على الجانب البيئي، وهي في الحقيقة بالاشتراك مع جمعية اللوتوس للثقافة والفن، وخاصة مع مساحة أفلامنا اللي هي بعلاقة بالجمعية وتوفير الأفلام هذية، وهم يشتغلوا خاصة على الموضوع هذية الأفلام البيئة، وهي تظاهرة لأفلام البيئة موجودة في تونس وكذلك في جربة في هذه الأيام. اخترنا 6 أفلام من في الموضوع في الموضوع هذا تتناول موضوع البيئة. أفلام أمس عرضنا 4 أفلام وثائقية على البيئة، فيلم كان شجرة الجحيم ومغارة للبيع، ثم تلة الحياة وصورة النمل. هذوما 4 الأفلام اللي شفناهم البارح، وكانت مصافحة أولى لهذه التظاهرة، ومهم جدا تناول موضوع البيئة. وكان نقاش بعد العرض الأفلام، كان فما نقاش مع الحضور حول الجانب البيئي وما اشتغلت عليه هذه الأفلام في الجانب جانب من جوانب البيئة.
0: بالنسبة لليوم في الاختتام،
1: بالنسبة لليوم في الاختتام فهناك 2 أفلام بشي تعرضوا هما فيلم أفق وكذلك فيلم ميل يغضيل، وهو كذلك تناول موضوع البيئة من جوانب أخرى، أفق على الطيور المهاجرة والفيلم الآخر على التنوع والتنوع البيئي والثراء البيئي الموجود في العالم بصفة عامة.
0: مهم جدا طرح القضايا البيئية من خلال السينما والأفلام، خاصة في جزيرة جربة اللي فيها محميات بيئية بحرية وأيضا مناطق رطبة، وإحنا جايين الفصل الصيف وعنا توا السلاحف البحرية جاية إن شاء الله، والتثقيف البيئي مهم جدا خاصة في المحيط هذية حتى ما نضروش الكائنات هذية الفريدة النادرة اللي موجودة وتعيش بيناتنا. ونعرفوا كما حكيت برشا مناطق محمية في جزيرة جربة دوليا، فمهم جدا انه التوعية خاصة للشباب والكل حتى يتعايشوا معها في محيط سليم.
1: صحيح منى، الجانب البيئي مهم جدا سواء في جربة ولا في كل بقية المناطق، وانا من جهتي من جهته يلزم يشتغل على الجانب هذايا، خاصة نحبذ اكثر جانب خاصة في المدرسة، معناها اللي يلزمه يقع فما نوادي يلزم تركز نوادي البيئة في المدارس، واللي ما مادة أساسية تتقرى للأطفال متاعنا، على خاطر هذاك هو الرصيد متاعنا، هو المحافظة على البيئة، والمحافظة على البيئة تنطلق منذ الصغر منذ النشأ. هذا هو نحن نشتغله في مؤسساتنا الثقافية على الجانب هذايا، وأغلب نتصور دور الثقافة عندنا اشتغال على الجانب هذايا، وخاصة فما نوادي البيئة اللي تشتغل على الجانب هذا، ولكن يلزم معاضة المجهود هذا من خلال المؤسسة التربوية وكذلك المجتمع المدني تعرف انت راهو مهم جدا وقادمين على سنوات. نتصور انا يلزم تكثيف الاهتمام في جانب في جانب البيئة خاصة.
0: ان شاء الله يعطيكم الصحة سي كمال على المبادرات هذه على الاقل من جانبكم كما حكيت لفائدة الناشئة للتوعية بالجانب البيئي، تحولات كبيرة على مستوى الدولي، تغيرات في المناخ الى غير ذلك، الكل من خلال ربما أثار تعاملنا السيء والسلبي مع الموضوع البيئي. شكرا لك وإن شاء الله يا ربي زادة نكون في الصيف عندنا تظاهرات في دار الثقافة فريد غازي كالعادة نكون فيها إن شاء الله موجودين ومتابعين. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق.
1: شكرا لك منى،
0: عايشك. شكرا جزيلا. إذا نمشي النغم ثم نواصل. شكمل بالأنغام الجربية، شكمل بالأنغام الجربية. الله الله الله. يا سلام غادي يا ولدي.

إذا بكري شوية كنا نحكو على التظاهرة البيئية بالنسبة للأفلام البيئية اللي تعرض في دار الثقافة فريد غازي حومة السوق جربة، وكنت حكيت على الموسم الصيفي وضرورة التوعية البيئية. لهنا حبيت كما بداية كل صيف ظهر لي ديما نحكي فيه ونأكد على الموضوع هذايا، جزيرة جربة تستقبل السياح من كل العالم.

الشباب خاصة اللي يدخلوا بوسائل النقل اللي ربما رباعية الدفع وإلى الموتورات اللي هما فيهم أضواء والكل. علاش نحكي على الإذاعة خاصة في الليل؟ لأنه توا موسم تعشيش السلاحف. السلاحف هذه البحرية اللي فيها سلاحف نادرة وتقطع مسافات كبيرة آلاف الكيلومترات باش توصل الشواطئ شمال إفريقيا منها تونس وجزيرة جربة باش تعمل التعشيش متاحها والبيض متاحها من غير ما نمسوها من غير ما نقربولها وخليها الكائنات هذه لأنها مهمة جدا للتوازن البيئي. أيضا ماذا بينا ما نطيشوش البلاستيك وكل ما هو بلاستيك يعني الساشيات وإلا دبوس الماء ولا أي حاجة من غير ما نخلو النفايات. وإذا كان شفنا السلاحف هذه من المحبذ احنا ماذا بينا ما نشعلوش الضوء وما نعملوش برشا هرج وحس وأيضا من طيشوش الحاجات البلاستيك النفايات البلاستيك. ولكن يا حبة ذاك هذا الكل نعملوه نزيدوا أنه إذا كان نعرفوا الجمعيات المحلية البيئية الموجودة في المكان اللي احنا فيه نبلغوا على السلاحف هذه على وجودها حتى يتم حمايتها وحماية البيض متاعها. كما حكيت برشا ناس تشكي من الحريقة في الصيف من بعض الأخطار اللي ربما تكون السلاحف هي الحل للتوازن البيئي هذايا وحتى باش بعض الأخطار اللي موجودة وإحنا نعومه يعني هذه هي التوازن البيئي والتنوع البيئي اللي يلزم نحافظوا على الكائنات هذه حتى نتلافوا أخطار متاع حيوانات أخرى. وأيضا نحكيت على النظافة على البلاستيك مش كان متعلقة بالسلاحف البيئية عفوا السلاحف البحرية اللي تجي السواحلنا. مهم أيضا أنه كيما نمشوا البلاسة نلقوها نظيفة نخلوها بعدنا نظيفة لأنه زاد فما أخطار أخرى بشرية كيف نخلو البلار ثم صغيرات يلعبوا ينجموا يعني يلعبوا على الشط وين الرمل وكل شيء ينجموا يتأذوا بالحاجات هذه. وشوف هي نظافة عقلية معناها ماذا بينا كما في ديارنا نتعاملوا أيضا في المحيط العام والعمومي نمشوا نحافظوا على سلامة الناس الأخرى. مثال شراه حاجة بسيطة جدا إذا كان نهزوا معنا كيس بلاستيكي ولموا الحاجات اللي بعد ما ناكلوا كانوا دلاع خاصة الجنوب بعد الدلاع والزميطة الزميطة كليناها ما يبقى أثار الدلاع ماذا بينا نحطوه في ساشي نحطوا الفضلات الكل في سلة يعني ولا في كيس بلاستيكي ونخلوه في مكان المخصص فما حاويات وفما شواطئ كل مهيئة تبارك الله والبلديات قاعدة تخدم. فكما خليناها نظيفة كما جينا لقيناها نظيفة نروحوا نخلوها نظيفة للعبد اللي باش يجي بعدنا ما نبدوش احنا نمشي ونقولوا الشط الفلاني ماهوش نظيف وما نجمش نمشي له وما نمشيلوش علاش نحكوا واحنا بيدنا نحبش نقول لبرشا أوصاف ربما ماهوش الفضاء مناسب باش نقولوها ولكن إذا كان يعني كنا نحافظوا على النظافة ونظاف نخلو المكان اللي بعدنا نظيف. لذلك من غير ما نتشكوا من الناس الأخرى وإحنا بيدنا رانا قاعدين نمسخوا في البلاصة هذيك ماذا بيه العبد كيف يخرج مع عائلته راهو بعد نهار متاع تعب بعد عام كامل متاع التعب يحب يتمتع بعطلة سعيدة وآمنة ماذا بينا نمشوا نخلوا البلاصة نظيفة وكيما حلاها كيف نجوا ندخلوا الشط ونلقوا البلاصة نظيفة ونلقوا وين نقعدوا وين نتفرهدوا ويكون الجو الكل جميل ومفيد. إن شاء الله يا ربي هي بدت العقلية تتغير شوية شوية ولكن إن شاء الله يا ربي يكون صيف باهي ونكون واعيين بالحاجات هذه الكل وإن شاء الله يا ربي صيفية باهية كما حكيت على الناس الكل أيضا الناس اللي باش تفرح حتى بدت تحضر في العروسات والأفراح والمناسبات إن شاء الله ربي هني على الناس الكل وأيضا بالنجاح والتوفيق كما ذكرت في البداية بالنسبة لتلاميذ البكالوريا اللي كملوا عندهم نهايرين المناظرة وإن شاء الله الامتحان الوطني وإن شاء الله يا ربي قريبا زاد التاسعة أساسي والسادسة ابتدائي إن شاء الله يا ربي يفرح

صغيرات الكل ويفرح عائلاتهم الكل. باش نكمل بالأنغام حتى الموجز السبعة، بعد إن شاء الله نمشوا للأجندة الثقافية مع هادي بن جديان، وأيضا باش نعملوا تحويسة في تونس كالعادة، ونمشوا الوجهة من الوجهات اللي نختاروها مع يسر حامي إن شاء الله في زينة البلدان. نمشوا للأنغام ثم موجز الأخبار ثم نرجع لكم إن شاء الله حتى الثمانية.

0: يا أحلى لحظة في حياتي.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والسابعة مساء هنا من إذاعة تطاوين. ينطلق في 25 من جوان الجاري معرض جابس الدولي بقصر المعارض بالكورنيش، ليتواصل إلى غاية 13 من جويلية القادم في دورته 42 بمشاركة 310 عارضا من 20 ولاية، بالإضافة إلى عارضين من دول شقيقة. خصص اجتماع وزير التربية نور الدين النوري اليوم مع إطارات الوزارة لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 26 و2027، مؤكدا العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. قال ديوان الحبوب إن نسق التجميع بمختلف المراكز سيشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وأشار الديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية ووحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك. أخيرا وفي العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه حث وسائل الأعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرامها نهائيا. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي. بعد الفاصل الزميلة رباب لطرش في أبرز المستجدات الرياضية.

0: إنفوسبورت.
1: شكرا حسن، اهلا وسهلا بكم في اخبار الرياضه. الليله تتلعب وفجر الغدزوز لقاءات ضمن الجوله الاولى من مونديال 2026. الليله المجموعه الثانيه انطلاقا من 8 بعد ساعه من الان كندا البوسنه والهرسك، وفي المجموعه الرابعه الثانيه فجرا الولايات المتحده الامريكيه باراغواي. نذكر منتخب كوريا الجنوبيه كان حقق انتصاره الاول في كاس العالم بعد مقلب التاخر امام منتخب تشيكي لفوز مثير بنتيجه هدفين لهدف. الاتحاد الدولي كرة القدم عين الحكم الأرجنتيني يايل فالكون بيريز لإدارة مباراة منتخبنا الوطني التونسي بنظير السويدي لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، نذكر يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 3 صباحا 3 فجرا بتوقيت تونس على أرضية ملعب مونتيري. المدرب ماهر الكنزاري أتم كافة تفاصيل تعاقده رسميا مع نادي نخو العراقي لمدة موسم. إدارة الزمالك المصري تلقت دعوة رسمية من النادي الإفريقي لخوض لقاءات ودية احتفالا بمناسبة تتويج كل فريق بلقب الدوري. نذكر ضمنت الدعوة برمجة المباراة الأولى في ملعب حمد العقربي برادس خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية، على أنه يبرمج المباراة الثانية في مصر حسب موعد حدده إدارة الزمالك. نذكر أنه الإفريقي سيعود للتدريبات يوم 16 جوان استعدادا للموسم القادم. هذه أخبارنا في الرياضة.
0: أسايل

0: أهلنا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل.
0: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
0: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
0: أصايل.
1: أصايل. أصايل مع منى العبد.

مواصلين في أصايل حتى الحدود الساعة الثامنة باش نكمل في فقراتنا القارة بالنسبة لزينة البلدان إن شاء الله بعد شوية بعد النغم والأجندة الثقافية مع هادي بن جديان. باش نمشي للنغم ثم زينة البلدان.

0: إذن باش نمشي لزينة البلدان مع يسر حامي باش تكون الوجهة فيها شوية نسمات صيفية هكا وقاعدة العشية سميحة باهية في منطقة من مناطق تونس وظهر لي باش نمشي للشمال. أهلا وسهلا يسر.
1: مرحبا بك منى ومرحبا بالسادة المستمعين. صحيح باش نمشي للشمال باش نمشي لبلاصة معروفة معروفة برشا مزينة برشا خصائصها المعمارية زادة كيف كيف تميزها يطوى عليها طبعا الأندلسي الألوان
0: الأبيض
1: اللي تزينها باش نمشيو لسانتوريني تونس سيدي بوسعيد
0: وقتها توا سيدي بوسعيد تنفيسه بعد
1: سيدي شبعان
0: وقيت نتصور بعد الامتحانات والتصوير الكل والتونسي بدا يخرج شويه من الضغط العائلي ظهر لي ومع النسمات هذه سماحه معناها حتى في الجنوب ثم نسمه باهيه نتصور احسن وجهه تو سيدي بوسعيد باهيه برشا معناها
1: اي باش نمشي سيدي بوسعيد ما كي باش نمشي سيدي بوسعيد مني معناتها كي نحكي انا كي نغزر لها سيدي بوسعيد نحسها كي نجمه نجمه تلألي نجمه مدينه نجمه تلألأ معناتها الشاطئ الساحلي نتاع البلاد التونسيه هي مدينه سياحيه تقع معناتها على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال شرق تونس يعني البوليو نور وبالطبيعة تشرف على أهل هضبة على خليج تونس والبحر الأبيض المتوسط تشتهر سيدي بوسعيد كما قلت لك بالمعمار وخاصة المنازل معناتها بالألوان نتاعها البيضاء والزرقاء وخاصة النوافذ معناتها نقولوا نحن نسميهم الشبابك نتاعها نسميهم الجنارية شبابك الجنارية
0: أول مرة نعرفها
1: بالطبيعة كي نحكي على سيدي بوسعيد نحكي على على على على برشا اماكن ما تري تقول وين ماشي يقول لك ماشي سيدي بوسعيد اسمها قهوه في القهوه العاليه صح ولا ماشي للبرد ولا ماشي باش نعمل دوليشه بحذا الجامع وخاصه نمشيو فك الممرات ذوكم الازقه دونك باش نحكيو ديجا على تاريخ سيدي بوسعيد يعود اصل الموقع يمنى الى العهد الفينيقي حيث كان اسمه ما تقبل جبل المنار ولا جبل المرسى وكان كنا نستعملوه معناتها الهضبة هذيك بس هي أعلى نقطة في معناتها في البونليو كنا نستعملوها للمراقبة وحماية مدينة قرطاج معناتها خاصة كونه توا مازال فما الفار معناتها الناظور الناظور بالطبيعة الناظور سيدي بوسعيد معروف كما نقولوا ناظور جربة مثلا معروف برشا دونك فوالا في القرن السادس عشر استقر بها الولي الصالح أبو سعيد الباجي ومنه أخذ اسم المدينة معناتها أخذت معناتها كيفاش نقولوا معناتها
0: خذ الاسم نتاع
1: مدينة تحت اسم يعني بوسعيد الباجي ولات بلدية مستقلة عام 1893 وبالطبيعة حافظت على طابعها المعماري الفريد بفضل قوانين حماية التراث باغ كونت موني قبل كانوا الالوان نتاع البيبان كان على فتره مهمه زاده كيف كيف في تاريخ سيدي بوسعيد هي مع قدوم معناتها البارون بيرلانجي اللي معناتها تاويكي كي نحكيو على قصر النجمه الزهراء هو القصر نتاع البارون بيرلانجي دونك كي جا البارون بيرلانجي سيدي بوسعيد اول مره كانت في القرن الثامن عشر شنو عمل معناه الشيف يلقى الالوان كيف يلقى الالوان خضر كنا نستعملوا برشا الاخضر والاصفر مع الشبابك وللبيبان غزر قال تو هي اللوجيك نتاعو قال له تو هي مدينه ساحليه علاش ما تستشيرش السكان وبالطبيعه معناتها تحاول تبدل لهم وجهه النظر نتاعهم يعملوا اللون الابيض يدهنوا به الحيوط كما هو ديجا ويبدلوا الالوان الشبابك والبيبان يردوهم الوان زرق اللي هي معناتها كي نحكيو على الكولور بلو اللي هي لون البحر أنت لون أبيض هو لون
0: خصوصا المدن المتوسطية تمشي أكثريتها للون الأزرق والأخضر نتصور مربوط بكل ما هو ربما الفترة اللي تسبق وهي أخذت بالاسم متاع يعني الاسم متاع سيدي بوسعيد فتمشي الأكثر كما نشوف الأولياء وإلا صالحين وإلا الفترة الإسلامية وإلا غيرها الفترات هذيك الكل تمشي في اللون الأخضر أكثر
1: بتبيع نقولوا نحن ميستيك يعني فما سانتوتي فما كيف أسألك سانتوتي يعني فما قيمة يعني معتقة قيمة احنا الصليح يعني صليح في
0: بعد روحي
1: هذيك يعود إلى الشيدي بسيد هو في حد ذاته والأهمية بيه ونحكي ذلك كيف على الصوفية تنجيب بشوية بشوية اللي هو معتقة مضمون يعني اللي هي حركة سوى ديجا إلى يومنا هذا فكان الشيدي بسيد يحتفلوا بالخرجة انتع الشيدي بسيد فما الدخلة وفما الخرجة دونك والسنيجق والهليل والموزيكا ومعناتها والشمع والدنيا فما عندك البلايس هذوما باقي قاعدة تتميز بالطبع نتاعها وموجودين هو بلوتو صوفي معناها أكثر ميلودي دونك جي سي الباغون ديرلانجي هو أول معناتها أجنبي نقولوا احنا أول إترانجي يسكن في البلاصة هذيك بناء القصر نتاعو القصر نتاعو بطبيعة طويلة هو مركز الموسيقى العربية المتوسطية أما هو راهو متحف يعني تنجمو تمشيو أتو مومون تعملوا زيارة في القصر وتشوفوا معناتها المجموعة نتاع الآلات الموسيقية الإكسبوزي غاديكا زادا كيف كيف في الـ في الـ في المركز واللي تابلو دو بانتور زادا كيف كيف موني راهو كان رسام معناتها كان فنان معناتها
0: كان فنان
1: الرسم التشكيلي والموسيقى اتسيغا عندنا كيف كيف بار قصر النجمة الزهراء عندنا قهوة العالية اللي هي من أشهر المقاهي المطلة على خليج تونس قهوة تجي شبعان بتبيع والإتليلة متاحة المزينة على الدخل عشان كي نحكيه وشوف رهو سيدي بسيد كي نحكيه منطقة الأهمية متاحة الأهمية متاحة رهو للسياح والتوينسة زيدا كيف ما نجموش نمشي سيدي بسيد من غير ما نشرب وشريبة ماء في الابوندونس نتاع العيون زادا غاديكا الزاوية في حد ذاتها زادا كيف كيف مناية عندها أهمية دينية كونه هي تضم ضريح الولي الصالح اللي بتبيع عطاء اسمه للمدينة وبتبيع عندنا الميناء الترفيهي نتاع سيدي بوسيد وهو من أجمل الموانئ على ساحل تونس حاجة أخرى فما برشا جماعة معناتها كيف سيدي بوسيد قال لك أنا نحب نطلع 365 درجة هم بالرسمة كنت تحتوى تلقاوة 365 درجة يحطوا للبرج
0: حسبتيهم ما حسبتهمش
1: اي بالرسمة
0: ما كملتهمش ديش ما نجمش كامل
1: انت اصلا فما متعة في الهبوط وفي الطلوع ولازم بالرسمة واحد يكون عنده صفر باش يهبط يشوفك المناظر الخلابة والجبل والخضار ويتعدى في الأزقة ويشوفك أروقة الفنون ويشوف الرسامين وشوف فما برشا رسامين تشكيليين راهو حتى غادي فما برشا مطاعم زادا كيف
0: وحتى التنشيط اللي في ثنية معناها تلقي كل مرة حاجة من ما كانوا موسيقي وإلا كانوا فما برشا حاجات نجم تستمتعي بها وأنت في ثنية أيضا المشموم وبرشا حاجات أخرين
1: صحيح والياسمين زادا فما أجر الياسمين زادا كيف كيف وأسمع سيدي بسيد والأزقة متاحة والمعمار متاحة راهي مصدر إلهام للعديد من الموسيقيين من الفنانين من الرسامين من الكتاب من اللي تحب أنت يا منى معناتها اللي يحب يمشي يبدع نجم تكون له هذيك أماكن الإلهام يعني
0: واللي يحب يمشي يتنفس لأنه فيها جمال روحي يمس الإنسان غير طبيعي معناها تحس روحك بعدت على العالم الكل وتعيش في لحظات الحقيقة استثنائية مع هيك المنظر مع هي الكلها تحسها لوحة وانت تعيش فيها ومعناها بين الأزقة امتاحها برشا اكتشافات
1: صحيح وحاجة أخرى منية زيدة في نرجع بقي الخصوصية المعمار ثم عندهم المشغلية يعني كشبابك هذوكم التقليديين لأخيكتور منطقة أندلوز كانوا تنجم زيدة زيرة ومنطقة تفي بارتي من العادات المعمارية اللي عندنا كانوا المرأة قبل ما كانت تخرج ولكن كانت تخرج تلبس السلسري بتبيعها أما شنو عندنا كان قبة ذوكم في
0: كشبابك
1: توريها وريها شكون متعدي من غير ما يشوفوها دونك مزينة على الاخر بالرسمي تمشي غادي تسرح في كالازقة تبيع مثلش الدروج المناظر الطبيعية الخلابة ما فماش كان هذاك هاو ثم حاجة نحب نقولها لك مونيكا انه ثم تحت الجامع بياع البنبلوني بياع البنبلوني هو اشهر بائع بنبلوني في تونس بنبلوني في بسيط واللي هو معناتها دوما نفوتوا كافي دينات نمشي ويجي تحت الجامعة تحت الزاوية بالضبط. هو راهو من أصول غمراسنية السيد وديجا حتى داره توا كي نتعداو على غمراسن نجمو نشوفو الأركيتكتور وكالقفص وكالسيراميك والبيت دي بنت دي بسيد. الدار معروفة على الأخر في غمراسن زادا موني وهي بتبيعتها دار وخطر هو استمدك المعمار هذيك في المدينة اللي هو أصيلها يعني بني داره على النمط البسيدي وداره هي طويكة معناتها تسمى لوحة فنية في أزقة ولا في شوارع غمراس مدينة غمراس. دونك من نجموش نمشي بسيدي بسيدي من غير ما ناكلوا المنبلوني.
0: طيب شو مالي نمشي بالذمة وش ناكلوا بالذمة ونتعدي
1: نمشي ناكلوا المنبلوني
0: مدام عرفنا القصة هذه اللي فعلا زاوية طريفة خاصة وحنحكوا في إذاعة تطاوين معناها حاجة أنا فجأتني الحقيقة وجميلة هك الربط بيننا ونعرفوا الفطاير وكل ما يهم هذا ديما دور دور ترجع الغمراسن معناه
1: صحيح ليلى وأسماني جدا شو نقولك حاجة نتوقع مش نقولها معناتها على المباشر إذا أني ما فهمش رحلة معايا فيها السياح ما نوقفهمش نوريهم ونحكي لهم على السياحهم بعد الدار هذي نقولهم راهو أسمعوا راهو مولى الدار هذية يخدم في سيدي بسيد وراهو هو الوحيد اللي جاء في بنبلوني تحية للسيد كانوا قاعد يسمع فينا
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكيد يسمع فينا عائلته
1: بس نخدو بكي نحكيو على الهمهمة موني ونحكيو على الفن في سيدي بسيد بتباع خطك مش نحكيو على سيدي بسيد نحكيو على الأندلسي نحكيو على المالون أما من أشهر المطاعم اللي زاروهم المشاهير معناتها تونس كيكسوا معناتها من البرة وإلا représentants d'état وإلا الوزراء وإلا السفراء عندنا دار زروق زروق من أشهر زاد العائلات في تونس هو زاد كيف من أشهر المطاعم عنده أتلالة جميلة وجميلة جدا على الخليج نتاع نتاع نتاع سيدي بوسعيد عندنا زاد كيف أو بون فيو تون حتى هذا زاد كيف زاد مطعم معروف على الآخر راهو كلها أكلات 100% تونسية السبيشاليتي معناتها كوزينير اللي هما معناتها قاعدين يروجوا للغاسترونومي لوكال غاسترونومي لوكال يعني الأكلات التونسية
0: التغذية الغذاء ولا السياحة الغذائية وإلا العادات الغذائية اللي تولت معروفة برشا حتى فما التظاهرات في تونس موجودة بالذمة للموروث الغذائي خلينا نقول وكل ما هو أكلة يعني في في في إطار الجانب السياحي كل ما هو أكلة تونسية بأنواعها
1: صحيح نأيدك في الفكرة هذه مني خطر حتى طويكة ديجا فما حتى اليونسكو خدمة على سوناتيل نو مثلا نسميه نحن لاغوت كلينير لاغوت كلينير دو لاتينيزي يعني كل بلاصة وبيش مشهورة
0: وتصدر كتاب في الإطار هذية كان مع جمعية في جربة مع الوجهة وجهة سياحة بجربة اي اخر نهار نتعب شوي عملوا كتاب عملوا تعدى معايا في الاختصاص هذية كما حكيت بالنسبة للتغذية
1: صحيح ناخذ دينا في المطاعم كيف عندنا مطعم البركون ومطعم بلو وما فهمش كل المطاعم هناك فما برشا سياح ولا زوار ولا حتى توين سيمشيوا نقولوا نحن للديار الضيافة لدور الضيافة فما برشا دي ميزون دوت الجهة اللي هي إذا كيف قد تثمن في الطابع المعماري وطابع التقليدي للمدينة.
0: يعطيك الصحة يسر على الجولة هذه في سيدي بوسعيد
1: يعيشك يا بني حضر فريزة باش نمشوا نعملوا دول
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع القادم أو اللي بعده إن شاء الله إذا كان فما رحلة أحسبيني معك
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله يعطيك الصحة يا يسر شكرا لك على تقديم الفقرة هذه ديما ضمن المساحة هذه على مدى ظهر لي زوز مواسم توا برشا يعني حكايات كانت مفيدة جدا بتقديم الحقيقة جميل وسلس ويشد المستمع ويشدني شخصيا خلال الفقرة هذه زرنا برشا أماكن في الجمهورية تعرفنا على تاريخها، أخذينا برشا معلومات وثقافة تاريخية، ثقافة على أيضا على هوية تونس، معلومات مهمة جدا بروح يسر الخفيفة جدا والجميلة الحقيقة. المعلومات أخذيناها برشا نستقلق ربما من باش تقرا كتاب وإلا باش تمشي المتحف تسمع تسمع تسمع معلومات فيسع بشكل خفيف تتعدى، وتعرفنا بها على برشا أماكن في تونس، برشا وجهات سياحية، برشا أماكن أثرية وتاريخية، حكينا على تاريخ برشا بلدان برشا مناطق. يعطيك الصحة يسر على المجهود هذا الكل، وعلى وأنا الحقيقة استنفعت جدا بالمداخلات هذه، طورت زاد المعرفي متاعي بهالفقرة شوية وقت هذوما لتاخذ فيهم بارشة حاجات ربما ما تنجمش تاخذهم من خلال بارشة وقت تقرأ وإلا تلوج فيه. يعطيك الصحة يسرع المجهود هذه الكل اللي نثمنوه، وإن شاء الله يا ربي يتواصل معنا في مواعيد إذاعية أخرى.
1: تحية لك، تحية للمستمعين.
0: شكرا لك. إذن هذه هي يسر حامي، كانت معنا دليلنا السياحي خلال الحصة هذه في الموسم هذا وأيضا في الشبكات السابقة، اللي كانت ديما تحكينا على تونس وعلى الحاجات الجميلة جدا في تونس، على تاريخ تونس، وتونس اللي نحبوها ديما تبقى متشبثة بهويتها بأصلتها، وإن شاء الله ديما يا ربي متقدمين ومتطورين. ثم نمشي لهادي بن جديان في الأجندة الثقافية.

استمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاور.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: السبعة وسبعة بالضبط مباشرة من استوديو نجيب الخطاب إذا تتوين الموعد الآن مع الأجندة الثقافية مع هادي بن جديان. أهلا وسهلا هادي.
3: مساء النور مؤناة، مرحبا بك، مرحبا بكل زملاء وسلم سمعين.
1: أبرز المواعيد الثقافية لهذا الأسبوع والأيام المقبلة.
3: بالفعل مجموعة من الأخبار والمواعيد الثقافية في هذه الورقة من الأجندة الثقافية. تحتضن مدينة الحمامات إقامة فنية تحمل عنوان منسوجاتنا ذاكرة رقمية حية، وذلك أيام 11 و12 و13 جوان 2026. وتتم هذه التظاهرة الثقافية الموجهة للطلبة أساسا بمبادرة من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الطلابية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. وتبع لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية فإن هذه الإقامة الفنية تندرج في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي سياق الجهود الرامية إلى تثمين التراث الثقافي اللامادي وإدماجه في مسارات الاقتصاد الإبداعي الرقمي. تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية انطلقت يوم أمس 11 جوان فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، وتتواصل إلى يوم 28 جوان 2026، وهو موعد ثقافي وفني متجدد يجمع بين الإبداع والفرجة، ويؤكد مكانة هذا الفن كرافد أساسي من روافد التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية المعاصرة. في ولاية تطاوين تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين وبالشراكة مع جمعية نجمة النسائية ورشة تدريبية في صناعة المحتوى، وذلك ضمن المشروع الثقافي رحاب الفنون. وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات الشباب والمهتمين بالمجال الثقافي والإبداعي على إنتاج محتوى احترافي يعكس الهوية المحلية والتراث الثقافي، مع توظيف أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية في الصد البصري والسمعي. ويكون الموعد أيام 13 و14 و15 جوان 2026 بالمركب الثقافي بتطاوين. وتوصل دار ثقافة البر الأحمر بالشراكة مع الغرفة الفتية بالمنطقة، وفي إطار نشاط المخابر الإبداعية توصل الدورات التكوينية حتى يوم 21 جوان، والتي تتضمن المحاور التالية: التصميم الجرافيكي، التصوير الفوتوغرافي، الذكاء الاصطناعي التوليدي والمونتاج. أما في ولاية مدنين تختتم اليوم بدار ثقافة فريد غازي حمت السوق جربة تظاهرة أفلام بيئية، والتي امتدت على مدى يومي 11 و12 جوان 2026. في ولاية جابس تنظم الجمعية التونسية للمتقاعدية المكتب المحلي بجابس مدينة بالشراكة مع المكتب الجهوية بجابس لقاء الواحة للشعر والموسيقى، وذلك يوم الثلاثاء 16 جوان 2026 بالفضاء العالي الشرشار بمشنني بداية من الساعة 5 مساء. وفي إطار تثمين التراث المخطوط تنتظم فعاليات الدورة السادسة للمتلقى الدولي سيدي موسى الجملي للتراث الجبلي تحت عنوان تثاقب الفنون في الخطوط، وذلك بتنظيم مشترك بين جمعية المخطوط الجملي وجمعية الجليس والمعهد الوطني للتراث تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس يومي 14 و15 جوان 2026 بمركز الشالة بشنيني. ويهدف هذا المنطقة لاستكشاف آفاق جديدة لفهم التراث المخطوط وقراءته من زوايا متعددة باعتباره فضاء جامع للمعرفة والجمال، حتى يتلاقى فيه فنون الخط والزخرفة والتذهيب والتصميم البصري. وأيضا في جابس خلال جلسة أشرف عليها السيد والي جابس خصصت لمتابعة التظاهرات والمهرجانات الثقافية الصيفية، قدمت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس عرضا حول المهرجانات والأيام الثقافية الصيفية، خاصة المبرمجة في هذه الصيفة والبالغ عددها الجملي 15 تظاهرة تتوزع إلى 9 مهرجانات و3 أيام ثقافية صيفية وكرنفالين ومصيف للكتاب، وهي تظاهرات ستنجز خلال أغلبها خلال شهري جويلية وأوت. كما تضمن العرض تقييما للتظاهرات الصيفية التي تم تنظيمها في الموسم الفارط، والبلغ عددها 11 تظاهرة، واشتملت في مجملها على 94 نشاطا، قدر عدد الجمهور المستفيد منها ب 93,000. وأخيرا بمنزل الحبيب، تنظم جمعية أولاد ضوء الدورة الخامسة لمهرجان الفروسي بأولاد ضوء بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابس وبلدية منزل الحبيب، وذلك بداية من اليوم الجمعة 12 جوان وحتى يوم الأحد 14 جوان 2026. وتتضمن الدورة معرض المنتجات المحلية، ألعاب وتنشيط الأطفال، معرض تراثي، وسهرات فنية وعروض للفروسية. كانت هذه نقطة النهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية. منى،
1: شكرا لك هادي على كل هذه التفاصيل.
0: أحلى وأمتع الأنغام

إذن هيك نكون وصلنا لخاتمة لقائنا بالنسبة لليوم من أصايل اللي بديناه منذ حدود الساعة الخامسة حتى الآن. كنا في أجيم جربة وحكينا على أجواء استقبال الصيف والفضاءات المخصصة لهذا مع الكيلاني الذوادي. أيضا كنا في جزيرة جربة في فريد غازي دار الثقافة وحكينا على الفيلم البيئي. التظاهر اليوم تم الاختتام متاحة وفقراتنا اللي تعودت بها الأجندة الثقافية وزينة البلدان. شكر جزيل للفريق اللي عامل معي منذ بداية الحصة حتى التوى، سلم حمدي في الهندسة التقنية وعادل جميل من غرفة الهاتف.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. في تري رقمنة الإدارة وتقريب الخدمة الإدارية من المواطن، دخلت اليوم دار الخدمة الرقمية ببلدية تدخيل التجان حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين بإدارة مختلفة. ينطلق في 25 من الشهر الجاري بقصر المعارض بالكورنيش معرض جبس الدولي في دورته 42، ويتوصل إلى غاية 13 من جويلية المقبلة. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري المنصة الخاصة بالتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ سنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أعلن مجلس أوروبا عن إطلاق شراكة جوار جديدة مع تونس للفترة 26 و2029، خلال حفل أقيم في تونس العاصمة بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن الحكومة ومجلس أوروبا والدول الأعضاء فيها. في العالم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى. حذرت بعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف من تصاعد خطير في الأوضاع بالضفة الغربية في ظل توسع جرائم الاحتلال الصهيوني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.
5: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في عددنا الأسبوعي من يسألونك. رحب كالعادة في بداية الحصة بالشيخ عبد الحكيم عشا. شيخنا صباح الخير والسلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفات، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة تطاوين.
5: شيخ، إذا نحن بداية عطلة مدرسية، نتمنى إن شاء الله صغيراتنا عطلة مريحة، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق في كل مختلف الامتحانات يعني الوطنية وغيرها، وما تو قاعدين ياخذوا في أعدادهم، إن شاء الله ربي نجحهم. لكن العطلة يلزم نعرفوا بيش
6: تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا منذ تو الباك فت منذ نهارين الاربع فت الدورة الاولى، ان شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح الكل المقتبلين ان شاء الله، وربي يوفقهم خير وربي ينجحهم. كذلك لبقية الامتحانات الوطنية انتع النموذجيات انتع السابعة والتاسعة كيف لكن عندنا اكثر من
5: احنا مش نحكوا على التلامذة الاخرين،
6: اكثر من 80
5: الباك مازال عندهم
6: اكثر من 80% من التلامذة والطلبة وغيرهم في عطلة. العطلة هذه تدوم قريب 3 شهور ولا اكثر. ماذا بينا هالفترة هذه تكون يعني فترة هادفة، صحيح التلميذ ويرتاح ويتفرهد، لكن ماذا بينا ايانا ثم ايانا ان نسقط في الفراغ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
5: الصحة والفراغ. نعم.
6: الإنسان إذا كان تو ما يعرفش وما يعملش لآخرته وما يحصلش بعض الأجر اللي فيه نهار آخر وهو صحيح معشي يستطيع، وكذلك الفراغ، فلا بد هنا يجي دور الولي خاصة للأبناء الصغار حتى للمستوى الثانوي ولا كذا. ما نحرموش أبنائنا من راحة، يرتاح يتفرهد، لكن لابد من بعض الأنشطة اللي تنمي له الفكر متاعه، بعض الأنشطة اللي تنمي له القدرات البدنية، رياضة، نوادي متاعه موجودة. لابد أني راقب ولدي ما نخليش هكاك، لأن الفراغ هذا أسهر للساعتين، وخاصة في هالفترة هذه احنا دخلنا فيها منذ أمس عرفات هالكورة وكاس العالم. اخواني راهي ما نديروهاش كل شيء، وما نخليش الكورة تأثر عليا وتسيطر عليا، لأن هذا عامل يدوم شهر ونص ولا قداش، مانيش عارف أنا بالضبط قداش باش يدوم الأحداث هذه. يلقى الواحد كل ليلة سهر لثلاثة لأربعة متاع الصباح، ومنها النهار كامل،
5: ومنها يصلي الفجر على شرط
6: بشرط كما قلت
5: ولا فرصة. هي
6: فرصة يا أخي تفرج على الكرة
5: ثلاثة ونصف
6: نصلي في الوقت، هي ساعة لساعة تجيك في وقت الصلاة، يعني بالنسبة ولهذا ما نخليش أبنائنا تسيطر عليهم هالحاجات هذه.
5: نعم.
6: بصفة عامة أكبر حاجة يضر التلميذ ولا الطالب ولا الشخص أي شخص هو الفراغ.
5: نعم.
6: لابد أن ننظم أوقاتنا وننظم أمورنا، والإنسان اللي يعيش سبهلة لهذا هكا راهو ما يجيش بلا هدف، وهالأهداف هذه هي من المفروض في جميع حياتنا الواحد يخطط لأموره ويعرف باش يحصد وينال النتائج الحسنة.
5: نعم، أنا باش نضيف على كلامك أيضا، فما في الصيف فما كتاتيب شيخ مرخص فيها طبعا وموجودة في المساجد وغيرها، فرصة باش ندخل الصغار الصغيرات مازالوا صغار بكون راهو حفظ القرآن على الصغر راهو مهم ياسر. احنا للأسف معاش لقين شباب يحفظوا القرآن، تلقاه حفظ لي قصار صور يقعد حياة، وما كان كان ما حفظش في صغرة
6: راهو معاش
5: ياسر بعث لي الحفظ. احنا القرآن اللي حفظناه 99% حافظين
6: من
5: الصغر متاع ونكروا فيه لحد الآن. إنسان يلزم، شوف الكتاتيب راهي رغم ما يقال عنها، نحكي على الكتاتيب المنظمة
6: وبنخيراته إشرافات بنخيراته فيها باش تبقى، إذا كان هو يجي يلقى 5-6 تلاب
5: ما تبقاش، ما تبقاش.
6: انخيراتنا كل كأولياء وكحوم وكذا باش تبقى دائما، ونشجعوا هكذا المدب اللي يقري في الذري.
5: علموا أولادكم القرآن قراءة وحفظا، راهو يساعدهم حتى في دراستهم الأخرى،
6: حتى في نطق اللسان. حفظ القرآن يخلي الواحد يتكلم مليح، يخليه يعني يستطيع يعبر، يعرف معاني الكلمات، يولي يدبر القرآن لو صل عمر معين. وهيك وكما قلت هيك الحاجات اللي يعني العلم في الصغر كان نقش على الحجر كما يقال، تقعد راسخة فيه إلى أن يصبح عمره 70-80 سنة.
5: وعمل له جايز آخر الصيف، قول لك أنا حفظت لي كذا وكذا،
6: جزء كذا
5: رو عندك من عندي، معناه جايزة قيمة. وشجعوا صغير لأربعة خمسة ستة سنوات سبعة حتى 9 و10 يمشي. فهذه من إذا كان عندكم أشياء أخرى
6: باش نخلوه في فراغ مطلق.
5: شو الفراغ؟ هي واضحة، باش نخلوه للهاتف هذا الجوال
6: صحيح،
5: حتى التلفزة ماشي يتفرجوا فيها،
6: ولا صحبة
5: في الشارع قدام الدار واحد
6: ساعات مشكوك.
5: وخاصة هذا الكارثة،
6: الكارثة
5: هذا الجوال
6: اللي تلقاه 5-6 سنين ما يسكت لأمه إلا ما تعطيه التليفون،
5: كما تعتمد للتليفون.
6: الله يهديني،
5: ما نحرموهمش معناها بشكل، أما حتى هو نعملوا له وقت ساعة في اليوم مثلا ولا حاجة،
6: ونعرفوا المحتوى اللي هو باش يتفرج عليه.
5: نعم، به نبدأ بالمكالمات. مكالمة أولى، السلام عليكم.
7: السلام الو سلام خويا عرفات.
5: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اختي تفضل.
7: من بنجردان مكالمه. انا حبيت نسال معناها سيدي الشيخ، عندي اخويا يخدم في عنده حنوطه نتاع عطريه عطورات سمات يا اخي، مره جاب سلعه معناها من مدينه البنجردان يا اخي، وقفتها دوريه معناها عملوا له خطيه، قالوا له انت جايب سلعه معناها من غير فواتير الحصيله يا اخي، الخطيه هيك خلصها ثم شكون عطاها فلوس معناها ربويه معناها ربا وكل شيء خلص منها. نسال معناها درهم انا عادي معناها فلوس الربويه للخطايا ولا
6: هو مش فلوسه هو هالفايض هذا؟
7: لا مش فلوسه هو، فلوس حد اخر. ريت هو نقول احنا عنده حانوت تاجر صغير، مش هكا تقول تاجر كبير. ريت
6: نجاوبوك ان شاء الله.
5: باهي اختي، شكرا، بارك الله فيك، شكرا، مع السلامه. تليفون ثاني. الو
8: سلام جماعه وبركه، سي عبد الحكيم وسي عرفات.
6: اهلا عليك. لاباس
5: عليك؟ مرحبا بك سي علي، تفضل. لاباس عليك؟
8: الحمد لله، بذكر الله يا سي عبد الحكيم
6: ان شاء الله ربي يذكرنا به.
8: اصبر وارضى باللي عطاك الله، وما تمدش ايدك للبشر، اطلب ربي بعد الصلاه قسمك يجيك من اعلى القمر، وحتى لا تعبت مرضك عنده دواه، تلقى الشفي في كعبة مر، وعند العلم حتى في سماء تتبخر الأرض والصبر مطر. يا ويل الشح لي ربي أعطاه، أعطاه النعمة ما صلاش ولا زكى وبسمه كفر، كل صغر بعد الكبر ما ثمش دواه، ويتوفى تخرج الروح ويضم القبر، وتجيه أملاك تتحاسب معاه، حكم شديد ما منه مفر، إذا كان متقي الشهد يذكر الله، وإذا كان مشرك وجاند اسم الله ما ينذكر. اصبر وارضى باللي أعطاك الله، وما تمدش إيدك للبشر.
5: يعطيك السلامة
8: وباك إن شاء الله.
5: إن شاء الله فيك سامي، شكرا، بارك الله فيك. كلمة أخرى. علينا وعليك إن شاء الله.
6: أهلا أخ شريف، لاباس.
9: حياك خويا أبو الشيخ.
6: مرحبا بك سي شريف.
9: شريف من قردان.
6: تفضل سي شريف.
9: صلاة الاستخارة.
5: أيوة.
9: شنو الكلام اللي فيها ووقتاش يعني تصلى دراسة في النهار في الليل المغرب؟
5: باه واضح سي الشريف، نجاوبوك ان شاء الله. نجاوبو شيخ تفضل.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ عرفاته اللي يحكي على فلوس الفوائد هذه الربوية يعني نخلصها اختية ولا لا؟ انت اللي عندك راهي هذه منظور كون نخلصها اختية ولا نخلصها أسيرانس للشخص اللي هو عنده فوائد ربوية لا يجوز، أما هو أعطاهم لواحد آخر يا ليت أنا ما يقول ليش حتى ربوية، يقول لها أني نعاونك أنا على الاختية خلصها لك أنا ويعطيهم لها. أيوة. ما غير ما يقول حتى لا قال لا ما يسالش، إنما العقلية متاع كون الربا نخلص بها ماء وضوء واختية وصيرانس وامور تم الكرب والحاجه
5: لا يجوز.
6: هذا فلوس انت خذيتهم من غير مقابل وزايدين على فلوسك الحلال تخرجهم وكو تعطيهم لغيرك، هو ايش يدير بهم ايش يحب حتى لو كان
5: يقول وصايا كما قلت شيء
6: باش هم خاطر قالت يخلص بهم الاختيه ولا لا. معناه اذا كان حتى انا فلوسي نقد لا دوبنا لا اختيه لا مال ضو لا هاتف
5: أي منفعة
6: ترجع لك أنت بالفايدة.
5: إحنا
6: حتى أختك ولا أخوك ولا عمتك ولا خالتك إذا كان هي تمشي وتجي عليك وتعطاها الفلوس وتشتري لك حاجات ربما تجيبهم لك لدارك لا يجوز، هكا علاش نقول وتخلصوا منهم بعيد.
5: والناس اللي عندها المال هذه وتحب تفرقه بالله معناها مش لازم تقول راهو ربا، خاطر هيك شويه في النفس يحس انت شخص تعرفه محتاج وتحب انت تتخلص من الاموال هذه الخبيثه هذه مدهم لا في اطار اعانه ولا فلان
6: حاجه اخرى ومكتب ضمنيا كانها الاخت تلوم على الديوانه كيفاش حصلوه. هذا قانون والقانون لابد ان الشخص اللي شاري سلعه بينقلها من مكان إلى مكان لابد يثبت
5: مصدرها
6: منين وكيفاش خذها ولأنك إذا كان أنت باش تتهرب من الحاكم فأنت وأنا معاك درت الشيء هذا نصبح مواطن غير صالح، وهذه قوانين دولة لابد تراعى وتحترم وملومش ملومش اللي يقول شبيه شدني على حاجة مهما كانت حتى اللي مهرب كيلو شوكولاتة فهو مخالف.
5: باهي نواصل
6: سؤال
5: ناخذ مكالمة شيخ ونرجع له. السلام عليكم.
9: سلام خوي.
5: مرحبا بك، تفضل.
9: لا خوي، عندي ثلاث سؤالات.
5: اي مرحبا بك.
9: السؤال الاول هو سالتكم من الجمعه اللي قبل اللي فاتت ولكن ما قص الريزو. انا معاق على كرسي ومتوضا وضوء كامل، ولكن رجلي اللي صار مكسوره من فوق ما نجمش نطلعها فوق. انا نصب عليها في الماء صبان، جايز ولا لا؟
6: يعني رجلك هذه سليمه، يعني موجوده سليمه ما مكسره برك؟
9: مكسوره من فوق ولكن ما نجمش نطلعها.
6: باهي نجاوبوك.
5: باهي. اي السؤال الثاني.
9: السؤال الثاني، نمشي للجمعه على كروسه بثلاثه جل هيك، ولكن ما نخش للجامع، نخش من السور الداخل على الكروسه والجامع الداخل ما نجيش نخش له، كان بمساعده من حد اخر ونتعذب عذاب شديد ياسر. هل يجوز نقعد على الكروسه البرة ونتمم صلاه الجمعه ام لا؟
6: والمصلين يبانوا لك ويصلوا حذاك منا ومنا.
9: لا، بيني وبينهم ايتي بانولي في الفم، نشبح فيهم في الفم.
6: باهي باهي سال.
9: انا ما خش، مازال ما عملتهاش، اما نسهل ونخش من الداخل للجامع، ولكن نتعذب.
5: ولكن فيها مش فيها اشكاليه
6: العذاب فاش يعني الباب ضيق ولا
9: عذاب؟ ما قلت لك رجلي مكسوره ما نجمش نمشي عليها.
6: اي ما اخش بكروستك،
9: مش كروسه متعليه شوي، والكروسة من المسافة الجامع بعيد عليا جي 200 متر.
6: لا لا، خش خش بالكروسة الوسط القاعة،
9: ما العجل ما ربما يتعدى على الطراب.
5: ما هو فما الزرابي شيخ زاد،
6: لا ما هو يقعد من تالي في آخر الصف ويكون نجم حتى الزربية. هو الأرض
5: هو ظهر فيه الجامع هذا، ما نقوله احنا حيطة شافت مكان الصلاة، هو بعد يجي النهج مباشرة، ولا فيه ساحة، فيه ساحة الداخل؟
9: لا ايه فيه، معناها البر هو جامع في الريف البر.
6: نجاوبوك ان شاء الله. السؤال الثالث.
9: والسؤال الثالث خوي، عندي خويا من سنة 80 نمت عاشر وياه، ما صارش بيني وبينه حتى نقطة سودية قد راسي الإبرة. توفى عنده توا 5 شهور، ولكن وين نتفكر نوز نبكي ليه النهار، نغفل روحي، نجبد كتاب قرآن نقرا باش ننساه، شيء باقي نقرا نتفكر نظل نبكي ليه النهار، صبح عشية ايمت نتفكر.
5: اي وقت
6: نجاوبوك ان شاء الله.
9: نبغي نفسي روحي منه، لكن حاولت المحاولات الكل، نتعوض من الشيطان، نشد السبح نسبح.
6: باهي ان شاء الله نجاوبوك ان شاء الله.
9: نقرا باش على ننساه، نظل نقرا نتفكر، يظل دموعي يتقدم.
5: باهي باهي باهي. واضح شيخ، ناخذ مكالمة أخرى. ألو السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
5: مرحبا مرحبا.
10: عايشك، تحية لك والشيخ عاشعش.
5: شكرا بارك الله فيك.
10: عايشك بارك فيك.
5: تفضل. شو السؤال؟
10: إيضاح السؤال.
5: إي.
10: في سورة المائدة.
5: أي
10: رأس الحزب
6: راد الآية رقم قديش؟
10: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما.
5: أي
10: الرجلان هما يوشع وكالب. يوشع هذا واضح وأنه هو فتى موسى ثم نبي.
6: رقم الآية سي بالقاسم
10: رأس الحزب
5: رقم الآية 23 من سورة المائدة 23.
10: قال أرسل الحزب، قال رجلان.
6: إيه برا.
10: إيه أمني يوشع واضح هذا، يعني فتى موسى ثم نبي، يعني نسأل نعمة كالب هل هو صالح أم نبي؟
5: الثاني اسمه كالب هيك.
10: إيه لو يوشع وكالب هم.
5: به. نحاولون.
6: لا شو ديما التفسير القرآني الحصة الجاية.
5: به. شكرا بارك الله فيك.
10: عايشك بارك.
5: شكرا جزيلا. باه نجاوبوا شيخ تفضل.
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لصلاة الاستخارة الحديث بتمامه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في كل شيء نستخير، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر، إذا كان أنت باش تعمل تخمم في حاجة باش تعمله الحاجة لولا أنك تخمم فيها، ثم فليركع ركعتين من غير الفريضة. تصلي ركعتين ما همش بالفرائض، سواء كان تعتبرهم تحية المسجد، سواء كان فجر، سواء كان ضحى، سواء كان غير ذلك. بعد ما يصلي هالركعتين يقول العلماء تصلي في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقول هو الله أحد. بعد ما تطلق السلام وانت ما زلت في المصلى بتاعك فليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك، تسمي حاجتك يعني خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم على المقلب الآخر تو، اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ثم قال عاجل أمري أوجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قريت الحديث كامل أنا من ورقة محضرها للأسئلة هذه. ثم أن ردبان يعني ما نقولش ها ربي بيجبدني على اليمين راهو برا، بيجبدني على اليسار، إنما تسهيلات من عند ربي يحس بها اللي عار اللي قام بالصلاة هذه والدعاء، يحس بحاجات تخليه يقدم. لولا ثانية يمكن إعادة الاستخارة عديد المرات وتختلف على صلاة قضاء الحاجة، لأن قضاء الحاجة أنت قررتش بالدير، بينما هذه ما زلت تخمم.
5: واضح.
6: وشفتوا قداش يعلمنا الاستخارة في كل شيء، بتسافر، بتشري حاجة، بتخطب، أي حاجة ديما نحط صلاة الاستخارة في بالي. والله أعلم. الأخ اللي يسأل على يعني على ساقة، احنا ديما نقولوا واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعى. الرجل هاللي ما تختل تختل تختل ما تختل
5: تخلط الهاش
6: ما تختل ما توصل الهاش تنجم. احنا جاوبناها عرفت في بالك ايش كان هو ما سمعش، قلنا تنجم تعمل بانو وفيه الماء وغطس فيه رجل، او تنجم كما قلت تعمل بريق وتصب على رجلك وتحرك صبعك وحكها بالرجل الاخرى باش على الاقل مساله الدلك، لان الدلك هو فرض من فرض. اما ديما لا يكلف الله نفسا الا وسع. بالنسبه لصلاه الجمعه ما دامك ترتاح اكثر في صحن الجامع قولهم يحلوا لك الباب، المهم تشبح المصلين وباش ما ينقطعش الصف، باش تولي تصلي. ثم انت انسان مؤمن وانسان مصلي، من المفروض يلزمك ترضى بقضاء الله وقدره. اذا كنت انت تقعد ساخت وتتفكر في اخوك هذا وانت تفكر تبكي، هذا ضعف ايمان يا اخي. انت يعني لله ما اخذ ولله ما اعطى، هو اخوك هذا انا والله خفت نحسابك بتقولي في خلاف معاه، فرحت اللي انت اخوك هذا يعني فعلا.
5: وهذا علاش هو متأثر على فراقه برشا،
6: ولهذا أصبر.
5: هذه أمور إنسانية معناها في الإنسان.
6: ثم حاجة أخرى، صدق عليه، استغفر الله. يعني شوف أصحابه كذا، زوره ما يسالش في المقبرة. أما باش تقعد أنت الحزن راهو 3 أيام إلا المرأة على زوجها مدة العدة 14 أشهر. إذا كان الإنسان ما يلتزمش بشارع ربي معناها ما يجيش.
5: حاول تمسك نفسك يجيك
6: اذكر ربي حتى شد سبحة سيدي. ما يسالش ولو أنا فيها خلاف، اذكر ربي يعني الواحد ويسبح له ويدعي له ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لن ينسى الوضعي. بالنسبة للأخ يسأل على تفسير سورة المائدة، ونرجع للتفسير باش نجاوبوك. هل أن يوشع بن نون هذا هو فتى سيدنا موسى عليه السلام اللي مذكور في سورة الكهف؟
5: هو أنا بحثت وانت قاعد تجاوب شيخ. هو يوشع، نعم، هو أحد أصحاب موسى. واحد الرجلين الذين ممن يخافون الله، وهما يوشع وكالب. كالب هذا اللي سأل عليه خونا، هو كالب ابن يوفنا أو كالب ابن يفني.
6: هل هو نبي ولا
5: أحد أصحاب نبي الله موسى وزوج أخته مريم واحد الرجلين الذين يخافون الله من بني إسرائيل؟ يقال يعني يقال أنه من أنبياء الله. ابن كثير مثلا ابن كثير يقول قد اتفق أهل الكتاب على نبوته عليه السلام، وقد ذكر المؤرخون أن الله تعالى فتح على يديه بيت المقدس، وقد خصه الله بكرامة لم ينلها غيره وهو حبس الشمس له.
6: هنا كالب هذا الوارد في كتب التفسير هو يوشع،
5: يوشع
6: هو اللي حبس له ربي الشمس حتى ليكمل الانتصار متاعه، وهذه من معجزته.
5: ليوشع نعم.
6: يوشع نعم.
5: هذا يوشع إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سارة سيرها إلى بيت المقدس. على كل شيخ زيد تبحثنا في الموضوع هذا.
6: لا أخي عرفات، أنا نحب الإخوة والأخوات اللي يسمعوا فينا. الحاجات هذه تفيد بعض أشخاص، ما تفيدش المجموع الناس. احنا نبغوا حاجات تفيد أسئلة عملية وتعاون الناس.
5: أيوة.
6: لأن هذا أشي يفيد الإنسان العادي ما يفيدش. هذا كي يطلبني مثلا في التليفون الخاص ونعمله هكا، اما احنا ماذا بينا ما نضيعوش اوقاتنا في حاجات مثل هذه. ما يمنعش، مرحبا به الاخ ونسلو، اما هيالينا اش قال عرفات.
5: لا ماذا بينا خاطر برشا اسئله يسالوها اخيان تلقى عشرات المستمعين،
6: بينما انا باش نسال على كالح ولا حاجات زي هذه في بالي في غنى
5: وانا جوجل موجود يعني كل كتب والانترنت
6: ويسامحنا الاخ يسامحني الاخ
5: نعم.
6: بكل ود ان ماذا بينا تكون اسئله مفيده للناس كل
5: نعم. نواصل مكالمه اخرى. الو السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: تحية أخوي عرفات.
5: مرحبا.
11: تحية اللي هذا علي التليفون وتحية للشيخ.
5: بارك الله فيك. شكرا. تفضل.
11: والله عندي سؤالين.
5: أي.
11: عندي ركبتي وجعتني كيف ترنا نسجد في الأرض، وكيف نتحي ونزكي نقعد فوق الكرسي.
5: أي.
11: والسؤال الآخر دعاء متاع صلاة الجنازة كيفاش؟
6: نجاوبوك.
5: جاوبوك إن شاء الله.
11: الله يبارك لك. شاء الله. جمعة مبروكة.
5: جمعة مباركة. إلى اللقاء. مكالمة أخرى. ألو.
12: ألو.
5: السلام عليكم.
12: سلام. شعرفة سباك.
5: مرحبا بك. تفضل.
12: مبيك عايز. بالله عندي ذات سؤالات.
5: أي أقرب شوي للتليفون وقوي شوي في الصوت. أي.
12: بالله عندي ذات سؤالات. السؤال الأول يا سيدي، إحنا مقبرة كاسحة شوي.
5: أي.
12: عند نجر فيها يعني أربع خمس قبور فما شاء الله. اللي يجي مكتوبة هنا يندفن.
5: باي.
12: عاد ثم الناس قالت لا مش معقول ما تجيش بهذا. يلزم ترجع كان ما يبدأ المتوفي متوفي.
6: نجاوبوك إن شاء الله.
5: باي. سؤال آخر.
12: سؤال آخر. العنزة سنها طايحة. ضحي ولا لا؟
6: العنزة
5: سنها طايحة.
12: إيه.
5: انا طايحه هي قاعده صغيره مثل طايحه. واضح. نجاوبك ان شاء الله. شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. الو.
13: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام عم الطاهر. مرحبا
13: عم الطاهر ابو جداد يرحم والديكم.
5: مرحبا بك عم والديك.
13: والله ثم نهار العيد في عرفات. نهار العيد والله ثم واحد هيك مشيت انا بديت قلت له مبروك عيدك من بعيد مدية دابا ما وصلتنيش، وبعد لي قص معنا كل جمعة نتلاقى وياه السلام عليكم نرد السرية يعني في بالي ما درس معاه الخطأ أنا.
5: إيه. وهذا صاحبك من قبل ولا كيف ولا؟
13: والله أصحاب قبل عاد.
5: أصحاب به.
6: كيف شنو المطلوب عم طاهر؟
5: السلوك هذا معناه يسأل التصرف هذا عم طاهر شني؟ شنو رأي الشرع فيه؟ ما هو احنا هذا هو ديما شنو هو رأي الدين في التصرفات هذه؟ ما هيك ولا عمتها؟
13: عدة مرات انا نطلق عليه السلام يحب يشرد.
5: باه
6: باه نجاوبك
5: ان شاء الله.
13: يرحم والديك.
6: شكرا. والدينا والديك.
5: تفضل.
6: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخ اللي عنده ركبته وجعته هو يسجد لوتا ومنها يطلع باش يعمل التشهد على الكرسي على خاطر ما ينجمش يبقى 30 ثانية ولا ما يسالش ما فيها بس جايز وخير وافضل من اللي يقعد على الكرسي وما يسجدش خلاص لان السجود راهو السجود فيه هيبه وفيه وقار وفيه
5: اقرب مكان الى الله
6: اقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد باهي ما يسالش
5: جايز
6: حاجه واحده ماذا بين الكرسي ما يقلقش اجمع لي وراك زاد حتى بالضبط بين رجليك باش اللي وراك يلقى وين يسجد. بالنسبه لدعاء صلاه الجنازه هي يعني صلاه الجنازه هي يعني ما يسمى بفرض الكفايه هي فرض كفايه هي يعني اذا قاموا بها بعض الاشخاص تسقط عن البقي زي رد السلام. فصلاه الجنازه احنا عندنا على المذهب يعني الناس يحطوا الميت قدامهم وما فيها باس نعطوا بعض المعلومات الذكر هو الاول ثم الانثى الذكر حتى ولو كان صبي نحطوا الصبي ومنها المراه بعده اذا كان زوج رجاله نحطوا الافضل عند الله سبحانه وتعالى وصاحب التقوى قبل غيره. ثم عندنا في صلاه الجنازه اربع تكبيرات نرفع اليدين في التكبيرة الأولى أولا نقف عند يعني وسط الرجل على المذهب وعند منكب المرأة ثم أقل الدعاء لصلاة الجنازة هو اللهم اغفر له وارحمه. احنا على المذهب يعني ليس من الواجب قراءة سورة الفاتحة عندنا أربعة أدعية وأفضل الدعاء هو ما ورد عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك يعني كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده وأقل الدعاء لم يعرفش يقول اللهم اغفر له وارحمه بالبداية بالثناء على الله الحمد لله والصلاة والسلام. في مذاهب أخرى في الفيسبوك عادة يقول أسمعوا يا ناس تعلموا صلاة الجنازة يجيبوا الفاتحة التكبيرة الأولى والصلاة على النبي التكبيرة الثانية والدعاء التكبيرة الثالثة والتكبيرة الرابعة كان دعيت ولا سلم مباشرة احنا نلتزموا بالمذهب. وإذا كان الواحد استعمل ما فيها بس شيء هذا وانا والفاتحة قال بعض علماء المالكية المتأخرين إذا ما قرأ الفاتحة فلينويها دعاء والله أعلم.
5: نرجع الكلب الشيخ
6: أي مسألش
5: لقيت بعدها تعريف به مختصر هو رفيق يوشع في الإيمان وهو زوج أخت موسى عليه السلام لم يذكر في كتب التفسير والسير أنه نبي بل كان رجلا صالحا وقائدا عظيما. بعد وفاة يوشع ابن نون تولى كالب قيادة بني إسرائيل وأقام فيهم العدل والطاعة لسنوات طويلة. هذا معناها مختصر
6: وحتى هو يعني في خلاف هل هو نبي ولا لا.
5: نعم.
6: بالنسبة للأخ يسأل على إحضار القبور هي عرفا ما ثم شيء حاضر هو علاش يحضر في القبر نهارين ثلاثة قبل وديما يلقوا قبور حاضر خاطر المقبرة وعرة القبر تبغي له ربما نهار باش يخدموه والميت ماذا بينا ما نبطوش به ياسر هونهم يحضروا هالقبور وما فاحت شيء. أما الدعاية اللي صايرة القبر ما يباتش ما عندها حتى سند ديني يعني يزم القبر يتحفر في نهارتها وما فاها باس وكيف هم متفاهمين وبارك الله فيهم خاصة إذا كانوا هم يحفروا فيه لله لأن احنا ثم ظهر تعرفش عرفات المدة اللي فات واحد حفر القبر طلب 150 دينار شيء شيء شيء مهول شيء مشط
5: كل شيء ولا عمل
6: مش ممكن كل شيء. يعني هذا أجر هذه يعني صحيح لكان واحد هكو موطن رزق متاعه ساعة على ساعة نلقوا واحد مكلف بالمقبرة يسوي القبور ينظف يلمد هيك الدبابيز للأسف ساعة على ساعة تمشي المقبرة تلقاها كواغط والدبابيز وحاجات يعني احنا كيما نلهو بالأحياء حتى هوك الأموات المكان المدفون فيه زبنا نلهو به وننظفوه ما فيها بأس إذا كان اعتناه لله
5: طبعا
6: ونعتبرها صدقة على ذلك الميت أهل الميت يعطوه أما هو بس يعمل تاكس وطريفة وكذا يا أخي 150 دينار ساعة لساعة تكون أرض سهلة ما تقعدش فيها ساعتين يا أخي مش معقول.
5: ما الناس كان ملقاش يكون يعطيته وشيخ
6: يبطل أي مش معقول. بالنسبة لأناهي العنزلي ما الضحيش اللي هي سنونها كل تمحو من الكبر هي ليش؟ لأن الحم متاحها ما بيكونش الحم لذيذ وما بيكونش الحم حلو. أما إذا كان هي تحت لها سن عرضا الضحي ما فيها حتى مشكلة. أخ عم الطاهر ما تحط شيء في بالك أنت، بالعكس عود له وسلم عليه، وإذا كان وتاك فيه قول له يا أخي أنا راني نعاتب عليك اللي أنت أنا نكلم فيه، بالك راني درت لك حاجة أنا ما في علمي شبه ومسبقا سمحني حتى كان يدرت لك حاجة راني على غير قصد وهيك. وإذا كان هو سر فالإثم عليه هو ويتحمل هو مسؤوليته، وحتى أنت معاش ترخص نفسك باش يعني تكلمه ولا حاجة ما دام هو البادي.
5: وهذا ما تصورش من رحمة معناه من الأرحام
6: لعل راه هو يعني شايف اللي أنت عملت له حاجة وانت مع المكشبه.
5: نعم
6: كما نقولوا فرك الرمانه.
5: واضح. تليفون اخر. الو السلام عليكم.
14: الو السلام.
5: وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا تفضل اختي.
14: عايشك. بالله عندي سؤال انا.
5: اي
14: تو كنت نسمع في الشيخ معناها يحكي على البكاء هذا يعني من ضعف الايمان. وانا وضعيتي يعني مختلفه شويه، اما حتى انا عندي يعني نبكي ديما. فهمت
5: عندك شكون تتذكره معناها تبكي عليه؟
14: لا لا ما عنديش يعني شكون تذكره، اما يعني وضعيتي عندي صغار يعني معاقين يعني، ونحس روحي ديما تحت رحمه العباد، ما نجمش نخرج حتى بلاصه كان ما يكون معايا معناها باش نخلي صغاري لشكون ولا معناها ديما كان تفكر الحكايه.
5: لا مختلفه، لا ظهر لي الوضعيه مش
6: ايه. هذا هو فقد خوه، مات خوه توفى وما صبرش عليه.
5: اما انت ربما معناها تبكي على وضعك.
6: لا هما حتى
14: إيه معناها يعني حتى هو يتسمى يعني ضعف ايمان ولا كيفاش يعني؟
6: هاني تو نجاوبك.
5: باهي نجاوبوك اختي ان شاء الله. شكرا.
15: اخوي عرفات
5: مرحبا
15: سي عبد الحليم.
5: شكرا بارك الله فيك.
15: الله يرحم
5: والديك. اهلا سي سعيد تفضل.
15: بالله مجرد توضيح بس في وضعيه الجنازه زوج اطراف ذكر وانثى يا اخي، معناها التدرج في الوضع يكون الامام الذكر الانثى ولا الامام الانثى الذكر فقط؟
6: إيش معناها
5: من الإمام؟ من الإمام شكون اللي أقرب للإمام؟ الذكر الأول؟
6: لا ذكر، أنا قلت الذكر هو الأول ومنها الأنثى قلنا.
15: لا ما لا لا مو هذا الحكاية، هو الأول معنا من جهة الإمام ولا كيفاش؟ هذه
6: هي من جهة الإمام.
15: يعطيك الصحة.
6: يجو واحد ورا واحد في اتجاه القبلة.
15: هذه هي أنا غير في اتجاه القبلة مرة كيفاش
6: ترتيبه. يجي الرجل ومنها الصبي ومنها المرأة.
5: ولا الرجل والمرأة.
6: ولا الرجل والمرأة.
5: واضح سي سعيد بارك الله فيك. شكرا. نجاوب الشيخ الأخت.
6: بالنسبة للأخت هي يلتقوا في حاجتين سي أخ عرفة، يلتقوا في عدم الرضا بقدر الله وعدم الرضا بقسمة الله. الأول كونه ما هوش مؤمن اللي الموت حق والموت على الناس الكل وما صبرش، والأخت كيف تبكي خاطر ربي قسم لها أبناء معاقين، لعل صبرك أنت والحالات اللي تقوموا بها هذا بالعكس نعمة عطاها لك ربي سبحانه وتعالى كي ترضي بالشيء هذا وتصبري وتقيمي لهم أحسن قيام، لازم ربي يجازيك على الفعل هذا. ولهذا تصبري، وخاصة ما نحبوكش تبكي قدام هوك الأبناء اللي ربما يكبروا ويحسوا اللي هم أصبحوا عبء. ولهذا وهو أنتي ربي سبحانه وتعالى مسخر لك شكوني يعاونك باش كي تغيبي ولا تمشي لشؤونك الخاصة تلقي شكون معاه. ولهذا اذكر ربي سبحانه وتعالى وارضي بالقسمة متاعه، وادعو الله سبحانه وتعالى باش ان شاء الله يعاونك عليهم وانت مأجورة في الشيء هذا.
5: ربي يقول وبشر الصابرين
6: وبشر الصابرين الذين اذا اصبت مصيبة قالوا ان لله وان اليه راجعون.
5: مش في الموت فقط ترى، في اي شيء
6: مصيبة في أي شيء. اذا كان انت تعتقد ان الشيء هذا راه من عند ربي وهذه قسمة ونصيب في الحياة وهذا ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الشيء هذا مقدر ربي من قبل ما تجي المصيبة للجميع. الشيء هذا مقدر لأبناء آدم وهم ذر في ظهره في صلبه. نعم. لما يعني مسها على ظهره وقالوا يعني آمنا بالله وبما وبقدره وقضائه وحاجته.
5: نعم. هم أهل محبة الله. ربي سبحانه وتعالى يقول والله يحب الصابرين
6: صابرين.
5: سورة آل عمران.
6: إن الله يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب.
5: نعم. عندهم جزاء كبير الناس الصابرة. الله يحب الصابرين. ثم الحاجة الثانية هم يفوزون بالجنة والنجاة من النار نسبة لقوله تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذوما فائزين بالجنة.
6: ثالث ثلاثة هم عندنا. نعم. الصوم. نعم. جزاءه.
5: نعم.
6: وأنا أجزي به.
5: نعم.
6: جزاءه على ربي ما عندهش حساب. والعفو.
5: نعم.
6: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
5: نعم.
6: وعندك الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
5: بغير حساب. نعم.
6: وما بيصبرك إن شاء الله وربي يثيبك وما تجز عيش خلاص. نعم. وهذه قسمة ربي
5: سبحانه
6: وتعالى.
5: والإنسان اللي يصبر معناه لأي مصيبة تصيبه معناها هذه كفارة له من الذنوب.
6: صحيح.
5: به نواصلوا تليفونات. ألو مكالمة أخرى. السلام عليكم.
16: عليك السلام ورحمة الله.
5: مرحبا أختي تفضل.
16: أكثر. بالله بشنسة لك. أنا لابسة خمسة في رقبتي.
5: أيوة.
16: ثم شكون اللي قال لي راي ما تصليش صحيح ولا لا؟
5: ما تصليش
6: خمسة
16: ذهب.
6: يعني أنت تعتقدي اللي هي نوع من الزينة؟
16: والله ما أنا ما نعرفش. أما ثم اللي يقول لي لا راي ما تصليش
6: يعني لا ما هو ثم اعتقاد.
5: نعطوها الوضعية كل شيء باش تستفاد الناس كل.
16: باهي
5: شكرا لك. شكرا. باهي الشيخ تفضل.
6: باهي تو هي الخمسة إذا كان هي يعني. نعم. إذا كان هي تعتقد لأنها تميمة أو زي حجاب لأن التخميس هذا ضد العين.
5: ايه.
6: وضد الحسد فهنا تولي زي تميمة والتميمة منهي عن تعليقها. وإذا كان هي شكل من أشكال الزينة وهي
5: شكل من أشكال المجوهرات
6: في شكل خمسة ولا في شكل قلب ولا في شكل أي شيء.
5: أيوة.
6: هنا هي واعتقادها. إذا كان هي تعتقد اللي عملتها كتميمة معناها

0: يعني كأن كل شخص يدخل معناها يولي مشكوك فيه مشكوك اللي هو فيه. ربما يأخذ بالعين ولا يحسد
1: إذا أختنا هذه إذا كان هي عملتها للزينة
0: الزينة
1: ما تعتقدش فيها
0: ما تعتقد فيها حتى شيء ما فيها بس نعم. مثالش صلاة صح أما إذا كان تعتقدها تعتقد أنها تميمة وأنها حرز وأنها حجاب
1: هي ونيتها هي والنية متاحة شنية حطتها على
0: شي يقول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات نعم.
1: أنا تصور الأخت حطتها قالت لك زينة
0: ما تعرف عشي ما تعرف شالك لا خلي نيتك هكاك نعم. وكونها شيء من الزينة نعم. باعتبارك مرأة حتى لو كان الذهب فجايز مش تلبسها
1: مش مشكلة سلسلة عبارة سلسلة
0: يعني سياغة متاع زينة
1: سياغة متاع زينة عنا عبر الانترنت شيخ حتى نرجع للمكالمات 75-870-900 يبدو مش كان أخت أخواتنا اللي كلمونا اليوم أو أخونا كذلك أخت أيضا أماني عبر الصفحة تقول شيخ ادعي لي يا ربي صبرني على موت أمي ما نجمتش نصبر على فراقها 6 سنوات وأنا كل يوم نبكي عليها
0: ونحس الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: إياك أيما امرأة يعني تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج العدة 4 أشهر و10 أيام فرد بالك تحذير راه من الله سبحانه وتعالى هذا
1: أيوة.
0: يعني يعني فيها كما قلنا هو وهو اعتراض على أمر الله وهو اعتراض على قضاء الله فماذا بينا وخاصة هي المرأة عادة هي اللي تحزن أكثر من يعني من الراجل على فراق الأبناء والبنات خاصة الأخ عرفات يقدروا مشاعرها خاصة أخوان المسلمين خاصة في الحوادث الطرقات
1: نعم.
0: وهالموت الفجئي وهالشخص اللي يرقد ما يصبحش وحاجات يعني تقع فجأة لكن الإنسان المؤمن الصادق اللي هو متسلح بقضاء الله وقدره يعرف أن المسألة الموت لا يقربها مرض لا يقربها حادث ثم أجل
1: نعم.
0: ثم ساعة محتومة
1: ولا تبعدها صحة وإلا
0: صحيح
1: نعم.
0: وثم ساعة محتومة
1: أي.
0: قدرت والإنسان في بطن أمه جنينا قال لك يعني ثم يعني 40 يوم الثالثة ينفخ فيه الروح يعني نطفة 40 يوما ومضغة 40 يوما ثم في 40-30 اللي هم 4 أشهر يعني يكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي إذا كان إحنا من الوقت هاك تكتب الساعة واللحظة اللي بيموت فيها علاش نحسن وكما كررنا الآية تو يعني ما أصاب مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولهذا إخواني تصبروا وصبروا ليش باش ما يوليش الشيء علينا هذا
1: نعم.
0: يولي الإنسان في عوضه بيصبر والصبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى لأن الإنسان ما يصبرش في الأول هكا كله من إبليس يقعد يضحك عليه إبليس
1: نعم.
0: باش ينحي منه هيك الحسنات اللي قالها ربي في الآية وبشر الصابرين إذا أصابت مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
1: الحديث اللي ذكرته الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأتنا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10
0: ايه
1: لا يحل
0: لا
1: ما يعني قالش أمك مثالش وباباك حدي عليه
0: لا
1: إلا على زوج 3 أيام فنجاهد أنفسنا أختي أماني يعني تقوي إيمانك ومش معقول 6 سنوات التوى كل يوم تبكي على أمك مش معقول مش معقول وضيف تقول معاش نحس بطعم الحياة
0: اي ما يجيش
1: هي تطلب الدعاء شيخ ندعو لها
0: ان ربي يصبرها ربي يصبرها وربي معاها ان شاء الله
1: نعم.
0: ومعاش انت معاش تشغلي انت في عضب تبكي اعملي عبادة بري توضي وصلي نافلة
1: نعم.
0: توضي وكان عليك صلاة قضاء قضي قضاء
1: نعم.
0: شدي السبحة
1: عملي دورة
0: عملي إذاعة تلفزة تاع مكة
1: نعم.
0: صمتي الشيخ يتلو وتفرجي على الكعبة مثلا يعني ايش نقوله احنا عرفات
1: نقوله
0: بدلي الساعة بساعة أخرى
1: نعم وهو كذلك تليفون آخر ألو

0: السلام عليكم.
1: سلام.
0: مرحبا، تفضل بابا.
1: بالله يا سنسى سيد الشيخ.
0: ايه نسمعوا فيك.
1: اني نسكن في ثانية.
0: ايوه.
1: ولكن كثر وما برشا قطاطيس، 8 أو 9 قطاطيس.
0: ايوه.
1: قلقوني شوي وقت الصلاة ووقت الماكلة ووقت كل شيء. كيفاش نتعامل معاه؟
2: نجاوبوك
0: نجاوبوك يا حاج ان شاء الله.
1: الله يبارك لك.
0: شكرا، بارك الله فيك. تفضل شيخ.
2: بالنسبه للقطط، تعديد المرات تحدثنا في الموضوع، فهي من الحيوانات الاليفه واللي تجي للمنزل، ورد بالنا رد بالنا اني نغتلها ونقتلها على غدر، خاصه تو برشا مواطنين تحدثنا فيها خعرفات، يشري لهم السردينه ويشري لهم الماكله اللي يحبها هم ويزرقها بالمبيدات القاتله، هذا راهو. وحاجة أخرى والحرق بالنار.
0: نعم.
2: يحاول الواحد يتخلص منهم بجميع الطرق. نعم. يولي بعد لهم على الماكلة.
0: نعم.
2: يدير لهم حاجز. هي القط شنو اللي يخوفه؟ خاصة الكلب حشان. إذا كان تدير كلب في الدار ما عاد يدور حتى قط في الدار.
0: والكلب في الحوم مش به.
2: إذا كان كلب حراسة ولا حاجة للضرورة زي هذا، ما دام يسكن في ثانية. ينجم يستعمل كلب للحراسة وهكا.
0: المهم هو الإذالة.
2: الإذالة.
0: يعمل طريقة.
2: خلص أي.
0: الغدر لا.
2: الغدر لا والقتل لا.
0: نعم.
2: ردوا بالنا، راهو راهو برشا ناس قاموا بالعملية وأصيبوا في أبدانهم وفي أبنائهم.
0: نعم.
2: وتشوع عليهم من هالعملية هذه.
0: وأنت عندك أجر طبعاً في
2: في تعامل القتل.
0: ورعايتهم.
2: قال عليه الصلاة في كل حيوان ذات كبد رتبة. إذا كان أنت تطعم
0: أجر.
2: نعم. والبغي من بني إسرائيل اللي هي يعني ربطت قطة.
0: نعم. فلا هي أطعمتها ولا تركتها
2: تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار بسببها. بسبب. وبالعكس.
0: نعم.
2: البغي الأخرى اللي سقط كلبا رغم اللي هي مرا فاسدة وحشاكم. نعم. العذب له، غفر لها ربي بسقيها لذلك الكلب.
0: نعم. آخر واحد. آخر مكالمة. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، تفضل، شو سؤالك؟
1: والله سؤالي نسأل على زكاة الأموال النصاب متاعها.
0: زكاة الأموال النصاب، حكينا أنا والشيخ قبل تول رأس العام الهجري، ما زالوا الأيامات.
2: أما هو ديما يمشي بالنصاب متاع النو.
0: أي حتى نجاوبوك أخونا، سمعنا من الراديو.
1: النصاب متاع قداش؟
0: قداش عملوا؟
2: 27 مليون.
0: 27 مليون هو
2: و2000 فرنك. 27 مليون اذا كان انت هالمبلغ عندك من عام اول. 27 مليون فما اكثر، ولتو قاعدين 27، تزكي على كل مليون 25 دينار.
0: نعم.
2: اخ عرفات نزيدوا نوضحوا.
1: 27 اذا كان تحتهم لا.
2: لا تحتهم لا.
0: لا تحتهم ما وصلتش النصاب.
2: قداش عندك انت حاش؟
0: لا لا مسادف. ان شاء الله ديما
2: ربي يبارك. ان شاء الله
0: ربي يبارك.
2: لا حبيت نبين حاجه اخ عرفات. أي. اذا كان انا في محرم عام نول، دخول محرم 1400 وصلت 27 مليون. مش من هكا تاو نبدا نزكي.
0: أي.
2: نبدا نزكي سناء اذا كان لان شرط
0: ما طاحوش تحت 27.
2: أيوة. أيوة. حتى اذا كان طاحوا ورجعوا.
0: أيوة.
2: نبدا نحسب من وقت اللي رجعوا. مثلا انا في محرم عندي 30 مليون في محرم، في رمضان ولو 20.
0: أيوة.
2: ومنها في العيد رجعوا 27، نبدا نحسب من العيد
0: ان شاء الله للعيد الجاي.
2: للعيد الجاي، لان شرط من شروط الزكاه هو يعني النصاب والحول.
0: والحول وهو كذا.
2: وهاو النهارات هذه مفتي الجمهوريه سوف يعلن معاش نبتو ياسر.
0: نصاب السنه
2: هو في العاده يقول حتى 10 ايام قبل، لكن مش عارف ان شاء الله.
0: هو تو راس العام اللي يجي ان شاء الله ثلاثه ولا الاربعه
2: ان شاء الله جاي.
0: شيخ
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا بركاتك. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا ان لك علينا حقوقا كثيره وكبيره فيما بينك وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لنا، وما كان لخلقك علينا فتحملها عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حقوق علينا والمسلمين كافة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. شكرا لك شيخ عبد الحكيم. أتمنى لكم إن شاء الله جمعة مباركة وإلى اللقاء.
3: يسألونك مع عرفات الذيب والشيخ عبد الحكيم عشعش.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. دخلت اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية توجان حيز الاستغلال لتؤمن أكثر من 25 خدمة لإفادة المواطنين. بلغت نسبة تقدم أشغال المقر الجديد لبلدية تطاوين الجنوبية الكائن بمنطقة جسر ولادباب حوالي 85%، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير البلدية حبيب مشيري. أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية القادمة. والعالم أصيب 4 فلسطينيين بهجوم شنه مستوطنون الصهاينة اليوم شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. قال وزير ورئيس الوزراء الباكستاني شهاز شريف اليوم أنه تسنى التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أضاف شريف في منشور على موقع إكس أن إسلام أباد تعمل مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات أو على خطوات اتفاق وقف إطلاق النار. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من أرضك يا بلادي. في هذا العدد الجديد نلتقي مستمعينا الكرام ككل مساءات يوم جمعة في متابعة لمجموعة من الأخبار التي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. نلتقي دائما في مساءات يوم الجمعة من الآن إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. مرحبا بكم إذن على موجاتنا، ونوصلكم صوت إذاعة تطاوين في الداخل والخارج. مجموعة من الأخبار، مجموعة من اللقاءات، الاستضافات، باش تكون الليله كالعاده في متابعه لهذه الاجواء اللي تعيشها الجاليه التونسيه في هذه الفتره بالذات. بطبيعه الحال فتره مهمه من الموسم، على اعتبار ان الاعداد الكبيره من الجاليه التونسيه بالخارج تبرمج الان وتستعد في الحقيقه للعوده الى ارض الوطن. اذا مرحبا بكم في حصتنا الليله التي يهندسها هذا المساء رشيد بوزاخر، يهندسها تقنيا الى حدود 11 ليلا مجموعه من الانغام المنتقاه المهداه لكل مستمعينا الكرام، وكذلك كما ذكرت ضيوفنا، ولكن هذه أولى أنغامنا هذا المساء في برنامج أرضك يا بلادي.

إذن بالنغم هذا يبدينا مستمعينا الكرام حصتنا الليلة اللي تتواصل كما ذكرت إلى حدود 11 ليلا في برنامج أرضك يا بلادي اللي فيه مجموعة من المواضيع اللي تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، وكذلك متابعة مجموعة من اللقاءات والاستضافات والنجاحات للتوانسة خارج حدود أرض الوطن. كل هذا في حصتنا كما ذكرت تتواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. ولكن الآن موعد مقدس على موجات إذاعة تطاوين، حان موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جهوة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله، تقبل الله صلاة الجميع. كان هذا أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. رجاء مراعاة فوارق التوقيت بالتأكيد. نعود إلى برنامج أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي.

0: أرضك يا بلادي، أرضك يا بلادي، أرضك يا بلادي مع خميس مبطان.
1: إذن عودة إلى برنامج أرضك يا بلادي ليتواصل كما ذكرت إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس. البداية باش تكون في الحقيقة من العاصمة الفرنسية باريس في متابعة للآخر الأخبار لتهم الجالية التونسية المقيمة هناك، ولكن ننطلق بطبيعة الحال من مؤشر مهم على دور الجالية التونسية في تنمية بلادنا وفي اقتصاد بلادنا بشكل عام خلال بطبيعة الحال خاصة التحويلات المباشرة للتوانسة المقيمين في الخارج الحال، اللي في كل مرة تتأكد هذه المساهمة الكبرى والارتفاع المتواصل لهذه التحويلات للتوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن، التحويلات المالية بتبيع، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تهم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن. عندنا لقاءات أخرى تهم كذلك مجموعة من التظاهرات والأنشطة اللي باش تنتظم في قادم الفترات، والإمضاء لتوانسة متميزين متألقين في مجال مختلفة بطبيعة الحال. نتحدث كذلك على الاستعدادات للعودة الصيفية، نتحدث على خاصة هي منظومة متكاملة في الحقيقة لتأمين العودة الصيفية، ولكن فيها جانب كبير من العمل الديواني اللي تقوم به الديوانة التونسية بأعوانها وبإطاراتها في كل المحابر الحدودية سواء البرية أو الجوية أو البحرية. إذن قبل هذا الكل باش نمشي كما ذكرت إلى العاصمة الفرنسية باريس، وسعيد جدا أن يكون معنا هذا المساء للدكتور محمد كريم الكافي الأستاذ والدكتور المختص في الاقتصاد والمحاضر في عديد الجامعات الدولية، وبالتحديد في الحقيقة هو نقطة الانطلاق باريس ولكن الإشعاع على عديد الجامعات المرموقة في العالم. دكتور محمد كريم الكافي، مرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين.
2: مساء الخير أخي خميس، مساء الخير للمستمعين إذاعة تطاوين، مساء الخير لأهلي في الجنوب التونسي، وبارك الله فيك على الاستضافة دائما. شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا دكتور، أكيد الاستضافة دائما تكون معانا لما فما برشا جديد يهم الجالية التونسية خارج حدود أرض الوطن برؤية الرجل الاقتصاد ورجل المعرفة والعلم الاقتصادي. بتبيع نتحدث في البداية دكتور محمد الكريم الكافي عن مكانة التوانسة ودورهم في اقتصاد بلادنا. صحيح مازال الدور هذا ماهوش في حجم ما هو موجود خارج حدود أرض الوطن من كفاءات من اعتمادات من إمكانيات برشا موجودة، ولكن مازال هذا، ولكن في انتظار ذلك التحويلات التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن في كل فترة تتأكد معناتك قيمتها وتحقق في نمو من سنة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى. دكتور محمد كريم،
2: هو يعني منذ 6 سنوات تقريبا يعني تحويلات التونسيين بالخارج يعني كان لها دائما تأثير اقتصادي، والشيء الجميل هو ارتفاع كل سنة يرتفع تقريبا ب5-6% من تحويلات التونسيين بالخارج. ودائما الإحصائيات يعني تولى احنا الإحصائيات الأخيرة يعني شهر ماي، آخر شهر ماي 2026، يعني 1.3 مليار دولار تحويلات التونسيين بالخارج، اللي هو رقم قياسي أيضا جديد، لأن في السنة الماضية في 2025 كان الهدف أن نصل تقريبا 3 مليار دولار، يعني 9 مليار دينار تونسي، لكن هذه السنة على ما أظن سنذهب إلى 3.5-3.8 مليار دولار في سنة 2026، وهذا هو الإحصائيات الجديدة. والشيء الجميل أعيده هو ارتفاع يعني دائما كل سنة يرتفع ب5-6% التحويلات التونسية بالخارج، وهذا جميل جدا للاقتصاد التونسي. واليوم إذا يعني رتبنا اليوم في العملة الصعبة، في دخول العملة الصعبة في تونس، نجد أن التحويلات التونسية بالخارج هي الأولى اليوم بعد تجي السياحة وبعد تجي الفلاحة بين التمور والزيت الزيتون وأيضا تقريبا النسيج أيضا اللي هو قل بكثير. يعني قبل كنا في النسيج لنا يعني مدخرات يعني دخول عملة كبيرة صعبة، لكن يعني بعد 2010-2011 تقريبا هي المغرب التي أخذت هذا المجال. يوجد أيضا مجال آخر، المغرب هي اللي أخذت علينا المجال، هي الفوسفات. الفوسفات أيضا كان احنا كنا الأولين في دخول العملة الصعبة إلى تونس بالفوسفات التونسي، لكن تقريبا بثلاث مقاعد، أربع مقاعد اليوم بعد المغرب و الأفريقية الجنوبية والعديد من البلدان الأخرى. وهذا يعني يعطيك مثال أن اليوم عندنا قدرات اقتصادية من التونسيين بالخارج. وكنت حب يعني نعطيه بعد خسارة، هو الإشكال أن قعدنا في التحويلات التونسيين بالخارج، لم نذهب إلى يعني تنمية هذه القوة الاقتصادية. نعطيك مثال، اليوم الاستثمار للتونسيين بالخارج يعني تقريبا 5%، يعني ضعيف جدا في تونس، وقادرين أن يكون استثمار يعني ب20-25%، كما يوجد يعني في ما يسمى بالديسبورا في السنغال وفي لبنان وغيرها من البلدان العالمية. دونك هذه الأرقام تعطيك أن التونسيين بالخارج لهم يعني مكانة كبيرة ياسر. يوجد شيء آخر أخوي خميس، اللي أنا يعني مرات يعني في التحليل ما نحذوش عليه، هو أن التونسي بالخارج أيضا عندما يأتي إلى تونس الدولة الاقتصادية ترتفع، نسق الدولة الاقتصادية ترتفع، ونسق الدولة الاقتصادية ارتفع تقريبا ب55% فيما يسمى بالبنايات، يعني كل ما هو ينتشيد المنازل، العقارات، شراء العقارات، يعني يرتفع ب55%، وهذا رقم ممتاز جدا. ويوجد رقم جديد هو 7.6% من الجي دي بي، يعني جي دي بي هو البي بي، يعني الناتج الداخلي الخام للدولة التونسية من التحويلات التونسية بالخارج. يعني هذه الأرقام تعطيك قيمة كبيرة ياسر التونسيين بالخارج. وإذا تحب
1: واضح
2: الإشكال هو بعد في كيفية استعمال هذه القوة.
1: واضح هو دكتور محمد كريم الكيف، فيه مانيش نقول مفارقة، ولكن فيه معادلة ماهيش متوازنة بين الفريق، صحة العبارة، على مستوى هو العدد كما ذكرنا، الإمكانات اللي موجودة من الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن، على أهمية هذه التحويلات اللي نعرف إذا هي تدخل في الدورة الاقتصادية لأنها تمر مباشرة لفئات اجتماعية متعددة بطبيعة الحال، هذه التحويلات المباشرة للتوانسة المقيمين بالخارج. لكن الفرق كما ذكرت، المفارقة هو على مستوى المساهمة في الاستثمار المنتج. انسحت لي بارا، انت تحدثت على رقم من الارقام اللي يهم العقارات. العقارات هذه ما يعرف، انتم اهل الاختصاص دكتور محمد كريم الكافي، هذه من الاستثمار بين ظفرين الميت، ما عندهاش مردودية كبيرة.
2: نعم صحيح، هو أكبر استثمار له قيمة كبيرة جدا اليوم في تونس، وهذا أعطى يعني أعطى الإنتاج متاعه وأعطى يعني نتيجة في تونس، هو الفلاحة. يعني العديد من التونسيين بالخارج الذين ذهبوا إلى استثمار في الفلاحة كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد، وخاصة على الدولة الاقتصادية في الجهة الموجود فيها. الشيء الثاني اللي هو حسب رأيي الخاص هو عنده قيمة كبيرة لكن ما نستغلوش فيه، اللي هو أن يعني عدم وجود ما يسمى بصندوق تنمية بالعملة الصعبة، وهذا تحدثت عليه العديد من المرات، أن ممكن التونسي بالخارج بطريقة صندوق الاستثمار بالعملة الصعبة يتم جلب التونسي بالخارج للاستثمار، لتقوية الاستثمار أكثر من 5%. نرجع العقارات، نعم صحيح، والعقارات الإشكال هو ما يسمى بالثقة، يعني الكونفيونس دو مارشي، ثقة السوق. الناس تمشي العقارات وتمشي الذهب لسبب شيء، يعني فما ثقة في المواد هذه. لكن الإشكال الكبير جدا هو أن العديد من البنايات المشترية اليوم هي يعني يتم إغلاقها لمدة 10 أشهر يعني تقريبا في السنة، ولا يتم استغلالها يعني، وخاصة البنايات الموجودة في مكان يعني سكننا التونسي بالخارج، يعني المنزل متاعه يقعد لمدة 10 أشهر تقريبا هو مغلق في السنة كاملة، وما يتمش يعني الاستثمار به يعني فيما يسمى بالسياحة. لماذا؟ لماذا احنا اليوم ما نطوروش السياحة الداخلية بطريقة الخروج من النزل والذهاب أكثر يسمى ما يسمى اليوم بالميزون دوت، هذه يعني المنازل السياحية الخارج، نعم خارج المنطقة، وهذا ما زال ما عندناش تطور كبير ياسر، نتمنى أن نذهب لهذا. لكن إلى حد الآن بصراحة الأرقام للاستثمار التونسي بالخارج قاعدة ضعيفة جدا مقارنة بالقوة الاقتصادية الموجودة للتونسي بالخارج. لا ننسى شيء آخر مهم، هو أن التونسي بالخارج أيضا يوجد أيضا نعطيك أنا رقم اللي هو للتونسي بالخارج، هو تقريبا معدل يعني أي تونسي بالخارج يبعث الأهله في في في تونس تقريبا معدل $180 في الشهر، يعني تقريبا قرابة 600 دينار تونسية كل شهر في الـ في في الـ الـ الـ يعني في في في للتونسيين لعائلته التونسيين بالخارج. هذا يعني رقم مهم جدا يعطيك أنا يعني أكثر من السميك التونسي تقريبا، يعني كل تونسي بالخارج يقوم بهذا، وهذا يجب بصراحة نذهب إلى أكثر استثمار واستعمال هذه القوة الاقتصادية. يوجد على سمحني أخي خميس، يوجد العديد من الحلول.
1: هذا هو اللي حبيت يعني وهذا هو اللي حبيت نمشي للآن دكتور محمد كريم الكافي، هذا الحديث تحدث فيه تحدثت فيه في كثير من اللقاءات المباشرة، هذه ما يعرف باللقاءات خاصة الصيفية، وكنا حاضرين ومعندك بصوت عال تحدثت عن هذه الإشكالات، ولكن وين المشكلة معندك؟ هي التشخيص موجود دكتور محمد كريم الكافي، الحلول موجودة، وين النقطة اللي خلت معندك الوضع نتحدث فيه من سنة إلى أخرى بنفس الطريقة بنفس الأسلوب بنفس المرارة بين الفرين؟
2: هو التسهيلات الإدارية، يعني اليوم نتحدث تسهيلات ديوانية، ومن بعد باش تكونوا عندكم ضيف ديوانة، وكل صراحة أنا شفت هالتسهيلات الديوانية، أنا أتعدى يعني دائما بالديوان التونسية ونشوف بصراحة تطور كبير ياسر فيما يسمى بالتسهيلات الديوانية. لكن في مجال الاستثمار، في مجال الذهاب إلى يعني إقام شركات، الذهاب إلى التسهيل الاستثمار في البلاد، على ما أظن يعني فما إشكال إداري. نعطيك أنا رقم سهل جدا، اليوم يعني مش تقيم شركة ممكن تقعد ما بين 6 أشهر إلى سنة لقيام شركة، اليوم المعدل العالمي لقيام شركة هو 72 ساعة، 3 أيام تقريبا يعني نهارين 3 أيام عندك الشركة تكون موجودة وتكون فعالة في السوق، وخاصة نعطيك أمثلة يعني فيما يسمى بالتكنولوجيا اللي هي سهلة بالفلاحة بغيرها، يعني يجب أن يوجد تسهيل إداري، تسريع إداري، الخروج من ما يسمى بالبيروقراطية الأوراق. أنا مرة في مجتمع يعني اجتماع كان موجود في جربة، مؤتمر كبير للتونسيين بالخارج، طلبت من سيد الوزير، قلت له يعني أعطيني بالعربية هيك مش نستفهمنا، قلت له أعطيني الرخصة وحاسبني، أعطيني الاوتوريزاسيون مش أنا نقيم شركة والشركة هذيك باش تخدم ناس وباش تبدأ تعمل الديماراج متاعها في السوق التونسية، ومن بعد إذا أنا خرجت يعني من الكايدو شارج هذه يعني
1: كراس الشروط
2: يسمى بكراس الشروط، يعني تحاسبني إذا أنا خرجت من كراس الشروط. وإنسان جاي يعمل في انفستيسمون كبير له بمستحيل أن يخرج من كراس الشروط، بالعكس سيطبق كراس الشروط، سيطبق المعايير ويحترم المعايير، لأنه هو يحب يجي يستثمر في بلاده، في نفس الوقت تكون فما ربحية ما بين المواطنين اللي باش يلقوا شغل، في نفس الوقت ربحية للمواطن التونسي بالخارج. دونك المشكل الأول هو إداري، المشكل الثاني يوجد مشكل
1: في نقطة، هي النقطة هذه حتى أكيد ذكرنا فيها دكتور تمشي للنقطة الثانية إن شاء الله، هي على مستوى الالتزام بكراسة الشروط اللي كنت تحدث عليه، هو حجة على المستثمر.
2: أحسنت،
1: يعني وحجة على المستثمر ما عندك تكون حجة حتى يلتزم ويستفيد بما جاء في كراسة الشروط.
2: أحسنت أحسنت. هو هذا هو المهم. يعني هو لو كي تعطيني أن الرخصة هذيك أو الموافقة لإقامة مشروع في تسريع في إقامة مشروع وبعد نجو للمراقبة ومستحيل أن المستثمر أن يخرج من كراسة الشروط. المشكلة الثاني هو مشكل ما يسمى بكراس العملة الصعبة كراس الصرف في التحويلات
1: قانون الصرف
2: قانون الصرف يعني قانون الصرف اليوم يعني له يعني يزمن نعود نشوفوه مع البنك المركزي كيفية قيام بالتحويلات هذه كيفية التسريع في التحويلات لأنه يعني يوجد العديد من المستثمرين وهذا موجود حكيناه في المؤتمر الأخير تنسيم الخارج في مدينة جربة في شهر أوت 2025 تحدثنا في الموضوع هذا قلنا راه يلزم التسريع في إعطاء المساحة وخاصة يعني الموافقة على وجود التحويل بسرعة. يعني أنا كنحول اليوم التحويل بالدولار أو بالأورو يلزم البنك المركزي يكون له يعني موافقة سريعة مش أنا نبدأ المشروع. وبعد إذا فما مشكل صرف أو مشكل تجاوز في مشكل صرف أيضا تطبق عليه القانون يعني كما موجود راه في العالم. أنا لما يعني هذه يعني موجودة في العالم الكل يعني العالم اليوم يتعامل بهذه الطريقة يعني تخلي المشروع يتحرك تخلي المشروع يكون موجود قائم الذات وبعد يعني لك التصرف أنك تراقب إذا موجود تجاوزات يعني مستثمر يعني يكون يعاقب إذا فما معاقبة. دونك هذه المشكلة الصرف. المشكلة الثالث
1: على الذكر حتى نقطة أخرى دكتور محمد كرمي كيف هو القانون الصرف هذا أو طريقة التعامل معناتها في تحويل العملات أكيد معناتها فما بلدان كيفنا هم يبعدوش علينا برشا معناتها ممكن احنا يكون في فترات أحسن منهم اقتصادا
2: أحسنت.
1: صح هم يتعاملوا بالطريقة هذه معناتك مش باش تكون الأولى أو الغريبة في تونس أن نتعاملوا ونطوروا قانون الصرف.
2: أحسنت أحسنت. هو معطيك أنا مثال المغرب والجزائر كانوا يعني يجوا يدرسوا في تونس في الجامعة التونسية لتعلم قانون الصرف كيفية القيام بالتحويلات كيفية ما يسمى بالسويفت هذه الموجودة في البنوك العالمية يعني كانت هذه. لكن البلدان هذه اليوم يعني متطورة كثير ياسر علينا لأنها مشات في كما قلت نعاود نفس الكلمة يعني التسريع في المشاريع وبعد المراقبة مراقبة كرة الشروط وهذا مهم جدا. وأنا بصراحة يعني حتى في المؤتمر الأخير حتى يعني الوزير قال نفس الشيء قال موجود صحيح يوجد تعقيدات وإن شاء الله قد ربي يصلحوها. ويعني كان الناس كنت تعرف لأن له يوجد كفاءات تونسية ممتازة جدا في داخل البلاد يعني من أعلى طراز من أعلى طراز موجود في القادرين وعندهم الحلول. وكذا هذا مهم جدا. يوجد المشكل الثالث اللي حسب رأيي الخاص اللي هو قبل كان في التسعينات والثمانيات موجود هو ما يسمى بالتحفيز لجينيراسيون ما نقدش نقاش الكلمة ممكن بالعربية يعني الأجيال
1: الأجيال
2: قبل يعني كان التجيل الأول والثاني والثالث والرابع وغيرها كانت دائما توجد كونتينويتي يعني توجد استمرارية. اليوم يعني الجيل هذي جديد كما أولادي والعديد من الجيل الجديد هذي كده يعني كنت تلقى يعني أسعار مشطة في
1: التذاكر السفر
2: يعني توا العائلة بأربعة خمسة أو خمسة تقريبا 5,000 أورو يعني تقريبا بين 4,000 و5,000 أورو يعني أسعار مشطة كبيرة ياسر. الجيل هذايا اللي هو بكل صراحة ونقولوه يزمنا نشوفه رحنا في المرايا الجيل هذايا توا يمشي يعمل في العطلة في إسبانيا وفي المغرب وفي البرتغال وغيره ومحب ما يروحش لبلاده لأن بصراحة مشطة كثيرة. نعطيك مثال اليوم على المغرب ماشي وجاي تقريبا قرابة 250 أورو احنا اليوم يعني هم البي يعني بشتاخد بي تونس تقريبا في 700-750 أورو يعني تقريبا هذه الأسعار المشطة بكل صراحة لها تأثير أيضا على ما يسمى بالأجيال الاستمرارية الأجيال. وديما الجيل الأول اللي يحب يستثمر في البلاد الجيل الثاني هو الذي يأخذ عليه المشعل. احنا طول عديد من الأجيال اللي تعدتنا قبل جاءوا الأولاد وخذوا المشعل استثمار عائلاتهم واستثمار. يجب العمل أيضا على استمرارية الأجيال. هذه استمرارية الأجيال هذه وهذه تحدثت معها في ديوان توصيم الخارج ومشكورين بصراحة فهموا المشكل وهم الآن بصراحة يخدموا في عمل كبير جدا لوجود هذه الاستمرارية. يلزمنا نحببوا الأجيال هذه في بلادهم ويرجعوا لبلادهم ويعملوا العطلة في بلادهم بطريقة يعني حتى في العطل يعني أنت أعمل تسعيرة خاصة في العطل للناس هذوما لأن عندهم قيمة كبيرة ياسر في الاستمرارية الأجيال. هذا هو المهم يجب نخدم عليه يعني حسب رأيي الخاص. هذوما ثلاثة حاجات اللي حسب رأيي الخاص عندهم يعني تأثير إيجابي إن شاء الله على تونس إذا صلحنا الإصلاحات.
1: هو هذا مهم جدا كنت تحدث فيه في الأخير دكتور محمد كريم الكافي ما يعرف بتواصل الأجيال معناتك بين الجيل إلى آخر وهذا مهم برشا وحتى بلغتكم أنتم محمد كريم الكافي المالية والاقتصادية بعملية حسابية وحتى تم تخفيض التذاكر السفر على مستوى الثمن في المقابل باش يتم صرف هنا أضعاف هذه الثمن التذكرة هو هذا اللي معروف معناتك.
2: أعطيك رقم أخويا خميس ناس عائلة بخمسة أشخاص تقريبا تصرف ما بين التذاكر تقريبا ما بين 4-5 آلاف أورو ومصروفها في العطلة تقريبا ما بين 10-15 ألف أورو. يعني اليوم العائلة بخمسة
1: خمسة أفراد
2: تقريبا يعني 20 ألف أورو ما بين عطلة ما بين مصروفهم ما بين السيارة اللي باش يكونوا موجودين فيها ما بين ما غير ما نتحدثوش على
1: الهدايا
2: يعني الهدايا اللي باش تكون موجودة لعائلاتهم إلى آخره. يعني بصراحة نعطيك رقم آخر اللي هو مهم جدا جديد أيضا اللي هو في السياحة. اليوم وصلنا تقريبا 1 مليون سائح من التونسيين داخليا من تونسي بالخارج. يعني تونسي بالخارج كيجي لبلاده ما يقعدش حتى في منزله بركة لا يمشي للنزل التونسي. السنة الفاتت تقريبا 860 ألف، السنة هذه ممكن نمشيو إلى 1 مليون يعني سائح داخليا في البلاد التونسي. اليوم احنا عنا رقم روحنا السياحة كنا في 8 مليون، السنة الفاتت 9 مليون تقريبا يعني أكثر نسبة. اليوم عندنا إحصائيات أنا ممكن نذهب إلى 2026 إلى 11 مليون 12 مليون سائح لسبب سهل جدا لأسباب الموجودة اليوم في العالم والحروب الموجودة في العالم اليوم اللي خلت أن السياحة تبتعد على الخليج وتذهب أكثر لشمال إفريقيا. وشمال إفريقيا أكثر بلد اللي هو باش يكون عنده سياح أكثر هي هي هي المغرب اليوم حتى إلى سنة 2030 يريدون أن يكون لهم 26 مليون سائح. احنا تونس اليوم ممكن نمشي إلى 11-12 مليون في سنة 2026 وممكن أيضا نذهب إلى أكثر إن شاء الله في 2027 وخاصة من الأجيال هذية تحب تكون لها سياحة داخلية في بلادها. خرجنا اليوم السياحة اللي عرفناها قبل في الجيل القديم اللي يقعد في منزله ما يخرجش من منزله ما يمشيش للنزل. لا لا لا لا، اليوم الجنراسيون هذية والأجيال هذية تذهب إلى السياحة الداخلية وهذا زاد يعني إليك الأرقام هذية تعطيك قيمة كبيرة ياسر للتونسيين بالخارج وهم في كل حالات اليوم إحصائيا هم الأوائل في التحويلات العملة الصعبة للبلاد التونسية.
1: في النقطة هذه بالتحديد هو التخفيض إن صحت العبارة. دائما نتحدث بالاقتصاد محمد كريم الكافي هو بتخفيض تذكرة السفر فيها على مؤشر الانتمام معتك ولا اهتمام. الدولة لما تكون معتك تخفض تذكرة السفر كأن التونسي المقيم بالخارج يحس عنده مكانة، فمترغم أنه هو رمزي التخفيض مقابل ما سيتم صرفه لما يعود إلى أرض الوطن. هذه هي نفسية التونسي المقيم بالخارج، وحنا نعرفها خاصة في جهتنا في جهة الجنوب الشرقي، ما عندك برشا من العائلة ومن الأبناء من المجتمع من المحيط متاعنا، معناتك هو كان تخفض له في تذكرة السفر رأي فيها برشا أمور رمزية، وفي المقابل هو رمش يصرف أكثر منك التخفيض بالعشرات المرات،
2: أضعاف الأضعاف يصرف. لكن التخفيض ضعيف جدا أخويا خميس كل صراحة اليوم، لأن فما تخفيضات 50 و100 يورو على التذكرة الوحيدة على الفرد الوحيد، ضعيف جدا. أعطيك يعني مثال آخر يوريك أن يجب أن يصلحوه، زده يجب أن يتصلح. يعني التذكرة تونس باريس، ما سمحني، مرسيليا إلى تونس العاصمة إلى حرق الواد، إذا تأخذ نفس التذكرة في نفس النهار من مرسيليا إلى جرجيس، وأي العباد الكثير من الناس يحبوا ينزلوا في جرجيس في مدينة جرجيس، تلقاها يعني الفرق تقريبا ب300 أورو في الفرد الوحيد. بصراحة مشطة كبيرة ياسر. بالعكس أنت لازمك تشجع. أنت أنا قلت مرة في مؤتمر، قلت أن بالعكس أنت كي تعمل يعني الباخرات على مدينة جرجيس، أول شيء تقلص من الحوادث، يعني يعمل 8 سوايع ولا 7 سوايع باش يقيم بيهم في الطريق، تقلص من الضغط على الطرقات، تربح أنت، تربح أشياء أخرى اقتصادية اللي عندها قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة ياسر. والشيء الثاني اللي هو مهم، الجنراسيون هذيك، الأجيال هذيك، قل لك أنا مش ننزل قدام منزلي بجنب منزلي على 30 كيلومتر على 60 كيلومتر، يعني بش تشجعوا أكثر أن يذهب إلى هذه المكان ويأخذ العطلة بتاعه في المكان الأماكن هذيك. وكيزمنا نشجعوا لو يزمنا نشجعوا خاصة في أخوي، ما تشجعنيش أنا في السنة، شجعني في العطل، في وقت العطل كون ثم يوجد طريفة تسعيرة خاصة للتونسيين بالخارج، للعائلات، للأجيال هذه اللي أقل من 20 سنة، اللي ما بين 20 و25 سنة، كما موجود في العالم اليوم. يعني اليوم يعني هذه التسعيرات، يوجد تسعيرة من 20 ل25، تسعيرة من 25 ل35، يعني يوجد تسعيرات كثيرة، نطبقوا التسعيرات هذه، وهذا هو اللي يلزمنا نخدم عليه. إذا ما نخدموش على الطريقة هذه، يعني هذه الشركات العمومية وخاصة الستيان ولا تينيسير ما تلقاش غدا الإصلاح لإصلاح الشركات، وقتها يعني هذه الأجيال يعني متى بتقلص المروحة يعني الذهاب إلى تونس، وممكن غدوة يعني ما نلقاوش الناس هذوما وهم اللي دعموا. أنت عندك أحسن مواطن يدعم هذه الشركات العمومية هو الأجيال، هي هذه الأجيال يجب أن نخدم عليها. دونك هذا هو المهم حسب رأيي الخاص، يجب أن نخدم عليه، وبتكون منافسة على شركات. شوف الشركات الأوروبية كيف يعني، أنت ما بين نفس ويعرفوه الناس يسمعوا فيها، الباخرات الأوروبية والباخرة التونسية، يعني نفس الفوياج تلقاها 200-300 أورو على كل شخص، يعني التفرقة، وهذا بصراحة مشط جدا. إذا نقارنه بما يحصل اليوم في المغرب، في الجزائر، في العديد من البلدان في العالم. نعم،
1: واضح. يعطيك صحة دكتور، ما عندك هو المقاطعة في

0: صعبة، وأنا سميته لأن غيرت الاسم، سميته صندوق التنمية الإقليمي، لأن احنا عندنا 5 أقاليم اليوم، لماذا لا يكون لكل إقليم صندوق تنمية بالعملة الصعبة للتونسيين بالخارج؟ الناس هذوما يعني يساهموا فيه للاستثمارات، يكونوا مستثمرين ب100 أورو، ب10 أورو، ب1000 أورو، مهما يكون، يكون مستثمر يعني بالعملة الصعبة، يضخ العملة الصعبة في الصناديق هذه وتكون صناديق ربحية للأقاليم. والرأو الصندوق ربحية، ما معنى ربحية؟ يعني ممكن تقوم مدارس، تقوم شركة نحكو توعى الشركة الأهلية الموجودة اليوم في البلاد، ممكن تكون يعني لدعم زيت الزيتون التونسي، لدعم الفلاحة التونسية، وتكون يعني ربحية ببرسنتيج، يعني نسبة ليست بقوية، تكون ضعيفة شوية، لكن دائما التونسي يساهم إقليميا في تنمية بلاده وتنمية سرته جهته. لأن في كل الحالات هذه قلناه وعودناه، وإحنا الحمد لله ربي تونس بقانون يعني معروف عالميا اليوم، وعن الحظ أن يعني عندما يتوفى التونسي يعني سهل جدا، ما عندناش نفس الإشكالية الموجودة عند المغاربة، عند الجزائرية، عند الأتراك. نعطيك أنا اليوم عندي صديق تركي، يعني إذا يعني في وفاته لازم تخلص 6000 أورو لترحيله إلى إلى إلى جثمانه إلى تركيا. إحنا تونس يعني جراتويت مون ب0 أورو، ووريك أن التونسي دائما يريد أن يرجع إلى بلاده ويحب يستثمر في بلاده. ونأكد لك العديد من الناس اللي عند الشركات والمستثمرين يحبوا يستثمروا، لكن لم يجدوا طريقة سهلة. وعلى ما أظن، وإذا قدمت في العديد من المراحل، صندوق التنمية الإقليمي اليوم هو يعني بكل صراحة سهل جدا، سهل أنك تقوم به، وهو الحل لتنمية الأقاليم، لتنمية الجهات. وبكل صراحة في المؤتمر يعني تم الفاليداسيون، قالوا لي صحيح وخذوا المشروع، ونتمنى أن يتطبق المشروع هذا ويكون موجود، يعني اللي ودي مرة الفائدة بلادنا والفائدة الأجيال، أولادي أولاد أولادي إن شاء الله، وهذه الأجيال نحب نخدم عليها
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من الأعماق الدكتور محمد كريم الكيف، الأستاذ المحاضر في عديد الجامعات المرموقة الأوروبية وغيرها. يعطيك الصحة، شكرا لك، نلتقي على الخير دائما مع كل هذه المعلومات التي تنير السبيل أمام قيمة وأهمية التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن. نلتقي دائما على الخير دكتور في تونس ولا خارجها إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا لكم.

0: إذن باش نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي في الحقيقة في الحديث عن التوانسة اللي متميزين متألقين في كل المجالات في كل القطاعات. كنا في البداية تحدثنا على دور التوانسة وأهمية مساهمتهم في تنمية اقتصاد بلادنا في كل المجالات وفي كل القطاعات بطبيعة الحال، وتحدثنا على مجموعة من الأرقام المهمة واللي هي تكون مؤشرات بطبيعة الحال وتنير السبيل لاتخاذ عديد القرارات لفائدة التوانسة المقيمين بالخارج وكذلك لدعم مساهمتهم في اقتصاد بلادنا. باش نواصل في برنامج إلى أرضك يا بلادي، في الحقيقة الآن نتحدث على الكفاءات التونسية الزادة اللي تشع خارج حدود أرض الوطن اللي تتألق واللي تتميز ومن تونس تنطلق في المجال هذايا، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بصراحة والاتصال والانترنت وغيرها. بصراحة في كل مرة برشا توانسة يتميزوا ويتألقوا في المجال هذايا في مسابقات دولية، مش في دول عادية، في دول هي اللي ابتكرت وهي اللي أنتجت التكنولوجيا في عديد الأحيان خاصة في الصين وغيرها. اليوم تحثوا على تألق مجموعة من الطلبة في الحقيقة اللي يدرسوا في تونس ويشتغلوا في تونس ولكن تميزوا في المسابقات اللي تنظم في الصين، منهم الأخت والصديقة نور الزعبي هي واحدة من هؤلاء الشباب المتميز المتألق. نور مرحبا بك على موجات إذاعة التوين.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: شكرا. تفضل نور.
1: بي أنا نور هدى زعبي، اتيديونت تيكل انجينير انفو، نعمل سبيشاليتي داتا ساينس. شاركنا في مسابقة هواوي اللي صار في الفينال جلوبال في الصين، وتحصلنا مع الإيكيب متاعي على الجائزة الثانية. كما زادة فما دي ستيديون أخرين في دي تراك أخرين معناها، منهم الكمبيوتينج تراك تحصلت على الجائزة الأولى والنتورك تراك تحصلت على الجائزة الثالثة.
0: هذا شاركت فيه في الصين نورا. نورا
1: اي في الصين.
0: احكيني على شنو المواضيع، شنو اللي عملته انتما؟
1: باهي، هو عبارة على معناها طرح البروبليم والكل، ويجي معناها بروبليم سولفينج، انه يجيو معناها دي اتبلا والكل على معناها في الانفورماتيك في اختصاصات معناها متعددة ومختلفة. هما مشيو ثلاثة اختصاصات، معناها ترواز إيكيب من تونس، كل إيكيب فيها ترواز إتيديون، وفي كل واحد في اختصاص معين.
0: أكيد المنافسة نور كانت قوية لخاطر في خاصة أنتم في الشركة متاعكم، معناتك شركة مختصة كبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال في الهواتف الذكية وغيرها، وأكيد المشاركات مش كانت من تونس، معناتك أكيد مشاركات من الصين ومن غيرها من الدول العالم. ما حكينا على تفاصيل هذه المسابقة حتى نوري للمستمعين الكرام معناتك قيمة الكفاءات التونسية اللي معناتك تتشع تتألق وتتميز خارج حدود أرض الوطن. ينور،
1: هي المسابقة صارت على أربع مراحل، زوز مراحل في تونس، الأولى على جامعات تونس الكل، وبعد صارت تصفيات 50 الأوائل اجتازوا الامتحان ناسيونال في تونس، وبعد الفاز الناسيونال ثم ريجونال اللي هي المرحلة ريجونال على شمال إفريقيا. كان تونس من المترشحين ضمن معناها الإيكيبات اللي ترشحت من شمال إفريقيا، ومن شمال إفريقيا تعدينا باش نكومبيتيو جلوبالمون اللي هي في الصين، وشاركوا أكثر من 2000 جامعة من دول العالم الكل ومن مختلف العالم الكل، معناها دول الكل كانوا مشاركين في المسابقة دي، وتونس كانت من الإيكيب اللي خذوا الجائزة الثانية في السبيشاليتي نتاعي اللي هي كلاود تراك.
0: هذا إن شاء الله باش يفتح لكم أفاق أخرى كبيرة أكيد، هيك ولا؟
1: أي صحيح، يفتح لنا أفاق إنه معناها توسعنا في المجال متاعنا، إنه تعرفنا على برشا كفاءات وتكونت معناها علاقات معناها انترناسيونال، وكانت معناها منافسة كبيرة بين برشا إكيبات من برشا دول. ما كانت في الحق معناها سهلة، أما الحمد لله معناها تفتح لك برشا أفاق إن شاء الله مرة أخرى.
0: التظاهرات هذه الدولية هي صحيح مسابقة وتحقق فيها التميز هذايا والنجاح، ولكن في نهاية المطاف لما يكون العلم التونسي موجود معناتك فما شعور آخر نخوة أخرى أنك تكون أنت موجود بين الدول هذايا وتكون على منصة التتويج تحت العبارة.
1: أي صحيح، ما مسؤولية عبارة أنها مسؤولية أنه يلزم بلادك معناها ترشحنا باسم تونس على شمال إفريقيا، يلزمها تكمل تتوج معناها في العالم الكل.
0: بهي أكيد المحطة هذه مش بتكون الأخيرة نور الهدى الزعبي المتوجة في إحدى المسابقات معناتك في مجال تكنولوجيا المعلومات في اللي في إحدى أكبر الشركات اللي موجودة في العالم المنتجة للذكاء الاصطناعي صحة العبارة والإنترنت وغيرها. أكيد هذه محطة من بين محطات أخرى إن شاء الله منتظرة
1: إن شاء الله. إن شاء الله هي نجم تكون كانت بداية لبرشا حاجات معناها تكون سهل لك برشا حاجات وتفتح آفاق أخرى.
0: نور في نهاية المطاف أكيد النجاح هذا ما كانش بالسهل، كان مثابرة كبيرة، كان دعم كبير أكيد من العائلة، دعم كبير من الأساتذة متاعكم اللي قروا فيكم في المؤسسة متاعكم. هيك ولا؟
1: أي صحيح، كل الشكر للفريق اللي معايا اللي خدموا معايا واللي تعبوا معايا، منهم نرمين أحمدي وأحمد بن محمد والأستاذ اللي كان مشرف علينا الكوتش متاعنا أيمن تنقارة من جامعة سيكار.
0: أنتوا الموضوع هو حتى ناخذ شوي تفصيل معناتك شنو اللي قدمتوه أنتم؟
1: هو عبارة على إكزاما يكون فيه معناها دي بروبليم ودي كيستيون، نحلوا الأسئلة متاع البروبليم هذاك أن سيناريو من الأول للآخر، ومعناها في دي كيستيون وإحنا نحلوا لك بروبليم متاعهم. كان في التراك متاعي في السبيشاليتي متاعي كان معناها فيه دو بارتي على هندسة الكلاود، بارتي كانت منها كلاود وبارتي كانت منها انتليجنس ارتيفيشال اللي هي الذكاء الاصطناعي.
0: باه تفضل نو.
1: وتقسمت معناها ليكيب احنا دي تخوا، تقسمت الخدمة بين لي تخوا كل زوج شد بارتي وشكون شد بارتي، معناها كانت خدمة متاع إكيبة كاملة.
0: هذه تو في يعني نحكي على مسابقة معناتك وإنتاج برمجية ولا برمجيات ولا غيرها ولا تطبيقة، أكيد معناتك الاستعمال متاعها ممكن معناتك يتم استغلالها، معناتك مش فقط أنتم تشاركوا فقط للمشاركة بمشروع، ولكن المشروع هذا أكيد يتنفذ ويتطبق ويتثمن.
1: يمكن إن شاء الله، يعني خاطر هو معناها عبارة على مشكل وإحنا نحلوا الأسئلة متاعها، معناها ماهوش أن برودوي يعني إحنا نخرجوه ولا حاجة.
0: باه إن شاء الله من نزيد من التألق والنجاح. نور الهدى الزعبي واحدة من المتميزات المتألقات في الصين في مسابقة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي. حبينا نشكرك شكر خاص على قبول دعوتنا ونفرح معاك زادة بالتميز هذا. شنو حابة تقول في نهاية المطاف؟ تفضل نور.
1: والله نشكر الكل كان مساهم في النجاح هذا وفي الخدمة هذه، ما كانش حق سهلة كون أنه الخدمة الكيب وخدمة الكوتش متاعنا، وكل الشكر معناها ليهم ونشجع الحق معناها المشاركة في المسابقات كما هذه على خاطر تفتح برشا أفاق القديم وتفتح أفاق على أنك تكون معناها تكبر نتورك متاعك وتوصل معناه لأنك تقابل ناس وتنشل الانترناسيونال المعني.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة، إن شاء الله موفقة دائما في مجالك. نور الهدى الزعبي من وراك حبينا بتوت الحال أنت شكرت الفريق متاعك والأساتذة متاعك وهذا مهم جدا وهذا يعترف بالجميل متاعهم بتوت الحال عليك، ولكن زاد الشكر الكبير لخونا وصديقنا سي خليفة الزعبي أكيد الوالد بتوت الحال يعاون فيك ويشجع فيك ومعك برشا هيك ولا؟
1: أكيد.
0: باه يعطيه الصحة سي خليفة، تحية ليه ولكل العائلة بطبيعة الحال اللي تبذل في مجهود كبير باش توصل بطبيعة الحال لأبنائها إلى أعلى المراتب في العلم والمعرفة كما ذكرت في لما نتحدث على تكنولوجيا المعلومات نتحدث على الاتصال وغيره والهاتف الذكي والذكاء الاصطناعي وفي الصين بالذات هذا مؤشر مهم هذا مش بيجيش بالسهل بالطبيعة. يعطيك صحة نور الهدى نلتقي إن شاء الله على الخير على موجات إذاعة التوين دائما شكرا لك وإلى اللقاء. بعض الثواني فقدت نشرة أنباء الليل على موجات إذاعة التوين في الجزء الثاني من حصتنا الليلة بشتحدث على مجموعة من المواضيع الأخرى لتم الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن وخاصة عديد المناسبات واللقاءات والتظاهرات الرياضية الشبابية بإمضاء التوانسة المقيمين بالخارج. بعد قليل سعيد العكروت سيقدم نشرة أنباء الليل نلتقي على الخير.

0: نشرة الأخبار.
1: نشرة أخبار الليل تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين وفي أبرز عناوينها: دار الخدمات الرقمية ببلدية دخيلة توجان تدخل حيز الاستغلال، مكتب مجلس الجهات الأقاليم يحيل أسئلة شفهية إلى عدد من الوزراء، وفي العالم رئيس الوزراء الباكستاني يعلن التوصل إلى نصف نهائي لاتفاق سلام بين أمريكا وإيران.

0: إلى تفاصيل الأخبار ونبدأها بالشأن الجهوية. تعزز نسيج الشركات الأهلية بمعتمدية بنجردان بأحداث شركة أهلية تعنى بالنشاط الفلاحي وتربية الماشية، ومن المنتظر أن يتم أحداث شركتين أهليتين أخرتين بداية الأسبوع القادم. سامي خليفة معتمد بنجردان يضيف في متابعة منها الزميل خميس بطان.
1: شركة أهلية جديدة الهيبة في القطاع الفلاحي وزراعة العلاف بعمادة الشهبانية وبمنطقة الحميدة، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أن يتم يوم الاثنين إن شاء الله إتمام بقية الملف الفني، كما سيتم في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله الإشراف على تأسيس شركتين أهلية جديدتين تعنى بالقطاع الفلاحي، وبذلك يكون العدد الجملي للشركات الأهلية الأولي 7 شركات في اختصاصات متعددة.
0: دخلت اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية دخيلة توجان حيز الاستغلال لتؤمن أكثر من 25 خدمة لإفادة المواطنين. كتب عام بلدية دخيلة توجان نور الدين مارس وأكثر تفاصيل.
2: دار الخدمات هذه الرقمية تهدف إلى مساندة مساري اللامركزي والتحول الرقمي عبر تقريب الخدمات ذات الأولوية وتسيير النفاذ إليها من المواطنين وتفادي تنقلهم لمسافات بعيدة، إضافة إلى دعم آليات الإدماج الرقمي عبر توفير التكوين والإحاطة. المواطنين أغلبية الإدارات المحلية تنقلهم على بعد 30 كيلومتر في مارك. المشروع هذا يعتبر مكسب يدخل في سياسة الدولة بهدف تقريب الخدمات الإدارية للمواطن ورقمنة الإدارة. دار الخدمات اليوم باش تقدم 26 خدمة إدارية ترجع بالنظر إلى الهياكل التالية: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه، الشركه الوطنيه للاتصالات، ووزاره تكنولوجيا الاتصال من خلال خدمه المصادقه على الهويه الرقميه. الفضاء هذا يامن الخدمات نتاع زوز مخاطبين وحيديين، وكذلك منشط لفضاء الادماج الرقمي. المكان نتاعها بجانب قسم الحل المدني وسط البلاد، قريب من المواطنين الكل. هو التوقيت الاداري العادي، وكذلك تم حصه استمرار ليوم السبت من 9 إلى منتصف النهار.
0: في شأن جهوي آخر، بلغت نسبة تقدم أشغال المقر الجديد لبلدية تطاوين الجنوبية الكائن بمنطقة جسر ولادباب حوالي 85%. وأفاد المكلف بتسيير البلدية حبيب مشيري بأن الاستلام الوقتي للأشغال من المنتظر أن يتم خلال شهر أوت المقبل.
3: فيما يخص المقر البلدية، كما تعرفوا كل حين تو في طور إنجاز المقر الجديد الشرق على البلدية، هي تجاوزت الأجيال الأشغال معناها، لكن هنا كر وفر كما قال الآخر مع المقاول، وإن شاء الله إن شاء الله إذا كان سهل ربي من الشهرين أخرين في حتى شؤوت إن شاء الله نسلموا الأشغال معناها في ستة نهاية خطر طوف لم ينجموا الأخراني تقريبا في حدود 85%. منا حتى شؤوت إن شاء الله كان سهل ربي نسلموا معناها بصفة وقتية السلم الوقتي للأشغال.
0: في بقية أخبارنا الوطنية، قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إحالة 28 سؤالا كتابيا إلى الجهات المعنية وأسئلة شفهية مقدمة من أعضاء المجلس إلى وزراء الفلاحة والصحة والتربية والشؤون الاجتماعية. كما قرر المكتب إحالة جملة من المقترحات المتعلقة بالنهوض بالمؤسسات الراجعه بالنظر إلى وزارة الفلاحة إلى لجنة القطاعات الانتاجية لدراستها، ومقترح يتعلق بتنقيح النظام الداخلي للمجلس إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية. أشرف اليوم رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر على الجلسة الثانية للجنة للنظر في الملفات الجارية لضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، ذلك بحضور ممثلين رئاسة الحكومة ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية. وخصصت الجلسة للنظر في عدد من الملفات المعروضة عليها المتعلقة بعمليات إرهابية جدت خلال سنوات 2011 و2015 و2016. أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية القادمة. في أخبار العالم، أعلن اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن نتيجة الجهود الدبلوماسية هي مذكرة تفاهم من 14 بندا وهي لم تنتهي بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها. وأضاف عرقجي أن هناك مرحلتين تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن ثم إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح أنه جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات إلى المرحلة الثانية التي تستمر 60 يوما مؤكدا أنه سيعلن في مذكرة التفاهم عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أصيب 4 فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون الصهاينة اليوم على قرية شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. تعهد رئيس مجلس السيادة السودانية القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان باستعادة السيطرة على كافة أنحاء البلاد والقضاء على المتمردين، مضيفا أن الحرب التي اندلعت في البلاد تقف وراءها جهات ودوائر أجنبية. إلى هنا تكملت عناصر نشرة أخبار الليل من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. نعود ونلقاكم على رأس الساعة القادمة في موعد إخباري جديد. إلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الكورديسيبس هو نوع من الفطريات الطفيلية ويعرف بقدرته الفريدة على النمو داخل أجسام بعض الحشرات ويرقاتها، خاصة اليرقات التي تعيش في التربة، ويستعمل في الطب التقليدي الأسيوي منذ قرون. يبدأ الكورديسيبس دورة حياته عندما تلتصق جراثيمه بجسم الحشرة، ثم تخترق أنسجتها وتنمو داخلها تدريجيا مستفيدة من العناصر الغذائية في جسم هذه الحشرة. وبعد اكتمال نموه يخرج جزء من الفطر إلى خارج جسم الحشرة على شكل ساق طويلة تحمل وحدات تكاثره المسماة بالأبواغ ليبدأ دورة جديدة. في الطب التقليدي الأسيوي استخدم الكورديسيبس لتعزيز الطاقة والحيوية ودعم الجهاز التنفسي وتحسين القدرة البدنية. وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أنه قد يحتوي على مركبات نشطة ومضادات للأكسدة قد تساهم في دعم المناعة وتقليل الالتهابات وتحسين الأداء الرياضي، لذلك يباع اليوم على شكل مكملات غذائية. ورغم فوائده المحتملة ينصح باستخدامه بحذر وتحت إشراف مختص، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر في المناعة. وبفضل خصائصه البيولوجية الفريدة وقيمته الطبية التقليدية يعد الكورديسيبس من أكثر الفطريات إثارة للاهتمام في مجالي الطب الطبيعي والبحث العلمي الحديث.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: في بالك تونس خضرة تحب من أول نظرة.
1: أرضك يا بلادي.
0: تونس رجال ونساء وعشرة بان.
1: أرضك يا بلادي.
2: أرضك يا بلادي.
1: أرضك يا بلادي مع خميس ببطان.
3: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مجددا على موجات إذاعة الطاوين في هذا الجزء الثاني من برنامج أرضك يا بلادي، لتوصل إن شاء الله إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس في مجموعة من المواضيع الأخرى اللي نهتم بها كما ذكرت بعد قليل، خاصة في جانب الرياضي الشبابي اللي باش يكون بإمضاء التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن، وخاصة من أبناء جهة الجنوب الشرقي اللي باش يكون معنا بعد قليل، نتحدث خاصة عن تظاهرة سيمي ماراثون جابس الدولية اللي فيه تظاهرة مهمة برشا باش تصير في جابس، ولكن ماهيش تظاهرة رياضية فقط، هي تظاهرة أكيد لها برشا أبعاد اقتصادية اجتماعية تنموية وغيرها اللي تم جابس كذلك على مستوى الكفاءات التونسية في المجال الرياضي، نتحدث على إشاعها كبير لعديد الجمعيات المختصة في الرياضة داخل الحوض الباريزي إن صحت العبارة في العاصمة الفرنسية باريس، وكل هذية باش نهتم به في حصتنا الليلة في الجزء الثاني اللي يتواصل إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، نتحدث كذلك على الإجراءات اللي تم الديوانة التونسية واللي اخذتها واتخذت هذه السنة لفائدة التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن. نواصل هذا اللقاء بهندسة الصديق الزميل رشيد بوزاخر اللي واصل هندسة اللقاء إلى حدود 11 ليلا. هذا نغم ثانٍ نقدم هذا المساء على موجات إذاعة طوين.

0: انت النهر واحنا فروع منا يا امي يا امي.
1: اذا باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج ارضك يا بلادي, ونواصل في مجموعه من الانغام المنتقات المهدات لكل مستمعينا الكرام بعد قليل ان شاء الله. كما ذكرت الان تحدث على مجموعه من التوانسه المتميزين, التوانسه اللي يحبوا برشا بلادهم, اللي بكل طريقه يحبوا يعاونوا تونس, اللي بكل كل طريقة يحبوا يكونوا مساهمين في كل المناسبات والتظاهرات اللي تعيشها بلادنا. تحدثوا على تظاهر من بين أبرز التظاهرات تعيش على وقعها جابس اللي فيها برشا جمال وبرشا أشياء للاكتشاف وبرشا أشياء للترويج بطبيعة الحال لمدينة جابس, والرياضة واحدة من السبل اللي تروج إلى جهة جابس. نتحدثوا على الدورة السادسة من تظاهرة نصف ماراثون الواحات جابس اللي باش ينتظم بطبيعة الحال في الفترة القادمة, ولكن الاستعداد عليه كبير خاصة والمساهمة كبيرة من جمعية مواطنين بالخارج تكابس بجابس. اليوم نتحدثوا مع أخونا وصديقنا سي محمود الخالدي المدير الرياضي لهذه التظاهرة الرياضية, واحد أبناء الجهة المقيمين بمدينة ليون الفرنسية. سي محمود مرحبا بك على موجات إذاعة الطاوين.
2: مرحبا بك سي قيس, ومرحبا بمستمعين راديو إذاعة التطاوين. نشكرهم ونقدم لهم التحية, وبالمناسبة هذه نقدم تعزية الحارة إلى رئيسة الجمعية في وفاة والدها اللي هو خالي سي الصادق بن سعيد. تعزينا الحارة وربي يرحمه فقيدنا وفقيد عائلة الخالدي.
1: إن شاء الله الله يرحمه ويسامحه إن شاء الله. تفضل.
2: بالنسبة لي نبقى أول ما خذيت البروجي هو الماراثون الدولي أوازيس جابس اللي ينطلق للدورة السادسة, تنطلق الأربعة يوم 4 أكتوبر. حضرنا برنامج أنا وكبطل عالمي, سأقدم لك روحي, أنا محمود الخالدي بطل العالم في مسافة 400 متر وبطل البارالمبي, صاحب ميدالية ذهبية لندن 2012 وتحتيم رقم قياسي عالمي, وصاحب الميدالية البرونزية في بيكان 2008.
1: صح. فضل سي محمود, نعرف كما يقولوا السجل متاعك البالماريس الذهبي اللي خلاك هذايا بطبيعة الحال, انك هالميداليات اللي خذيتهم وهالنجاح اللي حققته تستفيد منها المنطقة متاعك أولا ثم بلادنا بشكل عام, ولا سي محمود؟
2: بارك الله فيك. أنا لهنا عملت تجمع متاع مجموعة من الجمعيات الفرنسية والتونسية بالخارج لدعم الماراثون اللي حبينا في البروجي هذايا ندعموه المرة السادسة, اون بلوس نضعوا فيه الأشخاص ذوي الإعاقة, يعني باش نجيبوا رياضيين من العالم باش ندمجوهم في التظاهرة بصفة لأول مرة. لأول مرة اخترنا أسامي, اخترت جمعيات على مستوى الفرنسي, وحبينا باش يقدموا, يعني الجمعيات هذه جايبها باش تقدم المساعدة في المجال الرياضي, يعني في الجهة حبيت ندعم الجهة. قابلت مع السيد القنصل اللي هو نوجه له تحية, سيل القنصل, تقدمت مع فريق معايا السيدة بسمة السويسي اللي يقدم لنا تحية من راديو أمل
1: تطوين.
2: لا بسمة السويسي من إذاعة أمل اللي رافقتني في الزيارة للسيد القنصل وكان برحابة صدره وبش يدخرنا كل السبل لنجاح التظاهرة. ولاية جابس ولاية كبيرة فيها الواحات, ألور لازمها تكون صورة خارج الوطن, نعملوا لها صورة باهية أن نروا بهالليفينمونات الرياضية وكل شيء تتبدل فكرة الناس, فهمت, على الجنوب اون بلوس في الانترناسيونال.
1: صح, وهذا مهم برشا, هو التوانسة المقيمين بالخارج هذا اللي يخدموا عليه. سي محمود انتم اخذتوا الرياضة باش توروا قداش برشا حاجات جميلة برشا في ولاية كابس، خاصة الواحات، الصحراء، البحر، رغم التلوث اللي صاير، ولكن في برشا زاد في جوانب من البحر مع ذكره جميل برشا في في في كابس. في بعض المناطق نحكيوا على الزراعة، نحكيوا على كابس الجنوبية، الشط الحمروني، نحكيوا على كتانة، برشا مناطق راهي فيها للاكتشاف بطبيعة الحال. كابس وبالتظاهر الرياضية هذه تنجموا توصلوا هذا يا سي محمود.
2: واي أنا بالتظاهر الرياضية ديما باش نعملها يعني رياضية سياحية ثقافية، فهمتني؟ هي على مستوى شنني الواحة، يعني يمتد نصف الماراثون، يمتد على كابس كاملة، باش نوري الإيجابيات. احنا راهو ديما نحبوا نوجهوا ميساج بوزيتيف ديما، راهو انا بطبيعتي حبي كبير لكابس وشغفي يعني منذ الطفوله اني صاحب ارقام قياسيه، نحب نعمل حاجه باش نجيب كل السياح ونوريهم الاهتمام ان راهي المنطقه نتاعنا فاعله، وان راهي فيها مناظر جميله، وأن رنا مع المجتمع المدني مع الجمعيات، فهمتني، نسعى لنوروا صورة بوزيتيف، مش ديما رانا نتكلموا على النيجاتيف. لازمنا نسعى باش نحققوا احنا والمجتمع المدني حاجات، لازمنا نسمعوا الإيجابيات. إذن ما سمعنا برشا سلبيات، نحبوا شوية إيجابيات، نحبوا تتحرك الدورة السياحية في الجنوب وان جنرال، فهمتني. وبروحي أنا روح رياضية نحب زادة نضع بصمة، كنت في
1: البطل بطل اولمبي معناتك ما شاء الله، معناتك في زوز دورات تاع العاب اولمبيه، ماهيش بالامر الهين راهو هيك هيك صح ولا سي محمود؟
2: وي هي مش سهله، ما حبيت زاد نبين ان رانا جيت من كابس، ضحيت، فما تضحيات كل شيء، وراهي هاي بلادي. شوفوا راهي تخرج الابطال، تخرج الكفاءات، وراهو الجنوب زاد يخرج ابطال، يخرج كفاءات. ننسستي على أن رانا صحيح ما عندناش الإمكانيات الكبيرة، أما رانا بالعزيمة والإرادة نوروا صورة على مستوى عالمي.
1: يعطيك الصحة بالعقلية هذه، أكيد تحقق كل اللي برمجتوها سي محمود في التظاهرة هذه اللي كما كنت تتحدث سيادتك، ما هيش التظاهرة الرياضية فقط للسباق على أهمية الرياضة بطبيعة الحال، ولكن راهو ليه أبعاد أخرى هي سياحية وثقافية، ويما يمن بها التونسي المقيم بالخارج، هذه حاجة مهمة برشا سياسي محمود.
2: والله حاجة برشا، احنا تلمينا لهنا برسك ثلاثة جمعيات تونسية ومعانا جمعيات أجنبية، وريناهم الصورة، أصلا عملنا لكادو، عملناهم لموتيف، عملناهم لموتيف شاشية، وواحد نورو فيهم، وجبنا القفة الجابسية، فهمنا نورو فيهم كلهم أتيرون، قالوا لنا باش نجو الجابس، فهمت، نوروا فيهم أن راو فما ثقافة، فما حضارة، فما حاجات يعني بالرياضة نبرهنوا للعالم أن راو موجودين. صحيح جابس نقولوا احنا ماهيش وجهة الكبيرة السياحية، مي راو فما حاجة الأسلوب السياحي موجود حتى في الرياضة. واتصلت أنا، اتصلت بالوزارة الإشراف، وزارة شباب الرياضة، واتصلت وسيب بالفيدراسيون شكور سي محرز القاسمي اللي هو عاوني برشا في من الجامعة التونسية لرياضة أشخاص ذوي الإعاقة، وكل حب واهتمام لهذه الفئة حبينا ندخلوها زاد بصفة خاصة. أون بليس الوالي، السيد الوالي، المندوبية الشباب والرياضة، كلهم دعموني بصراحة بوزيتيف، كلهم على خاطرني أنا ما شاء الله، كلهم عائلة واحدة، يعني أنا من العائلة الرياضية، الكل تكاتف الجهود، وإن شاء الله قالوا لي السبل كلها إن تكون فيها التظاهرة هذه، يعني ما فهم حتى حاجة. أنا معاك يا محمود، دز القدام وإن شاء الله نحقق الأفضل، فهمت. أنا ما اكتعرفني بالمساجات بوزيتيف لور هما يدخلون الصعوبات.
1: وحتى تول أكيد الأعداد المشاركين معناتك مازال وشوية التظاهرة، ولكن أكيد عندكم الآن معناتك نوايا متاع مشاركات أو تأكيد مشاركات من من من من فرنسا، من عديد المدن الفرنسية.
2: عندنا ما فرنسا نورمالمون 50 مشترك، فهمني، جمعيات، رؤساء جمعيات، رياضيين، وعندي من الجزائر إن شاء الله جروب كبيرة برسك فوق 50، عندي من الكونغو، عندي من روسيا، عندي برشا يعني اتصلوا بيه يحبوا يجوا اون بلوس، يحبوا يعملوا يعني برشا ناس ما عندهاش امكانيات تجاري كل شيء، اما قالت لك نحب في المحفل هذا نعمل المارش سوليدار على اساس باش نجوا للوازيس الواحه ونكونوا يعني سباقين ونشروا خطرنا على النوفو العالمي.
1: صح.
2: ما شاء الله المساجات نحبها اصدقائي واحبابي ومعجبين محمود وكان ميدالية بارالمبية، يعني حبيت أني نكون رمز، الرمز هذا كان نوري صورة باهية لبلادي.
1: واضح. هو علشان سألتك على العدد وعلى المشاركات، إن شاء الله الحل مرة يتحقق المشاركين الكل هذوما اللي باش يجوا للتظاهرة هذه يهبطوا في مطار جابس مطمط الدولي وتكون معناتك التظاهرة الرياضية هيك، ولا حل مرة يجب يتحقق.
2: احنا لو كنا لقينا مثلا فول والله ماذا بيا انا صراحه، كنا احنا تو مقررين على جربه، مي لو كنا نلقوا فول ونلقوا شكون
1: هي، ما نحكيش يعني على ما نحكيش على على ممكن على على الدوره هذه اللي انا معناتك الاستعدادات اكيد في مرحله متقدمه، ولكن حلم هو توصلتوا الدوره السادسه، لما لا بعد دوره دورتين اخرين ثلاثه تكون المشاركين هيك ولا سي محمود؟
2: وي انا بتبيع نقدم التحيه للسيد الوالي وال يعني الجهه المسؤولين بالجهه كلهم داعميني بصراحه ومدعمين الاقتراحات نتاعي، وما شاء الله اللهم بارك يعني في الاجتماعات، خاصه نشكروا رئيس الجمعيه يعني توفر في ظروف صعبه، اما تنقلاتها عندنا حتى الاسبونسور ديما كل موجات ايجابيه، نقف معاكم ندوا العون اعطيكم الصحه فهمتي، فان شاء الله ربي يبارك لها وان شاء الله العمل الذي نقوموا به موحدين. اون بليس راني نقدم لكم تحيه كاذاعه تطوير، ان شاء الله تكونوا معنا في الحدث، فهمتني، ونوجه لكم اتباع خاص فهمت باش تكونوا معنا ان شاء الله في المباشر
1: ان شاء الله. كما كنا في الدوره السابقه ان شاء الله باش نكون معكم زاده حتى في الدوره هذه على مستوى الاذاعه والتلفزه اكيد لنقل صوره مغايره مختلفه عن المسابقه هذه او الماراثون نصف الماراثون الدولي واحد يابس 2026. في نهايه المطاف محمود تحدثنا على الماراثون هذا، واكيد باش تكون لينا لقاءات اخرى قادمه ان شاء الله في الفتره القادمه لما يكتمل البرنامج وتاخذوا فكره تقريبا تكون شامله في الايام القادمه والاسابيع القادمه عن المشاركات وغيرها من الفقرات. التوانسه المقيمين بالخارج، انت قلت فما لما تكون فما اراده ولما تكون فما عزيمه ينجموا يقدموا برشا لتونس في كل المجالات، انت ممكن اختصاصك رياضه لكن فما مجالات أخرين ينجموا فيهم التوانسة يتلفتوا بين ذفرين، وهذا واجب لرد الجميل لبلادنا اللي أعطته لهم في كل المجالات هيك ولا سي محمود؟
2: والله نشاطرك الرأي بصراحة، لهنا التوانسة الكل هتحب الدعم لبلاد بصراحة، ديما نعمل في الاجتماعات مع الجمعيات الكلها تقول لك احنا ديما مع البلاد، نشموا ريحة البلاد، نقدموا المساعدات فهمتني، وان شاء الله ديما الى الامام فهمتني، ان شاء الله بالتوفيق ليهم، خط عندنا كفاءات برشا كسوى مجال رياضي طبي يعني اي مجالات كنا توانسه راهو ما شاء الله عليهم ويحبوا بلادهم من القلب الى القلب.
1: باش ان شاء الله ان شاء الله ديما موافقين سي محمود، هذه استضافه اولى بطبيعه الحال، ان شاء الله المره الجايه تكون معنا حتى رئيس الجمعيه، يكون معنا الكل متدخلين في المجال هذا ونتحدثوا على التظاهره المهمه اللي بيستحضنها من ولايه جابس ان شاء الله، الدوره السادسه من نصف ماراثون واحد جابس الدولي، والامضاء كما ذكرت للتوانسه ابناء مدينه ولايه جابس المقيمين خارج حدود ارض الوطن. في نهايه المطاف عندك اضافه تحب تقول سي محمود؟
2: نقدم بالشكر الإذاعة تطوير على الاستضافة، نقدم شكر خاص لك أنت سي قيس على رحابة صدرك وبرنامجك الثري، ونقدم تحية لأهلية ومتسكنين ولاية جابس من القلب للقلب، وإن شاء الله نعمل الدورة السادسة ترضي الجميع وتمثل جابس أحسن تمثيل على مستوى عالمي ودولي. نقدم شكر لوزارة الأشراف كل أصدقائي من الجمعيات مجتمع مدني ومساندين وداعمين في ولاية جابس، شكر خاص لوزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لرياضة المعوقين والسي محمد القاسمي. الحاجة الباهية احنا ديما امام، وان شاء الله تونس ديما منورينها على مستوى عالمي، ونشكركم.
1: شكرا لك سي محمود الخالدي المدير الرياضي لتظاهرة نصف ماراثون واحد جابس 2026 في دورته القادمة إن شاء الله تكون في شهر أكتوبر. وأحد أبناء الجهة المقيمين خارج حدود أرض الوطن تحديدا في مدينة ليون الفرنسية، ولكن الأهم من كل هذا محمود هو من أبطال العالم الأولمبيين في الرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، ونور تونس في عديد التظاهرات وخاصة في الألعاب الأولمبية. يعطيك الصحة محمود، نلتقي إن شاء الله على الخير على موجات إذاعة تطاوين في قادم الفترات، حتى أكثر تفاصيل عن التظاهرة هذه لما يقترب الموعد نتاعها إن شاء الله في الإبان. يعطيك الصحة سي محمود.
2: مرسي، بارك الله فيكم. مرسي.

0: إذن باش نواصل مستمعينا الكرام في برنامج أرضك يا بلادي إلى حدود 11 ليلا بتوقيت تونس، ونواصل في التألق التميز لأبناء تونس المقيمين خارج حدود أرض الوطن. كنا نتحدث على التظاهرة نصف ماراثون الدولي وحات جابس والإمثال لأبناء الجهة المقيمين في فرنسا تحديدا مدينة ليون غيرها وين موجودين أهل جابس خارج حدود أرض الوطن. اليوم تتحدث كذلك على تظاهرات رياضية لكن بشكل آخر في الدماج واندماج التوانسة المقيمين بالخارج في المجتمع اللي موجودين فيه، هذا مهم برشا، ولكن كذلك من وراء ذلك هو إشعاع لقيمة التوانسة المقيمين خارج حدود أرض الوطن بنجاحهم في بلاد المهجر، هو انعكاس مباشر إن شاء الله لنجاحهم وتستفيد منهم بلادهم بنجاحاتهم وتألقهم في كل المجالات في كل القطاعات. نواصل في الرياضة بطبيعة الحال وفي القطاع الشبابي. نتحدث الآن على جمعية أو نادي كرة القدم الفورفيل بمدينة باريس الفرنسية المتألقين فيها الجمعية هذه التوانسة بطبيعة الحال. نتحدث اليوم مع أخونا وصديقنا سي صياح بومريقة وهو عضو في الجمعية هذه، وكذلك سي لمجد لجنف الأنور لجنف عفوا اللي بيتحدث معهم على الأنشطة بتاع الجمعية هذه وما يبرمجوه خاصة على دعمهم للشباب والرياضة في بلادنا. سي صياح مرحبا بك على موجات إذاعة التطاوين.
1: شكرا على هذه الاستضافة خويا خميس على أمواج إذاعة التطاوين. أقدم روحي صياح بومريقة أصيل مدينة جرجيس وبالتحديد منطقة السواحل. معايا في الحوار هذا سي أنور لجنف عضو في الجمعية هذه، وكانت البداية في شهر سبتمبر كانت البداية مع فريق أفسي الفورفيل. خلي خويا أنور يقدم روحه.
0: باهي تفضل.
2: السلام عليكم سي خميس.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
2: لاباس عليك وتحونتي.
0: مرحبا بك سي أنور. أكيد هذا ما يخلينا إلى كل الشرف أن أبناء الجهة وأبناء المنطقة متميزين ومتألقين بطبيعة الحال في كل المجالات في كل القطاعات، رغم أن ساعدوا اللي ينشطوا فيه نشاط بعيد شوية على النشاط الأصلي متاحهم، ولكن يختاروا مثلا الرياضة للاهتمام بالشباب حتى يستفيدوا هم كأبناء تونس مقيمين خارج حدود دار الوطن ولا بلادهم. هيك ولا سي شكون باش يبدا حتى بصياح
2: سي خميس؟ هو في نطاق واسع، يعني العمل الجمعيات مش يعني خصوصا الرياضه، اما العمل الجمعيات فهمتني ويكون يعني مهم وتراذر الرياضه بصفه خاصه. احنا يعني في جمعيه تفسير الفورفيل شدينا انا والاخ صياح ابو مريقة، انا كنائب رئيس وسي صياح يعني رئيس. في الاول يعني نحب نشكر بلديه الفورفيل على الثقه اللي حطتها فينا باش نسيروا هالنادي هذا مع فله مع الاخوه في الفورفيل، سي البشير الدحماني وسي مدينه من الجزائر. والنادي هذا موجود في ضاحية الجنوبية متاع باريس، وفي تقريبا 400 مجاز أعمارهم تتراوح ما بين 5 و 17 سنة. سنة يعني الحمد لله سنة تعدت يعني ناجحة نعتبرها في المهمة متاعنا. نظمنا دورة دولية كبيرة شاركوا فيها 36 فريق من باريس ومختلف جهات فرنسا، وزاد فرق زوج فرق من بلجيكا، وكانوا فيها موجودين فرق محترفة معروفة كما فريق ليل وباريس اف سي رانس وتروا. الدورة كانت ناجحة برشا على المستوى التنظيمي والرياضي وحتى الاجتماعي يعني، وفرحة الصغار والعائلات الكل. ولا سي
0: هو سي أنور خلينا نوصل معك شوي بعد نمشي لسي صياح. سي أنور، هو المهم برشا ان التوانسة المقيمين خارج حدود ارض الوطن صحيح هم يمشيوا للبلاد المهجرة بشكل عام للعمل للدراسة للشغل الغيرة، ولكن في جانب اخر مهم جدا على مستوى الاندماج متاع التوانسة ما بين الجاليات الاخرى اللي موجودة خاصة في باريس، ما عندك مختلف جنسيات العالم موجودين، ان يكونوا توانسة على رأس الجمعيات هذه وخاصة تنشط في المجال الشبابي والرياضي ماهوش بالأمر الهين. يعني نعرف ثقة تكون ثقة كبيرة وثقة غالية، ولازم يكون في المستوى اللي يترأس مثل الجمعيات هذه في علاقته بالسلطات المحلية والسلطات الفرنسية. أنور،
2: صحيح صحيح أخوي خميس، وعلى ذكر السلطة يعني فهمتني الثقة كانت فريمون يعني ثقة كبيرة برشا من بلدية الفورفيل، وعلى ذكر بلدية الفورفيل يعني سيسايا

0: نعتبره الأثناء يعني، وتوفقنا وإن شاء الله العام الجاي يكون أحسن
1: إن شاء الله. به خلينا نسمع للسي سياح. السي سياح يدور لي مسؤولية كبيرة، إن نعرفوا يا الفورفير يدور لي فيها برشة جنسيات مختلفة المهاجرين اللي موجودين فيها على غرار المدن الأخرى الكل الفرنسية، وهذا يعني يكون تونسي معناتك على رأس النادي هذا، لأن هم السلطات البلدية تولي برشة أهمية كبيرة للأنشطة الشبابية والرياضية للمتساكنين الموجودين فيها، هيك ولا سي سياح؟
2: اي اخويا خميس بيسير شرف كبير كيف نكون على راس جمعيه كبيره كما الفورفيل. كما قال لك خويا انور رئيس البلديه منح فيه الثقه التامه والحمد لله كن في المستوى. كما حكى لك كنا نظمنا برشا، صلحنا برشا حاجات كانت مش بايه في الفريق. قمنا بدورات كثيره في العام هذا، وحتى الستاجات اللي عملنا بزر ستاج للدر الصغار عماره بتتراوح بين 5 و 17 سنه، وكنا ناشئين. ومشرفني اليوم كيف اكون على راس فريق كبير كما افسي الفوربي.
1: واضح هو هذا المؤكد، هو ما جاش من فراغ، هو رمي يعطوا الثقه، مش الثقه اللي معناتك على البياض كما يقال، معناتك يعطيك ثقه ولكن يراقبك وكيف يلقاك، معناتك امورك واضحه تتجدد الثقه وتولي معناتك عندها قيمه كبيره، هيك ولا سي سياح؟
2: صحيح سي خميس، حتى العمل الميداني عنده دور كبير، والعلاقات وسي البارتنير وسبونسور فهمت ولا اللي يعاونونا وسي مش احنا نيو أنور على رأس الجمعية، معنا سي بشير الداماني لأنه دور كبير في الجمعية هذه وأعضاء أخرين والبارتنير اللي يعاونونا باش نرجعوا الفريق هذا وين كان، وإن شاء الله إن شاء الله المستقبل يكون خير
1: إن شاء الله.
2: نتو حضروا العام الجاي، بدنا في تحضيرات الدورات باش نقومها إن شاء الله العام الجاي. عندنا دورة كبيرة باش تصير يوم 3 و4 أبريل 2027، باش تضم نفس النمبر دي كيب 36 فريق، فيهم 80% من الفرق الفرنسية وفيهم 20% من الفرق من أوروبا، من إيطاليا، إيطاليا، إسبانيا، تونس. وسي تونس فكرنا في تونس إن شاء الله باش يكون معنا فريق تونسي، مازال ما اخترناش الفريق، إن شاء الله تكون جيرزي تكون حاضرة في باريس، وفريق جزائر وسيد بحكم أن اللي معانا في جمعية سي بشير دهماني أصيل جزائر الجنسية، وإن شاء الله تكون الدور هذه ناجحة ونحضرونها من تو. سما العمل التحضيرات متاع الدورات متاع السيزون 26-27 دينا نحضروا فيهم من تو، فبداش نكونوا فالتولاء باش نكونوا حاضرين 100% من نواحي كل.
1: هذا مهم برشا سي سياح، انتم تبنوا بالعمل الممنهج اللي يكون سابق للموعد، معناته هذا مهم برشا. ولكن في كل هذايا النجاح اللي تحققوا فيها مع الجمعيه هذه، جمعيه نادي الفورفيل، ما خلاكمش تخمموا ان هالنجاح هذايا تستفيد منه زاد بلادنا، نحكي على بلادنا، نحكي على شباب الجهه، على الرياضيين نتاع الجهه، تخمم على علاقات توأمه، على كيفاش تعاونوا الجمعيات اللي موجوده هنا، تنجموا هيك ولا بديتوا تخمموا فيه سي سياح؟
2: صحيح. لا عملنا برشا دورات وسير بعض برشا فرق فرنسية، فريق الجار سي ا بي شارونتون السنة ما جاتنيش الفرصة باش نمشي معاهم لتونس، يا ديزون رحت مشينا تونس وقمنا بمقابلات ودية مع الترجي الرياضي التونسي ومع الملعب التونسي والنجم الساحلي، وكيف سنين في شهر أبريل نسقت مع نحب نشكر سفيان فطوم، هو اللي كان همزة وصل ما بين يعني والفرق التونسيه كما ترجي التونسي والنادي الافريقي والنجم الساحلي، نشكرهم استضافوا فريق سي ا بي شارونتون مده 7 ايام وقاموا بمقابلات وديه، وبصراحه سي ا بي شارونتون ورى وجه باهي مشرف للكره الفرنسيه، وان شاء الله العام الجاي وتعاون ونكونوا احنا حاضرين اف سي الفورفيل في تونس. تنجم تكون في جرجيس وسي جرجيس جربة بن جردان، وتنجم تكون إن شاء الله في مع الترجي ومع

0: نجم الساحل ومع النادي الافريقي.
1: واضح. وفي جانب اخر زاد وحتى انا معناتك الحديث مفتوح معناتك حتى نعرفوا برشا فرق وجمعيات زاد في في في في, في, في الجهه في في حاجه زاد حتى توقفوا معها تعاونوها في برشا حاجات هذه تخموا فيه زاد لان مهم برشا ان هالتواصل هذايا يكون ما بين التوانس المقيمين خارج حدود ارض الوطن وبلادهم لان في الحقيقه ديما التونسي يخمم في بلاده ديما يحب يرد الجميل لبلاده باي طريقه تكون معناتك كل واحد بالطريقه نتاعها. سي صياح ولا سي انور تفضل.
2: صحيح اخويا خميس هو اللي نحب ناكد عليه يعني في الجانب هذا صياح يعني عاون برشا جمعيات واكاديميات خصوصا في جرجيس يعني مولهم برشا في يعني في ليزيكيبمون المعدات نتاع الرياضيه يعاون برشا في الاكاديميات يعاون برشا في حتى في في في, في جرجيس. دونك نحب ناكد يعني على عمل الجمعيات يا خويا خميس اللي هو راه مش كان اترافير الرياضه كان يعني فما ناكد عليه يعني التربيه والاحترام يعني احنا مش كان مباريات ونتائج فما زاد التربيه واحترام والانضباط وتكوين أجيال صالحة. وإن شاء الله كما نرجع للفكرة اللي قلت خميس على الفكرة التوأمة إن شاء الله إن شاء الله بوركوابا يعني فنعمل يعني الفكرة هذه متاع الجملاج ممكن خممنا دونزان برميتون على خاطر احنا سيلي مدينة جرجيس دونك خممنا إن شاء الله نعمل فكرة متاع التوأمة مي لازم باش تعمل التوأمة هذه لازم خدمة يعني على الميدان من الأول تكون خدمة يعني في العمل الجمعياتي لازم تكون هناك يعني خدمة كبيرة وإن شاء الله بوركوا با يعني
1: إن شاء الله مدام هناك العزيمة والإرادة أنور وصياح معناتك أكيد اللي تبرمجوه يتحقق إن شاء الله لأن كما ذكرت أنت أشرت المسألة مهمة رغم هو صحيح نشاط رياضي في الصورة ولكن هو عنده أبعاد أخرى أبعاد تربوية أبعاد إحاطة بالشباب خاصة والفئات متاع الطفولة في سن مبكر مهم برشا معناتك صحيح الرياضة هي وسيلة ولكن هي في الصورة ولكن فما أبعاد أهم منها برشا هيك ولا سي أنور صياح؟
2: صحيح يعني هي العمل الجمعيات يعني كما قلت لك باش نكونوا جيل صالح ونكونوا فهمتني ولا صغار عندهم قيمة التضامن وروح الفريق والاحترام لآخر وخدمة المجتمع وإن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله نكملوا على المنوال هذا وإن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقنا
1: إن شاء الله. باهي سي أنور كان عندك إضافة بعد نختم مع سي صياح. سي أنور لجنف نائب رئيس جمعية اف سي الفورفيل الفرنسية تفضل سي أنور.
2: عايشك يا خميس جست يعني شكرا على الاستضافة اخويا خميس وان شاء الله كما قلت لك يعني احنا نفكر جديا في فكرة التوأمة هذا انا واخويا صياح ودون ان بريمي طون يعني باش نعملها ان شاء الله مع مع مع, مع في مد مع مدينة جرجيس اما كما قلت لك لازم إحاطة وخدمة تكون ميدانية في العمل الجمعياتي ونحب نشكر بلدية الفورفيل على الدعم الدائم نتاعها يعني كسواء دعم مادي ولا دعم معنوي وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا كما قلت لك ونعطي كلمة لخويا الصياح.
1: شكرا يعطيك الصحة سي أنور ان شاء الله بالنجاح والتوفيق زاد مش كان في النشاط الجامعياتي في العمل بتاعك اكيد في الشغل اللي متميز فيه ومتألق اكيد أنور هو من الدراسة بتاعك من اللي كنت هنا موجود من المتميزين والمتألقين بطبيعة الحال في الدراسة بتاعك ان شاء الله نتمنى لك كل النجاح والتوفيق أنور. سي صياح بومريقا رئيس جمعية اف سي الفورفيل شنو تحب تقول في نهاية المطاف؟ يظهر لي هذا هم التوانسة اللي متميزين اللي شعوا واللي يحبوا بلادهم برشا واللي يعاونوها باي طريقه هيك ولا سي صياح تفضل.
0: بيسير بدنا حبايه ثم تربينا فيها وكبرنا فيها وخيرنا فيها بسم الله وماشي مزيه كيف نعاونوا بلادنا وكيف نعاونوا الفرق كما ترجى الجرجيسي والاكاديميات والفريق ان شاء الله باش نعاونوا فريق كره اليدم تاع لومانسا وعاوننا شماخ وشماخ وساوناها ان شاء الله ان شاء الله نعاونوا بلادنا ونتقدموا مع بعضنا ونستفيدوا ولا من الخطة هذه وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. حبيت نشكرك على الاستضافة وإن شاء الله تكون حاضر معنا على الميدان في الفورفيل وتكون فهمت ولا صورة وصوت على على عين المكان وتأخذ فهمت ولا تأخذ إن شاء الله إن شاء الله تكون حاضر معنا
1: إن شاء الله. هو الـ هو ال ال سي سياح هي مهم برشا ذكرتها من بكري. هي بصراحة معتك لو النجاح هذايا صحيح بالمؤشرات اللي عندكم أنتم بالميزات اللي عندكم أنتم, ولكن كذلك هي حتى المدينة أو السلطة اللي موجودة في المدينة البلدية خاصة يظهر لي كانت معاكم زادة هي في المستوى أكيد فرصة لي باش نحيوها لخاطر حتى هي زادة أمنت بيكم سي سياح.
0: بصراحة رئيس البلدية وأعضاء البلدية أعطونا الثقة الثقة التامة والمعنوية والدعم للدعم باش المادي باش نجموا نسيروا الجمعية هذه. ونحب نشكرهم فهمت ولا كرئيس البلدية
1: مساس تذكرهم معك المدام هم
0: وناس هو الـ هو الـ الرئيس رئيس البلدية. وكما قال خويا أنور إن شاء الله فكرنا والله اليوم عشية حكينا فيها موضوع توأمة قلنا بركوابا فهمت ولا توأمة الفوربي مع مدينة جرجيس بحكم احنا ويا ننشطوا في, في في المدينه هذه وني لي اكثر من 23 سنه عمل كوميرس في الكوميرسون في في المنطقه هذه. ان شاء الله نعاونوا مدينتنا جرجيس ونعاونوا الرياضه التونسيه فهمتني ولا وبوركوا با ان شاء الله باش نقوموا بدورات ان شاء الله في تونس وكيف كيف وسي ان شاء الله يجونا وسي فرق من تونس وسي ينورونا في الدوره الجايه. الباب مفتوح وإن شاء الله من حسن إلى أحسن
1: إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله تزيد الموقف متاع البلدية يكون معاكم زيادة في المستوى هذايا بتبيع.
0: والله يا أخي فهمت ولا 100% ولا أكثر بعطيك 200% فهمت وعطينا الثقة والحمد لله نجحنا في التجربة هذه الأولية وإن شاء الله فهمت والمستقبل خير
1: إن شاء الله. أكيد مشكلة رئيسة أكيد مش رئيس البلدية معتك أعضاء المجلس الكل
0: الأعضاء المجلس الكل مانيش حافظ أساميهم كما جارو كما مسودان ديركتور متاع سفور أليم ديركتور سما جنرال متاع البلدية اللي كان اللي كل عام يروح الجرجيس روح الجرجيس
1: ورئيس الجمعية شسمه رئيس البلدية شسمه
0: رئيس البلدية اسمه ريو كاربوناس.
1: واضح تحية ليه بطبيعة الحال على وقفته معكم كتوانسة متميزين ومتألقين خارج حدود أرض الوطن. حبيت نشكرك شكر خاصة السيد سياح بومريقة رئيس جمعية سي الفورفيلا الفرنسية ومن وراء كل أبناء المنطقة اللي موجودين في, في, في, في المدينة هذه. يعطيك الصحة نلتقي إن شاء الله على الخير في مناسبات قادمة سي سياح وسي أنوار. إلى اللقاء.
0: شكرا ونستنوك أخوي أخميس في الكبير
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك سي سياح نلتقي إن شاء الله على الخير. تقريبا بهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من برنامج أرضك يا بلادي. شكرا جزيلا رشيد بوزاخر على هندسة اللقاء تقنيا هذا المساء. دائما نحاول نأتي بالجديد على موجات إذاعة الطاوين فيما يخص نشاطات أبناء الجالية التونسية المقيمة خارج حدود أرض الوطن في جولة بين الاقتصاد بين التنمية بين المشاريع بين الأنشطة بين التألق خارج حدود أرض الوطن في كل المجالات وفي كل القطاعات. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة على موجات إذاعة حتى الطويل. تصبح على خير وإلى اللقاء.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار رقمنة الإدارة وتقريب الخدمة الإدارية من المواطن، دخلت اليوم دار الخدمات الرقمية ببلدية دخيلة تجنة حيز الاستغلال لتؤمن 26 خدمة للمواطنين بإدارة مختلفة. بلغت نسبة تقدم أشغال المقر الجديد لبلدية تطاوين الجنوبية الكائن بمنطقة قصر ولدب حوالي 85%، ومن المنتظر أن يتم الاستلام الوقتي للأشغال خلال شهر أوت المقبل. ينطلق في 25 من شهر جوان الجاري بقصر المعارض بالكورنيش معرض جابس الدولية في دورته 42، ليتواصل إلى غاية 13 من جويليا القادمة. تفتح وزارة التربية انطلاقا من 15 من جوان الجاري المنصة الخاصة للتسجيل في الاختصاصات الفنية لتلاميذ السنوات التاسعة من التعليم الأساسي المتميزين في الاختصاصات الفنية مثل المسرح والموسيقى والرسم. أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم وخدمة الدعم والمرافقة الخاصة بالنسبة إلى سنة الدراسية 26 و2027 و2000. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. حذرت بعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف من تصاعد خطير في الأوضاع بالضفة الغربية في ظل توسع جرائم الاحتلال الصهيوني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الحفلات بتاع أم كلثوم ما كانتش مجرد مطربة بتغني عشان تبسط الجمهور، لا، كانت أعمق وأبعد من هذا.
1: بدأت أعرف بقيمة الحرف وطعم الحرف من خلال أم كلثوم، بس زائد الإلقاء، زائد مخارج الحروف،
0: بيان عربي فصيح وناصع.
2: أنا بقول إن كل اللي بنغني بعد أم كلثوم فهي حتة العيش وإحنا الفتافين.
3: مع كوكب الشرق.

يا فؤادي.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. في إطار رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن، دخلت أمس دار الخدمات الرقمية ببلدية دخيلة تجان حيز الاستغلال. بلغت نسبة تقدم أشغال المقر الجديد لبلدية تطاوين الجنوبية الكائن بمنطقة جسر لادباب حوالي 85%، ومن المنتظر أن يتم الاستلام الوقتي للأشغال خلال شهر أوت المقبل. أصدرت وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والصحة منشورا مشتركا يضبط إجراءات تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمسار العادي للتعليم إلى جانب خدمات الدعم والمرافقة الخاصة بالسنة الدراسية القادمة. في العالم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. حذرت بعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف من تصاعد خطير في الأوضاع بالضفة العربية المحتلة في ظل توسع جرائم الاحتلال الصهيوني. نختم بأخبار طقس اليوم السبت، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. والطقس يكون عامة صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى هذه الحصة الجديدة التي نقترح عليكم من خلالها مرافقتنا إلى مدينة مارفة لننزل ضيوفا على الشاعر طاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم. طاهر الحفيان، أولا مرحبا بك والشكر على قبولك الاستضافة. هو الحقيقة أنا ضيف عندك الآن، وأنت ربما من خلال الحصة اللي سمعتها على محمد صالح الدغباجي ربما هذيك أثرت في نفسك أنت شيء من الحنين والذكريات لقصائد قيلت سواء في الدغباجي ولا في غير الدغباجي، وتفضلت بدعوتي، وأنا سعيد جدا اليوم أن أكون معك في منزلك المبارك في مارب. نعتبر هذه الحصة أولا تعريف بك أنت وبالبعض من شعراء مارب، وأنت تنتمي إلى عائلة شعراء جدك وربما حتى خالك وربما يعني حتى نسخين، إضافة إلى ما عندك أنت من محفوظات باعتبارك أنت شاعر تسمع الشعر وتحفظ الشعر وتردد الشعر. نتعرف عليك أنت أولا.
1: يعني طاهر بن محمد بن علي بالقسم الحفيان، مقر سكناي في معتمدية مارث من فوق، وتاريخ الولادة سنة 1955، نمشي في 71 سنة، منطقة الغردك.
0: مرحبا بك. إذن
2: اشتحكينا توا على قصة شيخ النجع في مبالية كمان عايش. تفضل. اي
3: شيخ الركب هذا يا فهمت، لا وقت اللي جو في واد زكزا وعسر الجمل متاعه طحن كسر.
2: منين جايين هم الساعة؟
3: هم جايين من الشمال.
2: اي
3: ماشيين يحجوا.
2: بطريق الحج.
3: بطريق الحج، والحج فهمت لي عدوا 6 شهور ماشي، 6 شهور مروحين. وصلوا كده سعلي الحمروني في عين عرام، قال على الجمل خليه بحذاك ونيته ونمشي مع اصحابي فهمت له. قال لا باتوا الليله بحذايا وغدوه الحي فهمت لها، وجي من هني برا حج عليه وبعث لي تعالى ارجع كي ترجع يجيبكم ربي بالخير فهمت له، تلقى جملك اللي اجبر.
2: هي عرام في الاصل عين،
3: كان فيها عين فهمت، لحد ما تدخل عرام لحد الجامع الجديد انا على يدك اليمين انت ماشي الجابر.
2: المهم انها كانت فيها عين،
3: كان فيها
2: جمعوا حولها الناس.
3: ايه جمعوا حولها الناس.
2: فمش كانت مشهورة عرام هذه؟
3: مشهورة فهمت لا بالنخل وبالزيتون.
2: أنا نعرف واحد، ثم واحد شيباني يفدلك على مرت على عزوزة نقوله إحنا، كانت ما تحسنش التصرف ياسر.
3: هاي
2: تكسر المعين وتصرف ياسر، وعاد يقول لها تحب لك عرام وباني ودورة قلالك ساكيس وهروسك شلاق سواني ويدامك صبخة زرزيس. فعرام يبدو أنها كانت تصنع في البوني في التفول.
3: أي هذيك صحيح، كانت يصنع في الطين، يعملوا فيه فهمت حماميس وكوش
2: وقدور
3: البوني
2: نقولوا
3: احنا والبوني البوني نطيبوا فيه في الماكلة.
2: باي
3: هذاك هو.
2: نعم ستيه.
3: باش غدوا الحي يقصدوا ربي، قال له علي، قال له هيك ما عندكش صغيرات، قال له شاء الله ربي سهل. الصباح صباح فهمت لا فطر وقص وجقص ديال ربي. شيخ الركب قال لي علي قال لي قال له بالله الحريم بربي جيبها لي خان بقى بخير. جت الحريم فهمت لا شد، قال له شد يدي فهمت لا، رشها شيخ الركب ورماها فوق يد الذرير. راهو شيخ الركب قال له ارميها لي فوق سره الحريم، رماها قال له ان شاء الله ربي سهل
2: بخ نقولوا احنا.
3: وكان جاك صغير خليه كيف نرجع نسميه هني. هيا مشو شو فهمت لا، صغير عندها 3 شهور عاد ما دام هكا فهمت لا 9 شهور وعاد هما 12 شهر شو فهمت لا 13 شهر. هيا قال له خلطوا لباس فهمت لا عشان، قال له والله من قبل ربي فهمت لا وجاني ولي. قال له هات جاي وين خلينا نشوف فهمت لا. رسم شي سيدي يحيى يشابي في وجه فهمت لا الشيخ الركب، ضرب على عيونه فهمت لا نحل البصر نتاعك.
2: اي هو هذا هو الطفل الصغير هذا سموه يحيى
3: صغير عمر. اي قال له برا سميه يحيى ومن هالبلاد تحيى.
2: اي
3: هيا سيدي يحيى فهمتني ولا كبر وفهمتني ولا توفى سيدي علي كبر ومشى عرس. سيدي يحيى واخذ 11 مرأة، وال11 مرأة كل مرأة جابت له ولد، عنده 11 عرش، عنده 11 عرش فهمتني ولا، عنده واحد يقول لابوها دهودة اصعب الذرية الكل اللي فهمتني ولا، وردوا ردين يجوا يتشكوا للناس طرده هو وامه بنوه فهمتني ولا في العين القديمه قبل فهمتني ولا في البقعه قبل تسمها ما تو مشي بنيه هو فيها هو وامه كتانه هاك. علاش خرجت كتانه؟
2: هي
3: بني ثميك شني قال لك انا واحد بني كتانه فهيك خرجت عليها كتانه. هيك الكتانة قبل فهمت ولا ما
2: شنو اللي كتانة بنيه معنا دار
3: دار عشة.
2: عشة
3: عشة هو وما كتتينة من فوق قالوا كتانة علشان تشرة تنسب كتانة التول أنا موجود في معتمدية مارث
2: ما لهم جماعة كتانة هذا أولاد سيدي يحيى
3: أولاد سيدي يحيى السوالمية السوالمية اللي في كتانة والسوالمية اللي في مارث أولاد العم
2: وهذا باباهم صعيب شوية معنا
3: باباهم فهمتني ولا باباهم اللي
2: اللي ترضى باباه
3: بو هدهودة
2: بو هدهودة
3: بو هدهودة قالوا لنا فهمت الزركين فهمت لنا فيها عيون برشا فيها المي قال لي في ناخذ مغارسة غادي
2: اي
3: مشي خذي مغارسة قاعد يخدمها عطاها ربي فهمتني ولا بدار خدامة فهمتني ولا للمصل حتى من الزيتون والكرم والزلوز والخوخ واللمسي فهمتني ولا اللي خيرة رب سيدي يحيى ساعتها نظرت عليه النوبة فهمتنا لا ومرض فهمتنا لا تعدى من ثميكة قال اعطوني طرف بلح قالوا له الخدمة ما نعطوك وشخوك ما يحبش يا ودي فطولكم قالوا له لا
2: مشينا كيفاش سيدي يحيى عاد فهم
3: اه ولدك
2: خوها نعم
3: ولده
2: اه ابن مولد سيدي
3: يحيى ولدك ما يحبش
2: ايوه
3: قال لهم عليه ني باباه ما يحبش اللي مشي يزود هو نخلة قصيرة نحمنها فهمت شهر مخين ولا ثلاثة فهمتني ولا لا لا قالهم انا يعني نحيت وقولوا له فهمت اللي انا فيه يعمل خلط سيبوا هدهودة بحصانه يدور قالوا له راهو تعدى تو باباك ونحل بلح من النخله الفلانيه وين وين قال له قالوا له هو انا شرق قبله هو انا اتقع علينا تويك فهمت شرق قبله فهمت ولا الجماعة الروايه تحكي يقولوا يخلط عليه في وادي القمير يخلط عليه في عين مجنيح فهمت لا فك منه الشرميخ بتاع البلح يهديك ربي قال له بر يهديني ويهديك بر على روحك
2: فك الباباه البلح
3: فك الباباه البلح يتعدى سيدي يحيى يجب نية تنضح في المي في عين مارث عين سيدي يحيى المارث فميك في مارث موجودة اللي لا لا لا محمد رسول الله قال ابنيتي بربي اعطيني شرب قلت له ابوي من بكر اني هني ننضح ما جملتش فهمت لي حتى القلة الجديدة وما زلت ما عبيتهاش قال إن شاء الله ربي يهديك قالت لي يهديني ويهديك هاك أشرب إن شاء الله لله شرب وقت اللي شرب فهمت لها تحمد تشكر عصيت لفيدة رشقها فهمت لها في العين سكسيكو برا قال لي بجاه بركة مية عين وعين تعالي فيها العين عجبت السقي ولا صبت الزركين اللي ناد الصباح يلقى العيون متاع العيون الزركين المية عين وعين يلقاهم نشفين ورسمة عين مارث تطرق فهمت لله يسقوا بها حتى للصدرية قبله لوط تجري وحدها فهمتني اللي قالوا شنو نعملها هذه القصة بتاع سيدي يحيى أبو هدهودة والشيخ ركب
2: وانتم معنا انتم جماعة مارث ليش من ترجعوا من سيدي يحيى انتم ترجعوا لحد انتم
3: انا حمارنا
2: حمارنا سيدي يحيى هو باب الكل يعني
3: باب الكل انا ذريت فهمت لأحمد بن يحيى انا مبني حدث سيدي يحيى من غربة بروح كل حد والروضه نتاعه
2: هو يقولوا انا ثم برشا روضات كما قلت انت برشا قبب ولا حاجه هيك
3: لا القبب هذوك كل قبه باسم له باسم ذراري سيدي يحيى
2: اي وتعملوا في زياره ديروا في زيارات
3: وانا نعملوا في زياره سيدي يحيى من العام للعام وناخذ المهريه وما نهزوش منها في الاسكبه تروح المارث للحمار
2: شنو المهريه
3: للناقه
2: الناقه
3: اي الناقه اسمها المهريه فهمتني وتدور على الساده ويذبحها لها العرام يذبحها فميكا واني ما نروحوش منها لا لي الحمار الموجودة في مارث ما يهزوش منها واللي موجودين في عرام ما يهزوش منها
2: أيوة.
3: برا بشوي رسمتهم تلاقي بدل هاي بدل المهرجان بتاع سيدي يحيى الحمروني بدل المهرجان كثرة برشا فهمت لا ما عليش في ذكرتهم فهمت لا تو عندنا 5 سنين ما عملوها
2: والزيارة كان فيها كانت فيها مجرد
3: كان فيها
2: بركة ذبح بركة
3: الخيل والصريخ والطبل فهمت لا والغنوات تطقع فهمت لا الطايفة طايفة غبنتن وطايفة عبيد طايفة الرحالة وطايفة الزركين فهمت لا اش باش نقول لك وجود فيها فهمت لا واحد اسمر هي الناقة تخرج من الشرفية من ثميكة على سيدي يحيى قال لهم ما تجيبوا لي الزياره لهنا في كما تزوروا الشرفيه هذه ام الشعيره
2: جماعه شعير امهم شرفيه
3: امهم الشرفيه
2: وابوهم باقي حطوا من جماعه سيدي يحيى حطوا
3: جماعه سيدي يحيى فهمتني ولا
2: ايوه
3: عنده 11 ولد على سيدي يحيى فهمتني من ثميك فهم ثلاث اشهر قاعد
2: تعملوش تعملوش الحضره بالبندير وبالوحده ولا ما تعملوش؟
3: لا الحضره ما نعملوها
2: ما عندكمش انتم؟
3: لا كانت حضره عندنا مبروكه بالطحومه فقيره هيك تعمل في الحضاري فهم التلاق ده فلان وفلان وفلان وفلان هم. وهلا تو مرضيه زي العبدين مرضيه زي العبدين كل الجمعه صباح جمعه
2: كل ما لا انتم في الزياره ما تعملوش حضره؟
3: لا لا ما نعملوش حضره
2: تعملوا معنا سباق متاع خيل
3: سباق متاع خيل
2: قديش من نهار الحضرة
3: يعدي المهرجان يعدي يعني المهرجان يعدي ثلاثة أربع أيام
2: والمستهلكات منين يعني
3: مستهلكات
2: تلم منين تاكلوا كل واحد يجيب معاه ولا
3: لا لا لا هذا كل حد هكا هم اللي مستدعيهم المدير متاع المهرجان هذاك على المهرجان كله
2: احنا تو بنحكوش على وقت ولات مهرجان نحكو على الزيارة متاع قبل الناس
3: الزيارة فهمتنا تمشي فهمتنا مع الزيارة فهمتنا نخرجوا بالناقة من الشرفية من مارس حتى السيدي يحيى على كراينة الناس كلها على كراينة انا فهم عبادة تبيع في الخبز تبيع في كل شيء فهمتنا والطابونة فهمتنا يمشي ياخذ وياكل ويشرب
2: قديش المسافة تقطعه
3: خمسة كيلومتر
2: خمسة كيلومتر
3: هاي.
4: التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق عبد الرحمن ابن خلدون
0: شنو القصيدة الأولى اللي اخترتها أنت واللي تتصور أنها ربما أقرب إلى نفسك من بقية القصائد
1: نبدو بالقصيدة متاع الدغباشي
0: القصيدة هذه لمن؟
1: بالقسم بن بالقسم بن حفيظ بن محمد بن علي بالقسم الحفيان جدي
0: آه جدك هي. جدك هذا وقتاش عاش يعني
1: عاش عمره 115 توفى سنة من 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 خلف حتى سنين أخرين
0: الله يرحمه ويسامحه
1: الله يرحمه ويسامحه أو طير البر دغباجي طير البر ومن وطن ظهار خانوا بيها أصحاب الشر

يعيد وقت اليعود وما قالت جبت ولود يا مخزن فيهز نايزهم للذيب عشاها على الدغباجي يا وقادت للذيب زنايزهم قادت للذيب أثمم قليب على الحدر الروس مصاليب بندق عطيه جرحى ما يداويه طبيب واعر وصعيب ما هوش مركب تركيب شيت سبيب ظهر جالي من وطن غريب

0: على الدغباجي.
1: التاريخ اللي لقيت انه يتوجدوا فيه برشا برشا وانت تجبد فيه سي ضاوي الله يبقى عليك السطر فهمت له. التاريخ اللي جبدت انت فهمت له على الحرب ساعتها فهمت له في التطويل انا وفرمو حاجه خلق العاده لهني ترى موجودين حارب وراهم ساعتها فهمت له هني فهمت له سي المرحوم محمد بن صلاح الدغباجي راهو فهمت له الحامي جابها معلومه غلطه قال لك فهمت له شدوه في بيته في عراب. لا ما باتش في عراب المرحوم محمد بن صالح الدغباجي بيتوا في الكازمات الهنيتي تو حذاهم الجامعة وانا جامعة الشرفية كازمات موجودين لتو بيتوا ثميك وجوه الجماعة الكبار اللي بيهم الحاجة فهمت الله وبكر بن عبد الرحمن وعلي الوحيشي الكبير الاول اللي حكيت لك عليه اللي باش يهربوه لمدوا للناس لمدوا حتى فلاقه برشا نسمع لمدوا فهمت له وجابوا له البندقية وقالوا لازمك تهرب قال لهم لا ما نهربش ما نهربش كنهرب فهمت له اللي نهجل نسوي الحمارنا لا وخلوها هكاك لكتب ربي يصير فهمت قد ما داروا له مستحيل جابوا له عشاء تعشى قد ما دار له فهمت الحاج بوده والجماعه وابو بكر بن عبد الرحمن ما حبش يهرب بعد مده فهمت لك انا فهمت 10 ولا 12 يوم عدوه لتونس عدوه لتونس وقت عدوه لتونس يقول علي الوحشي يقول ماذا وجاني الدغباجي قالوا لي جابوه مسلسل بحديده ويلاجي في تونس ربطوه ماذا وجاني الدغباجي على المصاير فيه قعدها من رزقه وعياله ومرته وذراريه لو كان يخرج من الحبس الدال عليه نذبح بركوس ندير زردة من القمح الصافي لله راي روس زاد من ناحية الدغباجي الدغباجي مشهور الدغباجي راه ما ثماش واحد كيفه كيف هو كيف بشير بن زديره كيف مثل توفى هو نسيت اسمه من تطوين هو ممكن من تطوين هو مشهور جبت انت حتى عليه مات انت جبت جبت الولد من
2: مصباح جربوه
1: مصباح جربوه ها فهمتني لا برشا راه وعندنا مش ما عندناش التراث نتاعنا راه موجود
0: هاو شرق مطمان في بالا شرق مطمان اطالب لفتان مهزر صغادي

0: على الدغباجي.
1: يعطيك الصحة. هي هذا تو منين يأدوها؟ ثم جماعة وثاقة وجماعة واحد يعني
2: بالضبط
1: هكا.
2: أي فهمت. وقبل كان الوثاقة فهمت كان يغني باباي وعمي علي بن قدر عبد السلام وسي محمد بن رحومة وسي خربوش الله يرحمهم وسي نعمهم الجنة ومحمد بن قدر الأسود عم خالتي وعلي بن حفيظ بن عبد السلام وولاد محمد رسول الله وخا وعلي عمي علي بن حفيان علي بن محمد وسي سعيد بن رابعة هني نقولوا له فهمت لا سعيد الصيد وولاد محمد رسول الله وعمرهم بالجسم الأسود فهمتني. هذا برشا كلهم كانوا فهمت موجودين أما نتقرضوا.
1: هو وين كانوا يغنوا؟ كانوا يغنوا في عراس.
2: كانوا عنده كفا غنى في عراسنا لهنيتي فهمتني لا تبع معتمدية مارد.
1: كيفاش معناها الموقف شو يسموه يعني؟
2: الموقف حتى نسموه موقف.
1: اي
2: اما في النقيره في الليل فهمت لا تلقاهم زوز يجردوا وزوز والوثاقه زوز والوثاقه شديد فهمت لا؟
1: النقيره فيها رجال يغنوا؟
2: اي رجال يغنوا اي يغنوا رجال فهمت لا ويغنوا فهمت لا يعمزوا اربعه يطلعوا اربعه للثلاثه نتاع الصباح والعبيد الزركين
1: والنقيره. النقيره كيفاش شكون اللي
2: مول العرس؟
1: مول العرس.
2: مول العرس
1: لا هو اللي يضرب على النقيرة ولا ثم شكون مختص فيه؟
2: ثم المختص فهمت لا المختص فيه كما جماعة الأخوة من الزركين فهمت الزركين اثنين يجوا حضرة العرس يجوا من ساعتها عمري تقريبا 12 عام يجوا فهمت من الزركين العرس عبد الله بن محمد شبيل في الحني فهمت لا فهميك اللي فما تقريبا هذا 100-120 مراة ما غير الذر ما غير الرجال فهمت لا من عين الزركين الفوقانية حتى للوصل الحاني فهمت لله سحمد بن عمار الله يرحمه يضرب الزويز والدربوكة فهمت لله وطقوا فهمت لله بالقدم يوقفوا ويصلوا الرقعة فهمت لله بقعة مستعسل مسمينها الرقعة ويعملوا فيها مدعك فهمت لله ساعة ولا ساعة ونص فهميك وبعتالي يرتاحوا وبعتالي يعودوا فهمت السبع أيام هو كلا بده منه. قبل
1: حكينا عن نقيرة سنين نقيرة بالضبط
2: قيرة فهمت اليوم أنت عندك عرس ولدك فهمت له قلت العرس الفلاني فهمت له عرس ولدي راه الفلاني من نهار كذا كذا لنهار كذا كذا الناس كلها باش تمشي لك غديك
1: الحفلة هيك سموها نقيرة.
2: أي
1: لكن نقيرة نفسها اللي يعني مجتمع حاجة يوقعوا عليها يعملوا لها إيقاع
2: ما هو فما
1: كيفاش يا هذيك نحبوا الآيبة
2: طبل هذاك
1: طبل هو
2: طبل وإلا قصعة زلفة يحطها في الماء ويرسم يضربوا عليها ده اللي مكبوب في وسط الماء قصعة فيها الماء وحطوا زلفة أخرى فهمت فوق منها فهمت لا متعود راقبل فهم ويرسموا يضربوا فهمت لا فوق منها فهمت لا هذيك هي الطبلة متاع البداية متاع النقيرة.
1: وعلاش يديروا في المية هذاك؟
2: المية هذيك باش وقت يضربوا القصعة الفوقانية
1: زلفة
2: تعطي الحس كما توا
1: اي الهواء اللي فيها هي واللي يعمل الحس
2: الهواء اللي فيها هي يعمل الحس
1: وباش من فوق باش يضرب
2: يربها بعصية كما العصا متاع الطبابلية هذاك مخترع من قبل.
1: باه جدك جبت لنا منه القصيده هذه نتاع الدغبجي. عندكش حاجه اخرى جدك انت؟
2: من قلت لك الايام.
1: اي الايام.
2: اي. الايام وعرباحهم شراهم صعيبات لبرموا على مولاهم. صعيبات لذا ردوا على الحي يبقوا ينيروا ويسدوا. منين كانوا يطعموا ويمدوا هشوشات من مولى السخيم عطاهم يعلوا الحيوط البني ساعه يهدوا والصبر يا مصنتين دواه. صبر هاي سامع طماع يجرى لك يميب وخام على واحد الوفايد بيتين غضاهم الشحان على القمرجي سارح سدوه بالمنداف ثم حذاه منداف فم تغطي ولي الناس بمسند عليهم هطي وليام ساعل وساعة توطي مهابيل يلي طايغين معاهم وليام لعبة خرب قامت خطي ولطلب كلاب الهف ما يلقاهم كلاب جبيدة وتصب عليه دار الغلب وتكيدة الكلب هاكا مات هو فيدة والخريج في الضيق ما نجاه وليام كيف تلبسك تجديدة تلفت على قفين وراه لفت على جفينك والتفلة لازم تشوفها بعينك وسع السعايا الخير لمضانينك يسدوا عليك في الاخره تلقاها وتبع طريق الله وثق دينك وبان المعاصي والكلوف اخطاه كلوف الشينه ويسعد من تبع الوالدين حذر ذا وما ليش الخلق اللي قبلك وين زاروا اللي حايب يتراب اخطاه قبر وترابه ويا احنا من سبل توعذاب وقد من حرست الشر صور صابه ووقف نوادر والحموله منها والايام راه الزلب حكى ذابت زهيك ويجيب الدرك معاه يزهوك ذا اللي فارح شرهان تتقرق وجلبك سارح يركبوك على عابر متين وقارح حبوك حتى قرايبك تنساهم دعي الخير لم كل سوارح دعي الشر حتى لمهم فيها وليام واعر بيعهم شراهم صعيبات لا ردوا على مولاه.
1: هذه قصيدة جدك؟
2: قصيدة جدي بالقاسم بن حفيظ بن محمد بن علي الحفيان مولود سنة 1823 توفى سنة 1938 عاش عمره 115 عام. القصيدة الثانية بتاع عهد لارمي فهمت اللي جابها عبد البهلي تاريخ الولادة قالوا لي عليه جماعة ما مش مثبت توفى في دنيا عمره 117 عام
1: حتى هو زاد
2: اي اللون كبير ولا محال ومات يعني موجود نعرف مات طبعا الكلام جماعة مات 2010 2009 ومشي لندشين ساعتها فهمت لا هو بنك طنش فهمت لا ورجع بعد 7 سنين عند 7 في وقت على جاب فيها جاب القصيدة هو غرق في اللندشين غادي في واد خرجوا خرجة دريت بلاد محمد بن عبد الجواد وخرجة في بنك طنش مش مع أخرين اللي نيتوا القصيدة اللي قلت لك عليها 31 عام في دماغي والسيد يعرف من سوق لحد وراك بالله الفيدني وقت اللي طب الغناية وروح فهمت لا قالوا له فهمت لا جبت غناية عبد البولي قال امرأة اللي جبت فهمت غناية اش يقول سي عبد البولي الله يرحمه وسامحه ونعم الجنة سي عبد البولي هذا من عيون الزركين والمعتم دي تمارك مشخة الزركين اللي يقول يا والدي الايام طلعوا علي ولندرس الروح الجسدات ونخش مارث والنخل مسوية عرام والزركين والزارات والغندري وزريقها مسمية وهون وفوهمكم دشرات ونخش ميعاد العزيز علي ونحكيكم ما صار لي غطرات نحكيكم فول حديث بدية وعشاب ولبسناه بالحكمات مرايات دارهم على عيني وزيد ماسكة ماهم على الدخان خش الطرنشي يغرقوا كرعية اليوم الطباعة فوق من الركبات والانجليزي في النايحة الشرقية وفي بحر دار دارين بالموجات وللمان طايح على البرور الرمية وكبر جنود كثر الفتنات واش من زنايز طايحة مرمية وما توجع كان شينة الموتات ونهار سامس مثل قلية ونيران تشعل عامل الشهبة وفرضايتك يا والدة حفصية وفي حملتك يا راقد النخلات ونخشوه بالسيف الغصبية ونروح عند الله يا سادات يحيى المسمي لك فضل هم ذريه ما بين البرور تحوس وبين النصارى يلعبوا في الكم ويحلينا وقتنا المعكوس ولومي عليكم يا بنات العم ديروا منادب وعملوا راكوس على رجالكم لا كان فيكم ظن مش تراحت في مثل صرف اللي هو ذكر ويعرف يخمم ويعطي العوض لي يجي البركوس بولجاك خبر بتلو لخدم وبيناتهم سابق قديم نفوس لبست القنور والكبوس وفي مدعك تقعد مرايا دمك وش الزنية تقعد بالفركوس فما اللي عيط من ربيب عدم وثم اللي قاعد عاد كان مقصوص ترى على زرع الشعير هرم وطاب انطبخ في درخته مدروس وغيم عليه الغيم متر دم وكثر عليه العفس المعفوس ولا لفيت علي على الجواد يلم من قبل ربي يجيهم مطلوس يخلص حقوق الغابره وقدم ومنزله ومطور خاف حبوس وقد من خدم عند النصارى مكني قاعد طول السنين حبوس هذا للمرحوم عبد البولي اي ما زلنا بالقسم العيس
1: أعطينا التعريف به بالقسم العيس
2: والله الى محال كان صدقني ربي توفى في سنه 1917 حتى
1: ايوه
2: القسم العيسى شهور المنيا
1: المنيا
2: شهور المنيا بالقسم هو بالقسم العيسى وسموا عليه الاول بالقسم العيسى سموا عليه بالقسم الثاني وسموا عليه بالقسم الثالث وهم رحمت الله عليهم الثلاثه توفى بالقسم العيسى هذا فهمت الشعر كبير ومن معتمدي اصل معتمدي مارث حمروني يقول ضحضاح يزراق نصر قاقي استعمل سرابه مزاز التوارق وعصب صوت اللي كثح ترابه قداش شهور ولد تمسس سم استعمل غياقه يشق ولد فوق فرصه وتنهال زي السحابه لا تكين لا تخين السر استحمل طيابه وتمرق عظم يتمسى من ربع تاخذ شرابه ولا ذاق عشبه الفصه ولا زرد رانا صغابه ولا تل مجبدي هسه ولا شوطه تخيابه علوقه شعيره درسه مسقول صال ركابه واسبوع لصه ورقات فيه مشكابه وهل وقت ما حر مرسى والاسلام زي ما اتكابه وكل حد عايش بغصه وولدك يزوه جاب ضحضاح بعد وكفار لا وكر الاجدار ما تشظنين فيه لا بيرغم ما ترقى كثيحه تنقل شرابات تحمار تفهيق لو عار ليرق بذيب نسوار نعوار داير منيحه 20 عام يلد وحبار والريم نكار جند القطاع ينزل وطار في الجو تسمع ذبيح هني شهوتي نجع يكثار مليح لفجار قصدك ذا بري وبدار لفظي كلمة صحيحة مولاي مع أبو الستار دني على فتح وفكار وبعد علي الفضيحة الشاباني الكبير يحقار ينقص علي الشبح للنظار وظل عند الخطوة بطيح هذا المرحوم بالقسم بن عيسى وعنده قصيدة أخرى عنده قصيدة أخرى يقول بالقسم بن عيسى المرحوم بالقسم بن عيسى ولد معتمدية مارث

ينعال مواتي حذلان ولسلس فيه الطبس الشاوية ولبان وفي شهر الثالث مارس زاد الناقص مصفي من العلوم يا كان

0: هذه المرحوم بالقاس بن عيسى التراث نتاعنا فهمت في معتمدية مارث راهو فما برشا حاجات اللي هي فهمت لا ماذا بينا اللي اكبر مني ني يزيد يعودها فهمت لا وخلها تنتشر فهمت لا في الاعلام باش يقولوا هما هناك من معتمدية مارث فهمت لا كان من السدريه ولا من الزهرات ولا فهمت من الزركين ولا من وادي غيران ولا من الدخيله ولا فهمت لا من عرام فهمت لا كلها فهمت لا يحيوا التاريخ نتاعنا تاريخنا راهو فهمت لا بحر بحر تاريخنا راه اللي كان واحد ما يحيش التاريخ نتاعنا فهمت لا انت اما لا محمد رسول الله قبل فهمتني لا تلقى البيت الشعر تلقى فهمت لا يروحوا تلقى النسوة تغربي للعرس فهمتني ولا فما كل شيء يعملوا على بكري الا حاجه بس اللي هي الوفاه فهمت لا ما يدرس عليها حد لسان يجي على غفله اما في وقت العراس فهمت لا وفي وقت الخطبه فهمت البيانه فهمت ولا يحضروا لها فهمت لا وبخص العراس يذبح وانا فهمت كان ال 15 ولا 20 شاه كما قبل كان يذبح وما فهمت ما قبل ما كانش البل راه تو ولا البل والبقر اللي في معتمدية مارس فهمت لا يحضروا بالسبع ايام بالثمان ايام فهمت لا يروحوا في القمح وفي الشعير فهمت لا ويسوقوا السويقه فهمت ولا ها والناس كلها كل ليله في العراس تمشي وتجي فهمت لا ضربناها فهمت لا حتى من قبل باباي وعمامي اكبر مني فهمت عمي علي بن قويده يمشوا للزركين يغنوا وروحوا يمشوا للزرات كيف كيف يمشوا للسدريه يمشوا للعراء يغنوا وروحوا وهنا نتبعوا فيهم دريه صغار
1: ويغنوا بالكيف يعني
0: يغنوا بالكيف
1: لا لا مقابل حتى
0: لا لا لا بالكيف لا مقابل حتى شيء مش كما تو تو كلام تو بالفلوس قبل لا فهمت لك كيف الاخوه الزركين الطائفه نتاع الزركين يجوا ببلاش الطائفه السدريه الرحاله كيف كيف يجوا بلاش طائفه غبنتن كيف كيف يجوا بلاش اما تو ما عادتش تولت فهمت لا شد مد يا احمد هات فهمت لا عندكش حاجه هات ما عندكش فهمت لا اقعد غادي ما يجيكش
2: ذاكره الايام ورقات من التاريخ المحلي يتصفحها معكم الضاوي موسى
3: خلنا نعملوا مراوحه مع سي المنصف
4: معك فنان بدوي منصف عروم محترف احنا في عائلة فن كلها ومش حكاية صنع ولا حكاية أمور رباني كما كان يحكي معك تو خليل طاهر احنا في عائلة فن كل معناه أخويا أكيد تعرف الحسين عروم أكاد يغني بدوي كيف في حتى وكذا كل شيء إخوالي فنانين عمامي شعراء
1: تقدم لنا حاجة بالمناسبة
4: ولا نقدم لك غناء إن شاء الله

وحبيبي فيا ما يطيق ولا يحكي في غرباه. والله مستغرب يا ناس زعما واشبيهم لباس، العامل اللي روحه الراس يحكي على

يبيعك حتى ب5000 وكان تنجح ينصم من داف.

0: أعطيك الصحة سيد المنصف.
1: الله يخوي مكعروب. يقول حبيب الزرع لي في ضميري غصة ومن خاطري منبت هواه قصة.
0: هذه معارضة للبرغوث.
1: أكيد جدا
2: معارضة لحبيب البرغوث.
1: يقول حبيب الزرع لي في ضميري علة حرم منامي والقلب وجع من إن كنت في السابق غطايا ظلة والحب من قلب الحنين نبع مع ذقت الألوان الحنان بكل بقربة لحص الضيق ولا وسع عليت قدرة للنجوم تعلى وفي الروح اسمه بالذهب طبع وظنيت غيره ما خلق شيء الله وحتى تقول الناس ما نسمع جندي تغلب على القلب احتلى بجنبه لحس القوت ما نشبع حيال الحيبية غدر وخلى بالجاز زاد الجمر ليل ولع غير حوال العقل مني قلى والفرح عن قلب الحزين النع فرحي مشي والحزن ليا ولا نومي هجرني والسهر رجع قال لطف ولالي سبب الغلة عد نار في جرحي زمان شرع صار جحر وزماني عليا حلة وكل من قرب عقار باتل ساعة صار ربع تال الساعة بحر شوق متعني بصعيبة فراعة ويا سامعي عين الغلام التاع ومن اللي غدر حزن كلام القصة بحق الغلاء وحق النبي والساعة وكل سيف ماضي نقسم من النص حبيب الزرع لي في ضميري غصة حبيب البغيتة ما غدرت مرة وقت التعب درت ذراع يميني وقداي ما يخاف شيء آمن سرة حب على الأيام كان معيني وقت العطش قلبه قداي أجرة والعين من كاس الهني تسقيني لا راح رجلي تلحق بالجرة قربة غلايا والحنان عويني مع بعضنا عشنا على الحلو المرة فالفرح يحضر والتعب يجيني وصخوف ما يبخل علي برة خلى قلب نغر وينسيني نسيت العقل قعدت عواطف حرة للمر للها وين ما ترميني نسحاب روحي فيد ما نتورى لا يوم لا تغدر ولا تذيني على صوت موحش فوق التانت حرة رصاصة عدو قتلت حلام سنيني زندي قدر قابل غلايا بشرة وبعد الغلاب الشوق دق كنيني هل لي غدر نار الغرام تصرة ونصبر عليه نخرج من ديني ولكن فرق الند يا محرة وبالله يا مواج البحر هزيني مواج البحر تهدي فغريب مدي للحبل ومدي مشتاق وصلني قدها ندي قمر ليل منه الزين تاخذ حصة ويا مواج حتى عارفك ما تردي هزي رسالة بالحبيب تخصة وحتى زرع لي في ضميري غصة إني مسامحة بخلص سلام وقصة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك.
1: تقاليدنا قبل كانت سمحة صراحة وكانت حلوة ياسر على خاطر كان العرس كان صحيح وكان ما يحقر حد في الإنسان معناه يعني كل إنسان يجي للعرس أما تولى تورى وبالاستدعاء معناه يعني بس إذاك شرى ولازمك ما تمشي لاش خاطر يقول لك حتى كان صارت حكاية يقول لك إني ما ذاكش وأما قبل يقول راهو عرس فلان منصف على الروم نهار كذا كذا ناس كلها تجي تحضر وتسهر وكذا كل شيء ويحضر ياكل وكذا كل شيء وبالتالي يبدا العرس العرس كما كنا نحكم بكري نسمع فيكم من على فاست النجاره والواحد كل شيء النجاره تبدا انا مولا العرس يقول احنا افتتاح العرس بال التجير نتاع القصعه والواحد كل شيء وبالتالي حشاك وحشا قدرك ينوض الكبير في العيله يصرخ يعني يحل انا راه فلان سيب داير العرس ومن بعد تالي يديروا الحنه
0: انا البارود هو اشاره الانطلاق
1: صح ايه بارود هكا السرخان هكا يصرخ انا راه سيب العرس فلان هكا راه بدي سيب نجم معناه يجي العرس على روحك وكذا كل شيء والليله الثانيه نسماها احنا ليله النجمه ليله الحنه معناها احنا نقولوا احنا انا يكونوا يغنوا خماسه سماها البدوي الحقاني معناه الموقف احني تو سميناه بدوي لكن هم نفس الاسم لكن في وقتنا احني تو نسموه بدوي لكن هو قبل يسموه الموقف الموقف يكون معناه يغني زوز وثلاثه يشدوا له ولا واحد يغني وثلاثه يشدوا له المهم يكون معاه الرد شكون وكذا كل شيء والليل يوصل الوقت الحنه يمشي يجيبوا الحنه وكذا كل شيء يحنوا العريس وبعتلي يبدو نقول احنا يرموا عليه في الفلوس معناه كذا كذا وبعتلي من غدوه للنهار الثالث
2: فجر
1: اكلت الحليه بعتلي لحلحوه في الفجر
0: شنو يلحلحوه هذه
1: يلحلحوه معناه العريس معناه نقول احنا يلحلحوه معناه نقول احنا شو يقولوا فيها هي بلغه اخرى ولا نسيتها اللغه الاخرى يقولوا لا لا اللحاح وتعلى والفجر راح يغني معناه فغنيه يرى يلحلحوه معناه يشدوا له برنوصه هيك اخته تكون يكون معني أخته ولا أقارب عندهم، هم عندهم أخته بنت عمهم، هم تكون واحدة من قريبته معني كل شيء، يشد هيك ويغنوا عليهم ذات يقول الأحلاح اللي حاح وتعلى والفجر راح. المهم بعتالي بعد ما يلاح الحو أنا يمشي يرقد على روحه وكذا كل شيء، الليت نهار مروح من غدوة نفس الفازة، وما يروحوا قبل بكري مش كيتو قبل قدام المغرب تروح العروس معناه وكذا كل شيء، وكل إنسان يمشي يروح على روحه وكذا كل شيء، فرق ما بين عرسنا تو معناه تروح نص الليل العروس.
0: طيب كانوا معناه يديروا طبالة زادة ولا كان أغنية عرس باك كان أغاني بتاع الشعراء؟
1: لا كان عربي، طبالة عربي، طبالة أصلانية عربية خاطر يطوفوا به تو، أنا تو برشا أشخاص نعرفهم في جبل قاعدين يعملوا فيها تو، أنا ليت الحنة النجمة يجيبوا زكار وطبال في عوض فرقة ولا حاجة، يجيبوا زكار وطبال ويبدأ يدور ويرمو للحاح، مش كي من حنية تو معناها أنا كتجيب ليت الحنة تجيب فرقة وكذا وبعت لي وأنا كتحني العريس وكل شيء، معناها تبدلت الأوضاع معناها كل شيء. ولكن صراحة تكون هو كل واحد يقولك في وقته، لكن توهت هي فما حاجات ما كانتش قبل تو، كانت معناها ولت حاجة أخرى توثق تو، قبل ما تنجمش توثق معناها سهريتك عرسك ولا كذا ولا حاجة، حتى كانك ما ريتاش بالقدير ما تنجمش تشعب، وما تو تنجم توثق عرسك وتشوفه بعتالي وبالقدير وكل شيء ومرك واضح.
0: يعطيك الصحة.
3: لو أردت فهم الحاضر فادرس الماضي. بيرلبك.
4: ستار إني لمحال هي باش نغنيها بالصوت لمحال.
5: أيه.

0: توا توصي الطاهر قال نبيعوا الجمل ونصفوا الزوار الواش باش يجيبوا الحشيش.
1: يجيبوا الحشيش لازم الصحار.
0: اي توا احنا اذا كان نصفروا المارث اش نجيبوا من المارث؟ يعني شنو الشيء اللي اشتهرت به مارث دون سواها من الجهات هذه كلها، وخاصه وان مارث معروفه بانها فيها معروفة. عيون ماء وفيها انتاج فلاحي
1: معروفه، تتميز بالرمان.
0: ايوه
1: وفيها حتى البلح نتاع اللمسي موجود والترشتي.
0: شنو الترشتي هذا؟
1: الترشتي فما البلح قدك
0: النوعيه
1: اسمها ترشتي، هذاك تتميز به معتمديه مارث.
0: هذا قبل كانت الناس تعيش عليه السي هذا،
1: تعيش عليه ولا الكرموس؟ وقال لي قبل فهمت الكرم، فهمت خيرات ربي الناس كلها فهمت عندها الكرم، فهمت مناشير، فهمت اللي يشرح يعملوا الشريح ويعملوا فهمت الغربوز تقولوا
0: الغربوز اي
1: فهمتني ولا كما عاملين في سمعتوا كمهرجان الغربوز
0: اي فهمتني في بني خداش،
1: في بني خداش يرحم والديك فهمتني هني هذاك ساعتها عندنا الغادي الكرموز فهمت الناس كلها تمشي زاد تدخل تلقى فهمت العلاقه وتقصد ربي ما كلمك حتى حد
2: اي هو التمر، هو التمر
1: والتمر،
2: التمر الأولى قبل الجدادنا، معناه الجدادنا قبل التمر والزيتون الأسود نقول هك. علاش قلت لك أنا قبل كما هو ديجا هو أكبر مني قدر وسن يعرف أكثر مني ديجا، لكن غير حبيت
1: شكرا
2: في الفترة دي نعيش. وقلت لك جدودي قبل وباتي كل شيء شيء ذاتي أنا يعيشوا فيه على الكرموس قلنا الكباب والتمر والزيتون الأسود معناه
1: واللبن.

0: طعم غير
1: عمدني ولا محضر سلاب والتمر فهمت لا يجيبه طرية في بسيسة فهمت لا يجيبه طرية في زيت ويعملوا الرفيسة يعملوا الرفيسة نكلها هذه موجودة عندنا
2: بالتمر
1: بالتمر
2: وما تعملوش بالغربوز بالشريح زادة كيف كيف
1: لا نعملوه في بالغربوز بالغربوز نشرحه
2: الشريح
1: الشريح ونحطوه في قبل ما تمشي السطول قبل فهمت كان يقول له
2: هو الأحسن هو
1: ارمه في وسطه والصباح ينوي ثلاث أربع كعبات يديرهم بالزيت فهمت لي كلهم فهمت لي وهم منفخات بالزيت لهذه ساعة فهم الموجود التو برش جماعة يستعملوا فيه موجود فهمت الموجود عندي يعني علاش مارس تتمتع بالمعتمدية مارس تتمتع بمدرب الرمان والرمان دايما دايما خاصة في السدرية وفي
2: ربما كتانة ربما كتانة أكثر معناه شهرة
1: لا لا أكثر بقصرة فهمت لي في معتمدية مارس فهمت لي حتى يتبع معتمدية مارس كتانة
0: فهمتني والعلاية
1: العلاية والسدرية والمطاوة فهمتني لا الغيب اللي في معتمدية مارس ما ثماش في في كتانة أم حاي حتى هي رمان بتاعها فيجوا ياخذوا من مارس ويصبوا في الطريق ويقول لك فهمت له رمان كتان لا لا
2: تول هو تول المشكل الكبير هل أن وقعت المحافظة على هل منتوج هذا سواء الرمان ولا البلح ولا الزيتون ولا غيره ولا الكرموس يعني وقعت المحافظة عليه مازال ينتج مازال يعطي وإلا أهمله وشبابنا في عوض ربما يعتني بالفلاح ربما وهل عنده موارد رزق أخرى يبحث على ربما هجرة يبحث على
1: ثم مجدهانة توهني كرموس يبيعوا فيه في مارد
2: أيوة
1: كل يوم أنا بدل كل يوم تلقى فهمت لك العشرة 12 جيش فهمت لك لما تذوك يبيعوا فيهم فهمت لك الكرموس البيثر
2: إنتاج مارث
1: إنتاج مارث إنتاج مارث فهمت لك من توجان ودخلت توجان من مطمطة من وادي غيران من معتمدية مارث من سميك أصل فميك في وسط المعتمدية مجو
2: جميل
3: التاريخ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالمي وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.
2: قطعة العمر بن مبارك
1: يقول ألف هذا كبير جاب الجيك بلا قيمة في شبوبة غزيل صلوا على الباب فطيمة ألف هذا كبير جاب الجيك بلا قيمة

0: الثنايا بر المخلوق لا خلى حيوط البنايا اه يا مهلا واد قابس بعد عدما جمل لبعاد جار في الشرر دما أم البلدان قابس دير الهيبة ذر ونسوان من نفطة حتى لذهبة.
1: هذه قصيدة هذه قالها بمناسبة الواد متاع مارث متاع قابس.
2: اي في عام 69.
1: 69 واد قابس اللي عمل فيضانات.
2: اي فيضانات.
1: ايوه. خلنا نعملوا مراوحة مع سي المنصف. سمعنا في أول الحصة القصيدة متاعك الأول وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني صوت جميل جدا. خلنا نعملوا مراوحة معك. أنت تعطينا قطعة من القطاع. أغنية من أغانيك نقول هنا اللي هي معناها تكون أصيلة من مارث
3: أكيد جدا
1: نعم
3: باش نقدم لكم تو أغنية هي قصيدة وأغنية نجم في نفس الوقت تقول خنتي ذراعي درتك رفيقي اليوم خنتي ذراعي وحسيت حرقة مطفت وجعت

0: يعطيك الصحة، صوت جميل ما شاء الله تبارك الله. الشعراء عادة يعني يحسوا ياسر موجودة هذه درتك رفيقي اليوم ولا اللي بنزرع لي في ضميري غصة ولا يعني هناك معنا شيء من التبرم ربما من الشعراء يحسوا بأنهم ربما يحسدون أو ربما يعني يغبطون أو تستنقصوا أحيانا يعني هيك القيمة نتاع الصداقة بيناتهم.
1: خاطر هو شاعر معناه يحس الحكاية كما إنسان هو العادي، هو العادي يحسها للحكاية الخايبة حتى كان مو شاعر، وزيد شاعر معناه يحسها أنا ديركت
0: نقول الشاعر يولي يعبر يعني
1: يعبر ديركت
0: بالغناء
1: بالغناء معناه يقول إحنا يفضفض على قلبه
0: هكاك يفرهد على روحه
1: كما فما مقطع قديم ويقول لك يا ظنيت يا قلبي كثر كتيتك غدي تجير من داخل رمادي لقيتك
0: غدي تجير من داخل رمادي لقيتك
1: وظنيت يا قلبي عروقك بادو زي المناصب هد مو اسود
0: زين
1: هذه الأمثال قبل بالأبيات صغار معناه يعبروا
0: أي طبعا قصيد سموه قصيد ذات البيت الواحد
1: ذات الواحد
0: القصيدة المؤثرة جدا وما تحتاج إلى أن تقول بعدها كلام آخر
1: جي أغنية معناه بيت في المهبي ولا في أصوات متاعنا هنا معناه البيت العادي يكون
0: تو في العراس أنتم هنا في مارس تو في العراس يعني النساء يغنوا كما جمعت في تطاوين لأن مثلا في تطاوين يبدو في المحفل وفي السهرة في الليل أنا مهما كانت نوع السهرة في حنة ولا غيرها ولا غيرها يغنوا نسوين بالزوز من قرن وزوز وكل واحدة تأدي بيت احيانا ثم شكون يقطع ثم بالحاضر عندكم حتى انتم
1: موجودة وهي ديما اللحمة في الأصوات تكون خير
0: يم بالزوز هي طبعا هي.
1: تكون أحلى خاطر وتكون مرتاح اللي يغني
0: المقرونة هي حتى في حتى في آلة النفخ هذيك تبدأ مقرونة تبدأ صوت نتاعها أحلى
2: أي بالضبط القرنان
1: ديما في الزوز
2: أقرن نقول أقرن فهمت لا يذلي مقروني خير
1: ديما في الجماعي خير
2: مريج الخير
1: الجماعي أحلى
2: ماذا شنو

0: يطيب لي في ختمة هذه الحصة أن أشكر ضيفي الكريمين الشاعر الطاهر الحفيان والفنان الشعبي المحترف المنصف عروم، راجيا أن تكون الحصة قد جمعت لكم بين المتعة والإفادة، وإلى أن يجمعنا لقاء الأسبوع المقبل بإذن الله تفضلوا بقبول أجمل ورقة تحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ذاكرة الأيام مع الثاوي موسى. إذاعة تطاوين.